0: مركبة في شارع الوحدة غربي مدينة غزة. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه في بيان مشترك اغتيال القيادي البارز في حماس عز الدين الحداد إثر غارة استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. هذا وواصلت قوات الاحتلال عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من قطاع غزة. وفجر جيش الاحتلال عددا من منازل المواطنين بمنطقة أبو العجين شرق دير البلح، كما نسف منازل شرقية مدينة خان يونس. استشهد الفتى فهد عويس 16 عاما برصاص جيش الاحتلال في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.
1: الشهيد البطل، الشهيد ابن القرية، الشبل، طلعت زيدان مرفعوه.
2: حالة من الألم والحزن تتملك والدة الشهيد الفتى فهد عويس ابن قرية اللبن الشرقية، الذي ارتقى في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، والتي قامت باحتجاز جثمانه.
3: قبل ما يطلع فهد قال لي يما أنا بدي أروح أشتري، وين أنت يما؟ قلت له قال لي يما أنا على البيادر. البيادر يعني هنا شوي، البيادر حارتنا يعني. قال لي يما أنا على البيادر. قلت له تطولش يما. قال لي حاضر، قال لي حاضر. وبعدها خلص بتصل عليه بردش على التلفون، سمعت صوت رصاص، قلت خلص ابني عمره ما فتحش معي خط. دائما ابني لما رن عليه بفتح خط، بيرد علي عمره ما دائما تلفونه، لما رن انا خلص بيرد علي، لما ما ردش خلص ابني انا قلت راح ابني.
4: استشهد ابني ما كنت طالع يصهر في الحاره، نزلوا شباب اصحابه له يودوا اكل لشب صاحبه مع الشارع تحت. فجأة سمعنا صوت اطلاق نار، الشباب اصحابه اللي معه شردوا وظلوا في السيارة. تم احتجاز جثمانه وما خلناش نكذب عليه، واخذوا عمه واعتقلوا اخوه عمره 13 سنة. شو بنكو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله انت كملهم ويهد حالهم. بتربي ابنك عمره بده يصير عمره 17 سنة بيجيبوا يقتلوا لك اياه، انا شو بدك تقول؟ الله يهونها بس.
2: أصدقاء الشهيد يستذكرون جلساتهم مع فهد، والتي أصبحت فارغة ولا طعم لها بغيابه، حيث كانت الضحكة لا تفارق وجهه.
5: هي مش أول جريمة يعني الاحتلال بيكون فيها في بعض القرى الفلسطينية، وكثير يعني هذا احتلال غاشم صهيوني، دائما جرائم هاي بتكون موجودة عندنا في الضفة الغربية، إشكال المستوطنين، يهود، جيش، قطعين طرق، يعني فوق انه ما بيستشهد الواحد بيحجز جثمان عشان يحرقوا دم اهله.
2: تتعرض اللبن الشرقية يوميا لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، الذين يسعون الى اقامة بؤر استيطانية على حساب اراضي المواطنين الزراعية. خيم الحزن على عائلة الشهيد وقرية اللبن الشرقية في اعقاب الجريمة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال بدم بارد وارتقاء الشهيد فهد، وذلك من جرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا. من قرية اللبن الشرقية، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
0: تتواصل أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح لليوم الثالث على التوالي في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في قطاع غزة والقاهرة وبيروت. وشهدت جلسات اليوم الثاني عقد اجتماعات اللجان المختصة لمناقشة أوراق العمل الخاصة بالوضع التنظيمي للحركة والأوضاع السياسية التي تمر بها قضيتنا، للخروج برؤية وطنية شاملة تحمي حقوق شعبنا وتسهم في تعزيز الصمود. كما تضمن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة والإعلان الأولي لقوائم المرشحين، إضافة إلى فتح باب الانسحاب والطعون تمهيدا للنشر النهائي للقوائم. وكان أعضاء المؤتمر انتخبوا السيد الرئيس محمود عباس رئيسا لحركة فتح بالإجماع، إذ أجمع الأعضاء على أهمية الدور الذي يقوم به سيادته في قيادة هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا وثقتهم الكاملة في قيادته.
6: أخواتي إخوتي أيها الفتحويون،

إنك أخي أبو مازن أحد رواد الطلقة الأولى وبداية البدايات، ولأنك رفيق كل هؤلاء، لأنك ثابت على ثوابت شعبك، اسمحوا لي باسم اللجنة المركزية لحركة فتح أن نرشح لكم ونجدد الثقة بالأخ القائد أبو مازن رئيسا لحركة فتح.

0: قال السيد الرئيس محمود عباس إن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. وأكد سيادته في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور خلال إحياء لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الذكرى 78 للنكبة في مقر المنظمة بنيويورك، أن من حق شعبنا أن يعيش حرا كريما في وطنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، مشددا على أنه واهم من يعتقد أن الأمن والسلم يمكن أن يتحققا دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال دولته واجتثاث الاحتلال منها.
1: في إقرار للظلم التاريخي الذي اقترف بحق شعبنا المتجذر في أرضه، وتأكيدا على أن شعبنا الصامد لا يمكن تجاهله أو تجاهل حقه الأصيل في تقرير مصيره والاستقلال والعودة، أحيت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الذكرى 78 للنكبة في مقر المنظمة بنيويورك. وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور أكد السيد الرئيس محمود عباس أن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها، وأن من حق شعبنا أن يعيش حرا كريما في وطنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، ومن حقه على دول العالم وفي هذه المنظومة الدولية أن تساعده على تحقيق حريته واستقلاله، وأن يعيش في أمن وسلام أسوة ببقية شعوب العالم.
2: ففي الوقت الذي كان العالم يصيغ النظام الدولي الجديد ويضع ميثاق الأمم المتحدة ويعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم استثناء الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه التي نصت عليها تلك المواثيق. لذا فإن إحياء هذه الذكرى هو إقرارا بالظلم التاريخي الذي اقترف بحق الشعب الفلسطيني المتجذر في أرضه، وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو تصويبه، وتأكيد بأن شعبنا الفخور والصامد لا يمكن تجاهله أو تجاهل حقه الأصيل في تقرير مصيره والاستقلال والعودة. وطوبى لملايين المتضامنين من شعوب العالم الذين نشكرهم جميعا لوقوفهم بثبات مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وستبقى قضية فلسطين الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.
1: السيد الرئيس شدد على أنه واهم من يعتقد أن الأمن والسلم يمكن

0: يتحقق دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال دولته واجتثاث الاحتلال الإسرائيلي منها وإن طال الزمن، مؤكدا أن ذكرى النكبة ستظل حاضرة في وعينا ونبراسا وحافزا لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال.
1: أحيي صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وأحيي بكل فخر واعتزاز شهدائنا وأسرانا البواسل، وأقول لهم جميعا أن ذكرى النكبة ستظل حاضرة في وعينا ونبراسا وحافزا لشعبنا حتى إنهاء هذا الاحتلال البغيض وتحقيق الحرية والاستقلال. وأكرر مرة أخرى بأن الاحتلال إلى زوال، وسوف ينتصر الحق الفلسطيني في النهاية طال الوقت أم قصر.
0: المتحدثون الأمميون أكدوا في كلماتهم أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية عمرها 78 عاما لمعالجة القضية الفلسطينية، ويجب عليها مواصلة السعي نحو حل عادل ودائم وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وخلال الجلسة استعرضت والدة الطفلة الشهيدة هند رجب في كلمة مسجلة محطات من حياة طفلتها التي استشهدت أواخر كانون الثاني عام 2024 بعد أن حصرتها دبابات الاحتلال داخل سيارة وأطلقت النار عليها في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما شهدت الجلسة عرض فيلم وثائقي حول الشهيد الطفل أوس النعسان 14 عاما الذي استشهد في نيسان الماضي خلال هجوم للمستوطنين على مدرسته في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. كما استعرضت شهادات أخرى للاجئين ناجين من النكبة ومؤرخين فلسطينيين. آية مطور، تلفزيون فلسطين.
2: أدانت المملكة العربية السعودية الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مسؤول في الاحتلال للمسجد المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال ورفع مسؤول آخر علم الاحتلال في ساحاته. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتشدد على مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في فلسطين. كما أدانت قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات ارتكبها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد المبارك. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشددت الخارجية القطرية على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة. وكانت محافظة القدس حذرت من الحملة التي تقودها ما تسمى منظمات الهيكل بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة الاحتلال لفرض اقتحام المسجد الأقصى الجمعة في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض سوابق غير مسبوقة تمس بحرمة المكان ومكانته الدينية.
3: في تصعيد جديد يستهدف المسجد الأقصى المبارك وضمن مساع إسرائيلية متواصلة لفرض وقائع تهويدية جديدة في مدينة القدس المحتلة، فرضت قوات الاحتلال الجمعة إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين منطقة باب الأصباط في مدينة القدس المحتلة. واقتحم المستوطنون منطقة باب الأصباط وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في محيط الأقصى تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال التي فرضت في الوقت ذاته إجراءات عسكرية واسعة في محيط البلدة القديمة والأقصى، كما أغلقت باب الأصباط أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة، وأغلقت باب الملك فيصل في محاولة لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد وتسهيل اقتحامات المستوطنين. تأتي هذه الانتهاكات في سياق محاولات إسرائيلية متصاعدة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد عبر تكريس الاقتحامات والطقوس التلمودية بحماية رسمية من شرطة الاحتلال في خطوة تمس بحرمة المسجد ومكانته الدينية لدى المسلمين. وقبيل ذلك بساعات اقتحم آلاف المستوطنين منطقة باب العمود في القدس المحتلة ضمن ما يعرف بمسيرة الأعلام، مرددين هتافات عنصرية وتحريضية ضد الفلسطينيين والعرب ورافعين الأعلام الإسرائيلية في شوارع المدينة المحتلة وبلدتها القديمة. وتعد هذه المسيرة واحدة من أبرز أدوات تكريس سياسة تهويد القدس وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وسط اعتداءات متكررة على السكان الأصليين وممتلكاتهم. وكان المسجد الأقصى قد شهد الخميس اقتحامات واسعة نفذها مئات المستوطنين بينهم وزراء وأعضاء كنيسة وحاخامات متطرفون، حيث أدوا صلوات تلمودية ونظموا رقصات وهتافات استفزازية داخل باحات المسجد في انتهاك متواصل لقدسية المكان. وفي المقابل شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين ومنعت دخول الرجال دون سن 60 عاما والنساء دون سن 50 عاما إلى المسجد الأقصى، كما اعتدت على عدد من المصلين بالضرب والدفع عند أبواب المسجد في إطار سياسة تهدف إلى تفريغ المسجد من المصلين وتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.
2: نفذت سلطات الاحتلال أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر بالبلدة القديمة.
4: تصاعد جديد في استهداف المعالم التاريخية تشهده البلدة القديمة بمدينة الخليل بعد شروع المستوطنين بأعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر في خطوة تفرض تغييرات جذرية على أحد أبرز المباني التراثية في المدينة.
5: يعني عمال بنشوف احنا التسارع الاستيطاني وصل مرحله يعني بالفعل يعني انهم يطبوا بالرموز الفلسطينيه، رموز المباني الفلسطينيه اللي هي بلديه الخليل سابقا. هذه المبنى اللي نحن بنعتبر انه هذا من اهم المباني الموجوده في البلده القديمه. امبارح احنا شهدنا حضر عدد من المستوطنين طبعا برفقه الجيش وقاموا في بناء يعني جسور اوليه فوق الطابق بلده الخليل. كانت في كميه كبيره من يعني مواد البناء اللي هم الاسمنت والحصمه والحديد اوجدوها على سطح البنايه.
4: يعد هذا المبنى المغلق بأمر عسكري منذ سنوات من المعالم الوطنية والتاريخية المهمة داخل البلدة القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، وأي تغيير أو اعتداء عليه يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والإنساني.
6: المجلس البلدي ومنذ أن علم بهذا الاعتداء على مبنى بلدية الخليل القديم في منطقة البلدة القديمة وبعد ذهابه إلى الموقع وحديثه مع جنود الاحتلال في الموقع ونتيجة عدم الاستجابة بالتوقف عن هذه الأعمال وهذه الاعتداءات، تم توجه فورا إلى شرطة الاحتلال وتقديم شكوى، حيث أفادتنا شرطة الاحتلال ما بعد عدة ساعات بأن من يقوم بالبناء هم المستوطنين وبشكل مخالف للقانون ودون وجه حق.
4: مجلس بلدية الخليل بدوره ناشد المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المبنى التاريخي، مؤكدا رفضه الكامل لهذه الممارسات ومشددا على متابعة القضية عبر المسارات القانونية المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين عنها. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: يواصل الاحتلال توسعه مستوطناته الجاثمه على اراضي المواطنين في محافظه قلقيليه، بالاضافه الى طرح مشاريع استيطانيه جديده.
7: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنة ألفي منشي المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني، ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق وجين صفوت وإمتين.
8: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دنم تحت الشارع، 218 دنم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دنم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا، بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، إلها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
7: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
2: أصيبت مسنة بكسر في اليد عقب اعتداء المستوطنين عليها في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا بأن مستوطنين هاجموا منازل تعود لعائلة سواركا الواقعة على الشارع الالتفافي قرب دوار المنيا، كما حاولوا مهاجمة منازل تعود لعائلة جبارين حيث تصدى لهم المواطنون ومنعوهم من الاقتراب. أحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
9: هجوم جديد شنه قطعان المستوطنين على قرية جيبيا شمال غرب رام الله، أضرموا خلاله النيران في مسجد القرية، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مصلى النساء، وأحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والمسجد قبل أن يلوذوا بالفرار.
10: الليلة تقريبا عند الساعة 21 دقيقة ليلا كان احد الشباب صرانين شاف نار مولعة في احد السيارات المتوقفة امام المسجد لنا يعني لاصحاب البيت المقابل، فجاء شاف على طول النار فوجد سيارة اخرى ثانية بتستعل، فبدأ بالمناداة والصياح علينا ونبهنا من النوم وقمنا نطفي نطفي السيارات، ونحن بنطفي في السيارات تفاجأنا وجود حريق في المسجد، مسجد النساء والقاعة الموجودة، وأيضا وجدنا على الحائط الخارجي شعارات خطط باللغة العبرية.
9: أهالي القرية أكدوا أن المستوطنين هجموا على القرية عند منتصف الليلة الماضية مدججين بعبوات نارية وأسلحة، ومع تصاعد النيران هب أهل القرية لإخماد الحرائق قبل أن تلتهم مساحة أكبر من المسجد والبيوت المجاورة التي أحرقوا المركبات أمامها.
11: المستوطنين هجموا مجموعة من وراء كسروا كزاز الجامع، طبعا كان معهم جلن بنزين، داروا على السجاد وعلى الكراسي، أنت عارف البنزين بولع بسرعة. هلا الشباب كانوا لسه يدوب داخلين على الدار، فيش لهم 10 دقائق بدهم يتعشوا، صدفة ماشيين الشباب في الشارع لكن السيارات جوا السيارات ولعوهم، لما ذاك شافوا النار مولع بلشوا ينادوا. هلا انا هنا جارهم بالضبط، فسمعت صوت صياح، فطلعنا على السريع برا لقينا السيارات مولعة والجامع مولع، بلشنا نطفي ربك معوض عوض خير يعني في الأول وفي الآخر يعني. هذا اللي صار معنا.
9: قوات الاحتلال وصلت إلى القرية بعد أن أكمل قطعانها مهمتهم، وقاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت على المواطنين ليكملوا مشهد الإجرام الذي يعنون فيه بحق أبناء شعبنا. تتعرض البلدات والقرى الفلسطينية لهجمات منظمة من قبل قطعان المستوطنين، فطارة يقومون بخط الشعارات العنصرية وحرق المساجد، وطارة أخرى يقومون بالسرقة ونهب أموال المواطنين، ويتوجون ذلك بقتل أبناء شعبنا أمام صمت هذا العالم. من قرية جيبيا، موسى حسين، تلفزيون فلسطين.
2: أضرم مستوطنون النيران في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم نفذوه على أطراف بلدة شقبة غرب رام الله. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا الجهة الغربية من قرية شقبة وأضرموا النيران في مركبتين وحطموا زجاج 4 مركبات أخرى، كما اعتدوا على غرفتين زراعيتين في المكان أثناء وجود عدد من المواطنين داخلهما، قبل أن ينسحبوا بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة. بدوره أكد عضو المجلس المحلي لشقبة خالد مطاوع أن هذا الهجوم يأتي في سياق الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القرية لتهجير المواطنين عن أراضيهم الزراعية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير إيران عسكريا سيستمر بعد أن توقع مسؤولون أمريكيون أنه سيأمر بتنفيذ تحرك عسكري عقب عودته من الصين، وسط أنباء عن بحث مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيناريوهات استئناف الحرب. وأتت تصريحات ترامب على هامش زيارته للصين، وأفاد بأن الرئيس الصيني أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران وكذلك استئناف حركة العبور التجاري عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا مانع لديه من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا ووفق تعبيره. وفي المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد، ولكن مسارها صعب بسبب السلوك الأمريكي، مشيرا إلى أن موضوع اليورانيوم المخصب معقد جدا وقد تم التوصل لتفاهم مع واشنطن لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات. وأكد أن فرص التسوية الدبلوماسية أو احتمال العودة لحرب شاملة قائمة، وأن بلاده جاهزة للسيناريوهين. وقبل نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. 7 شهداء ومصابون بقصف شقة سكنية ومركبة وسط غزة. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في اللبن الشرقية، ومستوطنون يحرقون مسجدا ومركبات برام الله. في كلمة خلال إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة، السيد الرئيس يؤكد أن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. ومؤتمر فتح 8 يواصل أعماله لليوم 3 ويناقش أوراق العمل الخاصة بالشأن التنظيمي والأوضاع السياسية. ختام النشرة 3، نشكر لكم دوما طيب المتابعة، في أمان الله.

Thank you.

يعني نزحونا من جباليا ونزحونا من الفلاح من منطقة لمنطقة بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطوط.

احنا قاعدين في خلا وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي اللي قاعدين في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايف فوق رؤوسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

0: ما بدأ بوعد سياسي انتهى بإعلان إبادة. بين النكبتين تتغير الرواية الرسمية، لكن الوقائع تظل ثابتة في صوت رجل لم يبرح الخيمة.
1: أنا بختار خميس عبد الرحمن الشيخ، مواليد 48، نقلا عن آبائي وأجدادي الذي يعيشون في فلسطين قديما. اليهود هجرونا وبهدلوهم وكانوا وراهم بالمرصاد، وكان اليهود هذولا جابوا نقلا نوقفوا باص الهجناء وقتلوا أبناء اليهود وقالوا شوفوا العرب إيش بيسووا فينا فيما قبل. ومن هنا بدأت القصة في وعد بلفور المشؤوم على أساس إنهم أعطوا اليهود فلسطين وطن قومي إلهم. ولهذا التاريخ نقلنا عن آبائنا وأجدادنا، وهم هذول الناس طبوا اليهود في آبائنا وأجدادنا في بربرة وبرير وحتى وجسير والمجدل ويافا ودمرة وزدود وجميع والنقب ويبنى ودير سنيد ودمرة. كل هذه كانوا آبائنا، كل هذه الأراضي الفلسطينية كان آبائنا وأجدادنا فيها يعيشون، وكانوا يعيشون على البساطة.
0: إن النكبة لم تكن عشوائية بل مدروسة. قصة الهجوم ثم التهويل ثم الطرد، إنها المعادلة التي تكررت حرفيا بعد 75 عاما.
1: وصلوا على منطقة بيت حنون وعلى منطقة بيت لاهية، وكانوا هنا وكانت صاروا عملوا لهم خيم في هذه المكانات، وهذول الخيم كان يطير عنهم في الشتاء لا يدرن شتاء بصيف لا حر الشوب ولا برد الشتاء. وهذا الكلام اللي كانوا يعيشوه فترة طويلة. وجابوا لهم الأنوروة، والأنوروة كانت الشاهد الحي على القضية الفلسطينية لحتى الآن، وهم بيعطوا الناس طحين وسيرج وسكر وإلى آخر.
2: عندما نتحدث عن حقوق اللاجئ الفلسطيني بقطاع غزة والتي تتمثل بالحفاظ على المخيم باعتباره عنوان للمأساة، والحفاظ على وكالة الغوث فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية، هناك اعتماد 90% من أبناء شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة على الخدمات التي تقدم من الأنوروا، سواء على المستوى التعليمي على المستوى الصحي على المستوى المعيشي، ولكن هذه الخدمات تأثرت الآن بفعل العدوان الإسرائيلي الهمجي وبفعل التقليصات التي طالت موازنة الأنوروا وبفعل الضغط الأمريكي للأسف الشديد على دول العالم والدول المانحة بخفض تمويلها للأنوروا، ونعت الأنوروا بالإرهاب، ونعت الأنوروا أنها مؤسسة تمول الإرهاب، وهذا شيء منافد الحقيقة ومجافد الحقيقة. الأنوروا هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني باعتبارها شاهد حي على مأساته، وهي أسست بإرادة دولية. الدولة الوحيدة بالعالم التي دخلت الأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة باعتراف بالقرار 302 والاعتراف بالقرار 181 والقرار الخاص بالعودة للاجئين 194 هي إسرائيل، وبالتالي إسرائيل كان حضورها ووجودها بالأمم المتحدة هي الاعتراف بمأساة الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة.
0: اللاجئ لا يطرد فقط بل يراقب ويطعم ببطاقة ويرمز بخيمة. بين نكبة الخيام ونكبة الحصار لم يتغير سوى لون القماش.

اللي واجهوا أبائنا أهون من اللي بنواجهه في الوقت الحالي. يمكن الحرب العالمية الأولى والثانية ما صارش فيها دمار كما صار في الوقت الحالي. اليوم إحنا بيهجرونا من منطقة إلى منطقة، من الشمال للجنوب، ومن الجنوب للشمال، ومن الشمال لغرب غزة، ومن غرب غزة اطلع لنص غزة. فإحنا مش عارفين، أو جنوب غزة، فإحنا مش عارفين ولا حاجة إيش بصير في الدنيا. هذا اليوم في مجاعة، في دمار، إحنا عايشين على الركام، إحنا عايشين في خيام. الخيام هذه لا تقينا من برد ولا من شو ولا من حرشو. فمن هذا الباب، هذا اللي موجود عندنا على الساحة. أطفالنا اليوم ميتين من الجوع، في مجاعة كبيرة، وإحنا على وشك الانهيار للشعب الفلسطيني.

نكبة 2023 لا تملك حتى خريطة للنزوح، لا توجد جهة نجاة، بل مساحة مفتوحة للموت.

0: اليوم الناس هذولا يعني لما بدنا نيجي نطلع الإبادة الجماعية بنزل الضر على أهلها على أصحابها، يعني أي تجمع بكون ماشي فيه هو بنزل الضر عليه، أو في الشارع بضرب القنبلة أو الصاروخ بتلاقيه راح فيها 50-60 نفر أو 70 نفر لا إلهم حول ولا قوة، كلهم مدنيين ما لهمش علاقة في الجيش، ما لهمش علاقة في السلاح، ولا واحد يحمل منهم شقف السلاح. فمن هذا الباب هذا إبادة جماعية وتهجير، والتهجير هذا اللي هو بنرفضه حرفا وتفصيلا كأبناء الشعب الفلسطيني. نحن قاعدين هنا في أرضنا وفي بلادنا ولن نقبل التهجير أبدا.
1: بالتأكيد بقاءنا نحن كشعب فلسطيني منذ 48 وحتى اليوم نحن شعب لن نندثر، ونحن شعب لنا هوية وطنية ولنا تاريخ ولنا حضارة، رغم كل الإجراءات الإسرائيلية ورغم كل الدعاية الصهيونية التي يقف على رأسها ابن غفير وسموتريش، كلها دعاية زائفة. وبالتأكيد نضال وصمود ودماء شهداء شعبنا وتضحيات أبناء شعبنا وتضحيات أسرانا داخل السجون والمعتقلات كلها تنصب في إطار حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، لأن المستهدف على مدار عمر هذه القضية الوطنية الفلسطينية هو المشروع الوطني، هي الدولة الفلسطينية، هي هذا الشعب الفلسطيني الذي يحاول هذا الاحتلال تجريده من حقوقه السياسية، يحاول أنه لا يعترف بحقوقه ووجوده على هذه الأرض. نحن أمام هذه الدعاية الصهيونية المزيفة التي لا تنم لا عن حضارة ولا عن تاريخ ولا عن أصالة فيما يتعلق بوجودنا كشعب فلسطيني، وهذا يعني مرت عليه سنوات ولم تستطع كل حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة أن تمسح من ذاكرة أجيالنا الفلسطينية وأطفالنا ورجالنا ونسائنا مسألة العودة ومسألة تقرير المصير ومسألة الدولة الفلسطينية المستقلة. وبالتالي ما يحصل اليوم في قطاع غزة هو بالهدف الأساسي هو كسر إرادة هذا الفلسطيني الذي ما زال متمسك بحقوقه الوطنية والسياسية، وما زال متمسك بالمخيم، وما زال متمسك بحقه بالعودة وحقه في إطار إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفي القرارات الشرعية على حدود العام 67.

0: لا يموت الفلسطيني بالصدفة، يموت حين يصنف مسبقا كهدف متحرك. إن النكبة اليوم أكثر تنظيما وأكثر صمتا دوليا.
1: دخلوا اليهود على الشمال هان ودمروا كل شيء وزعقوا بالميكروفون اطلعوا من هانا، وسحبنا حالنا وجينا ماشيين، وطلعنا على الإدارة من عند كمال عدوان وظلينا ماشيين، وطلعنا مشي والعج كتلتنا مشي من هان لغزة، وسلمونا طريق صلاح الدين. ومن المعاناة اللي احنا فيها والضغط والبهدلة ولفينا مشي، وطلعنا على منطقة البحر مشي، ما لقيناش عاريين، ما معنا أكل ولا شرب ولا عندنا غطاء، عشنا في كذا ليلة في البرد وفي العراء وإحنا في الشارع. ومن هذا الباب هذا رحلتنا لما إحنا طلعنا من الشمال على غرب غزة. كنا طول الفترة في العراء، ما عندناش لا غطاء ولا أكل ولا شرب، وما زلنا في الوقت الحالي برضو عندنا المجاعة وما فيش عندنا أكل.

0: أن تمشي على قدميك لا يعني أنك نجوت، بل يعني أنك تعيد طريق النكبة بلا تصريح، بلا قافلة، وبلا أحد ينتظر عند النهاية.
1: وأنا ماشي أصعب موقف صادفني كانت في ولية ما عندهاش قوة ولا حول ولا قوة تمشي، ولكن ربنا قدرنا سبحانه وتعالى أنه حملنا هذه الولية وإحنا مش قادرين نمشي، وعكزناها لما وصلناها إلى بر الأمان معانا لا عند القلب. فمن هذا الباب يعني كانوا كل الناس تعبانة ونهيانة، كل الناس ما عندهاش أكل، كل الناس ما عندهاش شرب، كل الناس ما عندهاش مأوى. بغض النظر إحنا هالحين قاعدين في الخيام ما عندناش لا أكل ولا شرب ولا مأوى ولا ماء، يعني حتى لو كان هذول الناس بدهم قادرين يقطعوا الهواء تبع ربنا عنا يمكن يقطعوا.
0: حين تصبح المجاعة أداة عسكرية وقطع المؤن أسلوبا استراتيجيا، تكون النكبة قد تحولت من حالة إلى نظام.
1: أنا سبق وقلت إنه نكبة 48 أقل ضرر من نكبتنا في الوقت الحالي، وبعيد هذا الكلام حرب، الحرب في الأولى والثانية، الحرب الأولانية والثانية أخف ضرر من هذه الحرب اللي إحنا فيها، وإحنا لا حول ولا قوة، معناش سلاح، إحنا لا نشوف. هم بضربوا في لحم، بضربوا في أبرياء، بضربوا في طفال، بضربوا في حرين، ما فيش في مدنيين، ما لهمش لا حول ولا قوة. هذا اللي موجود عندنا على الساحة.
0: في كل حرب تخرج شهادات، وفي هذه الحرب تبقى الشهادة الوحيدة الحية هي أن الفلسطيني وإن هجر ألف مرة لا يوقع على الهزيمة. بين نكبتين لا يتكرر الألم فقط، بل تعاد صياغة الجريمة بمصطلحات أحدث.

الاسرائيلي، حطينا بوابات هون في الحاره، تفاجئنا بالحكي هذا وسكر وقسم المنطقه لحارتين. بقول لي انا هون قادر قانوني مش مستعد بعد المصدر حكم عسكري.

Allah'a emanet olun.

في نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو والصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه، طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فمنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

يسعد صباحكم بكل الخير من قلب المدينة اللي ما بتعرف تنام ومن تحت قناطرها اللي بتحكي تاريخنا بكل حجر. يسعد صباحكم من مدينة القدس، واليوم في برنامج القدس الذي نخصص فيه حلقتنا مش بس للحديث عن أخبار وتقارير، اليوم حلقتنا وجع وذاكرة وأمل. اليوم بنوقف على عتبة النكبة، الجرح اللي لسه ما طاب، ومنقول للعالم إن باقون ما بقي الزعتر والزيتون. وتاريخنا مش بس في الكتب، تاريخنا في ملامح ختيار بالبلدة القديمة وفي إصرار شبابنا. بالأمس مرت على شوارعنا مسيرة أعلامهم، جربوا يغطوا شمس القدس، بس القدس بتعرف ناسها، وناسها بيعرفوا إنه السيادة مش قطعة قماش، السيادة هي نبضنا وصمودنا وإغلاقنا لمحلاتنا اللي كان من أصدق من كل هتافاتهم. من قلب الميدان بنروح لأروقة السياسة لنشوف شو عم بصير في مؤتمر فتح الثامن، الحركة اللي ولدت من رحم المعاناة. اليوم عن نبحث وتبحث هذه الحركة عن تجديد دمها وعن بوصلة القدس اللي لازم تضل هي العنوان الأول والأخير في كل اجتماع وفي كل قرار. معنا اليوم ضيوف من ريحة البلد، مؤرخ بيقرأ الذاكرة ومحلل بيشرح الواقع، وأسير محرر بيحمل هم الرفاق وهم التنظيم. خليكم معنا في صباح الخير يا قدس، لأن الصباح في القدس إلى طعم ثاني. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن التطورات الميدانية في العاصمة المحتلة وكذلك السياسية في اليوم الثاني لمؤتمر فتح الثامن الذي يعقد تزامنا في رام الله وفي غزة أيضا، رغم كل الصعوبات والعراقيل التي حاول الاحتلال وضعها من خلال استمرار

صار أبناء شعبنا في محافظاتنا الجنوبية. قبل الغوص في تفاصيل وتداعيات هذه المواضيع، دعونا وإياكم نتوقف إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا اليوم. البداية والحديث عن إطلاق ثاني أيام المؤتمر الثامن لحركة فتح ومسيرة الأعلام تشل الحركة التجارية في البلدة القديمة. القدس تشتعل بمسيرة الأعلام، اقتحامات واستفزازات في قلب المسجد الأقصى وباب العمود. نتحدث عن قرانا المقدسية وقرية على خط الانقسام، بيت صفافة بين النكبة والنكسة. 78 عاما على النكبة والتهجير لم ينتهي حتى اللحظة. كل هذه المواضيع وأكثر، وسنكون في طبيعة الحال مع شبكة مراسلينا لنقل وقائع اليوم الثاني لمؤتمر حركة فتح، ولكن دعونا وإياكم نتوقف إلى فاصل قصير، وبعدها نبدأ أولى محطات صباح الخير يا قدس، القدس في أسبوع.

الأولى محطات صباح الخير يا قدس، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا. في هاي المحطة بنرصد فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصاته، وذلك خلال الأسبوع. لربما الحدث الأبرز في مدينة القدس ما كان أمس، ما يسمى مسيرة الأعلام أو احتفالات توحيد القدس. يوم صعب مر على العاصمة القدسيه فقط في مسيرة الأعلام التي كانت ذروتها في باب العمود في القدس المحتلة، بل بدأت استفزازات هذه المسيرة منذ ساعات الصباح الباكر، حيث اقتحم حينها ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى برفقة أعداد كبيرة من المستوطنين الذين رفعوا أعلام إسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. وكانت دائرة الأوقاف قدرت بأن نحو 1400 مقتحم كانوا قد انتهكوا حرمة المسجد الأقصى في هذا اليوم.

لم تقتصر اعتداءات بن غفير في المسجد الأقصى فقط، بل امتدت لباب العمود مقتحما إياه في مسيرة الأعلام ضمن فعاليات ما يسمى يوم توحيد القدس، والذي كان قد اقتحم باب العمود برفقة حراسة شرطية مشددة. كذلك الحال وزير مالية الاحتلال سموتريتش كان قد اقتحم المكان.

نكتفي بهذا القدر من هذه المشاهد المستفزة لباب العمود والمسجد الأقصى. وفي موضوع آخر ولكن أيضا متصل بما يجري في مدينة القدس من محاولات لتفريغ هذه المدينة من أهلها الأصليين واستبدالهم بغرباء مستوطنين. آليات الاحتلال الإسرائيلي معززة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال هدمت منشآت ومحال للمواطنين في منطقة المشتل في بلدة العزرية جنوب شرق القدس المحتلة وسط انتشار عسكري مكثف في المكان.

قطعان المستوطنين اعتدوا أيضا على أهالي تجمع تبنى البدوي قرب منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال، كما واعتقل شاب من المكان أثناء محاولة للتصدي لاعتداءات وعربدة المستوطنين هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وباستخدام الأدوات اليدوية وجرافة واصلت عائلة العباسي هدم منزل ابنها المقدسي محمد محمود العباسي ذاتيا في حي أبو تاية في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص. هذا المنزل تبلغ مساحته تقريبا 65 مترا مربعا ويقطنه محمد مع زوجته وطفليه، وقد فرضت على العائلة مخالفات وغرامات مالية بقيمة 66 ألف شيكل. ويعاني محمد من ظروف صحية صعبة بينها مرض السكري وخضوعه لجلسات لغسيل الكلى إضافة إلى بتر ساقه قبل عدة أشهر.

أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. باقي فقرات صباح الخير يا قدس الحوارية والتحليلية بعد هذا الفاصل.

0: إلى أولى فقراتنا الحوارية. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وينما كنتوا بتشوفونا، وبينما تتجه الأنظار إلى رام الله حيث تنعقد أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، تبرز القدس كبوصلة لا تخطئ في هذا الاستحقاق التنظيمي الكبير. فالمؤتمر ليس مجرد صناديق اقتراع، بل هو وقفة مع الذات لرسم استراتيجية البقاء في قلب العاصمة. ولأن القدس هي حكاية الصمود الأسطوري، نناقش اليوم حضور المدينة وهمومها وأسرارها في أروقة المؤتمر مع قامة مقدسية قضت عقودا خلف القضبان متمسكة بتراب القدس. معنا هنا في الاستوديو الأسير المحرر والعضو في مؤتمر فتح والمرشح للمجلس الثوري الأستاذ ناصر عبد ربه. أهلا بك، يمكن متأخرة بس الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: المعروف لا يعرف أستاذ ناصر، ولكن خلينا نعرف المشاهدين أكثر عليك.
1: سعد صباحكم، صباح المشاهدين، صباح الأسرى، صباح المؤتمرين في رام الله، صباح أهلنا في غزة، أهل الخيام، أهل الذين يعني يعانون الأمرين في قطاع غزة. صباح الخير لشعبنا في الداخل وفي الشتات وفي كل أماكن تواجده. من القدس نبلغ لهم هذا الصباح الذي إن شاء الله يكون من صباحاتكم، وأنتم تصبحون علينا من داخل المدينة المقدسة. أنا الأسير المحرر ناصر عبد ربه من مدينة القدس، أمضيت 35 عام في داخل الأسر، أفرج عني قبل 6 شهور، أدرج اسمي في صفقة الإفراجات للإبعاد خارج الوطن، إلا أني أثرت أن أكون في داخل الوطن بين أهلي وأحبائي في المدينة التي أعشق وأعشق ترابها، أعشق حواريها وحجارتها وعبقها الذي يمتد عبر عقود طويلة، بل قرون طويلة من الزمن. ونحن لن نتخلى إن شاء الله عن هذه المدينة التي لن تتخلى عنا بإذن الله.
0: وهذا ما كنت أود الحديث عنه، بأن أيضا المدينة تحب أبنائها البارين فيها، ولربما آثرت البقاء في داخل سجون الاحتلال على أن تخرج ضمن قرارات الإبعاد التعسفية التي طالت المئات من أبناء الأسرة والحركة الأسيرة. ومن هنا ننطلق للحديث عن المؤتمر. أثرت البقاء، ومن هنا نتحدث عن ضرورة بقاء الحركة الأسيرة في التنظيمات وفي التمثيل داخل هذه التحركات السياسية. نتحدث أنه ما يقارب 400 من الأسرى المحررين داخل هذه التشكيلة وداخل هذا المؤتمر وهذه الانتخابات. كيف سيكون لهذه القوى قوى وازنة في اتخاذ القرارات فيما يصب في مصلحة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأنت ابن هذه الحركة في طبيعة الحال؟
1: نعم، هذا المؤتمر متميز عن غيره من المؤتمرات السابقة بأنه هناك في يوجد تمثيل قوي من المؤتمرين من قطاع الأسرى الذي يقارب 400 أسير محرر. أعتقد أنه هذا أقل تكريم يقدم للأسرى في المشاركة في حوارات ومخرجات هذا المؤتمر على الصعيد السياسي والوطني والتنظيمي. ونأمل، ما زلنا في أطر النقاش خلال الجلسات بالأمس واليوم، في أطر النقاش لنقاش البرنامجنا السياسي والوطني، ونأمل أن يكون في هناك مخرجات ترتقي بهموم شعبنا والجرح النازف تحديدا في غزة، وهناك تأكيد على قطاع غزة وما لحق به جراء الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا من مجازر ومن يعني وجع وألم، ألم في أهلنا في قطاع غزة. كذلك مدينة القدس ليست بعيدة عن هذا الإطار. وكما تفضلت إنه هذا المؤتمر إن شاء الله وبهمة الأسرى وبهمة المؤتمرين، يعني الموضوع لا يقتصر على الأسرى لوحدهم، إنما مرهون بكل المؤتمرين بأن يكون هذا المؤتمر ليس مؤتمرا انتخابيا، بل يكون مؤتمرا ذا مخرجات وطنية ترد على استحقاقات وطنية وعلى نزيف يعاني منه شعبنا الفلسطيني على امتداد ترابه سواء في الداخل وحتى في الخارج.
0: عندما نتحدث أن قرابة 400 أسير، هذا يعني بأن هنالك تمثيل جيد أو ممتاز نوعا ما للحركة الأسيرة داخل هذه الانتخابات وهذا المؤتمر. وإن تحدثنا عن السياق العام للمؤتمر الثامن لحركة فتح، توقيت الحساس بالذات، وعن أهمية إشراك ووجود الكادر المقدسي داخل هذا التمثيل السياسي.
1: هذا له بعد سيادي وله بعد وطني وله بعد تنظيمي، وانه وصموا الأسرى بانهم أسرى يعني وصموا بالارهاب، ورغم انه القانون والاعراف الدوليه تمنح حركات التحرر بان يعني يكون ان يكون النضال هو مشروع في حال الاعتداء على بلدانها وعلى أراضيها، إلا إنه الاحتلال يعني مصر بأنه يسيرنا يعني وصمة الإرهاب وأن يدرجنا تحت هذا المسمى. الأسرى يؤكدون اليوم أنهم يحملون هم وهم وطني عالي، وأن مشروعنا الوطني ما زال قائم في عقولنا وفي أذهاننا، وأننا كأسرى ندفع بهذا الاتجاه نحو إقامة الدولة وأن تكون عاصمتها القدس الشريف. الأسرى وزن يعني وجودهم وازن في المؤتمر، كله مرهون في يعني ليس فقط الأسرى كما ذكرت في السابق، المسألة يعني مربوط كمان في الأعضاء المؤتمر الآخرين، لهم تأثير أكيد حيكون لهم تأثير في المؤتمر ككتلة يعني وازنة، لأنه يعني مسألة مخرجات المؤتمر بالتحالفات أو بالتمازج الأفكار الموجودة في المشروع السياسي اللي سيتم نقاشه وطرحه هو الذي سيكون يعني سيد الموقف. يعني الأسرى لا يحملون لوحدهم هذا الهم، أو أنهم يستطيعون فرض أمر ما يعني دون يعني التحام بقية المكونات السياسية من النقابات ومن كل المكونات التنظيمية الموجودة في داخل المؤتمر. كلنا في فساء واحدة نكمل بعضنا البعض. ينظرون للأسرى وأنهم يعني مسألة ذات أهمية عالية.
0: صحيح.
1: ذات أهمية عالية، ممكن أن يكون يعني من خلالهم هناك شيء يعني يخرج يلبي طموحات أو يرفع من مستوى الأداء التنظيمي لحركة فتح التي هي امتداد لمشروعنا الوطني، والتي هي تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية التي تحمل الهم الوطني العام.
0: طيب أستاذ ناصر، بما أنك تحدثت أيضا عن الفسيفساء، نتحدث عن وحدة الحال اليوم. هذا المؤتمر ليس فقط ينعقد في رام الله، هناك في أماكن أخرى جغرافية، نتحدث عن غزة ولها النصيب الأكبر كما ذكرت، خاصة أن يأتي هذا المؤتمر في ظل كل عدوان الاحتلال الإسرائيلي هناك والحصار المستمر. كذلك الحال نتحدث عن التمثيل الخارجي لحركة فتح في بلدان عديدة تنطلق تزامنا أعمال المؤتمر فيها. هذا يعني تعزيز روابط الوجدان والتنظيم والسياسة لحركة فتح أيضا في الداخل وفي الشتات، وهذا ينعكس على مكانة القدس في وجدان وفي تفكير الساسة الفلسطينية اليوم.
1: بالضبط، يعني أنت شخصت الحالة. نحن كحركة لا نمثل الداخل الفلسطيني، ولا هي مقتصرة على غزة أو الضفة، هي امتداد واضح وصريح لكل أبناء الحركة، ومشاركتهم هو يعني مسألة طبيعية أن يكونوا ضمن هذا المؤتمر في القطاعات كافة وفي جميع الأماكن تواجدهم، سواء وتحديدا في الشتات واللي يتعذر حضورهم إلى أرض الوطن. فبالتالي هذا الامتداد من ساحة لبنان ومصر وغزة الجريحة، هذا يعبر عن مدى حرص الحركة بأن يكون هذا الفسيفساء متماسكا، يعبر عن رغبات وطموحات وتطلعات أبناء شعبنا، وأن نكون على قدر المسؤولية اتجاه همومنا واتجاه همومنا الشعبية واتجاه همومنا الوطنية. وهي مسألة يعني ليست جديدة على حركة فتح، يعني كانت تعقد المؤتمرات قبل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في الخارج. اليوم المسألة اختلفت، يعني صار بالإمكان أنه نعقد هذه المؤتمرات داخل أرض الوطن، لكن يتعذر على حضور أهلنا وأحبتنا من الشتات لأرض الوطن، فبالتالي علينا إشراكهم في هذه المؤتمرات. ليست من أحد عليهم، إلا أنهم هم الأصل في هذا النضال، ولا يمكن أن يقصوا من مشاركتهم وإبداء رأيهم وإبداء تصويتهم في أعمال وجدول أعمال المؤتمر.
0: يعني وكأن صح القول والتعبير
1: يعني أننا نأخذ واستكمالاً فلسطين. واستكمالاً يعني القدس حاضرة في المؤتمر كبرنامج، وعلى الجميع أن يعني يكون حاضراً في صوته وفي مقترحاته وفي مناقشاته لهموم المدينة المقدسة، لأن المدينة المقدسة تتعرض. وبالأمس رأينا مسيرة الإعلام أنه هناك هجمة شرسة وهناك نوايا مبيتة للسيطرة على ليست المدينة بشكل عام،
0: وإنما على سبقتني أستاذ ناصر في الحديث عن هذا المحور تحديدا، وكأننا نقول نأخذ العالم، نجلب العالم إلى فلسطين ونأخذ فلسطين إلى العالم من خلال هذه التشاركية. نعم. في عديد من الساحات الميدانية كما ذكرت، من لبنان ومصر وغزة ورام الله. اليوم في لغة بسيطة، سكان مدينة القدس، أهل مدينة القدس، ماذا ينتظر من هذا المؤتمر؟ كيف ستكون؟ ما هي المحاور الرئيسية التي سيركز عليها المؤتمر فيما يخص مدينة القدس؟ ما متطلبات أي المدينة من هذه الحركة، والتي لطالما عرفها بأنها حركة كفاح وحركة وطنية، ولربما صاحبة الكلمة لطالما كانت طوال السنوات السابقة، ولكن بفعل إجراءات الاحتلال وملاحقة الكوادر في داخل المدينة المقدسة. اليوم حتى تكون الصورة أقرب للمشاهد، ماذا يعني هذا المؤتمر، الأجندة التي يحملها فيما يتعلق في مدينة القدس، وما الذي قد تحمل لنا من بشائر بارتباط نتائج ومخرجات المؤتمر مع المدينة؟
1: نعم. تعريف في المؤتمر، هو مؤتمر حسب النظام الداخلي للحركة يجب عرضه كل 5 سنوات، تعذر انعقاده، يعني مضى على انعقاده 10 سنوات، تعذر بسبب ظروف عدة لا أريد التطرق لها، إلا أنه انعقد حسب النظام الداخلي يجب يعني انعقاده كل 5 سنوات. الحركة تؤمن بالتعددية السياسية، وتؤمن بأن الديمقراطية شكل من أشكال التغيير، وأنه تصويب بوصلتنا في عملنا التنظيمي وعملنا الوطني يجب أن يخرج من هذا المؤتمر. وطموحاتنا وتطلعاتنا نحن كمؤتمرين وأعضاء في هذا المؤتمر عالي جدا، ونأمل أن لا نخذل أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا المقدسي، بأن نكون على قدر المسؤولية، أن نحمل هم القدس، وأن يكون هناك في دعم مادي، دعم معنوي، ترميم للوضع الاجتماعي الذي يتعرض له أهلنا المقدسيين، وأن يكون يعني في حضور لمؤسساتنا الوطنية، وأن نكون يعني الصمام الأمان كمقدسيين وككادر وكعاملين، وسواء منتخبين أو نشطاء، أن نكون صمام الأمان للمدينة المقدسة في ترجمة مخرجات المؤتمر التي نأمل نأمل أن تكون بمستوى طموحات أبناء المدينة المقدسة وأبناء شعبنا الفلسطيني.
0: يعني أنا
1: لم أفصح عن يعني
0: تفاصيل
1: لأنه إحنا في
0: خضم كل هذه الإجراءات.
1: نحن في دائرة النقاش ونأمل أن لا نخذل شعبنا وأن لا نخذل المدينة المقدسة وأن لا نخذل غزة ونقول إنه غزة هي الجرح الأول والقدس هي الجرح الثاني ونقدم غزة على القدس لأنه أهلنا هم أصبحوا في عمليا هم في
0: حرب إبادة
1: والخيم هي من تأويهم
0: صحيح.
1: والجوع هو سيد الموقف فبالتالي علينا أن نركز
0: في أولوياتكم
1: في أولوياتنا على غزة بجانب القدس لا أقول بعد القدس لكن بجانب مدينة القدس. القدس لا سمح الله يعني إذا سقطت سقط مشروعنا الوطني
0: صحيح.
1: فنأمل من الإخوة وأنا تحدثنا في النقاشات الجانبية مع المؤتمرين وفي ورشات العمل بأن تكون القدس حاضرة وأن يكون صوتكم لجانب القدس
0: مهم.
1: وأن يكون صوتكم لجانب غزة وأن ننحاز لهمومنا الوطنية لا همومنا التنظيمية. نحن لا نبحث عن مناصب تنظيمية بقدر ما نبحث عن خلاص من هذا الاحتلال.
0: نعم. وكل هذه الأجندة أستاذ ناصر التي تحدثت عنها هي صمام أمان صمود المقدسي في مدينة القدس التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تهويدها. الحديث يطول معك كقامة وطنية تاريخية نعتز فيها وكان الأبدى أن نتحدث سابقا عن تجربتك في الأسوة. سعدنا باستضافتك هنا للحديث عن هذا المؤتمر ولكن أعلم انشغالك وارتباطك في توقيتات متعلقة في هذا المؤتمر لذلك سنكتفي في هذا القدر من المعلومات. جزيل الشكر لك الأستاذ ناصر.
1: أنا بعتذر كمان مرة لأنه إحنا في دائرة النقاش والعمل ولم نخرج لسه في المخرجات ونأمل بأنه الجلسة الختامية والبيان الختامي يعني يلبي طموحات وآمال شعبنا وأن نكون على مستوى المسؤولية.
0: وهذا ما ننتظره من مثل هكذا شخصيات ضحت في عمرها وشبابها وزاد عدد سنوات وجوده في سجون الاحتلال عن 25 عاما. هذا هو ناصر عبد رب الأسير المحرر المقدسي وعضو مؤتمر لحركة فتح والمرشح للمجلس الثوري أيضا. جزيل الشكر لك على كل هذه الإضاحات.
1: شكرا
0: جزيلا لك. نبقى في مدينة القدس. انتظر معي أستاذ ناصر فقط لننوه إلى هذا التقرير. ومع كل مسيرة أعلام تشهدها القدس لا يقتصر المشهد على التوتر والاقتحامات بل يمتد أثره إلى أسواق البلدة القديمة حيث يجبر التجار الفلسطينيين المقدسيين على إغلاق محالهم وإيقاف مصدر رزقهم لساعات طويلة وسط إجراءات مشددة وانتشار مكثف. يوم يصفه كثيرون بالخسارة المتكررة تتراجع فيه الحركة التجارية وتغيب الحياة عن الأسواق التي عادت الازدحام. في هذا التقرير نرصد كيف يدفع تجار القدس ثمن مسيرة الأعلام عاما بعد عام.

كل سنة في عنا مجموعة من الأعياد الإسرائيلية اللي صارت مفروض علينا إحنا كمقدسيين بالذات اللي عايشين في الجانب الآخر من المدينة إنه يعني نعيد فيها، وكأنه يعني هذه صارت جزء من أعيادنا. إغلاقات شوارع، المدارس تقدرش توصل، الطلاب بعيدوا لأنه بدروش أولادهم يوصلوا المدارس، المحلات التجارية بتقل الحركة فيها لأنه الناس بتحاول في هذاك الأيام أنها ما توصلش للقدس لأنه مواصلات بتصير صعبة، إغلاق شوارع، تنغيص من الشرطة، زيادة الحواجز في كل تقريبا في كل أنحاء المدينة القدس. وقريب جدا في الأيام القادمة الجاي راح يكون في عنا ما يسمى بتوحيد القدس، مع أنه القدس ولا يوم كانت موحدة، وأي حدا بيجي أي زائر من خارج المدينة أول شيء بلاحظوا أنه في مدينة منفصلة، فيها ناس عايشين كل واحد على جانب، وفي تمييز كبير في الخدمات وفي في كل شيء. لكن هم بيحتفلوا كل سنة في ما يسمى بتوحيد القدس، وبهذا اليوم بنزلوا بأعداد هائلة على مدينة القدس، بالذات على القدس يعني العربية والبلد القديمة. وطبعا بالطريق بصير تخريب وتكسير لممتلكات الناس، سياراتهم، محلاتهم، تنغيص على الناس اللي بيدخلوا وهم داخلين على البلد القديمة، بكبوا بسطات بتقتلوا مع الناس، بيكونوا بأعداد كبيرة وبيكونوا يعني بتصرفات همجية. هذا الحكي عم بتكرر كل سنة، ما فيش داعي له، ما فيش شيء، ما فيش له داعي أصلا، لكن يعني إثبات وجود. يعني صاحب الأرض ما بقول إنه الأرض إلي، لكن هدول كأنهم بحاولوا يجددوا إنه هذه الأرض إلنا أو هاي البلد إلنا، أو يحاولوا يثبتوا بعرفش إلهم أو لغيرهم إنه هاي البلاد إلهم. ونتوقع نفس الشيء الأسبوع هذا اللي جاي علينا، هصير إغلاقات وراح تسكر محلاتنا وراح يدخلوا على المدينة ويحتفلوا بما يسمى توحيد القدس.

0: هذه كل سنة بنمر فيها مرحلة يوم في السنة بنعاني في جميع التجار البلدة القديمة إنه نجبر إننا نغلق أبواب محلاتنا في هذا اليوم. بيكون التسكير من الساعة 11 لطول اليوم. طبعا شوارع القدس بتتعبى كلها يهود وكلها فرنجة. هذا البلد في هذا اليوم ولا تاجر مقدسي بيضلوا قاعد بمحله. لازم جميع التجار تكون ايش متواجدة في بيوتها. للأسف احنا بننزل بنقعد هون للساعة 11-12 بيجوا ايش بيجبرونا اننا نسكر محلاتنا. أنا إذا بدي أناشد وأنا أنا بناشد أهل القدس إنه انزلوا بهذا اليوم وعبوا شوارع القدس، عبوا شوارع البلدة القديمة من قبل التسكير، انزلوا وكزدروا فيها ولفلفوا فيها. هذا إشي بيفيدنا. فهيك إحنا بندعم بعض معنويا إنه إيش ما نسكر، وبنقدر نضلنا فاتحين إذا كنتم متواجدين هون، أما إذا ما تواجدتوا إيش بنسكر إحنا. فيا ريت أهل القدس انزلوا كزدروا فيها، ما تنسوهاش للبلدة القديمة.
1: هذا يوم بكون يوم سيء للمدينة المقدسة، لأنه ما يسمى يوم القدس الحكومة الإسرائيلية بتتخذ ذريعة وبتساند قطعان المستوطنين لاحتلال مدينة القدس، احتلال فوق احتلال. مدينة القدس تتعرض لهجمة من قبل المستوطنين، تدمير ممتلكات المواطنين، إعاقة حركتهم، إغلاق الأسواق. هذا كله يعني إسرائيل تفرضه على المواطن المقدسي أو الفلسطيني الموجود بالمدينة المقدسة، ومساندتها لقطعان المستوطنين بأدي إلى سوء وضع المدينة المقدسة. المدينة المقدسة تحت احتلال إسرائيلي من عشرات السنين، ولكن استحدثوا ما يسمى بيوم القدس لتنغيص حياة المقدسيين، وخاصة في البلدة القديمة. البلدة القديمة تتعرض لهجمة من تدمير، تكسير، إغلاق، وضع سيء للتجار. هذا كليته الهدف الأول والأخير، اللي هو عملية تفريغ المدينة المقدسة من الوجود المقدسي والفلسطيني في هاي المدينة. طبعا هذا يوم بكون يوم من أسوأ أيام اللي بتمر عليها مدينة القدس.

0: استكمالا لموضوع هذا التقرير، استيقظت القدس اليوم على هدوء حذر بعد يوم عصيب عاشت فيه أزقة البلدة القديمة وتحت أقواسها مواجهة من نوع آخر، حيث سعت مسيرة الأعلام والمقتحمون لتكريس واقع احتلالي جديد تحت مسمى التوحيد، وبين إغلاق المحال القصري وعربدة اليمين المتطرف تبرز تساؤلات حول مآلات هذه السيادة المزعومة أمام ثبات المقدسيين. لنحلل مشهد الأمس وتداعياته المستقبلية نرحب بالمحلل السياسي المقدسي الأستاذ راسم عبيدات الذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة القدس. أهلا بك أستاذ راسم في صباح الخير يا قدس، وبداية حين تضطر دولة الاحتلال لتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية وإغلاق محالها التجارية بقوة السلاح لتمرير مسيرة أعلام، هل يعكس ذلك توحيدا للقدس أم هو اعتراف ضمني وفشل بنيوي في فرض السيادة الحقيقية على سكان المدينة الأصليين؟
1: صباح الخير لك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم. ما حصل في مشهدية بالأمس هي مشهدية قاتلة وحزينة، وهذه المشهدية التي رأيناها هي تتجاوز عملية الصراع على الجغرافيا. نحن أمام حرب وجودية، وهذه الحرب الوجودية تمتد إلى الديموغرافيا والرمزية في إطار سعي الاحتلال لفرض سيطرته على مدينة القدس وتحويل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وهذه الثكنة العسكرية ما نسميه السيادة بالإكراه، والسيادة بالإكراه تعني عسكرة المدينة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، وبالتالي الهدف من عملية العسكرة وهذه القوات الكبيرة هو قطع الصلة العضوية ما بين المواطن المقدسي ومدينته، ولذلك تصبح عملية السير في شوارع المدينة وأزقتها هي شكل من أشكال النضال والمقاومة لإجراءات وممارسات الاحتلال. نحن ندرك تماما أن الاحتلال طوال فترة الاحتلال يعمل على القيام بعملية أوسع عملية تهويد وأسرى لسكان مدينة القدس، ويستخدم كل الدسترة والقوننة والشرعنة والإجراءات والممارسات التي تطال المقدسين حتى في تفاصيل حياتهم اليومية من أجل أن يعمل على تهويد المدينة وأسرى سكانها. ولكن طول هذه الفترة الاحتلال لم ينجح في إجراءاته وممارساته. نعم صحيح أن الاحتلال يستخدم قوة غاشمة ويقوم بمثل هذه العمليات، واضح أن الاحتلال وصل الآن هو يتخلى عن سياسة

0: ما يسمى بالهدوء النسبي، هم يتجهون إلى الآن إلى ما يسمى بعقيدة الحسم، وعقيدة الحسم يعني أنهم يريدون أن إنهاء أي وضع قانوني وديني وتاريخي ودولي لمدينة القدس، والانتقال من التقسيم الزماني إلى السيطرة المكانية الكاملة في هذا الاتجاه. ولذلك إذا ما عرفنا ما شاهدناه بالأمس في هذا الاتجاه، أن الجولات الاستفزازية التي يقومون بها حول المسجد الأقصى تحولت إلى طقوس إحلالية تهدف إلى تحويل المسجد الأقصى من مكان مقدس إلى نزاع تاريخي يخدم الرواية التلمودية التوراتية اليهودية في هذا الاتجاه.
1: يعني بما أنك تحدثت عن المسجد الأقصى أستاذ راسم، شهدنا محاولات حشد غير مسبوقة واقتحامات للمسجد الأقصى قادها أعضاء كنيسة ووزراء وعلى رأسهم ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. كيف تقرأ تحول مسيرة الأعلام من مجرد مسيرة احتفالية استيطانية إلى أداة لترسيم تقسيم زماني ومكاني وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك؟
0: يا سيدتي، المسألة لم تعد هي عملية تقسيم زماني. المسألة التقسيم الزماني رسخوا هذا التقسيم وزادوا ساعات الاقتحام سواء في الجانب في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية. الآن هم ينتقلون إلى يريدون العبور في الزمن في المسجد الأقصى من الزمن الإسلامي الخالص بداية إلى الزمن الإسلامي اليهودي المشترك، ولاحقا السعي إلى إقامة ما يسمى بهيكلهم المزعوم بدل مسجد قبة الصخرة. ولذلك المسألة ليست هي في إطار هذه مسيرة الأعلام، هي تحمل مجموعة من الرسائل ولها مجموعة من الأهداف. هي في إطار هذه الأهداف هو تعزيز الرواية اليهودية التلمودية التوراتية لتهويد المدينة، بالإضافة إلى ما نشاهده هي في هذا الإطار هي محاولة لتجريد المقدسيين من هويتهم الفلسطينية من خلال الاستيطان ومن خلال عبرنا والأسماء والشوارع والحارات، وكذلك جمار تجار مدينة القدس على إغلاق محلاتهم التجارية. وأيضا نحن نشاهد في هذا استخدام مظاهر القوة والهيمنة بشكل كبير جدا من خلال رفع الأعلام ولافتات عليها عبارات عنصرية، الموت للعرب والقدس لنا والقدس يهودية إلى الأبد. وهناك من هو عضو كنيسة سيد إسحاق كرويزر قال بأننا نريد أن نصعد إلى جبل الهيكل، بمعنى إلى المسجد الأقصى بالعام القادم بدون هذه المساجد، بمعنى أنه يريد أن يغير الهوية والمشهدية كاملة في مدينة القدس من هوية ومشهدية عربية إسلامية مسيحية أصيلة إلى مشهدية يهودية تلمودية توراتية مصطنعة في هذا الاتجاه. ولذلك الرسائل واضحة في هذا الاتجاه من قبل المستعمرين، ليس فقط إطار اقتحام المسجد الأقصى، هم يريدون فرض وقاعة تهويدية جديدة في هذا الاتجاه.
1: أستاذ راسم، حسب التقويم العبري المعمول فيه كانت هذه المسيرة من المفترض أن تكون اليوم، وكان هنالك تقديم لشرطة الاحتلال طلب بالسماح لهم بتنظيم هذه المسيرة والسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في يوم الجمعة، في ظل التجاذبات بين شرطة الاحتلال ووزراء اليمين المتطرف حول مسار المسيرة والاقتحامات، إلى أي مدى أصبحت القدس ورقة للمزايدات الحزبية الداخلية في إسرائيل، وما هي خطورة هذا الانزلاق على أمننا في مدينة القدس؟
0: يا سيدتي، المسألة أنهم كانوا يريدون أن تكون المسيرة في يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو يوم مغلق على الاقتحامات بالإضافة إلى السبت على اليهود. ولكن في هذا الإطار تقدم أكثر من 22 وزير وعضو كنيسة من أجل لقاء شرطة الاحتلال دانيل ليفي وقائد شرطة القدس أبشاليم بيلت، وهو من المقربين بن غفير، بالسماح لهم بحياء ما يعرف برقصة الإعلام أو مسيرة الإعلام في ذكرى ما يسمى بتوحيد القدس بيوم الجمعة، والاستعاضة عن ذلك باليوم التعويضي بالقيام بعملية الاقتحام في يوم الخميس، وإطالة مدة إطالة ساعات الاقتحام، بمعنى هم يريدون أن

0: يغيروا حتى في التوقيت والمتعلق في عمليات اقتحام المسجد الأقصى، ولذلك الأقصى أصبح يوظف في المعارك الحزبية والمعارك الانتخابية. ونحن نعرف تماما أنهم يقولون بأن من يريد أن يفرض وقائع تهويدية جديدة في المسجد الأقصى ومن يقوم بمثل هذه الطقوس والممارسات سيحصل على أصوات انتخابية وعلى أماكن وكذلك على مقاعد في الكنيست وفي الحكومة الإسرائيلية القادمة. ولذلك هو أيضا ليس في المسألة في الجانب المتعلق بالجانب التلمودي والتوراتي، بل هي المسألة استقلال وتوظيف الدين. هو يجري توظيف الدين لخدمة المشاريع الاستيطانية، وكذلك يجري توظيف القوانين من أجل خدمة الجمعيات الاستيطانية في هذا الاتجاه. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أن البعد ليس فقط له علاقة بالجانب التلمودي والتوراتي، المسألة هي مسألة سياسية في هذا الاتجاه، توظيف الدين لخدمة السياسة وخدمة الأحزاب في
1: نعم،
0: الحصول على
1: وبما أننا
0: المقاعد.
1: نتحدث عن السيادة، المقدسي أجبر على إغلاق محاله التجارية في مدينة القدس، حتى سكان البلدة القديمة منعوا من الدخول عبر باب العمود. اختيار مسار المسيرة بأن تمر إلى الحي الإسلامي عبر باب العمود هو ليس مصادفة جغرافية، بل هنالك مظاهر سيادة احتلالية على هذا المكان. ولكن هذا الصمت القاسي المقدسي والقصري، كيف يمكن اعتباره فعل مقاومة صامت؟ وكيف قرأت ردات الفعل الشعبية المقدسية مقابل هذا الحشد الاستيطاني؟ ولأنه لربما المشاهد من بعيد يظن بأن المقدسي لم يقوم في الدفاع عن أرضه ومقدساته في مثل هكذا يوم، ولكن حقيقة الأمر مختلف على أرض الواقع.
0: نعم، هذا دقيق وصحيح. هذا ما جرى في مدينة القدس أنا ما أسميه السيادة بالإكراه، بمعنى أن الاحتلال يحول مدينة القدس إلى سكنة عسكرية ويعسكر هذه المدينة، ويتواجد جيش الاحتلال في كل شوارع وأزقة مدينة القدس، وبالتالي ويسعى لمنع أي وجود فلسطيني في ذكرى ما يعرف بتوحيد القدس. ولكن الوجود الفلسطيني الشعبي والجماهيري يكون دائم حاضرا في مثل هذه المناسبات، وإن كان حجم القوة الغاشمة التي استخدمها الاحتلال وعمليات العسكرة والإجراءات بنصب الحواجز سواء كانت الحديدية أو البلاستيكية وإغلاق ساحة باب العمود ومنشط المصرارة ومنع التجار من فتح محلاتهم التجارية وإجبارهم على إغلاقها، وكذلك وضع حواجز على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة في مدينة القدس، كل هذا يعيق وصول المقدسيين إلى مدينة القدس. وبالتالي الإجراءات التي اتخذت بحق المسجد الأقصى بمنع المصلين دون سن 60 من الرجال والنساء دون سن 50، وإجبار الأوقاف الإسلامية والمصلين على أن يكونوا ضمن الأماكن المسقوفة في المسجد الأقصى، ومنعهم من التواجد في الساحات العامة من أجل إفساح المجال أمام المستوطنين للاقتحام، هذا كله لم يمنع من حالة الاشتباك ما بين المقدسيين وبين هؤلاء المستعمرين. ووجدنا
1: وننوه أن كان هنالك اعتداءات على حارة النصارى وعلى نشطاء كانوا متواجدين.
0: وأحدث بالتصدي التي حدثت في حارة النصارى عندما هاجم المستوطنين حارة النصارى، وجدنا أن الشباب الفلسطيني هو كان جاهز للرد على هؤلاء المستعمرين
1: وهو كان خط الدفاع. طيب أستاذ راسم، بعد مرور يوم على هذه الأحداث، هل تعتقد أن الاحتلال حقق أهدافه الرمزية في المدينة، أم أن ما جرى بالأمس على العكس عزز من حالة الانفصال الوجداني الكامل بين شرق القدس وغربها ومنظومة الاحتلال؟
0: نعم، الاحتلال كما قلت يحاول فرض منظومته سواء الأمنية والعسكرية وكذلك على سكان مدينة القدس. فعندما يشاهد أي مواطن أي مراقب من الخارج يشاهد هذه العسكرة وهذا الوجود الكثيف لقوات الأمن، ويدرك تماما بأن المدينة هي ليست موحدة بل هي مدينة محتلة بهذا الاتجاه. ولكن الاحتلال كما قلت لك يسعى من خلال القوننة والشهوة والدسترة واتخاذ إجراءات تشريعية وقرارات من أجل أن يقول بأن هذه المدينة موحدة، والسعي إلى ما يسميه بعملية دمج المقدسيين في ضمن المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي. القصري، ولكن حتى هذه اللحظة نجد أن الاحتلال لم ينجح في كل مشاريعه ومخططاته. صحيح هو ربما يحقق نجاح هنا أو نجاح هناك، ولكن أنا أعتقد جازما بأن طوال هذه المسيرة، طوال احتلال المدينة ل 59 عاما، وأيضا على 78 عاما على نكبة شعبنا الفلسطيني، ما زال الصراع مستمر ومحتدم مع هذا الاحتلال. هو صراع على الوجود، صراع
1: صحيح.
0: على الوجود، صراع على السيادة وتأكيد هذه السيادة. الاحتلال يسعى لكي يقول بأنه استطاع أن يحقق أهدافه بفرض سيادته على
1: طيب
0: مدينة.
1: أخيرا أستاذ راسم، حتى أستغل الوقت معك، ما بعد مسيرة الأعلام ليس كما قبلها، ما السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة في القدس، خاصة في ظل تهديدات اليمين المتطرف المتزايدة تجاه الأقصى والمقدسات؟
0: نعم، دعيني أقول في هذا الاتجاه فيما يتعلق بالأقصى أن هناك مخاطر جدية وحقيقية على المسجد الأقصى، وعلينا أن نربط ما جرى من اقتحامات متزامنة في سموتريتش، كان يقتحم ب 5,000 مستوطن قبر يوسف، وكذلك كان هناك اقتحامات في منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف في منطقة الخليل، وكانت هناك وزيرة شيرين حسكل تزور ما مدينة تزور برق سليمان في إطار السعي للسيطرة على برق سليمان، وكانت هناك الاقتحامات الواسعة بمشاركة المتطرف آلاف عشرات آلاف المتطرفين ومستوطنين وزراء إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مستهدف بما نسميه بالتفكيك الصامت، والتفكيك الصامت هو ما يتعلق تفكيك الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وإعادة تشكيل السيادة على المسجد الأقصى، سواء تشكيل السيادة والرمزية على المسجد الأقصى، والانتقال من الصراع إلى الحسم الكلي للصراع من خلال استخدام القوانين والإجراءات الأمنية في هذا الاتجاه. ولذلك هناك خطر جدي وحقيقي على المسجد الأقصى. الاحتلال يريد أن ينتقل ليس فقط في قضية التقسيم الزماني وفرض السيطرة المكانية الكاملة، الاحتلال يريد أن يعبر في المسجد الأقصى من الزمن الإسلامي الخالص إلى
1: نعم،
0: الزمن الإسلامي اليهودي في المرحلة الأولى،
1: شكرا.
0: مقابل مسلم خام يهودي، مقابل الطفل الفلسطيني طفل يهودي، مقابل المصلي مسلم مصلي يهودي، ولاحقا سيعملون من أجل القيام بعملية السعي
1: ولربما
0: إلى
1: الإجراءات على أرض الواقع حتى أنها أخطر وأصعب من تقسيم زماني ومكاني، وعلى غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي وهنالك محاولة لسحب الوصاية الأردنية الهاشمية. جزيل الشكر لك أستاذ راسم على كل هذه المعلومات والإيضاحات، كنت معنا مباشرة من مدينة القدس الحديث عن تبعيات ما تسمى مسيرة الأعلام. استكمالا لمواضيعنا، ومن القدس إلى غزة، حيث يعقد مؤتمر فتح الثامن هناك أيضا تزامنا مع ما يقام الآن في رام الله وعديد من الساحات الخارجية. نتحدث عن مصر ولبنان، وهنالك نتحدث عن التحضيرات التي سبقت عقد المؤتمر في ظل الظروف الراهنة والتعقيدات، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني الأمرين، والذي حاول الاحتلال الإسرائيلي سحب أي سيادة فلسطينية هناك. لذلك انعقاد هذا المؤتمر تحديدا في قطاع غزة له العديد من الأبعاد السياسية وكذلك السيادية هناك. نتحدث عن كل هذه التحضيرات وكذلك عن الظروف الراهنة والتعقيدات هناك مع مراسلتنا أسماء الوادية التي تنضم إلينا مباشرة لتحدثنا عن اليوم الثاني لمؤتمر فتح الثامن والذي يعقد أيضا في قطاع غزة للتأكيد على هذا الاتصال ما بين كل أنحاء الوطن، تحديدا ما بين الضفة وقطاع غزة. صباح الخير أسماء، وبداية نتحدث عن التحضيرات والتجهيزات التي سبقت هذا المؤتمر وكذلك الحال انعقاده في ظل الظروف الصعبة والتعقيدات والأزمات التي يعاني منها قطاع غزة.
2: صباح الخير لك ولكل السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين. بصباح الخير يا قدس، من هذا الحدث الوطني الكبير من انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، حيث نتواجد في وسط مدينة غزة وبالتحديد من جامعة الأزهر أمام قاعة محمد عواد. هذه القاعة التي يحدث من خلالها أو يجرى منها ويعقد فيها طبعا أعمال المؤتمر الثامن في قطاع غزة أو من مدينة غزة. نتحدث عن استعدادات جدا كبيرة كانت قد سبقت حدوث هذا المؤتمر في مدينة غزة. هناك يعني إجراءات كثيرة كانت حاضرة أثناء حدوث هذا المؤتمر من تحضيرات من تنسيقات. وأيضا نتحدث بأن على الرغم من صعوبة الظروف المتواجدة في قطاع غزة إلا أن كثير من الحضور يعني أبوا أن يقطعوا مسافات طويلة على الرغم من عدم تواجد المواصلات أصلا في قطاع غزة بل وصعوبتها بشكل كبير وبالغ، إلا أن الحضور كان مكتمل في هذا المؤتمر والذي يمثل حدثا وطنيا كبيرا بعد انقطاع وغياب بالتأكيد. بخصوص هذا المؤتمر وبمشاركة للمرأة أيضا في هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نرحب وإياكم بضيفتي في هذا الصباح طبعا الأستاذة مربت البيطار طبعا من اتحاد لجان المرأة في البيئات الإدارية. أيضا أهلا وسهلا بحضرتك
3: يسعد صباحك. أهلا بك يسعد صباحك يا رب إن شاء الله.
2: أستاذة مربت، بداية نتحدث عن مشاركة المرأة، مشاركة فعالة كان لها في هذا المؤتمر لليوم الثاني على التوالي، كيف يمكن أن نصف هذه المشاركة والهدف منها أيضا ودلالاتها؟
3: طبعا يسعد صباح الجميع. المرأة الفلسطينية هي شركة الرجل في النضال، شركة نضال الرجل في كل أماكن تواجدها وفي كل أماكن وجودها. المرأة الفلسطينية قدمت وتقدم وما زالت تقدم. اليوم طبعا كان في مشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح، في مشاركة فعالة للمرأة الفلسطينية، في كوتا للمرأة 30% للمرأة الفلسطينية. طبعا تمثيل كتير ممتاز منها، مع انه ان شاء الله بيكون المرة جاية افضل واحسن كمان تكون أكثر من ذلك، لأن المرأة فعلا شريكة الرجل بالنضال بكل شيء، يعني هي جنبا إلى جنب. المرأة موجودة وموجودة في الترشيح ومرشحات للجنة المركزية أيضا ومرشحات المجلس الثوري في كم كويس كثير، فإن شاء الله يحالفهم الحظ ويكون لنا كوتا محترمة كمرأة سواء كان بالمجلس الثوري ولا باللجنة المركزية لحركة فتح
2: إن شاء الله. يعني كيف يمكن أن نتحدث أيضا عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر لهذا العام بعد غياب يعني دام لي سنوات يعقد هذا المؤتمر مجددا؟
3: أول شيء نعقد المؤتمر في هذا الوقت هو وقت يعني مهم جدا، هذا وقت عصيب بمر بالقضية الفلسطينية بشكل كامل، في مؤامرة شرسة على القضية الفلسطينية، في مؤامرة تعرض لها قيادتنا الفلسطينية أيضا. المؤامرة هي تهويد أراضينا، مصادرة أراضينا، ضم أراضينا، وبعد حرب الإبادة طبعا اللي صارت على غزة وتهجير. مهم جدا أن يكون في مؤتمر يثبت وجودنا الفلسطيني، يثبت حضورنا كفلسطينيين، يثبت القضية الفلسطينية أيضا، ويثبت لجميع احنا هاي بلدنا ولن نتركها، سنبقى بها الى ازل الازل، يعني صعب ان نتركها، سنموت ونحيا هنا باذن الله، وسيكبر ابنائنا ان شاء الله ويرفعوا علمنا مره اخرى هنا، هذه ارضنا ولن نتركها. هذا شيء مهم جدا دل عليه المؤتمر العام لحركه فتح وانعقاده ايضا في غزه بعد سنتين ونص من الحرب وحرب الاباده، هذا دلاله كبيره جدا. كمان احنا صراحه اول ما اجينا على المؤتمر وشفنا المكان وشفنا الاجواء كانت شعور النصر، شعور النصر فعليا، انه انت موجوده بعد الانقلاب العين المر بقضيتنا الفلسطينيه وبعد المصادره لحقوقنا احنا كفتحويين، اليوم ينعقد هذا على ارض غزه وبعد حرب اباده، هذا كان دلاله كبيره جدا انه حركه فتح ستبقى وباقيه وستبقى الى الأزل إن شاء الله بإذن الله تعالى، حتى النصر ثورة، حتى النصر السابقة إن شاء الله.
2: إذا ما أردنا الحديث أستاذة نربت عن يعني تطلعاتكم وأمنياتكم من هذا المؤتمر بالنسبة للمرأة خصوصا، كيف يمكن أن نتحدث عن ذلك؟
3: طبعا احنا نتمنى المؤتمر يخرج بمخرجات كثير حلوه ترضينا وترضي اول شيء المحافظات الجنوبيه وترضي المحافظات الشماليه وترضي الشتات، يكون في تمثيل للكل، يكون في تمثيل جيد جدا للمراه الفلسطينيه. المراه يعني بتقود في اصعب المواقف وفي اصعب المواقع، فالمراه جديرا هتكون موجوده وتقود. المرأة إن شاء الله تكون لها حصة كويسة في اللجنة المركزية. نتمنى أن يكون لنا أقل شيء 3 أخوات أقل شيء. طبعا إحنا تطلعاتنا أكبر بإذن الله. في المجلس سوف يكون في عدد كويس كتير، يكون 30% إن شاء الله نسبة الأخوات.

0: يزيد أكثر، يعني إحنا نتمنى ذلك، لأنه وجود المرأة صدقيني المرأة بتحمل ما قدر حدا يتحمله في العالم، تقدر تحمل كثير وهي قادرة على التحمل وقادرة على الإبداع أيضا. فإن شاء الله يكون في نصيب جيد جدا للمرأة الفلسطينية وتكون فعلا شريكة النضال. وكمان ما بننسى أختنا أم جهاد الوزير لما كانت موجودة وقادت منظمة التحرير وقادت العمل الوطني سنوات عديدة بعد اعتقال قادة الثورة الفلسطينية. فالمرأة الفلسطينية فعليا جديرة أنها تكون موجودة وتقود، وإن شاء الله يكون المؤتمر هذا مخرجاته تنصف المرأة وتنصف الشباب أيضا وتنصف كل أبناء حركة فتح الغيورين اللي بيطلعوا أن يكون في إن شاء الله الفتح اللي قادمة تكون أقوى أقدر على تحدي الصعاب، تحدي كل الظلمات وكل المؤامرات اللي تحدد ضد القضية الفلسطينية.
1: أنا أتحدث في موضوع المرأة، يعني أستاذة ميرفت، خصوصا في قطاع غزة هذه المرأة التي طحنت على مدار ما يفوق العامين والنصف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ولا زالت تطحن هذه المرأة حتى اليوم، وأكبر دليل على ذلك حياة الخدمة التي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. بالفعل نتمنى أن يكون هناك مخرجات يمكن من خلالها أن تخرج هذه المرأة من هذا الواقع الصعب المعاش في قطاع غزة. إذا ما أردنا الحديث أيضا يعني عن خصوصية قطاع غزة في المشاركة في هذا المؤتمر خصوصا بعد عامين ونصف من الإبادة الجماعية،
0: أنا حكيت المحافظات الجنوبية بصراحة كثير دورها مهم جدا أن يكون موجودة ومشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح، أن يكون المؤتمر الثامن لحركة فتح يعقد في ساحة جامعة الأزهر. أنت المكان حولنا دمار كبير، شوارع سيئة، احنا بنيجي على المؤتمر بصعوبة كبيرة، المواصلات، الأرض صعب تلاقي كتير شغلات. فأنه ينعقد في جامعة الأزهر وعلى أرض قطاع غزة أرض المحافظات الجنوبية، هذا له دلائل كبير جدا أنه فتح باقية رغم كل المؤامرات لفصل غزة عن الضفة، أنه فتح باقية في غزة وستفشل أي مخططات بإذن الله تعالى للتقسيم، لأنه المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية والقدس هما دولة واحدة، دولة فلسطين، وسنبقى جميعنا تحت إطار دولة فلسطين.
1: شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا ونورتينا لليوم الأستاذة ميرفت البيطار عضو مؤتمر واتحاد لجان المرأة في الهيئات الإدارية، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام نتمنى كل التوفيق لهذا المؤتمر، نتمنى التوفيق لحركة فتح بالتأكيد. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة من قطاع غزة وبالتحديد من مدينة غزة من جامعة الأزهر حيث يتم عقد المؤتمر هنا من القطاع. ننتقل وإياكم إلى استديوهاتنا في رام الله دانا، شكرا لك.
2: شكرا لك أسماء وشكر موصول لضيفتك الكريمة، ونتمنى التوفيق لكافة المرشحين. والحديث عن تمثيل النساء في هذا المؤتمر أيضا وقع هذا التمثيل سواء من فئة الأسرى القوى الوازنة أو حتى من النساء المشاركات، وهذا يؤكد على ضرورة دمج كافة أطياف المجتمع. والسياق الزمني لهذا المؤتمر مهم أيضا حيث يأتي في ذكرى النكبة، وفي ذكرى النكبة تبقى بيت صفافة واحدة من القرى التي حملت آثار الانقسام والتهجير وتغيير الجغرافيا، قرية شطرتها الحدود واحتفظ أهلها بذاكرة المكان رغم كل التحولات. في هذا التقرير نروي حكاية بيت صفافة بعيون حكواتية من أهلها تستعيد تفاصيل القرية كما عاشتها الذاكرة الفلسطينية. التفاصيل في التقرير التالي.

بيت صفافة من القرى اللي صمدت في معارك القدس، الحمد لله ما سقطت، وكانت يحاربوا فيها كثير من المتطوعين المصريين والجيش السوداني والأردنية والعراقية وشباب وقرى المحيطة فينا وأهل البلد، فصمدت والحمد لله. وما زالت استحكامات الجيش الأردني موجودة في شرق قريتنا، واحتفل الجيش المصري والسوداني والأردني والعراقي بصمود القرية وعدم سقوطها تحت احتلال الإسرائيلي. لكن في شهر فبراير سنة 1949 صار في معاهدة رودوس في جزيرة رودوس مع إسرائيل ومع الكيان الصهيوني والقرى المحيطة بفلسطين، مصر، لبنان، سوريا، الأردن.

في الفترة انقسمت قسمين، قسم محتل وقسم تحت الوصاية الأردنية لمدة 18 سنة لعام 67. ففي هاي الفترة انقسمت القرية، انقسمت العائلة، انقسمت كل عاداتنا وتقاليدنا. الزفة انقسمت، الجنازة انقسمت، كل شيء انقسم. الفلسطيني أو الصفافي في القسم المحتل اندمج في الكيان الصهيوني، خلاص هو تحت أرض محتلة بده يعيش. في القسم الأردني الصفافي انفتح لباب دول الخليج. هذيك الفترة كانت الكويت والسعودية بلش اكتشاف البترول، فصار الشاب الصفافي ينتقل لبلاد الخليج ويتعلم في جامعة بيروت، في جامعة بغداد، في جامعة دمشق. فصار هانا مرة لما انفتحت الحدود في سنة 67 بلشت تكتشف إن في فروقات. طبعا توحدت القرية في سنة 67 اللي هي سنة الآن ولدت فيها. أنا ما وعيت على الشريط، وعيت على أمي وأبويا وأهلنا يحكوا على هاي الفترة. صحيت على كلمة يقولوا أهل الزون. شو أهل الزون؟ الأهل اللي كانوا بالقسم المحتل، إحنا جماعة الأردن، هم جماعة اليهود. فهذا الاختلاف ظلت فترة كبيرة، وأنا أصحى على هاي التفرقة. مش تفرقة عنصرية، لكن عشان التمييز في بعض، صار في اختلاف اقتصادي، صار اختلاف اجتماعي، حتى بأبسط الأمور اللهجة. تلاقي الصفافي في القسم المحتل حافظ على لهجة الصفافية لأنه ما اختلط بقرى أخرى، انفصل تماما، فظل محافظ على الصفافية الأصلية. اتشاف تبعتنا الصفافي في القسم الأردني لأنه درس وراع على أهل الخليج ورجع وتعلم في جامعات الضفة وفي بجامعة بيت لحم، فتحس إنه وقراءة القرآن والمساجد والمدارس الدينية كلها هذبت اللهجة، فبتحس صار اختلاف بسيط في اللهجة. ولكن هذا الاختلاف عاود تدريجيا اختفى مع المصاهرة، مع عودنا رجعنا اندمجنا مع بعض. يعني أنا ماجدة الصبحي من القسم الأردن ومحسوبة، تزوجت ابن عمي اللي كان في القسم المحتل، هو حامل جنسية إسرائيلية فرضت عليه، وأنا أحمل الجواز الأردني أو الهوية القدس للمؤقتة. وهاي من البيوت اللي في القسم المحتل لعائلة عبد ربة، صدرها الصهيونية وحولوها لقسم شرطة للاحتلال.

فبعد عام 48 لما الصفاف انقسم صار كل قسم يحتاج اللي عند الجزء الآخر. مثلا في القسم الأردني اشتاق لبرتقان يافا، فاللي في القسم الصهيوني يشتاق لكل شيء، كل شيء من سوق بيت لحم، إن كان خضرة، إن كان للنساء المناديل، القماش، الحرير، لتطريز الثياب. يعني عمي حماية ابن 90 سنة بكل كانت مهمتي أربط الأقمشة والمناديل اللي تحتاجها النساء ويمرقوني من تحت الشريط، لأني كنت ولد صغير علشان أهرب للقسم المحتل. أمي تقولنا إحنا اشتقنا لبرتقان يافا، فكانوا يروحوا ينزلوا على طريق يافا هيك يوصوا عمام إشي يروحوا يلقطوا بس من الطريق، أنت وانت نازل على يافا البرتقان على الطرفين، يعني الواحد يتفوت زي ما بيقول يلقط وهو ماشي. فهاي كانت منطقة شريط منطقة تهريب، فيها كثير نهفات تحصل في هذيك الفترة، لدرجة أن كمان كانت العروس، أن العروس بدها تروح للقسم الثاني خطيبها بالقسم الثاني، فإنهم يا إما عن طريق بوابة منديل بوم اللي هي الآن في الشيخ جراح وبدها تصريح وبدها إجراءات وبروتوكول، يا إما بسهولة البنات بكين صغار يلا لكفوها ومركوها، والجندي الأردني يغرش يلا مركوا العروس، مركوها بنص الليل عشان تروح على دار عريسها. الزفة تكون مقسومة قسمين، تصور إنها الإم أحمد اللي لقفوها من وراء الشريط إنها إمها بالجهة الأخرى وإخبتها وهي عند دار خالها بالقسم الثاني، فتبكي تقول من يومها وماتت إمي وأنا في الكويت، سافرت على الكويت، ماتت إمي وأنا مش بعتش منها، وهي بنت 90 سنة والدمعه نزلت على خدها لسه مش ناسية إنها مش بعتش من إمها، ما شفتش أهلها في زفتها.

النساء مشتكات روحن على الحرم، فنطن راحن على الأقصى وصلين وكعدين يغنن يوم يوم صلينا جوا صخريتنا يا الرب العالي يرفع رايتنا، ويا ما صلينا جوا حرامنا يا الرب العالي يرفع عالمنا. يعبرن عن اشتياقنا، هاي الطريق احنا عارفينها ومنحبها ويا ما مشيناها ورحناها. راحن على اسواق بيت لحم، في خلال يومين كان توحيد مؤقت للعائلة والعد التنازلي بلش، فرجعوا كل واحد لجهته. لكن بعد 3 سنوات ارتفع الشريط وتوحدت القرية للأسف تحت الاحتلال الإسرائيلي وتوحدت، بس توحيد مر زي ما بيقولوا، هم سموا الاحتلال إن هذا شارع توحيد القرية وشارع احتلال القرية أيام حرب أيام الستة، كان يومها 40 يوم عمري. فبتخرفني بتقول يما طلبوا منا نطلع على بيت لحم مؤقتا عبين ما اليهود يدخلوا البلد والقصف شغاله، فحملت البخجة اللبس وانت صغيرة، قلت لأولاد عمي يديروا بالهم عليك والله. ومشينا ومشينا مشينا على طريق بيت لحم كلياتنا ورا بعضنا ببحر، بلاكي ماجدة مش موجودة مع حم ربحي ربيحة، وين بنت يينا سناها في نص الطريق، رجعوا جابوا ماجدة عاودوا رجعوا. فهاي بذكرني في قصة التغريبة الفلسطينية اللي حضرناها مرة، خط مشهد من مشاهدها، شوف مع كم من عائلة صار. الحمد لله رجعنا، كم يوم ورجعنا وإحنا ما زلنا صامدين في بلدنا. قرية صفافة قرية صامدة، ضحت كثير، في كثير شهداء راحوا في 48 في 67، وفي فترة كمان فترة الستينات والسبعينات كثير من شبابنا انضموا لمنظمة التحرير الفلسطينية وطلعوا على لبنان واستشهد منهم. فالحمد لله ما زلنا صامدين، بنحاول. بيت صفافة طيبة وقلوبنا طيبة، بيت صفافة حلوة، بنحاول نحاول نتمسك بهويتنا بعروبتنا بتواجدنا برغم قساوة الاحتلال ضغوطات الحياة اللي بحاول الاحتلال يجعلنا بس مضغوطين بلقمة عيشنا، لأن غلاء المعيشة إشي لا يتصور. زي بك كل باقي القدس وأهلنا بالثمانية وأربعين أهلنا بالداخل. فهاي هي أنا الحمد لله بحب أحكي عن بيت صفافة. في كثير ناس بيعرفوا شو قصة هاي الانقسام اللي حصل، بقول لا لازم نعرف، هذا تاريخنا، هاي صفحات من تاريخنا لازم نحكي.

أهلا بكم مجددا، ونبقى في ملف النكبة ونتحدث عن 78 عام من الاعتداء ومحاولة التهجير القسري لأبناء شعبنا سواء في القدس أو الداخل أو حتى ما يقوم فيه المستوطنون اليوم من أعمال عربدة واستفزازات في الضفة الغربية. نتحدث عن قرى فلسطينية مهجرة قامت فوق أحد جبال القدس إلى الجنوب الغربي منها، وكان هنالك العديد من البيوت معظمها من الحجر. وخلال حرب 1948 استولى المستوطنون والجماعات الاستيطانية على أرضها وهجروا سكانها منها بالقوة. نتعرف على قرانا المهجرة ونتحدث أيضا عن ما حدث منذ أعوام طويلة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. وفي ذكرى النكبة لا نستحضر تاريخا مضى فحسب، بل نقرأ واقعا ما زال يتشكل بين الذاكرة والبقاء. واليوم في ظل محاولات تغييب الرواية نفتح صفحات التاريخ المنسية مع أحد أبرز حراس الذاكرة الفلسطينية لنناقش النكبة في سياقها الممتد ونضيء على كتابه الأحدث الذي يوثق صمود من بقوا في أراضيهم. نرحب معنا ونرحب الآن في ضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة الدكتور عادل مناع المؤرخ. يسعد صباحك دكتور، وبداية نتحدث عن كتابك الأخير، ركزت على البقاء والباقين الذين بقوا في الداخل المحتل بعد عام 1948، أي بعد النكبة. كيف صاغ هذا البقاء المنسي تاريخيا ملامح الهوية الفلسطينية الحالية؟ وما هو الفارق الجوهري بين نكبة الذاكرة ونكبة الواقع التي نعيشها يوميا؟
1: أولا صباح يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. قلت كتابي الأخير، ونقصد طبعا كتاب نكبة وبقاء الصادر باللغة العربية قبل 10 سنوات تقريبا، ثم صدر باللغة العبرية والإنجليزية. وهذا الكتاب يؤرخ بالأساس للباقين في الداخل الفلسطيني، أي الأرض التي كانت 78% من فلسطين التاريخية وأقيمت عليها إسرائيل حسب حدود الهدنة التي تحدث عليها الحاج من بيت صفافة مع الأردن ومع دول عربية أخرى عام 49. هذا التاريخ للباقين، يعني بمعنى ليس فقط الحرب، سنة الحرب والنكبة، وإنما السنوات التالية للنكبة لم تؤرخ وكان مسكوت عنها أو مهمشة في التاريخ الفلسطيني، لأن التاريخ الفلسطيني ركز على الضياع، على التهجير. 750 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من هذول 78% من أرض فلسطين اللي صارت إسرائيل، وفقط حوالي 150 ألف بقيوا صمدوا نجوا من التهجير، مع أنهم طبعا قسم منهم تم تهجيرهم، يعني 20% من الباقين في الداخل هم مهجرين من قرى في الداخل، من إقلت وكفر برعم على حدود لبنان إلى قرى في منطقة الناصري ومناطق أخرى من الجليل وغير الجليل. فهذه الحكاية كانت منسية مهمشة، وهذا الكتاب جاء ليحكي هذه الحكاية، حكاية البقاء. يعني عندنا حكاية بقاء اللي فيها أيضا حكايات عودة. عائلتي أنا شخصيا عادت من لبنان عام 51 إلى قريتنا مجد الكروم، وأنا يعني تربيت ترعرعت على حكايات النكبة في الجليل عموما وفي مجد الكروم خصوصا، ولذا عندما أصبحت مؤرخا قررت أن أكتب هذا التاريخ المنسي والمهمش بعكس القضايا الأخرى من أحداث

0: النكبي التي تم التطرق إليها.
1: طيب دكتور، بصفتك مؤرخ، هل ترى أن النكبة حدث زمني انتهى بانتهاء المعارك، أم أنها سياق استعماري مستمر يتجدد ولكن بأدوات مختلفة اليوم؟ وكيف يمكن للتأريخ أن يتحول من مجرد رصد للضحايا إلى أداة لاستشراف ومقاومة المستقبل؟
0: شكرا على هذا السؤال الممتاز. يعني خاصة في هذه الأيام أو في السنوات الأخيرة أصبح واضحا أن النكبة هي نكبة مستمرة. في هناك البعض أيضا يتحدث عن النكبة الثانية، خاصة لما حصل ويحصل في غزة وما يحصل أيضا في الضفة الغربية في هذه السنوات، لأنه النكبة هي فعلا سيرورة، بمعنى إنها لم تكن حدثا تاريخيا وانتهى. النكبة هي حدث مؤسس في تاريخ فلسطين والفلسطينيين، لأنه بعد عام 48 اختفت فلسطين عن خارطة العالم أولا، وهذا ما زال موجودا حتى الآن. يعني ما في عندنا دولة فلسطينية، في عندنا سلطة فلسطينية محدودة الصلاحيات، ولكن ما في عندنا دولة فلسطين فعليا كدولة مستقلة على الأرض يعيش فيها كل من يريد من الفلسطينيين. إذن فلسطين اختفت عن الخارطة، والمجتمع الفلسطيني تم تقسيمه منذ عام 48، تم تمزيقه ما بين اللاجئين والباقين في فلسطين التاريخية إذا كانوا في الداخل 150,000، وإذا كانوا في الضفة الغربية وغزة اللي كما قالت الحجة من بيت صفافة توحدوا، ليس فقط في بيت صفافة وإنما كلهم تحت الحكم الإسرائيلي بعد حزيران 67 أو ما يسمى حرب الستة أيام. فإذا حتى هذا التاريخ إسرائيل استمرت في طرد الفلسطينيين من الداخل أيضا، من داخل 48. وهناك في كتابي أنا أؤرخ وأوثق لهذا الطرد في عام 56 بشكل خاص، ولأعمال التهجير والقتل على الحدود في العقد الأول بعد النكبة وما بعد ذلك. ثم أخذت النكبة أشكال أخرى طبعا بعد عام 67، ليس فقط في فلسطين التاريخية وإنما المآسي التي حلت بالفلسطينيين في العالم العربي أيضا، إذا كان في الأردن أيلول الأسود، إذا كان الحرب الأهلية في لبنان، إذا كان ما جرى للفلسطينيين في العقد الأخير في سوريا وتدمير المخيمات اللاجئين، ونصل طبعا إلى الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية بشكل خاص بعد أكتوبر 23. فالنكبة يعني كنا نتحدث سابقا بالأساس عن التطهير العرقي، عن الطرد، عن التهجير، عن المجازر، والمجازر هذه كانت أعدادها بالعشرات أو بالمئات، واليوم نحن نتحدث عن تدمير شامل لقطاع غزة وتهجير لحوالي 2,000,000 من أهل غزة، إضافة إلى عشرات آلاف القتلى. يعني أنا أتحدث رسميا عن 73,000 قتيل شهيد في هذه الحرب، والعداد ما زال مستمرا، القتل ما زال مستمرا، التجويع ما زال مستمرا في غزة، والاعتداءات طبعا للجيش وللمستوطنين في الضفة الغربية على أهل قرى الضفة الغربية ومراكز مختلفة. فلذلك النكبة هي فعلا نكبة مستمرة بأشكال مختلفة.
1: صحيح، ولربما ما حدث أمس في مدينة القدس يؤكد استمرار هذه النكبة. دكتور عادل، هنالك خلط ذهني شائع يربط القدس بالنكسة أي عام 67 ويغيب حضورها في سردية النكبة عام 48. تاريخيا وكونك مؤرخ ونتحدث كيف بدأت نكبة القدس فعليا قبل 67 بكثير، وكيف أثر ذلك على بنية المجتمع المقدسي من 48 وصولا إلى 67؟
0: شكرا لك مرة أخرى على هذا السؤال الجيد. طبعا السبب أنه يرتبط تاريخ القدس بالذاكرة الفلسطينية بحرب 67، لأنه تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 67، وهو نجا من الاحتلال عام 48.

0: بينما المدن الفلسطينية الأخرى في الداخل كان في عندنا 10 مدن فلسطينية من الشمال إلى الجنوب، من صفد وطبرية في الشمال وحتى بئر السبع ومجدل عسقلان في الجنوب. هذه المدن تم تدميرها وتهجير سكانها كما قلت، بينما القدس كمدينة عربية أو معظم الجزء العربي الفلسطيني من القدس نجا من نكبة عام 48، ولكن لم ينجو تماما. يعني في هناك حارات كاملة اللي نسميها في القدس، كانت في القدس الغربية إذا كان البقعة وإذا كانت الحارات المجاورة القطمون الطالبية وغيرها من الحارات اللي كانت فيها، يعني هاي كانت حارات راقية خارج السور بدأ بناءها منذ أواخر القرن 19. هذه الحارات كلها سقطت وتم تهجير سكانها اللي يقدروا بين 20 إلى 30 ألف نسمة، تم تهجيرهم من هذه الحارات، إضافة طبعا إلى عشرات القرى التي تم احتلالها وتهجيرها غربي القدس. يعني إذا أخذنا القدس كما نعرفها اليوم، فإلى الغرب لم يبقى من القرى الفلسطينية في قضاء القدس أو في ولاية القدس إلا قريتين اللي هم أبو غوش وعين رافة، وكل القرى الأخرى عشرات القرى تم احتلالها تدميرها وتهجير سكانها، وكثار من هؤلاء بما فيهم القرية المشهورة جدا دير ياسين اللي كان فيها مذبحة بشعة جدا، وطبعا عين كارم والمالحة القرى القريبة اللي صارت اليوم حارات من القدس تم تهجير سكانها، وهؤلاء أتوا إلى الضفة الغربية عموما وإلى القدس، البعض أتى إلى القدس. فإذا القدس أيضا استوعبت الكثير من اللاجئين من حارات القدس الغربية أو ما يسمى القدس الغربية ومن القرى في قضاء أو ناحية القدس. هؤلاء أتوا وعاشوا في الضفة الغربية حتى لحقهم الاحتلال عام 67. فيعني هذا باختصار حكاية القدس في النكبة 48.
1: ولربما البعض ما زال أو الكل ما زال ينتظر حق العودة كأصل سياسي وقانوني، وبين هذا الواقع وواقع التوطين الذي يفرض عالميا اليوم، كيف يقرأ الدكتور عادل مآلات القضية الفلسطينية في ظل تحول النكبة من قضية لاجئين إلى قضية وجود وطني شامل مهدد؟
0: صحيح، مرة أخرى يعني هذا السؤال أيضا يعكس الواقع الأليم الذي نعيشه. فنحن في مرحلة الحكومات الإسرائيلية في العقد أو العقدين الآخرين بدأوا يتحدثوا عن تصفية القضية الفلسطينية، يعني تصفية القضية الفلسطينية أنه لا حق عودة بعد الآن. وليس هذا فقط، يعني لم يكتفوا بتصفية القضية الفلسطينية سياسيا، وإنما انتقلوا للحديث عن تصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وفي فلسطين التاريخية. يعني اليوم وزراء هذه الحكومة اليمينية المتطرفة العنصرية أو الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل تتحدث بشكل جلي عن ترحيل كل سكان غزة من قطاع غزة، وحاولت هذا الشيء من خلال حرب الإبادة التي شنتها على غزة بسنتين أو أكثر الأخيرات، وأيضا تتحدث عن الخلاص من سكان الضفة الغربية على الأقل في مناطق جيم، ولكنهم بدأوا أيضا بالتعديات كما نعرف يوميا على القرى على مناطق با وأحيانا على مناطق ألف حسب التقسيمات اتفاقية أوسلو، بحيث أن النكبة في مرحلتها الحالية الراهنة هي أصبحت نكبة وجود. يعني نحن نتحدث عن بدل البقاء مجرد أنه نبقى ولو تحت احتلال، صارت قضية صراع على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة بشكل خاص، ولكن حسب رأيي حتى في الداخل، يعني خاصة في النقب. نحن نعرف مشكلة أهلنا في النقب في الجنوب وعدم الاعتراف بقراهم وتدمير قراهم ومحاولة عزلهم وإبعادهم عن أراضيهم، ولأنه هذا مجتمع استيطان كولونيالي إحلالي هدفه النهائي هو السيطرة على فلسطين كلها وكل أراضيها، والتخلص من الشعب الفلسطيني أينما كان. ولذلك معركتنا الحالية هي معركة وجود، وهذا ما يجب أن نفهمه وأن نبني استراتيجيات وسياسات كيف نحمي وجودنا في فلسطين في هذه المرحلة.
1: الدكتور، يعني في بحثك الأخير وفي الكتاب الذي تحدثنا عنه وأشرنا إليه، ما هي الحقيقة التاريخية المسكوت عنها إن صح التعبير، والتي دفعتك من واجبك الأخلاقي والمهني إلى إظهارها الآن؟ ولماذا اخترت التوقيت الذي أصدرت فيه هذا الكتاب بالذات لإعادة تسليط الضوء على هذه الفترة؟
0: شكرا جزيلا مرة أخرى لهذا السؤال. يعني أنا حكيت أنه في الأدبيات التاريخية الفلسطينية تم تهميش حكاية الباقين، لأنه تم التركيز على اللاجئين والقرى المدمرة والمدن وكل ما خسر الشعب الفلسطيني من استقلال ومن تقسيم الشعب الفلسطيني، فالباقين كأنهم كانوا محظوظين بأنهم بقيوا في قراهم أو في غالبية قراهم وبيوتهم. الفجوة ما بين السردية أو الدعاية الصهيونية عما حدث عام 48 حكاية قديمة، وهذه الحكاية أو السردية أو الرواية الصهيونية التاريخية انتشرت بشكل واسع في الخمسينات والستينات، وبدأت تتراجع قليلاً بعد وجود منظمة التحرير، وبعد ما أصبح الشعب الفلسطيني يقاتل من أجل العودة ويدافع عن حقوقه عسكرياً وسياسياً في العالم، في الأمم المتحدة، في كل مكان. أنا قررت كمؤرخ أن أعمل على هذا الموضوع، على الباقين في الداخل، لأنه كما ذكرت مجد الكروم هي جزء من هذه الحكاية ولها حصة كبيرة في نكبة عام 48، لأنه جرى فيها مجزرة على ساحة العين في 6 نوفمبر 11 1948، ثم طرد عسكري، يعني الجيش الإسرائيلي جاء إلى القرية في شهر 1 كانون الثاني 49 وطرد مئات من السكان إلى خارج الجليل، إلى الضفة الغربية بهذه الحالة. وعيلتي، يعني أنا وأبوي وأمي، أنا البكر في عيلتي، أنا كان عمري سنة وشوي، طردنا من القرية، وأنا عشت نتيجة لذلك كلاجئ في مخيم عين الحلوة لمدة 2.5 سنين. فلما سمعت هذا الحكاية من والدي عام 58 وأنا عمري 10 سنوات، يعني أذهلتني هذه الحكاية اللي لم أسمع بها سابقا، وطبعا لم ندرس عنها ولا عن النكبة في المدارس اللي تخضع لوزارة التعليم الإسرائيلية والسردية الصهيونية. ولما وجدت في الجامعة أنه لا أحد يعرف عن هذه الحكايات، وإنما في هناك تشويه للحقائق من خلال الأرشيفات الإسرائيلية، حتى كتب بيني موريس وإيلان بابي وإلى آخره حتى ذلك الوقت لم تتعرض لهذه التغريبة الفلسطينية الداخلية في الداخل الفلسطيني. فقررت أن أوثق ما حدث للباقين عام النكبة وفي العقد التالي للنكبة كيفية البقاء من خلال مصادر مختلفة بما فيها التاريخ الشفوي، وهذه كانت إضافة مهمة إلى كل الوثائق الأخرى والأرشيفات، التاريخ الشفوي لنحكي حكايتنا بأنفسنا مهم. إضافة إلى الوثائق طبعا.
1: نعم، يعني دكتور نحن نتحدث ليس عن ناقل للخبر، ولكن الخبر بحد ذاته، وتكون لربما القصة أعمق حينما تكون نابعة من تجربة شخصية كما حدث معك. أخيرا دكتور، وأستلهم هذا السؤال امتدادا لكلماتك في الحديث عن الرواية الإسرائيلية وعن الفجوات الموجودة في هذه الرواية المغلوطة التي يمكن للعقل الفلسطيني النفاذ منها لإعادة كتابة مستقبله والحفاظ على قدسية المكان والزمان، مقارنة بما ينتهج الاحتلال من روايات مغلوطة عما حدث سواء في النكبة أو النكسة؟
0: يعني الدعاية الصهيونية الجلاد طبعا يحاول أن يخفي أعماله، بينما الضحية الذي يعني شهد أحداثا صادمة تبقى الصدمة والذكرى والذاكرة تبقى معه، ويأتي الوقت في مرحلة معينة ليروي هذه الحكاية، ليس فقط اعتمادا على الذاكرة. يعني بالمناسبة الذاكرة تخون،

0: في الأرقام والتواريخ وكثير من الأشياء، فيجب أن نعمقها ونؤكدها ونوثقها من خلال وثائق مكتوبة أيضا. ولكن الوثيقة الشفوية هي تعطي تؤنسن، يعني هي هذه الحكايات تؤنسن الحكاية الفلسطينية، وعندما يقرأها غيرنا إذا كان حتى يهودي وإذا كان طبعا بالعالم باللغة تبعته، ولذلك كتابي صدر بالثلاث لغات يصل إلى العالم كله، يعني يفهم هذه الحكاية ويمكن أن يتعاطف مع الحكاية، ليس كقضية عامة جماعية وأرقام وإلى آخره، وإنما كحكايات إنسانية لأشخاص لهم أسماء ولعائلات. والتعاطف مع مثل هذه الحكاية يكون أكثر بكثير من الحديث فقط عن القضايا القانونية والقضايا السياسية والنخب وما غيرها من هذه القضايا المهمة أيضا. صحيح. ولكن مهم أيضا أن نحكي حكاية النكبة من القاعدة، من قاعدة الهرم إلى الأعلى.
1: نعم، هذه جهود مباركة مشكور عليها، ونحن كجيل لربما لم يعايش تفاصيل هذه النكبة، ولكن اليوم ما يحدث في القدس في الداخل وحتى في الضفة الغربية تعيد إلى أذهاننا ما نقرأ وما نسمع من التأريخ الكتابي والشفوي، ولربما الأحداث تختلط علينا وكأنها ذات الأحداث ولكن في ألوان مختلفة، في الأبيض والأسود في النكبة، واليوم في ألوان أعلام الاحتلال الإسرائيلي. جزيل الشكر لك مؤرخنا الفلسطيني عادل مناع. دكتور، كنت معنا مباشرة للحديث عن ذكرى النكبة الفلسطينية ومآلاتها على قضيتنا الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. ونبقى في ذات الموضوع ونتعرف على قرية فلسطينية مهجرة قامت فوق أحد جبال القدس إلى الجنوب الغربي منها، بنيت معظم بيوتها من الحجر خلال حرب عام 1948، استولت جماعات المستوطنين على أرضها وهجروا سكانها منها بالقوة. نتعرف وإياكم على بيت عطاب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ولكن دعونا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تردنا من مدينة القدس. عشرات المستوطنين المقتحمين يقتحمون في هذه الأثناء باب الأصباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتقوم شرطة الاحتلال في هذه اللحظات بإغلاق باب الأصباط، وهو الباب الرئيس الذي يدخل منه آلاف المصلين المقدسيين ومن أهالينا من يستطيع الوصول لأداء صلاة الجمعة. ننوه أن جماعات الاستيطان كانت قد تقدمت إلى شرطة الاحتلال في طلب يسمح لها باقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء الاحتفالات فيما يسمى مسيرة الأعلام وتوحيد القدس في هذا اليوم، ولكن شرطة الاحتلال رفضت هذا التنظيم. رغم هذا يتواجد الآن عشرات المستوطنين المقتحمين عند باب الأصباط. تأتي هذه الاقتحامات تزامنا مع اقتراب موعد صلاة الجمعة التي يأمها الآلاف من أبناء شعبنا هناك. وبما أننا نتحدث عن القدس والبلدة القديمة وهذا المكان الذي يحرم منها الآلاف من أبناء شعبنا جراء عمليات التهجير التي بدأت في النكبة والنكسة وصولا إلى يومنا هذا، نأخذكم في هذه الجولة من زقاق البلدة العتيقة. هذه تكية خاسكي سلطان والتي تعود للعهد العثماني.

أوقفتها روكسلانا وهي زوجة سليمان القانوني عام 1552 ميلادية، سميت نسبة لزوجة السلطان سليمان القانوني. أما كلمة خطك سلطان فتأتي بمعنى محبوبة السلطان. هذا المبنى هو عبارة عن مبنى وقصر مملوكي تداخل في بنائه أقسام عديدة من مبنى سرايا الست المظفرية، وتقع في قصر مملوكي البناء، نصل منها إلى المسجد الرصاصي أو المدرسة الماوردية، وهو مسجد لامي صغير داخل أسوار البلدة القديمة في القدس وتحديدا قرب باب الناظر. أما عن اسم هذا المسجد فسمي نسبة لاستخدام الرصاص في كحلة مداميك حجارته، ويعود تاريخه إلى العصر المملوكي، وفي مصادر أخرى يقولون أنه تم تجديده في الحقبة العثمانية.

من هذين الأثرين الهامين، أي خاسكي سلطان، هذه الذكية التي تقدم المعونات والطعام ليس فقط في شهر رمضان بل في كل أيام السنة. هذه المدينة التي لا يجوع فيها أحد، وهذا المسجد الرصاصي، نصل إلى زقاق البلدة القديمة وتحديدا في هذا السوق، سوق الواد، والذي كانت الآثار بالقرب من باب المجلس. هذا الباب له عديد من الأسماء، منها باب الناظر نسبة إلى ناظر المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وباب المسجد نسبة المجلس عفوا نسبة لوجود المجلس الإسلامي الأعلى، والذي حاليا يعرف باسم دائرة الأوقاف. كذلك باب الرباط المنصوري وباب الحبس نسبة إلى الحبس الذي أنشئ زمن العثمانيين. من المقدسات الإسلامية إلى المقدسات المسيحية، والحديث عن مراحل الآلام والتي كنا بجوار إحداها الآن على يسار الصورة، وهذه زقاق البلدة القديمة تحديدا بين جنبات وعقبات القدس، والعقبة في اللغة العربية الفصحى تعني الدرج، وسمي العديد من العقبات في مدينة القدس نسبة إما لسكان هذه المدينة أي العائلات مثل عقبة درويش وعائلة درويش، أو نسبة إلى الأماكن التي تتواجد فيها، وهذه هي كنيسة أخرى تقع ضمن مرحلة الآلام وطريق الآلام التي يأمها الآلاف من الحجاج المسيحيين، وهذه طريق الواد والتي وضعت شرطة الاحتلال فيها هذه القواعد العسكرية هناك. أما هذا المبنى فهو مبنى الهوسبيس المعروف منذ القدم بأنه كان المستوصف الذي يستقبل أهالي مدينة القدس.

كثيرة من المعالم التي تم تهويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي كما نشاهد في هذا المشهد وهذه الصور. وهذا البيت الذي يطلق عليه الاحتلال بيت شارون، هذا مبنى إسلامي ووقف، ولكن أو عفوا وهذا مبنى إسلامي وفلسطيني، ولكن تم احتلاله ورفع الأعلام الإسرائيلية وحتى شمعدان الاحتلال على أسطحه.

كثيرة من المحال التجارية في زقاق هذا المكان، تحديدا محل الحلويات وعائلة أبو صبيح المشهورة في هذا المكان. وعلى يمين الصورة هنا بيت للمستوطنين تم الاستيلاء عليه وتهجير أبناء شعبنا منه، وتم أخذ محل تجارية وتخصيصه للمستوطنين هناك. وفي نهاية طريق الواد حيث نتمشى معكم الآن ونسير في زقاق هذه البلدة، نصل إلى سوق خان الزيت، وهو أول الأسواق المتواجدة داخل البلدة القديمة والتي تصلنا مع درجات باب العمود.

وفي نهاية هذه الجولة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من صباح الخير يا قدس، والتي تحدثنا فيها عن اليوم الثاني لمؤتمر فتح، والذي ينعقد تزامنا في رام الله وغزة ولبنان ومصر، والتأكيد على أهمية القدس في أجندة هذا المؤتمر والتمثيل الأسرى المحررين لداخل سجون الاحتلال كقوة وازنة مهمة قد تعيد هذه القضية إلى مركزها واهتمام الكل فيها، وخاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال المستمرة لأسرانا داخل سجون الاحتلال والقوانين العنصرية التي تصدر بحقهم وعلى رأسها قانون الإعدام. كذلك الحال تحدثنا عن ذكرى النكبة الفلسطينية والتي تعاد أشكالها ومظاهرها اليوم ولكن في ألوان مختلفة. كذلك الحال تحدثنا عن واقع مدينة القدس تزامنا مع ما تسمى مسيرة الأعلام واحتفالا في يوم توحيد القدس ومآلات هذه المسيرة وتداعياتها على القدس والمقدسيين. شكرا على طيب المتابعة، نلقاكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، جمعتكم مباركة وفي أمان الله.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.

هنا صوت فلسطين. الابتسامة والكلمات الجميلة هدايا بسيطة يبقى أثرها في القلوب للأبد. صباح التوكل على الله، صباح يتبعه فرج وفرح وبشرى. فقط عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، ابتسم مع بداية كل صباح وقل اللهم لا تجعل للضيق في صدورنا مكان. نبدأ معكم مشوارنا لهذا اليوم السبت 16 من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه ومعنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه يسأله الرفق ومعنى المتألي أي الحالف وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر، ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
3: أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي في نهار جديد. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية بأهم وأبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية العربية والدولية. نحن معكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية حتى 8:30. معي من طاقم العمل وسام محمد من الهندسة الإذاعية، وحسان زبن من الإخراج، ومعكم على الهواء مباشرة مها عواد.

0: في نهار هذا اليوم 7 شهداء ومصابون بقصف شقة ومركبة في غزة. الأوضاع الصحية والغذائية في تردد متواصل، والاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال أي مساعدات إلى القطاع. مؤتمر حركة فتح 8 يتواصل لليوم 3 على التوالي. والمستوطنون الإرهابيون يواصلون اعتداءاتهم على محافظات الوطن. هذه المواضيع وغيرها سيداتي وسادتي سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه الجولة الإخبارية الصباحية نهار جديد. قبل أن أبدأ بفتح هذه الملفات تباعا، أتوجه إلى زميلتي سحر منير وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك
1: صباح الخير لك مها، وتحية صباحية لكافة المستمعين والمشاهدين. وبطبيعة الحال نبدأ من قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع. وأمس استشهد 8 مواطنين بينهم 3 سيدات وطفل، وأصيب العشرات في قصف طيران الاحتلال شقة ومركبة مدنية في مدينة غزة. وقال مراسلنا أن طيران الاحتلال قصف شقة في عمارة على مفرق أبو الكاس في حي الرمال غرب مدينة غزة ومركبة مدنية، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,744 شهيدا و172,588 مصاب منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول عام 2023. في المحافظات الشمالية استشهد الفتى فهد زيدان عويس البالغ من العمر 16 عاما برصاص الاحتلال في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. وفي الخليل أصيب مواطن مساء أمس برصاص مستوطن في بلدة الظاهرية جنوب المدينة. في بيت لحم اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحام بلدة نحالين غرب بيت لحم، و تمركزت وسط البلدة وعلى الشارع الرئيسي، كما دهمت عددا من المحلات التجارية والمنازل. في رام الله أضرم مستوطنون النار في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم نفذوه على أطراف بلدة شقبة غرب المدينة. في نابلس نصب مستوطنون خياما في منطقة المسعودية شمال غرب المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب المدينة ونشرت المشاة في شوارعها، كما أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها. أما في القدس المحتلة فاقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى. إذا اعتقلت قوات الاحتلال 9 مقدسيين بينهم سيدة من المسجد الأقصى والبلدة القديمة. حذرت محافظة القدس من الحملة التي تقودها ما تسمى منظمات الهيكل بتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة الاحتلال لفرض اقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى يوم توحيد القدس. إلى ذلك أجبرت سلطات الاحتلال المواطنة عواطف محمود الغول على هدم منزلها ذاتيا في حي السويح في المدينة، تجنبا لدفع غرامات وتكاليف باهظة تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذ الهدم بآليتها، وذلك بحجة عدم الترخيص. ومنذ بداية العام الجاري هدمت قوات الاحتلال أكثر من 200 منزل ومنشأ في القدس، أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا. قال السيد الرئيس محمود عباس إن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومات الدولية ومصداقيتها، وأكد سيادته

0: في كلمته التي ألقاها نيابة عن السفير أو نيابة عنه السفير رياض منصور خلال إحياء لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف هي ذكرى 78 للنكبة في مقر المنظمة في نيويورك، أن من حق شعبنا أن يعيش حرا كريما في وطنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، ومن حقه على دول العالم بهذه المنظومة الدولية أن تساعده على تحقيق حريته واستقلاله، وأن يعيش في أمن وسلام أسوة ببقية شعوب العالم. في ملف الأسرى، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. تتواصل أعمال المؤتمر عام الثامن لحركة فتح في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت، على أن يختتم المؤتمر أعماله هذا اليوم. وسيشهد اليوم كذلك انطلاق عملية الاقتراع من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد الظهر، على أن تبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج وصولا إلى إصدار البيان الختامي للمؤتمر. في لبنان، استشهد 6 لبنانيين بينهم 3 مسعفين في غارة إسرائيلية على مركز في حاروف جنوبي لبنان. أما في حالة الطقس، فالجو اليوم يكون غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا هذه النشرة، ونعود إلى الزميلة مها عواد لنبدأ وإياها ملفات نهار جديد. إليك مها.
1: شكرا لك سحر. سيدتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد، ودائما من صوت فلسطين. ونبدأ كالمعتاد في الوضع الميداني في غزة. شادي الباز مراسلنا هناك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك مها وللسادة المستمعين. وطبعا الأوضاع الميدانية كما تعلمون في قطاع غزة صعبة للغاية في ظل هذا المشهد الذي يعني يمارسه هذا الاحتلال بمثل هذه طبعا الاستهدافات التي يقوم بها في قلب قطاع غزة. يعني بالأمس كانت هناك أو كان هناك استهدافين في مدينة غزة تزامنا طبعا مع بعضهم البعض، وارتقاء 7 شهداء وقرابة يعني 50 شهيد أو 50 إصابة عفوا في هذين الاستهدافين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يعيد طبعا المشهد مرة أخرى مرارا وتكرارا بأن الوضع في قطاع غزة ميدانيا يبقى صعبا للغاية ويبقى هشا بظل هذا الوضع الذي يعيشه طبعا القطاع. قبل يعني خلال الساعات الماضية كان هناك إطلاق نار من مروحيات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى، تجدد طبعا القصف المدفعي في مناطق الشرقية لمدينة خان يونس، إطلاق نار من آليات الاحتلال جنوب شرق مدينة دير البلح، وأيضا عمليات نسف دي قام بها الاحتلال في مناطق شرق مدينة غزة. زورق الاحتلال كانت أيضا أطلقت عدد من القذائف وقامت بإطلاق النار على المناطق الغربية من مدينة غزة، حيث يعني سمعت صدى هذه الاستهدافات من قبل هذا طبعا أو من قبل هذه الزوارق في عرض بحر قطاع غزة. وبالتالي هذه الساعات الأولى من كل يوم تشهد مثل هذه الاستهدافات وعمليات النسف والقصف المدفع الذي يقوم بهذا الاحتلال، مع الأعمال الهندسية التي يقوم بها، وأيضا توسيع الخط الأصفر. الاحتلال قدم الآن أكثر من 60-65% من مساحة قطاع غزة، وهو يتوسع بشكل شبه يومي في طبعا تمديد هذا الخط الأصفر الذي بات ربما يعني من خلال الاحتلال يضيق المساحات على قطاع غزة، وأيضا يدمر هذه المناطق التي يسيطر عليها بشكل كامل ويسويها بالأرض. والعديد طبعا من المناطق التي يعني باتت مناطق يعني لا يوجد لديها أي نوع من أنواع المعالم. انتقالا بالتأكيد يعني مهل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وهذا الأمر يعني لا جديد فيها. الاحتلال يتلاعب في عدد الشاحنات، خاصة شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وهذا الأمر يعني ربما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للغاية في قطاع غزة ويزيد من الأمور سوءا. بالأمس أيضا كانت عائلة تلتجئ إلى منزلها في مدينة غزة، هذا المنزل الذي يعني كان قد قصف خلال فترة الحرب، انهار هذا المنزل فوق رؤوس ساكنيه وتوفي يعني الشخص نتيجة لانهيار هذا المنزل. ويعني تضرر هذا المنزل كان كما تحدث بقصف يعني سابق في مدينة غزة، وبالتالي هذا الوضع أيضا تكرر المشهد مرة أخرى بأن المواطن لا يوجد لديه مكان ليذهب إليه، لا يوجد إليه ملتجأ ليذهب إليه، هو يفضل حتى وإن كان هذا البيت مقصوفا أن يبقى تحت سقف هذا البيت أو بجانب هذا البيت، لكن لا يريد أن يذهب إلى الخيمة. والخيمة المشكلة الحقيقية والأزمة الحقيقية في قطاع غزة، مع درجات الحرارة المرتفعة تكون درجات الحرارة داخل هذه الخيمة أكثر يعني مضاعفة، وبالتالي يعني المواطن يصبح يعني يشوى داخل هذه الخيمة. أيضا هناك الكثير من المضار التي يعني تلحق بهذا المواطن إن كانت هذه الخيمة، طبعا لا تستطيع أن تقي هذا المواطن من الآفات، من طبعا الأمطار، من العديد من الأمور التي ربما يعني هذا المواطن عانى منها خلال الفترة الماضية دون تقديم حلول، لأن الاحتلال لا يريد أن يقدم حلول في هذه المنطقة ويمنع المؤسسات الدولية من تقديم هذه الحلول. معبر رفح أيضا مشكلة حقيقية، لأن الاحتلال لا يريد أن يفتح هذا المعبر باستمرار يوميا، ويفتحه ليوم أو يومين على الأكثر في الأسبوع، ويسمح بعدد قليل من المواطنين خاصة المرضى والجرحى بالخروج من معبر رفح أو دخول عدد يعني من المواطنين إلى قطاع غزة، وبالتالي تبقى المشكلة الحقيقية أن الاحتلال يعني يتحكم في هذا النمط في هذا المفصل الحيوي الذي ربما هو يعني يعني الكثير للعديد من العائلات، خاصة الذين لديهم يعني مرضى عانوا ويلات هذا العدوان، وأيضا الجرحى الذين هم بحاجة إلى عمليات خارج قطاع غزة. أيضا تبقى حواجز الاحتلال مثل حاجز كرم أبو سالم، حاجز كسوفيم، وحاجز زكيم في شمال القطاع. هذه الحواجز يعني أيضا الاحتلال يغلقها بشكل يعني كامل، خاصة حاجزي كسوفيم وزكيم شمال القطاع، ويعني يفتح حاجز الحاجز الذي هو في جنوب القطاع، وبالتالي يدخل من خلال هذا الحاجز وهو كرم أبو سالم العديد من طبعا الشاحنات، ولكن معظم هذه الشاحنات تكون على هيئة شاحنات فيها بضائع للتجار، وبالتالي هذا لا يساعد كما تحدث في تخفيف وطأة الأوضاع في قطاع غزة خاصة الإنسان. نحن أمام مشهد صعب مها، الأوضاع في قطاع غزة صعبة للغاية إن كانت ميدانيا أو على الصعيد الإنساني، ويبقى الوضع حشا يعني في أي لحظة الاحتلال يقدم على إغلاق هذه الحواجز وعدم إدخال المساعدات أو السلع والمواد الغذائية نعود مرة أخرى لنقطة الصفر، وأيضا ميدانيا يبقى العدوان مستمر وحرب الأبادة مستمرة في قطاع غزة.
1: شكرا لك شادي الباز على هذه الصورة لما يجري ميدانيا في غزة. دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، نرحب بك في صوت فلسطين ونهار جديد. دكتور بسام يبدو أن دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة غير متوفر في هذه اللحظات. إذن انضم معي الآن دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير لك دكتور. صباح الخير دكتور بسام، تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع دكتور بسام زقوط للحديث معه حول المواد الطبية وكذلك التحويلات. سأتوقف معه عند النقطة التي ذكرها مراسلنا قبل قليل فيما يتعلق بوضعية القيام.

0: إذن دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، صباح الخير.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا.
0: قبل أن أبدأ معك في موضوع المواد الطبية والتحويلات، توقف عند نقطة ذكرها مراسلنا قبل قليل وهي موضوع الخيام. قال يعني هذه الخيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن هناك ملاحظة ذكرها بأن هذه الخيام تتحول وكأنها فرن يغلي على ساكنيه. يعني ما طبيعة هذه الخيام حتى تتحول إلى هذه الحرارة، يعني حرارة كامنة داخل الخيمة على الرغم من أنها لا تنفع لا بالصيف ولا بالشتاء؟
1: على الأكيد داخل الخيام الحياة صعبة، حرارة شديدة إذا لما بيشتد الصيف، يعني بتكون بتصل داخل الخيمة 50 درجة مئوية تقريبا في الذروة. هو على العموم يعني الحياة داخل الخيام صعبة. إحنا في الصيف كنا نقضيها خارج الخيام يعني في أغلب الأوقات، ولأنه معظم الخيام فيش فيها مصادر للطاقة، يعني لا في كهرباء، الناس تشغل هواية، فيعني أكيد حتى النقاط الطبية، إحنا عندنا كتير نقاط طبية الأساس تاعها خيام، وفي الصيف بتصير العمل داخل النقاط الطبية اللي مبنية من خيام صعب جدا. وهو على الأكيد الشتاء في ذروته يعتبر قاسي على المواطن، والصيف في ذروته أيضا قاسي على المواطن، وكل فصل أو كل موسم هو له خصائصه، يعني مش فقط البرد والحر. يعني في الصيف في الشتاء هناك مياه تتدفق داخل الخيام، مياه الأمطار، الخيمة في الدرج تحمي من مياه الأمطار. في الصيف طبعا هناك هيكون في زيادة ليس فقط الحرارة، كمان الحشرات اللي بتنتشر بشكل كبير في الصيف. فيعني كل فصل له خصائصه، واحنا دائما انا دائما كنت اقول الخيام هي حلول مؤقته، وحتى على كل من يقوم بالعمل الانساني في حالات الطوارئ ان يبحث عن حلول غير الخيام، لانها بكل صراحه لا شيء يعني هي غير صالحه لعائله كامله ان تعيش في هذه الخيام، تغيب فيها الخصوصيه. يعني انت لما الواحد يكون داخل الخيمه يتحدث، الصوت بيخرج على مساحة 3-4 خيام مجاورة، لأن الخيام أساسا ملتصقة في بعضها البعض، يعني هذه من ناحية. ثاني شغلة أنه داخل الخيمة هي ليست منزل، هي فقط غرفة للنوم. يعني لما بده يروح على الحمام من الخيمة بده يضطر يطلع ويبحث عن الحمام، هذا اللي هو بيكون عادة بعيد عن الخيمة، أو إذا في بعض المخيمات هي حمامات مشتركة بده يستنى دور ساعة ونص ساعة. فإحنا دائما كنا في العمل الإنساني إنه الخيام هي حلول مؤقتة لكنها عدم نجاحها كحل.
0: نعم. وفي هذا الوضع الآن المواد الطبية، هل من جديد فيما يتعلق بهذا الملف؟ هل وصلت مواد طبية جديدة أم المواد الطبية المتوفرة هل هي في تناقص في هذه الأثناء؟ ماذا بقي منها؟
1: لا، في الأسبوعين السابقين كان في تحسن في المواد الطبية. أعتقد أن إسرائيل بدأت تسمح لبعض الشاحنات بالدخول، سواء كانت تجارية أو بعضها إنسانية، وحتى دخلت بعض معدات لإنشاء مستشفى ميداني للصليب الدولي في رفح، ودخلت بعض المستلزمات الطبية المختلفة، لكن لا تزال طبعا هي على الأكيد أقل بكثير مما يحتاج قطاع غزة كما ونوعا. يعني ليس فقط الفكرة بعدد، إذا دخلت شاحنتين أو ثلاث شاحنات يعني بده ينقذ قطاع غزة، لا، قطاع غزة خصوصا القطاع الصحي غارق تماما بنقص المواد الغذائية ونقص الكوادر الصحية، تحديات يومية من إصابات بتستقبلها سواء كانت من جيش الاحتلال أو من المشاكل المحلية أو الإصابات المدنية العادية اللي بتكون طفل بلعب في جنب الخيمة بقاع بنكسر. وطبعا أكيد القطاع الصحي مهموم بنقص شديد في الأجهزة التشخيصية والقدرات التشخيصية، ليس الفكرة فقط بدخول أدوية، لكن أيضا هناك احتياج كبير لأجهزة في قطاع غزة. اليوم آلاف المرضى عالقين بدون الوصول إلى التشخيص، وما بياخذوا علاج بناء على الأعراض وخبرة الطبيب، لكن لم يصلوا إلى التشخيص السليم. هناك مرضى من الأساس يعني لم تدخل لهم أدوية. يعني عندما نتحدث عن مرضى السرطان، لا، هي مشكلة شائكة كبيرة. القدرات الجراحية تتناقص دائما. أيضا هناك تهديدات لخدمات أن تتوقف، مثلا مثل خدمات حيوية عندما نتحدث عن غسيل الكلى، عندما نتحدث عن محطات الأكسجين، عندما نتحدث عن أجهزة، عن جهاز وأشعة مقطعية واحد في قطاع غزة ممكن أن يتوقف في أي لحظة، غرف العمليات الجراحية، حضانات الأطفال. فدائما تهديد. نظام صحي هش تحت تهديد دائم، حتى لا يمكن إنقاذه بدخول بعض المواد بهذا الشكل اللي بيصير في قطاع غزة.
0: دكتور بسام، يعني وقبل أن أنتقل إلى ضيفي الكريم أستاذ ماهر طباع، أتوجه إليك بسؤال حول التحويلات. هل أيضا هناك جديد في هذا الأمر؟
1: التحويلات الطبية ما يخرج من قطاع غزة بشكل يومي هي أعداد محدودة حتى الآن، وهي حالات مجدولة. الحالات الطارئة لا تمتلك نفس يعني الحظ بالخروج عندما تكون هي في أمس الحاجة لهذا الخروج، عليها أن تنتظر عدة أشهر. وكل شخص في قطاع غزة يسجل اسمه على التحويلات هو تقريبا من حد ما يسجل، وهو عمليا يائس، لأنه يتحدثون له أنك عليك أن تنتظر 6 أشهر، أحيانا سنة كاملة، أحيانا لا تخرج هذه التحويلة. بعض التحويلات يتم رفضها، والمواطن لا ينكشف على ما يحدث في ملف التحويلات بكل صراحة. الأعداد المسجلة وصلت إلى 22,000 حالة مسجلة. عندما يخرج 50 أو 70 في اليوم أو 30 في اليوم، معناته نحن بحاجة إلى 4 أو 5 سنوات حتى يتم إخراج منهم بحاجة. طب هو أساسا يوميا يسجل على قائمة التحويلات أيضا 10 أو 15 حالة جديدة. بالتالي لا، على الأكيد التحويلات ليست الحل السحري الذي سينقذ المرضى. لا شك، لابد من توطين الخدمات داخل قطاع غزة، استقطاب كوادر صحية واستقطاب موارد حتى يتم التعامل مع هذه التحويلات. جزء من هذه التحويلات من الأساس هي فقط من أجل التشخيص، يعني كمان يعني حالة التدهور، يعني على سبيل المثال تكسر في الدم، في كريات الدم البيضاء أحيانا. تناقص تدريجي، مشكلة مناعية، لكن لم يستطع الطاقم الطب الوصول إلى التشخيص المناسب، بنحط على التحويلة. جزء من هذه التحويلات هي عمليات جراحية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة، معقدة، أو تم إجراء مرحلة أولى وثانية وفشلت العملية، محاولة إنقاذ بتر لقدم العظم لم ينمو بشكل صحيح، لم يحدث ترميم، تحدث التهابات متكررة، فيصبح الطاقم الطبي في حالة يأس ويسجل هذه المرضى على التحويلات لعله يخفف من العبء الموجود. لأنه أساسا الطواقم الصحية مش فقط مجهدة ومتعبة، كمان بتواجه ضغط يومي من عدد الحالات، وهي بأمس الحاجة أن يتم تخفيف الحالات التي تحتاج إلى هذه التحويلات، لأنها عبء في المتابعة على الطواقم الصحية.
0: نعم، الدكتور بسام مازقوت مدير الغرفة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. أستاذ ماهر طباع مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة، نرحب بك في صوت فلسطين ونهار جديد.
2: يسعد صباحك وصباح كافة المستمعين.
0: هل المواد الأساسية دخلت إلى غزة؟ لا أتحدث عن المواد التي تأتي عبر تجار بأسعار غالية، إنما عن التسهيلات. هل دخلت أي من هذه المواد؟
2: يعني للأسف الشديد، يعني اليوم 7 أشهر على انتهاء حرب قطاع غزة، تمام؟ هذه الحرب التي انتهت إعلاميا،
0: نعم،
2: ومستمرة بشكل يومي. حتى الأمس كان هناك استهدافات في قطاع غزة وشهداء، تمام؟ إسرائيل لم تلتزم بأي بند من بنود إنهاء الحرب، لا على قضية وقف إطلاق النار أو قضية إدخال البضائع والمساعدات. إسرائيل وقعت على 600 شاحنة يوميا من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة. للأسف الشديد ما يدخل إلى قطاع غزة أشياء بسيطة جدا، تمام، وتدخل بأسعار مرتفعة جدا. ما يدخل هو المواد الأساسية، ملابس، أحذية، مواد تنظيف.

0: تمام، وباقي الأصناف أسعار خيالية خيالية. يعني غزة في،
1: يعني بكم تقدر أستاذ ماهر هذه الأسعار الخيالية التي ذكرتها؟
0: يعني أقول لك مثلا،
1: نعم،
0: لتر زيت السيارات تمام كان يباع 15 شيكل، كويس. اليوم عشان تحصل لتر زيت بتحتاجي 1600 شيكل. لتر الزيت الجالون،
1: نعم،
0: اليوم،
1: نعم،
0: الجالون الأربعة لتر حقه 2000 دولار، بأربعين شيكل وخمسين شيكل، 2000 دولار تمام. هذا إشي كويس من أشياء كتير. اليوم إحنا مقبلين على كارثة إذا لم يتم تدخل بإدخال احتياجات قطاع غزة الفعلية، تمام، سوف تقف الحركة كاملة في قطاع غزة. زيوت، قطع غاز، سيارات، مستلزمات طبية. مستلزمات طبية مش موجودة في غزة. مستلزمات طبية، يعني واحد بده يجري عملية لقسطرة، لا شيء، فيش مستلزمات طبية، فيش أدوية، الأدوية ممنوع دخولها. الشم الخاص بالقوارض اللي أكلت الناس ومنتشرة بشكل مخيف في قطاع غزة ممنوع يدخل غزة، تمام؟
1: نعم.
0: في حصار مطلق مفروض على قطاع غزة، في استمرار للحرب بأنواع مختلفة، كويس. احنا كنا متوقعين انه بعد انتهاء الحرب واكثر من عامين على الحرب انه يعني تبدأ في حياة، تدخل مستلزمات الإعمار، كويس. يعني في العديد من المنازل ممكن يتم إصلاحها لتصبح صالحة للسكن، كويس. لكن اليوم طن الكيس الإسمنت اللي هو كان 28 شيكل بينباع ب 1500 شيكل
1: الإسمنت.
0: فعندك أسعار جنونية يعني، تمام، وأسعار خيالية.
1: الأطعمة هل أيضا ارتفعت فيها الأسعار أكثر من السابق؟
0: طبعا أكيد. يعني احنا بنحكي على ارتفاع بيبدأ من 300%، تمام، من 300% وصل 10,000%. يعني على سبيل المثال علبة اللبن الصغيرة كان ثمنها شيكل في غزة، اليوم احنا بنشتريها ب6 شيكل.
1: نعم.
0: في ظل انعدام القدرة الشرائية، في ظل انعدام دخل، في ظل معدلات مطالب تتجاوز 80%، في ظل معدلات فقر 90%. والأغرب إنه الأشهر السابقة، تمام، أو في الفترة الأخيرة شهد انخفاض في المساعدات، في انخفاض مش طبيعي في المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، وكأنه قطاع غزة ليس بحاجة إلى مساعدات، و90% أو أكثر من 90%، يمكن 95% من سكان قطاع غزة اعتمادهم على المساعدات.
1: نعم. أستاذ ماهر الطباع مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.

0: سيداتي وسادتي، وردنا قبل قليل عن استشهاد الشاب نور الدين كمال فياض من مخيم جنين. معي على الخط الهاتفي زميلنا نزار. نزار صباح الخير.
1: صباح الخير لك مها ولكافة السادة المستمعين.
0: إذن شهيد في جنين، كيف تمت هذه الجريمة نزار؟
1: نعم مها، جريمة أخرى ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها الشاب الشهيد نور الدين فياض البالغ من العمر 34 عاما من منطقة وادي برقين المحاذية تماما لمخيم جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه الشاب مما أدى إلى إصابته برصاص الرصاص الحي في منطقة الفخذ، أصيب وصفت جروحه بالخطيرة. بعد لحظات أعلن عن استشهاده أو وزارة الصحة.

0: المحتجزين وكافة محافظات الوطن. بالإضافة إلى هذه الجريمة، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت العديد من الاقتحامات والاعتداءات بحق أبناء شعبنا فجر هذا اليوم باقتحام ومداهمة منازل المواطنين في العديد من القرى والبلدات، في بلدة عرابي إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وبلدة الجديدة وميثلون إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين. والحجة دائما لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي البحث عن من تدعي قوات الاحتلال أنهم مطلوبون لديهم. نعم
1: نزار، يعني بالتحديد كيف حدث استهداف هذا الشاب مما أدى إلى استشهاده؟ يعني هل أثناء عودته إلى منزله، أثناء ذهابه إلى العمل؟
0: ماها يعني الأنباء الأولية حسب ما أفدنا أو علمنا من شهود عيان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أطلقت النار باتجاه الشاب نور الدين فياض في المنطقة الواقعة في منطقة وادي برقين المحاذي تماما لمخيم جنين. كما تعلمين مها، فإن قوات الاحتلال دائما تتواجد في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى من مخيم جنين ووادي برقين وبلدة برقين. هذه المناطق مها دائما جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ اعتداءاته ليل نهار في تلك المنطقة. الحديث عن إصابة الشاب نور الدين الياب في منطقة وادي برقين بسقط الشهيد، بالتأكيد سنوافيكم بآخر التطورات والتفاصيل حول واقعة وجريمة إطلاق النار باتجاه الشاب حال ورودها إلينا
1: إن شاء الله. نزار سمودي مرسلنا في جنين، شكرا جزيلا لك. إذن سيداتي وسادتي، هناك شهيد في جنين، شهيد نور الدين كمال فياض، 34 عاما من مخيم جنين، تم استهدافه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في وادي برقين كما أفاد مراسلنا قبل قليل نزار سمودي. الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يستهدفون المواطنين الآمنين العزل أينما كانوا وأينما وجدوا. الوجود الفلسطيني يزعجهم إلى هذه الدرجة، يمارسون مختلف الجرائم من أجل التخلص من أبناء شعبنا. ونبقى مع نصر أبو جيش، منسق القوة والفصائل الوطنية في محافظة نابلس. أستاذ نصر، نرحب بك في صوت فلسطين.
2: صباح الخير إليك وكل المستمعين والمشاهدين.
1: صباح الخير
2: ومجد لشهداء شعبنا الفلسطيني.
1: يعني 7 شهداء في غزة في قصف متواصل في ظل ما يسمى بوقف الهدنة، هناك شهيد في جنين، هناك شهيد فتى أيضا في اللبن، جرائم الجيش والمستوطن متواصلة. أنت في إحدى الحوارات التي أجريتها معك قلت، سألتك عن عمل أو ماذا ستفعل القوى الفصائل الوطنية، قلت نحن محاصرون تقريبا فيما يتعلق بالحواجز والإجراءات الاحتلالية على المدن والقرى. ما الحل أستاذ نصر أبو جيش؟
2: يعني أولا يعني ليعلم الجميع أن كل فلسطيني مجرد أنه اسمه فلسطيني مستهدف دون استثناء. كل الشعب الفلسطيني مستهدف من هذه الحكومة اليمينية العنصرية الصهيونية ضد هذا الشعب الفلسطيني. ما العمل؟ يعني الآن يعني نحن تحت كما يقال تحت الدك جنين. يجب أن تتوحد كل الجهود وكل الطاقات لصد هذا العدوان ولصد هذا الإبادة. هناك حالة مصروعة جدا ومن قبل هذا الجيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل المستوطنين، ونحن جميعا نشاهد على شاشات التلفاز بسرقة الغنم بحماية الجيش، سواء باعتداء المستوطنين على المواطنين وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس أعتقد أن الشاهد دخلوا على مسجد في منطقة طانة في بيت فوريك شرق مدينة نابلس، ويعني اعتدوا على المصلين، يعني اعتدوا على المصلين جيش الاحتلال اللي جاب الجيش المستوطنين، ما كان في جيش نهائيا. أنا من المنطقة

0: يعني ما كان في جيش نهائيا، المستوطنين هم اللي جابوا الجيش وتم اعتداء على المصلين، بات على الأطفال في اعتداء على كل مجتمعنا دون استثناء، النساء قبل الرجال، الرجال قبل الشيوخ، الشيوخ قبل الأطفال، من قبل هذا الجيش المحتل ومن قبل قطعان المسلمين. هم في حالة صراع نفسي ما بينهم وبين نفسهم، على صراع وجودهم على هذه الأرض. لذلك إحنا شو مطلوب منا؟ أولا مطلوب منا يعني، وأنا أوجه هذا النداء للمجالس القروية والبلدية، وخاصة أنها تقريبا يعني 95% تم استلام هذه المجالس، للتقاطع ولعقد اجتماعات شعبية ما بينهم وما بين فصائل العمل الوطني، ما بينهم وبين المؤسسات الحكومية والرسمية والشعبية، لوضع خطة كاملة متكاملة ترتكز هذه الخطة على الإنذار المبكر، والإنذار المبكر أن يكون بحجم كبير وضخم، مش مجرد إنذار، اثنين أن يكون في هناك كاميرات كبيرة جدا على كل مداخل القرى، على كل مداخل ومفارق القرى والمناطق الذي يجري فيها الاحتكاك، ثلاث أن يكون في هناك توثيق كامل متكامل لهذه الاعتداءات، أربعة يعني أوجه باسم فصائل العمل الوطني كمان في نابلس إلى كافة مؤسسات، من نهاية مقاومة الجدار، من مركز القدس للمساعدات القانونية، من وزارة الزراعة، من الإغاثة الزراعية، من كل من من المؤسسات الحكومية، كل من يعمل في هذا المجال، أن يكون في هناك لجنة مشتركة دائمة ركيزتها وضع خطط والدعم اللوجستي لهذه القرى تؤدي إلى هذه اللجنة.
1: يعني هذه البنود التي ذكرتها، ما المانع بأن تبدأ فورا بها كافة الجهات التي ذكرتها، سواء فصائل العمل الوطني أو البلديات والمجالس القروية؟
0: فيش مانع، إنما
1: لا وقت لدينا أستاذ نصر، يعني نحن نرى الأعلام والمستوطنون يرقصون في الشوارع في باحات المسجد الأقصى المبارك، في كل مرة يزداد عددهم أكثر فأكثر فأكثر.
0: فيش أختي، ما في مانع. إحنا عندنا مشكلتنا، يعني أنا آسف إن أحكي يعني كفلسطينيين، نتعامل بردات الفعل. على الأوان إنه يعني إحنا في ظرف صعب، أننا نتعامل في ردات فعل. إحنا نعيش ظرف 48 و67 الآن من هذه العصابات الصهيونية، عصابات منظمة مدربة يعني، وجميع شاف إنه حتى الأطفال الصغار بدربوا فيهم على يعني قتل الفلسطينيين. لذلك هذه المؤسسات يجب أن يكون في هناك قرار واضح من قيادة الفصائل واللجنة المركزية للفصائل وقيادة الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية لأخذ هذه الإجراءات لكل المجالس. أنا أوجه ذا إلى أخي وزير الحكم المحلي أبو فارس سامي الهجاوي، وهو أخ عزيز وابن الحركة الوطنية، أن يوجه هذا النداء أو مش هذا النداء، هذا القرار عفوا، إلى مجالسنا القروية والبلدية لأخذ هذا الاعتبار. المجالس القروية والبلدية اليوم هي مجالس وطنية، وطول الوقت هي مجالس وطنية، لكن هي مجالس وطنية للتحدي أمام غطرسة هذا المحتل، أمام غطرسة هذا المستوطنين. رب الكريم لك وللمستمعين، الظرف ليس سهل، صعب جدا، صعب جدا. نعيش يعني مش بس انه سرقة غنم ولا شيء، سرقة حقوقنا، سرقة ارضنا، سرقة حياتنا، سرقة هوائنا، سرقة مياهنا، سرقة كهربائنا، في كل المجالات هذه المجموعات اليوم بحالة مصروعة جدا. اذا لم يكن هناك خطة شعبية واضحة للمعالم من كل الهيئات الرسمية التي تعمل في ذلك، وعلى رأسها فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والمجالس القروية والبلدية، وتذهب بهذا المشهد بتفعيلها من الآن، سنصبح في وضع أصعب من ذلك، والأيام القادمة هي أسوأ. مش خوف الناس، لكن الأيام القادمة حسب ما أنا بشوف على الأرض وعلى الواقع هي أصعب بكثير من ما نحن به الآن.
1: نعم، أستاذ ناصر أبو جيش، منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظتنا.

0: شكرا جزيلا لك. والباحث في مجال الاستيطان والبيئة الأستاذ رائد موقدي، صباح الخير. صباح الخير أستاذ رائد.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: يعني هل لديك إحصائية فيما يتعلق بالاعتداء على المناطق الرعوية في فلسطين في كل المحافظات، أو لا سيما تحديدا في منطقة الأغوار، وكذلك الواقع الثروة الحيوانية؟ هل من إحصائيات حول ذلك من ناحية سرقة هؤلاء المجرمون لثرواتنا، سواء كانت ثروات في الأرض أو حتى الثروة الحيوانية؟
1: هو بالنسبة لعمليات الاستيلاء على الثروات الطبيعية بالإضافة ثم يتبعهم الاستيلاء على الأغنام والثروة الحيوانية بشكل آخر، هي في أعمال متصاعدة وبشكل متسايد في الفترة الأخيرة وبشكل كبير جدا. هو حاليا لا توجد احصائيات نهائية، ولكن يتحدث عن تقريبا الثروات الطبيعية، خاصة نتحدث عن البيئة المائية، أن هناك أكثر من 70 بيئة مائية في منطقة الأغوار الشمالية تم السيطرة عليها بشكل آخر نتيجة قيام المستوطنين بتسييج المنطقة وفرض حقائق عليها، خاصة عندما نتحدث عن القطاع المائي وهو يعتبر المزود الأساسي للمزارعين في مياه الري، خاصة أن منطقة الأغوار الشمالية تعتمد بشكل كلي وبشكل كامل على قطاع المياه في توفير مياه الري، خاصة قطاع الزراعة وما يتبعهم قطاع الثروة الحيوانية. يعني مثلا عندما نتحدث عن البيئة، هي بالأصل البيئة التاريخية، مثلا منطقة سبعة عين الحلوة ومنطقة عين حمامات المالح ثم عين الساكوت ومنطقة عين الحمة ثم منطقة عين الدير وغير مناطق العيون المائية التي كانت سابقا تستخدم في عمل الري بشكل آخر، هي حاليا باتت بشكل كلي ومطلق تحت سيطرة المستعمرين، وبالتالي هذا نتحدث أن القطاع الزراعي بات مهدد وبات يعتمد بشكل كلي فقط على المياه القطرية، والمياه القطرية تعمد الاحتلال إلى تقنينها بشكل كلي بهدف ضرب القطاع الزراعي، بل وهي تعمد الاحتلال بضرب الخطوط المائية بهدف القضاء على المياه الري، كما حدث في منطقة الرأس الأحمر عندما قام الاحتلال قبل فترة بتجريف شبكات الري والخطوط المائية ثم تبع ذلك تضييق الخناق على المزارعين. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما تحدث عن كما ذكرت أختي الفاضلة بخصوص تسييج الأراضي والسيطرة على الأراضي والمصادر الطبيعية، فعليا هناك أكثر من 23 ألف نم حاليا تم السيطرة عليها بشكل أو بآخر نتيجة قيام المستوطنين بتسييجها بشكل كلي وفرض حقائق عليها ومنع المزارعين من زراعتها. الفترة هاي تقريبا شهر 5 هي تعتبر موسم التحضير للزراعة الصيفية بالنسبة للمزارعين الأغوار، ولكن في ظل تسييج الأراضي خاصة فيما يتعلق في منطقة عين الحلوة ومنطقة جبريت وأيضا منطقة أم الإكبة وغيرها من منطقة يرزة وغير المناطق التي تم تسييجها، هذا يعني أن المزارعين هذا العام سوف يواجهون صعوبة فادحة جدا في زراعة أراضيهم والاستفادة منها بشكل آخر، وهذا يمهد نحو كارثة أخرى تطال ما تبقى المزارعين في منطقة الأغوار.
0: وهذا يعني ارتفاع أسعار ما يمكن إنتاجه من خضروات وفواكه.
1: صحيح، وليس فقط خضروات وفواكه بل يطال أيضا حتى الثروة الحيوانية، لأن كل هذه الأراضي تعتبر كمراعي.
0: صحيح.
1: بالنسبة على صعيد الثروة الحيوانية، يعني منطقة يعني تقريبا هناك كما تعلمين بشكل يومي هناك عمل سرقة يكون بها المستوطنين في وضح النهار للأغنام والثروة الحيوانية، يعني بمجرد وجود الراعي الفلسطيني في بين الحقول الزراعية يكون براعي الأغنام يتفاجأ بقيام مجموعة أو عصابة المستعمرين بالاعتداء عليه وسرقة الأغنام في وضح النهار تحت حراسة جيش الاحتلال. يعني هذا الجيش الذي يدعي أنه يكون بفصل المستوطنين هو فعليا هو الذي يؤمن الحماية للمستوطنين في اعتداءاتهم، وقد شاهدنا جميعا ما قام به جيش الاحتلال من تأمين حراسة المستوطنين أثناء سرق الأغنام في منطقة أكثر منطقة الضفة الغربية.
0: أستاذ رائد، يعني أنتم كباحثين عندما تضعون يعني نصب عيونكم المشكلة وكل ما فيها، لابد أن تضعوا في النهاية هناك حلول. في هذه الصورة التي ذكرتها، 7 ينابيع مائية تمت مصادرتها ومحاصرة وسرقتها وتسييجها، وهي ينابيع تاريخية كما قلت، 23 ألف قطعة أرض زراعية تمت مصادرتها، وهذا ينذر بخطر بأن قلة المنتوج الزراعي والحيواني وبالتالي ارتفاع الأسعار وهناك المزيد المزيد ربما من جرائم هؤلاء المستوطنين. هل وضعتم حل أثناء قيامكم برصد هذه التقارير؟
1: هو أولا بالنسبة للحلول هي أكثر من جانب. الجانب الأول وهم مربوط في وضع السياسي الراهن في الدرجة الأولى وما يتبعهم من خطوات تصعيدية وما يتبعه أيضا من حلول يعني خلينا نقول بشكل أو بآخر رسمية يعني على نطاق عدة جهات دولية بما فيها مجلس الأمن وأيضا الضغط الأوروبي والضغط الأمريكي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحد من جرائم ما يكون بالمستوطنين وأيضا ما تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية من نقل هذه الجرائم إلى الجهات الدولية بهدف الضغط عليها والحد من ما يكون به الاحتلال المستوطنين عمل التخريب بشكل يومي. هذا من جانب. من جانب آخر عندما تحدث من شكل تنموي وهو مهم بالنسبة لنا، أنا أرى شخصيا أن منطقة الأغوار في ظل التصعيد الذي تجري هناك، أنا أرى شخصيا يجب أن يكون هناك هيئة تابعة لإحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية في منطقة الأغوار، وهذه الهيئة هي على غرار نقول مثلا هيئة وادي الأردن موجودة في الأردن، يعني هيئة هي تعنى بشكل تركيزي أساسي إلى دعم القطاع الزراعي في قطاع الأغوار بشكل كامل، توفير حتى الخدمات الإنسانية والضرورية والطبية وحتى النقل وأيضا كل ما يلزم للسكان الأغوار، ومبالغ زهيدة جدا بهدف تشجيع السكان على البقاء هناك وتشجيع السكان على الاستمرار في العمل الزراعي في ظل التحديات التي تجد.
0: هل طرحت هذه الفكرة يعني أستاذ الكريم، هل طرحت هذه الفكرة من أجل على الأقل لمناقشتها واستشراف الرؤى فيها، أم هي فقط يعني أطلقت على الهواء هنا لدينا في صوت فلسطين؟
1: هو أن هذه الفكرة هي مطروحة، يعني طرحت في عدة جهات طبعا على عدة أصعدة، مساعدة المزارعين وتعزيز الصمود في الأغوار الفلسطينية، ولكن لا أخفيك سرا هناك ضغوطات كبيرة على الدول المانحة من حيث تقنين المشاريع التي تنفذ في الأغوار، وأنتم تلاحظون بشكل دائم وشكل مستمر كيف أن هذه المشاريع التي يتم تنفيذها خاصة البركسات والخيم وأيضا حتى مدرسة الصمود التي أقيمت في منطقة حمامات المالح وهي تمويل من إحدى الجهات لتنفيذ ما هي مقاومة جار الاستيطان تم تدميرها بشكل كلي وتركة محتويات المدرسة نفسها. بالتالي هناك مشاريع ريادية تنفذ، ولكن أنا شخصيا أقول ليس على المستوى المطلوب، ليس التقدير
0: لأنها مرهونة في الدول المانحة، ودول المانحة مرهونة بالسياسات والمصالح، ليس كذلك؟
1: صحيح، لأن هناك
0: وبالتالي يجب أن تكون هناك بديل، والبديل هو الفلسطيني نفسه، يعني هو لن يخضع لأي مساومات ولن يخضع لأي ابتزاز في هذه الناحية، يعني ربما يجب التوجه إلى الأثرياء في الخارج، إلى أبناء شعبنا. لا أتحدث عن القطاع الخاص الفلسطيني، نحن نعاني الجميع ربما من أزمة مالية، ولن يقصر القطاع الخاص ربما في هذا الأمر، لكن لابد أن يكون هناك فلسطيني في النهاية. في النهاية لن يعني تحل هذه إلا باليد الفلسطينية.
1: هناك أبعاد قانون، لا أخفيك سرا هناك تحركات فلسطينية محلية، أقول لك هناك شخصيا يعني تحركات حتى من أبناء الجالية الفلسطينية في أوروبا دعم المزارعين المتضررين، هناك تحركات واقعية، ولكن كما ذكرنا في البداية وكما نرجع للمربع الأول، هناك تقييد حركة دخول الأموال وتنفيذ المشاريع، وهناك حاليا في ظل التصعيد الكبير التي يقوم بالمستوطنين هناك استهداف للمشاريع التي تم تنفيذها حاليا. بالتالي رغم ذلك لدينا قناعة ذاتية أننا باقون في الأرض، ولكن رغم كل المقومات التي تفرض علينا هناك لدينا قناعة يجب الاستمرار في دعم المزارعين، ونحن في خطوة ثابتة في ذلك رغم كل المعقدات رغم كل الظروف الصعبة التي نمر فيها، ولكن نحن مستمرون في دعم المزارعين.
0: أستاذ رائد موقدي باحث في مجال الاستيطان والبيئة، شكرا جزيلا لك. إذا الدعوة لتشكيل هيئة تابعة لمنطقة الأغوار، ويكون تركيز عملها فقط على الأغوار وعما يجري فيها من سرقات وجرائم من قبل الاحتلال وجيش والمستوطنون المجرمون، قطع طرق لا أكثر ولا أقل. أستاذ ناصر نواجع ناشط الحقوقي في مسافر يطا، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يعني الوضع في مسافر يطا ليس بأحسن حال من الأغوار، لكن كانت هناك دعوة من قبل الرائد موقدة وهو الباحث في مجال الاستيطان والبيئة بتشكيل هيئة تابعة لمنطقة الأغوار، يعني ليست بلدية إنما هيئة لمتابعة الميدانية فيما يتعلق في منطقة الأغوار لدعم وصمود المزارعين والبدو هناك. الآن مسافر يطا ماذا تحتاج في هذا الوقت؟
2: طبعا مسافر يطا اليوم هي تعيش صراع على الوجود في هاي المنطقة بعد تهجير 80% من الأغوار. الهدف بعد الأغوار مباشر هو مسافر يطا. حتى الآن ما زالت قرى مسافر يطا صامدة أمام الهجم الشرس الإرهابي للمستوطنين في هذه المنطقة، ولكن أهالي مسافر يطا يوجد حد للصمود والتحدي. للأسف نحن نشعر أن طرقنا وحيدون في هذه المنطقة نصارع الاحتلال. واليوم الإشي اللي بيصير أنه الإشي مش مجموعة مستوطنين إرهابيين، هو سياسة دولة مدروسة لتهجير الفلسطينيين من هاي المناطق.
0: نعم نعم أكمل أستاذي أكمل.
2: هاي سياسة دولة وليس إرهاب كما يدعي رئيس وزراء الاحتلال أنه مجموعة من الشباب. لا، هاي سياسة دولة ممنهجة. عندما احنا بنشوف أوروت ستروك وبعض قادة المستوطنين وهم جزء من الحكومة الإسرائيلية بالتوزيع التراكتورات الرانجر على المزارع الغير قانونية، مش بس حسب القانون الدولي، حسب القانون الاحتلال نفسه، هاي التراكتورات تستعمل كأداة للاعتداء والعنف وتهجير والسيطرة على الأراضي ومنع الفلسطينيين. هذا بدل على وجود مخطط مدروس وليس فردي من المستوطنين لتهجير الفلسطينيين من هاي المناطق.
0: نعم،
2: كل الأشياء الذي يقوم بها المستوطنين من خلال الاعتداء الجسدي، منع المزارعين، حرق المنازل والبيوت في هاي المنطقة، كلها تهدف لتهجير الفلسطينيين. واليوم حتى بالرغم أن المؤسسات القانونية والمؤسسات الدولية قدمت التماس لما يسمى محكمة العدل العليا، اللي أصلا هي جزء من محكمة الظلم للفلسطينيين، مقدمة ضد الجيش وحماية الفلسطينيين، ولكن الجيش والشرطة متواطئين بسياسة مدروسة لتهجير الفلسطينيين من هاي المناطق. في حال استدعاء الفلسطيني يترك في منطقة في مسافر يطا أو بالأغوار، كل المناطق وحيد، في حال استدعاء الشرطة الإسرائيلية في حال حدوث أي حدث، أول ما بصل إلا جيش المستوطنين، جيش المستوطنين يحاسب الضحية ويعتقل الضحية. وهذا ليس اعتقال، هاي عمليات خطف لست ساعات، سبع ساعات، عشر ساعات، وترهيب الرعيان الفلسطينيين والمزارعين إنك ما ترجع على الموقع هذا، ما ترجع هاي الأرض، إذا رجعت إحنا راح نعتقلك. وحتى عشرات المستوطنين اللي هم معروفين لدى الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بماضي إجرامي، للأسف اليوم هم جنود داخل المنظومة العسكرية، استغلوا وجودهم من خلال اللباس العسكري، بدأوا بدخول بيوت الفلسطينيين في منتصف الليل وتهديد الناس 24 ساعة، بترحل أو إحنا بنطلق عليك النار أو بنهدم بيتك. هاي كله ترهيب للفلسطينيين لتهجيرهم. حتى موسم قطف الزيتون، موسم الزراعة، الفلسطينيين خسروا في مسافر يطا على على على الموسمين الفائتين لا كان زراعة ولا قطف زيتون. دولة الاحتلال بتحارب الفلسطينيين بكل أنواع الإرهاب.
0: نعم.
2: حتى الإرهاب الاقتصادي الجسدي لتهجير الفلسطينيين من هاي المناطق.
0: نعم. إذا أستاذ ناصر نواج الناشط الحقوقي في مسافر يطا، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى كريم جبران المتحدث باسم مؤسسة بيت سلم الحقوقية. أستاذ كريم نرحب بك في صوت فلسطين.
3: صباح الخير
0: لك. هل أيضا أنتم تعرضتم ربما طواقم المؤسسة تعرضت لجرائم المستوطنين كما هي حال المواطنين في الأغوار وفي مسافر يطا وغيرها من بقية المحافظات، في نابلس، في جنين، في قلقيلية، طولكرم، كل المحافظات الفلسطينية تقريبا هي مستهدفة من قبل هؤلاء المستوطنين؟
3: بالتأكيد الكل الفلسطيني هو مستهدف من قبل هؤلاء المستوطنين. طواقمنا اليوم البحث الميداني يعني في كثير من المناطق لا يستطيعوا دخولها، يعني يعني الاعتداءات المستوطنين متكررة، إغلاقهم لل

0: وبالتالي كل الفلسطيني هو معرض لهذه القضايا، معرض لهذه الاعتداءات، ولا يوجد أي شخص محصن. يعني حتى المتضامنين الأجانب والإسرائيليين بيحاولوا يحموا المواطنين الفلسطينيين هم أيضا عرضة لهذه الاعتداءات الفاشية اللي بتتم بشكل مستمر وبشكل شبه يومي في جميع مناطق الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها.
1: نعم، هل تؤخذ تقارير صادرة عن مؤسسة بيت سالم فيما يتعلق بجرائم المستوطنين بعين الاعتبار أو المتابعة من قبل ربما دعني أقول أولا الحكومة الإسرائيلية أو الجهات ربما إن كانت حقيقة هي تعمل أو تعنى بالحقوق الحقوقية وكذلك المؤسسات الدولية؟
0: من ناحية الحكومة الإسرائيلية بالتأكيد لا، نتيجة أنه إحنا أصلا قاطعين علاقاتنا مع الحكومة الإسرائيلية ومع أي جهة رسمية إسرائيلية منذ سنوات عديدة، وبنعتبر أنه يعني حتى تقديم الشكاوى والالتماسات لهذه الحكومة هو شكل من أشكال تجميل صوت الاحتلال وإعطاء الاحتلال شكل من أشكال الشرعية ومحاولة تسويقه أمام العالم كأنه قوة أو دولة ديمقراطية بتقوم بالتحقيق في الجرائم وبتقوم بالمحاسبة على هذه الجرائم. النتيجة اللي توصلنا لها من سنوات عديدة أنه لا يوجد محاسبة، لا يوجد يعني منع لهذه الجرائم، بالعكس هذه الجرائم هي يعني شكل من أشكال الأبرع للدولة لممارسة السيطرة وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين. ومش صدفة أن نتكلم عن يعني أكثر من 160 بورة استيطانية رعوية تم نشرها في أنحاء الضفة الغربية، الهدف الأساسي منها هو عملية تفريغ المنطقة يعني المنطقة سي والامتداد أيضا للمنطقة بي وحتى المنطقة ألف بنشر هذه البوار من أجل حصر الوجود الفلسطيني في داخل يعني كنتونات مغلقة، وحتى هذه الكنتونات بتم مهاجمتها يوميا. احنا في عندنا توثيق لهجمات على قرى فلسطينية، حرق مركبات، بالأمس كان في عمليات حرق في جوريش وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية، يوميا في هناك هجمات على المغير، على ترمسعية، على سنجل، كل القرى الفلسطينية هي أصبحت ساحة لاعتداءات المستوطنين. عطارة بالأمس كان أيضا فيها اعتداء، ففي كل مكان في داخل الضفة الغربية اليوم معرض للاعتداءات، والاعتداءات هي مدعومة من قبل الدولة وليس يعني لا نستطيع الحديث عن مجموعات فاشية ومنفلتة من عقالها ومتطرفة بدون ما يكون في هناك إلا هدف، والهدف الأساسي هو عملية تطهير عرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين وإنهاج الوجود الفلسطيني في المنطقة فيه والتجاوز ذلك لمناطق أخرى كما يتم في هذه الأيام بعد ترحيل أكثر من 60 مجمع فلسطيني من المنطقة فيه وإنهاء يعني شبه إنهاء الوجود الفلسطيني داخل المنطقة فيه.
1: نعم، يعني بشكل سريع قبل أن أنتقل إلى نشرة الأخبار، قلت بأن 160 بؤرة استيطانية، هذه البؤرة الاستيطانية ما هي مساحة الأراضي التي استولت عليها؟
0: يعني أصدق القول أن اليوم المنطقة سي 60% من مساحة الضفة الغربية مسيطر عليها بشكل شبه كامل من قبل هذه البؤر والمستوطنات والأجهزة الدولة دولة الاحتلال المختلفة. فيعني لا نستطيع الحديث عن مساحة محددة، ولكن اليوم جميع الضفة الغربية مستباحة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، وبالكاد الفلسطيني يستطيع الحركة في المنطقة المبنية وداخل القرى والتجمعات الفلسطينية المبنية، ويعني أي تجاوز خط البناء في داخل هذه التجمعات هو يعتبر يعني جريمة تقوم المستوطنين بمهاجمة الفلسطيني فيها، وحتى جيش الاحتلال بمنع الفلسطيني من دخول هذه المنطقة. فبالتالي نتكلم عن سيطرة كاملة على المنطقة في اليوم وتجاوز ذلك لبي
1: وألف. نعم أستاذ كريم جبران المتحدث باسم مؤسسة بيت سالم الحقوقية، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى زميل حسام ياسين وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك حسام.
2: صباح الخير لك مها ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد 8 مواطنين بينهم 3 سيدات وطفل وإصابة العشرات في غزة أمس، وحصيلة العدوان ترتفع إلى 72,744 شهيدا والإصابات إلى 172,588. في المحافظات الشمالية استشهد الشاب نور الدين فياض 34 عاما برصاص الاحتلال في جنين، إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين عليهما في حارة جابر بمدينة الخليل. في بيت لحم قوات الاحتلال تعتقل وتحتجز عددا من المواطنين خلال اقتحام بلدة نحالين غرب المدينة وتداهم عددا من المحلات التجارية والمنازل. في رام الله مستوطنون يضرمون النيران في مركبتين ويعتدون على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم نفذوه على أطراف بلدة شقبة غرب المدينة. قوات الاحتلال تعتقل 9 مقدسيين بينهم سيدة من المسجد الأقصى والبلدة القديمة. سلطات الاحتلال تجبر المواطنة عواطف محمود الغول على هدم منزلها ذاتيا في حي السويح بالقدس المحتلة. السيد الرئيس محمود عباس يقول إن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها، ويؤكد أن من حق شعبنا أن يعيش حرا كريما في وطنه وأن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، ومن حقه على دول العالم وفي هذه المنظومة الدولية أن تساعده على تحقيق حريته واستقلاله. نادي الأسير يؤكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نسال وأطفال وجرحى وأسرى محررون، بينما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة. أعمال المؤتمر العام 8 لحركة فتح تتواصل اليوم في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت على أن يختتم أعماله اليوم السبت. عملية الاقتراع تنطلق من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد الظهر، على أن تبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج وصولا إلى إصدار البيان الختامي للمؤتمر. في حالة الطقس، أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في معظم المناطق، وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. سيداتي سادتي، انتهى هذا الموجز، أما الآن فنعود لك مها واستكمال ما تبقى من ملفات في نهار جديد. تفضلي.
1: شكرا لك حسام. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد ودائما من صوت فلسطين وعبر قناة فلسطين مباشر. ودكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: يعني المستوطنون انتشروا بطريقة غير طبيعية هذه الأيام فيما يتعلق بالاعتداء على المواطنين، ما يحدث في القدس المحتلة وبقية المحافظات. هل هذا يعني بأنه يعني بكل صراحة دكتور أحمد تمت السيطرة على الأرض من قبل هؤلاء لا مناص؟ يعني
3: واضح تماما أن ميليشيات المستوطنين التي زاد عنفها وتصعيدها خلال الأيام خلال الفترة القليلة الماضية ارتبط إلى حد من بعيد بقرار الحكومة الإسرائيلية. هذا التصعيد هو قرار رسمي. هذه الميليشيات هي الظهير الفاعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يقوم بكل الأعمال السوداء التي لا يقوم بها الجيش، لكن تحت حراسة ودعم وإسناد قوات الاحتلال الإسرائيلي. واضح تماما أن هذا التصعيد مرتبط إلى حد كبير أيضا بما بالانتخابات الإسرائيلية اللي أصبحت يعني قريبة، ومن المفترض خلال الأيام القليلة الماضية أن يحدد موعد هذه الانتخابات. والانتخابات هي عادة من يدفع ثمنها هو الشعب الفلسطيني، وبالتالي حكومة الاستيطان والمستوطنين التي يرأسها نتنياهو بن جفير سموتريتش تعتقد أن التصعيد الاستيطاني وأن تصعيد الحروب سواء في قطاع غزة والمنطقة في لبنان والمنطقة عموما هو أيضا واحد من البرامج والعناوين التي من شأنها أن تستقطب أصوات الناخبين الإسرائيليين، الذي ينزاح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصري. بكل الأحوال ما نرى ما نشهد من عدوان على القرى والطرق التي تربط المدن والقرى الفلسطينية فيما بين

0: هو عدوان ممنهج سياسي رسمية إسرائيلية. تتواصل هذه السياسة نتيجة عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولي والمحاسبة وانشغال العالم بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وبالتالي يشعر هؤلاء المستوطنين والحكومة الإسرائيلية التي تدعمهم أنها من الممكن أن تستمر في هذا التصعيد من أجل فرض وقائع مادية على الأرض يصعب على أي حكومة إسرائيلية قادمة تغييرها لقطع الطريق على أي إمكانية مستقبلية لتطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: نعم. وفي شأن آخر يعني دكتور أحمد، يعني هناك مصادر تحدثت عن أن واشنطن تدرس، أن تل أبيب طالبت من واشنطن تخصيص أموال من الضرائب الفلسطينية لمجلس السلام. هل تم التحقق من ذلك أم هي ربما فقط للإعلام فيما يتعلق بهذه النقطة، الضرائب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال؟
0: هي ليست بالمناسبة ليست فكرة جديدة، والتسريب ليس جديدا.
1: نعم.
0: وخاصة أن مجلس السلام وخاصة المجلس التنفيذي فيما يتعلق في ولجنة قطاع ولجنة الوطنية لقطاع غزة لم منذ أشهر وعندما تشكيلها إلى الآن لم تستطع الدخول إلى قطاع غزة لأسباب مختلفة، أهمها استمرار العمليات العسكرية والتوسع الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، توسيع المنطقة الإقليمية، وبالتالي اليوم الخط الأصفر يتمدد باتجاه تقليص مساحة قطاع غزة، وبالتالي نحن أمام وضع جديد. هذا الموضوع طرح بالفترة ليس بالقليلة، بالتأكيد نحن معنيين بشعبنا في قطاع غزة، معنيين في التعافي المبكر لأهلنا هناك وإعادة الإعمار، لكن هناك مسؤولية دولية بالدرجة الأساسية وليس مسؤولية أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن نحن من يقرر كيف وما هي الطريقة التي يتم فيها الصرف على شعبنا في قطاع غزة، وما هي المشاريع التي ذات الأولوية، وليس اقتطاع أموالنا والتصرف فيها كما يشاء المجلس أو كما يشاء أي جهة دولية أخرى تريد البدء بعملية تطبيق قرار مجلس الأمن 28/03. هناك مسؤولية دولية كما أشرت، والمؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس ترامب أعلن فورا عن تجميع 7 مليار دولار، والآن بعد الحرب على إيران لا نعتقد أنه أي طرف سواء عربي أو دولي أعلن عن مساهمته، من الممكن أن يساهم ب$700 وليس ب$700.
1: إذن هي ربما تكون سرقة لأموالنا بطريقة أخرى،
0: هي استيلاء وسرقة على أموال الشعب الفلسطيني المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي.
1: دكتور أحمد مجدلاني، هل تعتقد بأن العالم لم يعد يرى الفلسطيني كما السابق، أن تكون هناك رؤى لمفاوضات، رؤى لحل الدولة الفلسطينية، إنما أصبح الأمر متعلق بمصالح تجارية، حرب إيران، اقتصادي سياسي وغير ذلك، وهناك الكثير من المناطق، وربما التقارب الصيني الأمريكي أهم من موضوع القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية؟
0: القضية الفلسطينية أصبحت بندا دائما على الأجندة الدولية، ورغم الوضع المتفجر بالمنطقة والسياسة الأمريكية التي لا تضع القضية الفلسطينية على جدول أولوياتها وإنما مصالحها الاستراتيجية الأخرى وهي أزمة الطاقة التي افتعلتها بحربها على إيران، لكن العالم كله يقف معنا، لكن عدم قدرة العالم على

0: فرض مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بفعل الحماية والرعاية الأمريكية والشراكة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أنه هذا هو السبب، هذا هو أحد من الأسباب الرئيسية التي يعني تعطل أي مسيرة سياسية ومسيرة سلام. لكن وبكل الأحوال رغم هذه المتغيرات التي أشرت لها، وهي متغيرات لا تمس الموقف الدولي اتجاه، لا الموقف الصيني اتجاه قضية شعبنا وقضية السلام وقضية الدولة الفلسطينية، لكن واضح تماما أننا سنشهد خلال المرحلة المقبلة تصعيدا مختلفا، لكن لن يؤدي هذا الأمر إلى تشكيل نظام دولي جديد وإنما إلى فكفكة النظام الدولي الحالي.
1: نعم دكتور أحمد مجدلاني، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لك. نحن معكم سيدتي وسادتي في نهار جديد، ودائما من صوت فلسطين. وإلى المؤتمر الثامن لحركة فتح في يومه الثالث والأخير، الدكتور صبري صيدم عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح، نرحب بك في نهار جديد من صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: كيف تسير أيام المؤتمر وبالتحديد اليوم الثالث؟ يعني هذا النهار هو سيكون يعني حاسم، أليس كذلك دكتور صبري؟
2: نعم بطبيعة الحال سيكون حاسما، وبصفتي رئيسا للجنة الإعلامية أستطيع أن أقول بأنه الأمور الآن تسير نحو اختتام المؤتمر من خلال عملية الاقتراع التي ستبدأ على الساعة 10 من صبيحة هذا اليوم، يتلوها متابعة تفاصيل العملية الانتخابية، الطعون، من ثم الإعلان عن النتائج النهائية، مما سيعني انتهاء أعمال المؤتمر حال الإعلان عن هذه النتائج وتنظيم اللقاء الاختتامي الذي فيه تنهى أعمال هذا المؤتمر بالفعل.
1: هل تأكد بأن عملية الاقتراع تأجلت من الرابعة، من العاشرة إلى الرابعة؟
2: لا لا، على الإطلاق هي تأجلت من الثامنة صباحا،
1: من الثامنة صباحا. نعم
2: نعم نعم، من صبيحة هذا اليوم الساعة 8 إلى الساعة 10 بسبب قضايا إجرائية، تنتهي إن شاء الله على الرابعة من عصر اليوم، من ثم تبدأ عملية الفرز باتجاهين، الفرز الأول فرز اللجنة المركزية أو اقتراع اللجنة المركزية، من ثم صناديق اقتراع المجلس الثوري.
1: نعم، والمواقع الأربعة بالتزامن وعلى إيقاع واحد دكتور صبري صيدم.
2: نعم طبيعة الحال هذا ما سيجري، كما تعرفون هذه العملية يجب أن تجري بالشفافية المطلوبة، الجميع حريص على أن تكون هذه العملية عملية متقنة، وبالتالي يجب أن تجري بالتزامن في الأربع ساحات، لا يمكن أن تجري في ساحة بمنأى عن بقية الساحة.
1: نعم، وبصفتك رئيسا للجنة الإعلامية للمؤتمر أود أن أتوقف معك عند هذا السؤال، والصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود أحد قادة حماس في قاعة المؤتمر في غزة، هل تحقق هذا الأمر؟ وإن كان لماذا؟
2: بصراحة هذا الموضوع يعني جرى تداوله في وسائل الإعلام الاجتماعي، جرى فبركة بعض الأمور المرتبطة فيه، ولكن أستطيع أن أقول بأن هذا الأمر هو بطرف إخوتنا في قطاع غزة، ومن الممكن التحقق منهم بصورة مباشرة حول هذا الأمر. إحنا جرت العادة في كل المناسبات أن يتم دعوة الفصائل لمناسباتنا الوطنية كما ندعى لمناسبات الغير، ولكن هذا الأمر حقيقة ليس لدي معلومات دقيقة حوله، وأدعوكم للتواصل مع إخوتنا في قطاع غزة للتحقق من هذا الموضوع.
1: وهذا ما سنفعله. إذن دكتور صبري صيدم، نحن في انتظار هذا اليوم الحاسم للنتائج، للخروج بأعضاء لجنة مركزية وأعضاء مجلس ثوري لحركة فتح المتجددة، وهذا هو شعارها في هذا المؤتمر.
2: بحول هذا هو المطلوب، أن يكون هناك دائما احتكام لصندوق الاقتراع، أن يكون هناك تركيز على أن تكون هذه الحركة ضابطة لإيقاع عملها إن صح التعبير، عبر الاحتكام للديمقراطية، عبر إسناد عملها نحو التجديد وفكر قائم على تطوير هذا العمل والنهوض به باتجاه خدمة قضيتنا الفلسطينية، لتكون

0: قادرة على مواجهة التحديات الأكبر التي نواجهها هذه الأيام وفي المستقبل.
1: هل نتوقع بأن فور انتهاء هذا المؤتمر أن تكون هناك بالفعل حركة لحركة فتح بعناصرها المتجددين فيما يتعلق بالوضع السياسي، الوضع الميداني، الوضع الاقتصادي؟ وهل بالفعل ستكون هناك مفوضية اقتصادية تضاف لهذا المؤتمر دكتور صبري؟ هل في حديث عن هذا الأمر؟
0: لا، دعيني أقول بأنه هناك العديد من المفوضيات التابعة للجنة المركزية لحركة فتح. إحدى هذه المفوضيات تسمى بالمفوضية الاقتصادية والمالية، لكن وبالتالي هي موجودة. الأهم الآن هو تطوير العمل وضبط إيقاعه وفق برنامجين: البرنامج السياسي الذي سيرشح من المؤتمر بعض تفاصيله من خلال البيان الختامي، وأيضا برنامج البناء الوطني الذي يضم مجموعة من التدخلات القطاعية التي تؤثر في حياة الناس. ولكن الأهم هو توضيح الرؤية السياسية أو تطوير الرؤية السياسية بما يتواءم مع الحالة السياسية الصعبة التي نعيش. وعلى كل جميع أن يعي بأنه القضية ليست قضية تشريف وإنما قضية تكليف في متابعة التحديات القائمة والتحديات المستقبلية. لذلك مطلوب منا بالفعل أن نكون قادرين على ضبط إيقاع العمل الوطني، أن نطوره، أن يكون هناك قيادة متجددة قادرة على حمل المسؤولية وأن تتعامل مع المستجدات المحلية والإقليمية وما يخص شأن الفلسطيني بصورة مرتبطة بعالم متطور من العمل السياسي، بعالم يشهد إدخال قيادات جديدة إلى الموقع ويضمن أن يكون هناك حقيقة المشهد السياسي الفلسطيني الذي نرتئيه القادر على مواجهة مرحلة كما قلت عنها هي الأصعب في حياتنا الوطنية.
1: الدكتور صبري صيدم، شكرا جزيلا لك، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر وعضو المؤتمر. سيدتي وسادتي، وسأنقل السؤال الذي توجهت به إلى الدكتور صبري صيدم في حال ما استطعنا التواصل مع أستاذ منذر الحايك عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح من غزة.

0: ومعي أستاذ منذر الحيك عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح. أستاذ منذر نرحب بك في صوت فلسطين وأسعد الله صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: اليوم هو اليوم الأخير لأعمال المؤتمر الثامن، كيف تجري الأمور فيما يتعلق في الموقع موقع غزة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هو اليوم الأخير لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، واليوم سيقترع المؤتمرين وسنختار القيادة الجديدة من المجلس الثوري، برلمان حركة فتح، ومن اللجنة المركزية الخلية الأولى للحركة، وكل الأمور تسير بالشكل الصحيح في المكان جامعة الأزهر. الوضع الآن حقيقة بالأمس كان إلى حد ما خطير بعدما كان هناك عملية قصف بجوار المؤتمر، لكن الأمور تسير كما هي. التحضيرات يعني بدء الاقتراع أصبحت جاهزة بالكامل، كل شيء على ما يرام. أنا أعتقد أننا اليوم سنسجل يعني نقطة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي اختيار قيادة فتح. وكما تعلمون قيادة فتح هي قيادة الشعب الفلسطيني، وأن حركة فتح هي صاحبة النهج الصحيح، كما يعني يقال أن في الشعب الفلسطيني خاصة هنا في غزة، إن كانت فتح بخير فالشعب الفلسطيني كله بخير.
0: أستاذ منذر، كنت قد توجهت إلى الدكتور صبري صيدا بصفته رئيسا للجنة الإعلامية حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك قيادي من حركة حماس كان قد حضر الافتتاح اليوم الأول بين أعمال مؤتمر حركة فتح الثامن، فطالبنا بنقل هذا السؤال إلى الزملاء في غزة، وأنت معنا، إذن ما حقيقة ما جرى؟
1: يعني تم دعوة القوى الوطنية والإسلامية لليوم الأول ساعة الافتتاح لحضور وسماع كلمة الرئيس أبو مازن، لأن كانت كلمة الرئيس أبو مازن لها علاقة بالوحدة الوطنية وارسال رسائل إلى الفصائل الفلسطينية أن عليها أن تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك أن تعلم أن لا يمكن أن نقبل في فتح أن يكون هناك يعني إلا سلاح واحد وقرار فلسطيني مستقل وشرطة واحدة وقضاء واحد وحكومة واحدة، ولن نقبل بالانفصال ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. إذن دعوة الفصائل الفلسطينية كانت حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو اليسار الفلسطيني كان عليهم أن يستمعوا لكلمة الرئيس أبو مازن، ومن ثم بعد ذلك سمعتم أن حركة حماس طلبت من حركة فتح أن تأتي إلى اجتماع يعني مع الفصائل أو مع الأمناء العامين. نحن نقول بشكل واضح، من يلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ويلتزم بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية كصاحبة الولاية القانونية في قطاع غزة كما هي في الضفة الفلسطينية والقدس، حينها سنجلس على طاولة الحوار. أما دون ذلك بتصريحات إعلامية للأسف الشديد هذا الأمر مرفوض. أما هناك ما أثير يعني أنه تم حضور أو لم يتم حضور، لا، هناك تم دعوة الفصائل القوى الوطنية والإسلامية بشكل رسمي حتى يتم سماع خطاب الرئيس، ومن ثم غادروا مباشرة بعد خطاب الرئيس أبو مازن وأغلقنا الأبواب وبدأنا يعني بصياغة البرنامج السياسي والبرنامج الوطني، وكان هناك حوارات ومناقشات جدية وصلت إلى حد الصراخ حتى نخرج ببرنامج واضح وصريح لشعبنا الفلسطيني، نقول أن فتح قوية وفتح بخير، وأن فتح أو حتى ليس فتح كذلك الشعب الفلسطيني ينتصر على الركام بالإعمار. والإعمار سيأتي من صندوق الانتخابات عندما تكون هناك قيادة قوية للشعب الفلسطيني، بالتأكيد سيكون هناك إعمار وإعادة يعني اللحمة لشطري الوطن.
0: إذن هذا بروتوكول في كل مؤتمرات حركة الفتح وليس فقط هذا المؤتمر أستاذ منذر،
1: ولكن كان هناك هدف من الدعوة. كما قلت لك هو سماع مبادرة الرئيس أبو مازن المتكررة للوحدة الوطنية، وهو بروتوكول حقيقة.
0: وربما يقول لك البعض فليستمعوا إلى الخطاب من المنزل أو من يعني لماذا يعني يأتي، أنا أنقل تساؤل المواطنين وليس لا أكثر ولا أقل. أستاذ منذر،
1: وما الضرر أن يكونوا أمام الرئيس أبو مازن وهم يرفعون الرايات الصفراء راية حركة فتح ويستمعون إلى الخطاب بشكل مباشر حتى تكون عليهم حجة؟ قد يقولوا لم نسمع ولم يعني نفتح التلفاز ولا يوجد كهرباء في غزة، هذا على سبيل المزاح على سبيل المثال، لكن عندما يكونوا أمام الرئيس أبو مازن ويستمعوا بكل أذانهم وبالتأكيد سينقلوا كل ما سمعوه إلى قيادتهم، وهكذا كان الهدف.
0: هل تعتقد بأن بالفعل حماس جادة إلى موضوع إلى الذهاب إلى موضوع الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يعني ما بعد 7 أكتوبر لم يبقى في غزة أي شيء يذكر يعني سوى رحمة ربنا؟ أستاذ منذر،
1: أستاذ مها، أنا لا أعتقد حقيقة. أنا أعلم ماذا يحدث على الأرض وأعلم كيف تفكر حركة حماس. الوحدة الوطنية للأسف بعيدة إلى حد ما، لكن نتمنى من حركة حماس أن تغلب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، لأنه كما تحدثت أن كل شيء تم تدميره في قطاع غزة ولم يبقى شيء في غزة، ولذلك مشروعنا في خطر، وهي مصطلحات كررناها، المشروع في خطر والقضية في خطر، وأن عملية الانفصال هي في عقل نتنياهو ونهج نتنياهو وحكومة الإرهاب، وهناك احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، كذلك هناك في اعتداءات المستوطنين في الضفة الفلسطينية. ماذا تبقى على حركة حماس على ألا تأتي إلى بوابة منظمة التحرير تدق الباب وتدخل من خلال يعني برنامجها على الأقل المطار فيه دوريا؟ ولذلك نحن لا نقول بشكل واضح أن حدود دولة فلسطين هي عام 67 بما فيها المدينة المقدسة هي القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن الوطن الكبير هو الوطن من البحر إلى النهر، هذا هو وطننا الكبير. يعني هناك في فلسطينيين يعيشون في حيفا ويافا وفي كل مكان، وثوابت حركة فتح واضحة، الدولة الفلسطينية عاصمة القدس وحق العودة تقرير المصير. الرئيس أبو مازن حتى بالخطاب تحدث عن قرار 194، إن كان الخطاب الداخلي أو الخطاب على شاشات التلفاز، لأنه أكثر من خطاب كان في المؤتمر من الرئيس أبو مازن.
0: نعم. أيضا أستاذ منذر الحايك عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. وإلى الدكتور عدنان ملحم عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح، سيدتي وسادتي نبقى في فعاليات المؤتمر في يومه الأخير، وبهذا اليوم سنخرج بأعضاء لجنة مركزية جدد وأعضاء مجلس ثوري أيضا ربما متجدد وجديد. سيد عدنان ملحم نرحب بك في صوت فلسطين.
2: صباح الخير لك ولفلسطين ولفتح العملاق القوية الموحدة.
0: كان شعار يعني هذا المؤتمر التجدد، إدخال دماء جديدة وغير ذلك، لكن من القوائم التي وردت عبر وسائل الإعلام هناك معظمهم من كان سابقا يشغل منصب عضو لجنة مركزية أو مجلس ثوري في حركة فتح، وهناك بعض الأسماء الجديدة. هل بالفعل سيتم يعني عودة القدماء وضخ أسماء جديدة في هذا المؤتمر؟ يعني هذا يعني البعض يقول بأن هذا المؤتمر جاء تثبيت القديم وإدخال بعض الجديد فيه لا أكثر ولا أقل.
2: يعني شوفي، في حركة فتح دوما هناك تزاوج أو امتزاج ما بين القديم والحديث.
0: نعم.
2: عملية الصراع بين الأجيال غير موجودة في فتح، هناك اكتمال لأدوار الأجيال المتلاحقة بين المؤسسين، بين الجداد أو الخارجين من الحياة التنظيمية إلى الحياة الرسمية. هذا فعل جماعي معروف في حركة فتح، وإذا تتبعت المؤتمرات السابقة تلاحظي أن عملية الدمج والتزاوج هي موجودة. القديم له تجارب كبيرة جدا، والجديد أيضا له تجارب جديدة، فعملية التغيير الراديكالي غير موجودة، وإنما هناك تزاحم يحترم بشكل متكامل.
0: هل ستكون هناك معايير قوية جدا من أجل أن يصل العضو سواء كان للثوري أم للجنة المركزية إلى منصبه بشكل حقيقي وصريح؟ يعني ستكون هناك معايير قاسية أو دقيقة للغاية، دعني أقول وليس كلمة قاسية.
2: أتوقع أن تكون هناك معايير دقيقة جدا، وخصوصا أننا أمام مؤتمر عقد بعد 10 سنوات من موعده المقرر. واحد. اثنين، أمام تزاحم كبير جدا لخدمة فتح والوصول إلى المقاعد الأولى أو المقاعد المؤثرة إذا جاز لي التعبير. ثلاث، التجارب المرشحين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الخارج تجارب كثير مميزة، وخصوصا بعد وصول قطاعات الأسرى الكبار الذين قادوا الحركة الأسيرة إلى الحرية بأعداد كبيرة جدا. زد على ذلك أننا أمام ظروف صعبة جدا، أمام مفصلية تتعرض لها فلسطين كاملة، وهي ظروف شبيهة بعام النكبة 48، وأنت تعلمي ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. كل هذه العوامل أعتقد أنها ستدفع أن الناخب إلى أن يدلي بصوته بشكل أساسي.
0: نعم.
2: بعيدا عن القوائم المسربة التي يجري هندستها بأفعال مختلفة ورؤى مختلفة، الناخب الفتحاوي عندما يجد نفسه بينه وبين الاختيار، سيختار باعتقادي الأفضل لحركة فتح بعيدا عن الكولسات وبعيدا عن.
0: إذن ربما هذه القوائم التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة للغاية أستاذ عدنان.
2: نعم صحيح، ليست هي هندسة وتأثير، محاولة للتأثير وأخذ الحركة وأخذ النتائج إلى كولسات بعيدة عن الحقيقة. أنا واثق أن الناخب الفتحاوي عندما يجلس إلى مقعد الاختيار سيختار الأفضل، لأننا قد نحن بحاجة اليوم إلى حركة فتحاوية موحدة متجانسة قادرة على الوقوف في وجه الأحداثيات التي تتعرض لها فلسطين، ومن أبرزها الاستيطان، عنف المستوطنين، الفقر، الأزمة الاقتصادية. ولذلك هذه الأزمات لا يحلها كولسات ولا يحلها اختيارات
0: صحيح
2: مناطقية.
0: نعم، يعني نبقى في موضوع الكولسات. هناك أحاديث في الشارع بأن كل من دخل في المؤتمر كعضوي من عضوية له بوكيت ماني، يعني مصاري. أستاذ عدنان ملحم، الإشاعات أو الكولسات تقول، الإشاعات يعني أقول بأنها ما بين تترى

0: ولربما دفع المرشحين ودفع الذين جاءوا إلى المؤتمر الثامن من جيوبهم الأموال لكي يقيموا في رام الله ويتنقلوا بينها. ولذلك هذه أنا متأكد أن هذه أقوال لا تمت للحقيقة بصراحة.
1: يعني هل هناك هل هناك إشارة من أن بعض المرشحين ربما يلجؤون إلى المال من أجل أن يصب البعض صوته لصالحهم؟
0: أنا لا أعرف، أنا في الحقيقة لا أعرف أي نموذج من السماسرة في المجال الانتخابي وأستبعد ذلك، وإن كان طبيعي أن يكون هناك بعض الخارجين عن البعد الانتخابي العقلاني أو النظيف، ولكن هذا لا علاقة له بحد ولا علاقة له بالمؤتمر الثامن.
1: نعم، أشكرك على هذه الدبلوماسية. أستاذ عدنان ملحم، عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح. وإلى الشأن الإسرائيلي سيداتي وسادتي، وهو غير منفصل عما يجري في فلسطين. أستاذ محمد عواودي المختص بالشأن الإسرائيلي، نرحب بك في نهار جديد وصوت فلسطين.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: يعني لا يكاد شبر من الأراضي من الشمال وحتى الجنوب لا يخلو من علم إسرائيلي هنا وهناك، المستوطنون بأعداد كثيرة. هل هذا الأمر مدروس للغاية في هذه المرحلة أستاذ محمد؟
2: نعم هو مدروس، خطة وموجودة في الدعاية الانتخابية للكتل اليمينية الفاشية الكهناتية اللي فازت في الانتخابات، بن كبير وسموتريش وستروك وسوكوت وغيرهم من الإصابة التي تدير هذه الحكومة. تم تقسيم الميراث أو الإرث مع بداية تشكيل هذه الحكومة. نتنياهو لك الساحة الخارجية والقضاء لحماية نفسك، وسلمنا الضفة الغربية والقدس. ويعني الآن بما أنه إحنا على أبواب الانتخابات القادمة، فمحاولة لإنجاز ما لم يتم إنجازه، والخوف أيضا لدى إسرائيل من نتائج ما يجري في الخليج أن يأتي إليهم بمشروع سياسي يخص الفلسطينيين، فهم يستبقون ذلك برسم الأرض بالطريقة التي تمنع الفلسطينيين من الحصول على أي إنجاز. وحتى موضوع 7 أكتوبر بنيامين نتنياهو استثمروا بشكل جيد منذ لحظة وقوعه، ولم يترك شيء دون أن يستغلوا من مفرزات 7 أكتوبر بحجة أنه يمنع تكرر 7 أكتوبر جديد في الضفة الغربية، فتم طرد سكان مخيمات شمال الضفة الغربية ولا إقامة لدولة فلسطينية بين النهر والبحر حتى لا تكرر ما كررته غزة وغير ذلك. نعم
1: نعم، يعني لكن إذا كان هناك قرار أو إرادة دولية، يعني دعني أقولها مازحة أستاذ محمد، لا سمح الله، يعني إرادة دولية مفاجئة صاعقة لنا بأن تجبر سلطات الاحتلال على الانسحاب، كل ما يحدث على الأرض لا قيمة له.
2: شوفي يعني
1: قلت لك مفاجأة وصاعقة لنا، يعني غير متوقعة، يعني
2: لا هي الأرض باقية والسكان باقي. الآن يعني ثقافة الفلسطيني يجب أن تتغير باتجاه تثبيت نفسه على أرضه بكل الظروف. مثلا سنجل شكلت سابقة رائعة جدا، إذا تم الاحتذاء بها أعتقد بأنه إحنا ممكن نصمد في أرضنا. يعني مثلا قرية سنجل جمعت مال ودفعت لشخص اعتدوا عليه المستوطنين وأخذوا أغنامه. الإعلام البريطاني يوم نشر عنها، وأحد المستوطنين كتب: أولئك الذين يفهمون معنى الأرض فتعلموا منهم أيها المستوطنون كيف يعني يتكاتفون. كانت دعوة منه لجمع التبرعات للمستوطنين. فإحنا أمام يعني ليس لنا إلا الله والوحدة الفلسطينية الداخلية. لكن يعني كيف بدك تشوفي وانت بتشوفي في ناس بتطخ على بعضها لساته، وفي ناس بتهاجم في بعضها، ولساته في انقسام بسم الله ما شاء الله. يعني سقط الوطن وسقط الشهداء ولم يسقط الانقسام، الله أكبر، شو ثابت الانقسام.
1: يعني لا أدري ماذا أقول لك أستاذ محمد عواودة، يبدو أنه يعني من ترسانة من قوية جدا ثبتت قوائم هذا الانقسام. على كل حال أستاذ محمد عواودة، الآن ما يجري من مؤتمر حركة فتح الثامن، هل بالفعل هناك متابعة من قبل الإعلام العبري لهذا المؤتمر أم لا؟
2: يعني نشروا عن أعضاء الكنيسة اللي شاركوا في المؤتمر كانوا جالسين في المقعد الأول دكتور أحمد الطيبي والأستاذ

0: أبو شهادي، وقالوا بأنه حركة فتحية حركة إرهابية وتم الإعلان عنها منذ سنوات، وهؤلاء أعضاء الكنيسة يجب أن يكونوا أعضاء في مؤتمر فتح الإرهابية وليس في الكنيسة الإسرائيلية. وأيضا تحدثوا عن أنه أبو مازن يعيد بناء فتح من جديد وكأنه يجهز نفسه للمرحلة القادمة التي ليس فيها سلام بيننا وبينهم. واليوم الصبح صبح سموتريتش بيقول أنه أنا راح أقدم طلب لبنيامين نتنياهو ألغي مناطق ألف وباء وجيم استباقا لأي نتائج جديدة قد تقوم بها السلطة الفلسطينية. أسف. وأيضا سموتريتش قال بأنه الولايات المتحدة تدرس تحويل أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لا مجلس السلام في قطاع غزة. الجميع يعمل الآن على تقليص دور السلطة ودور حركة فتح في الضفة الغربية بحجة أن حركة فتح هي حركة إرهابية لا تختلف عن حركة حماس، ويمكن أن تكرر ما فعلته حماس في قطاع غزة.
1: نعم أستاذ محمد عوابدة المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية، نهار جديد. أشكر زملائي من طاقم العمل، زياد صباح في الإعداد، أسماء عويس في التنفيذ، وسام حمد من الهندسة الإذاعية، وحسان زبن من الإخراج. صاحبتكم مع عواد، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: تتنقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة التاسعة المفصلة، نبدأها بالعناوين. 8 شهداء في قصف طيران الاحتلال شقة ومركبة بمدينة غزة. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد بأن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. وأعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح تختتم اليوم. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 8 مواطنين بينهم 3 سيدات وطفل، وأصيب العشرات مساء أمس في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة ومركبة مدنية في مدينة غزة. وقال مراسلنا أن طيران الاحتلال قصف شقة في عمارة على مفرق أبو الكاس في حي الرمال غرب مدينة غزة ومركبة مدنية، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72,744 شهيدا و 172,588 مصابا منذ بدء العدوان في 27 أكتوبر 2023. في المحافظات الشمالية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نور الدين فياض 34 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. في الخليل، أصيب مواطنان في اعتداء للمستوطنين عليهما في حارة جابر بمدينة الخليل. وفي رام الله، أضرم مستوطنون نيران في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم نفذوه على أطراف بلدة شقبة غرب المدينة. في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من قرية زواتا غرب المدينة. وفي بيت لحم، اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحام بلدة حالين غرب بيت لحم، وداهمت عددا من المحال التجارية والمنازل. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم سيدة من المسجد الأقصى والبلدة القديمة. إلى ذلك، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنة على هدم منزلها ذاتيا في حي السويح بالمدينة بحجة عدم الترخيص. ومنذ بداية العام الجاري، هدمت قوات الاحتلال أكثر من 200 منزل ومنشأة في القدس، أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا. قال السيد الرئيس محمود عباس إن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. وأكد سيادته في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور خلال إحياء لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف، الذكرى 78 للنكبة في مقر المنظمة بنيويورك. أكد أن من حق شعبنا أن يعيش حرا كريما في وطنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، كما من حقه على دول العالم وفي هذه المنظومة الدولية أن تساعده على تحقيق حريته واستقلاله، وأن يعيش في أمن وسلام أسوة ببقية شعوب العالم. وأشدد الرئيس على أنه واهم من يعتقد أن الأمن والسلم يمكن أن يتحققا دون إحقاق حقوق شعبنا واستقلال دولته واجتثاث الاحتلال الإسرائيلي منها وإن طال الزمن. وقال سيادته إنه لطالما حملت نكبة فلسطين وقعا أليما خاصا وخالدا في ذاكرة شعبنا ووجدانه، ولعل إحياءها سنويا في الأمم المتحدة واعتراف العالم بها يجعل ذلك حدثا استثنائيا بل تاريخيا، واعترافا بالغبن التاريخي الذي أصابنا والذي لم نشف منه حتى الآن. أدان وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرف إيتمار بن غفير تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وجدد وزراء الخارجية إدانتهم لهذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس المحتلة وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
في ملف الأسرى، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23 ألف مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. وأضاف نادي الأسير أن التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال فحسب، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج في محاولة لضرب البعد الإنساني والوطني للأسرى وكسر إرادتهم الجماعية والفردية. قال دكتور صبري صيدم عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر إن أعمال المؤتمر في يومه الثالث تسير نحو ختامها مع بدء عملية الاقتراع عند الساعة 10 صباحا بعد تأجيلها من الثامنة لأسباب إجرائية. وأضاف صيدم لإذاعتنا أن عملية الفرز ستجري لاحقا بشكل متزامن بين انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمواقع التنظيمية الأخرى، مؤكدا الحرص على الشفافية والدقة في جميع مراحل للعملية الانتخابية. وأشار صيدم إلى أن نتائج المؤتمر سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الفرز، يعقبها لقاء ختامي رسمي.

0: يعلن من خلاله انتهاء أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى تجديد البنية القيادية للحركة.
1: يكون هناك دائما احتكام لصندوق الاقتراع، أن يكون هناك تركيز على أن تكون هذه الحركة ضابطة لإيقاع عملها إن صح التعبير، عبر الاحتكام للديمقراطية، عبر إسناد عملها نحو التجديد، وفكر قائم على تطوير هذا العمل والنهوض به باتجاه خدمة قضيتنا الفلسطينيين، لتكون قادرة على مواجهة التحديات الأكبر التي نواجهها هذه الأيام وفي المستقبل.
0: وأضاف صدم أن هناك توجها لتعزيز العمل المؤسسي داخل الحركة بما في ذلك تطوير المفوضيات، مشددا على أن الأولوية هي لصياغة رؤية سياسية وبرنامج وطني قادر على مواجهة المرحلة المقبلة. أخيرا، في حالة الطقس سيداتي سادتي، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 8 شهداء في قصف طيران الاحتلال شقة ومركبة بمدينة غزة. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد بأن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. وأعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح تختتم اليوم. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سوشال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع. من السوشال ميديا لموجة الإذاعة، سوشال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم عبر أثير صوت فلسطين وعلى الهواء مباشرة في حلقة جديدة من سوشال أف أم. سوشال أف أم هذا البرنامج يلي بنتابع وبناقش فيه كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من ترندات، أخبار، مواضيع، و أيضا أمور قد تكون تهمكم مستمعين الكرام، أبنائكم بتداولوها، أنتوا بتداولوها، بنطرحها بعين مختلفة، وأيضا بيكون معنا كل من يستطيع أنه يتحدث عنها بالتخصص والإبحار في هذه التخصصات. أيضا لهيك مستمعينا الكرام دائما بنبحث لكم عن كل جديد، وتعالوا نتعرف مع بعض شو أبرز فقرات سوشال أف أم لليوم. بفقرة ترند الأسبوع، هاي الفقرة اللي اعتدتوا على إنه نتعرف من خلالها على أكثر الأخبار اللي عم بتكون ترند على السوشال ميديا محليا عربيا وعالميا.

وبفقرة ليش ترند هاي الفقرة بنروح فيها لتحليل عن الترندات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا، هل هي صدفة أم حملة أم ردة فعل؟ ومستمعينا، موضوع رفع العلم الفلسطيني خلال تتويج برشلونة كان حديث الفلسطينيين، ومش بس الفلسطينيين والعرب أيضا في كل مكان. لهيك رح يكون معنا اليوم أكثر من تعليق ورأي في هذا الموضوع. وفي ليش ترند رح يكون معنا بلال حداد، يعني هذا المؤثر اللبناني اللي بيعرفه وبيتابعه أكثر من 6 مليون، تحدث عن هذا الموضوع، ولكن رح نتابع هذا الموضوع بالتحليل أكثر. وبفقرة سوشيال تحت المجهر، دكتور ألاء أبو عودة نشرت ملابس طفلها اللي فقدته قبل الأوان، وطبعا هاي خلينا نحكي ردة الفعل، وهاي الحملة كانت لمقاطعة كل الشركات التي تدعم كيان الاحتلال. فشو عمالها بتحكي دكتور ألاء وشو رسالتها؟ رح نتابع خلال البرنامج. وبفقرة ضيف السوشيال مستمعينا الكرام، دائما عودناكم على أن يكونوا ضيوفنا من السوشيال ميديا. فالطفلة الأردنية زمرد هي قدرت تشارك فيديوهات على السوشيال ميديا بطريقة مفيدة، تحكي للأطفال اللي بعمرها كيف يتعاملوا مع التنمر. فزمرد رح تكون معنا إن شاء الله اليوم برفقة أكيد والدتها، لأنه وجودها على السوشيال ميديا زي ما بنعرف مش سهل في هذا العالم اللي رواد السوشيال ميديا ما بيترك صغير أو كبير من التنمر، من التعليقات اللي قد تكون لا تناسب عمرها. ورح نكون بتحليل أكثر مع هذا الموضوع مع زمرد ووالدتها خلال البرنامج. وبفقرة سمعتها لأول مرة، هاي الفقرة يلي بنتعرف فيها على مواضيع قد تكونوا سمعتوها لأول مرة مستمعينا الكرام. وعيشة سليمان هي مؤثرة مصرية تشرح لنا بطريقة عملية وعلمية ليش الإنسان بيرقص ببساطة لما بيفرح. وبفقرة هاشتاج فيد واستفيد، هاي الفقرة اللي كمان نطرح فيها مواضيع من السوشيال ميديا عبر الإذاعة، وعنوان هاي الفقرة رح يكون كيف تحط حدود للناس اللي حواليك مع بسمة خضر. أما بفقرة ريلاكس سوشال، هاي الفقرة يلي بنطلب منكم فيها دائما ومن أنفسنا نسترخي، ناخد نفس ونتطلع على الحياة بشكل أهدأ. وكثير بنسمع عن مفهوم التوكل على الله، ودائما بنسمع هذا المفهوم من خلال تجاربنا، من خلال قصصنا. ففي حلقة اليوم رح نسمع تجربة الشاب جورج خوري اللي شاركها أيضا على منصته على السوشيال ميديا، كيف بيشوف مفهوم التوكل على الله من خلال تجربته. بالعادة بنختم معكم فقرات سوشيال اف ام بفقرة ترند الإذاعة، هاي الفقرة يلي بنتعرف من خلالها على أكثر الفيديوهات اللي حصدت تفاعل على منصات السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة صوت فلسطين. وبنذكركم فيها مستمعينا من خلال البحث على صفحة إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس، بتتابعوا من خلالها كافة برامج إذاعة صوت فلسطين، آخر وأهم الأخبار، وأيضا كل التطورات بتابعوها أول بأول عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، وأيضا عبر الإذاعة من خلال الموجات العاملة على كافة محافظات الوطن، الرئيسية منها 90.7 100.1. إذن مستمعينا الكرام، بعد قليل رح نكون معكم مع أولى فقرات البرنامج، فقرة الترند الأسبوع. ولكن بعد ما أرحب بفريق العمل معي من المكتبة الموسيقية هدي الحنفية، من الهندسة الإذاعية وسام حمد في الإعداد والتقديم، رح أكون معكم أنا نهلة شحادة. فاصل، وبعدها بإذن الله رح نكون معكم مع أولى الفقرات، فقرة الترند الأسبوع.

يسعد صباحكم مجددا يا صباح الخير رغم كل شيء صعب. صباح الخير رغم كل شيء صعب بمر على أبناء شعبنا, أبناء شعبنا اللي كل يوم بتحدوا أصعب الظروف لنستمر على هاي الحياة. يمكن أصعب شيء إنه نعيش بالخوف والقلق والتوتر وكل الظروف الصعبة, ومع هيك نصحى كل يوم ونحكي هاي الحياة بدها منا نكمل نستمر ونصمد على هاي الأرض, لأنه أكثر ناس بيستحقوا الحياة هم شعبنا. فيسعد صباحكم, صباح الخير, يا رب تسمعوا كل أخبار الخير بإذن الله. وخلينا نروح لأولى فقرات البرنامج مستمعينا الكرام, فقرة ترند الأسبوع.

وبفقرة دائما الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، يعني يؤسفنا دائما أن تكون من أكثر الأخبار بتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في ظل ما يعيش أبناء شعبنا استمرار قصف الاحتلال أبناء شعبنا في غزة، وأكيد رحمة الله على الشهداء اللي ارتقوا والإصابات، أيضا الصور والفيديوهات اللي تداولها أبناء شعبنا كانت أيضا مؤلمة. دائما هاي الصور يعني اللي بتورجي دي الاحتلال بيسعى دائما أنه حتى في ظل كل صعب بعيشه أبناء شعبنا في غزة إلا أنه بيزيدوا الأمر صعوبة. ومستمعينا الكرام، مش أقل يعني وحشية وجرائم الاحتلال في الضفة من اعتداءات المستوطنين المستمرة يوميا على أبناء شعبنا في مختلف

0: في الحياة، قلعوا الشجار، اعتدوا على البشر وعلى الحيوان أيضا، فلم يسلم منهم شيء، وكل محاولاتهم لترهيبنا ولحتى أنه أبسط الأمور اللي نمارسها يوميا أنه يمنعونا منها، ولكن رغم كل ذلك إحنا مستمرين. لهيك في المقابل مستمعينا الكرام، ما أثار غضب الاحتلال وغضب المستوطنين وزاد همجيتهم اللي تابعناه وشاهدناه خلال الأيام الماضية، من تداول رواد التواصل الاجتماعي لفيديو رفع علم فلسطين خلال تتويج برشلونة اللاعب لامين يامال، هذا اللاعب يلي رفع العلم الفلسطيني في أهم مناسبة لفريقه ووصل رسالة كتير مهمة للعالم. لهيك كثير من رواد التواصل الاجتماعي محليا عربيا وعالميا تداولوا هذا الفيديو بفيديو وكصور وتحليل لهذا الموضوع. لهيك اخترنا مجموعة من المواد اللي انتشرت على السوشيال ميديا بهذا الموضوع. رح نبلش بتعليق المؤثر عمر جهاد على رفع علم فلسطين، خلينا نتابع.
1: رفع علم فلسطين نص تتويج برشلونة للدوري هاي السنة، والكل لما شاف هذه الصورة يا أما فكرها AI أو قاعد يتمسخر ويحكي إنه والله جاري تحرير القدس أو جاري تحرير فلسطين. وأنا عارف إنه هذه التعليقات أغلبها بتكون مزح، بس بنفس الوقت الموضوع أعمق من إنه والله لاعب رفع علم فلسطين فيعني هذا الموضوع حرر فلسطين. لا، لما لاعب بحجم لامين يامال يختار اللحظة يلي بتتوج فيها برشلونة وبيحتفل فيها في الدوري بأنه يرفع علم فلسطين في زمن كل المنصات بتعاقب أي شخص ممكن يحكي عن القضية الفلسطينية، فهي الحالة رسالة بذاتها. عندك كثير لعيبة عرب اتربوا بناتنا، وصلوا لأندية كثير كبيرة مثل ليفربول وما استعملوا منصتهم نهائيا حتى يعبروا عن رأيهم السياسي أو أي إشي بتعلق بأنهم يدعموا القضية الفلسطينية. وعندك شخص متربي طول عمره بإسبانيا عادي رفع العلم ولا كأنه في إشي، وأنا متأكد أنه عارف الحملة الإعلامية الشرسة رح تيجي عليه. الناس أحيانا بتستهين بالرموز، الرموز مثل العلم أنه ينرفع بهيك لحظة هي اللي بتحافظ على أنه القضية تظلها موجودة إعلاميا في زمن الكل بحارب هذه القضية. وهذه الأخبار لما توصل لجيل بياخد كل معلوماته من السوشيال ميديا ومن المشاهير ومن اللاعبين كرة القدم، فالتأثير رح يكون واضح. فالموضوع مش انه والله خلص رفع العلم وتحررت هيك فلسطين وهيك تحررت القدس، لا لا، الموضوع انه لساتنا عايشين في زمن اقل ما فيها بنقدر نشوف ناس مستعدين يخاطروا بسمعتهم الإعلامية او مستعدين انهم يبينوا ان هم عندهم موقف بدل ما هم يختاروا الحيادية.
0: إذن هذا الموقف إضافة لمواقف أخرى كثير تابعناها، وأكيد أهلنا بغزة أيضا تابعوا هذا الموضوع في ظل القصف المستمر، في ظل تضييق الخناق على أهلنا في غزة. تابعنا أيضا فيديو لنور النجار، هاي المؤثرة أيضا يلي بتنشر العديد من الفيديوهات وطبيعة الحياة بغزة. شو علاقات على رفع العلم الفلسطيني من قبل لامين يامال؟ خلينا نتابع.
2: المشاهد هاي اللي قاعدين احنا بنشوفها تحت هي مشاهد تتويج منتخب برشلونة، تمر هيك المشاهد عابرة؟ اكيد لا. اللاعب لامين يامال اليوم بيرفع علم فلسطين، وصل تتويج المنتخب اللي فاز امبارح هو منتخب برشلونة. متخيلين ان اليوم صوت فلسطين ورسالة فلسطين وفرحة فلسطين صارت في قلب كل الناس حتى وصلت اليوم لمنتخب برشلونة؟ عارفين ايش يعني منتخب برشلونة يتوج اليوم واثناء عملية التتويج يرفعوا علم فلسطين؟ يعني فلسطين موجودة غصب عن العالم كله خاوة، يعني صوت فلسطين وصل اليوم للعالم كله خاوة. اليوم وصلت انه الاجانب خلال تتويج منتخبهم يرفعوا علم فلسطين، وافضل لاعب في منتخب برشلونة يرفع علم فلسطين ويوري العالم كل صوت فلسطيني الباقي. ما تزعلوا منا يا مدريدية، بس هذه حركة جدعة جدا من منتخب برشلونة ومن لاعبي منتخب برشلونة.
0: لازال كان الحديث مستمر عن رفع العلم الفلسطيني، وزي ما سمعنا كمان عن رمزية هذا العلم. هذا هاي الحركة لها أبعاد جدا مؤثرة على المستوى كامل. فعشان هيك احنا دائما ما نستهين بأي خطوة، خصوصا في ظل الحجب الإعلامي الكبير اللي بيصير على منصات التواصل الاجتماعي لكل ما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية. وبنوصل معكم لتعليق الأردني.

0: تفضل التعمري على هذا الموضوع، خلينا نتابع.
1: وبعدين بيجي بلومك ليش بتحب برشلونة وليش بتحب إسبانيا، لأنه عندهم إنسانية وعندهم كرامة وعندهم نصرة المظلوم، وأكثر ناس تقريبا في أوروبا أعطوا الشعب الفلسطيني حقه، أكثر ناس سادوا القضية الفلسطينية هم برشلونة فعليا، من بداية مظاهراتهم وقت الحرب لغاية الآن، لغاية اليوم لاعبين برشلونة ويميل يامال شخصيا برفع العلم الفلسطيني في احتفالات نادي برشلونة في الدوري الإسباني. شوف لما تكون أنت إنسان حقيقي من جواتك وبتنصر أكثر شعب مظلوم على وجه الأرض، أكثر قضية عادلة في العصر الحديث. تحية البرشلونيين الجدعان.
0: إذن مستمعينا الكرام، لم تقتصر هذه التعليقات على هاي الفيديوهات أو التعليق على هذا الموضوع، انتشر زي ما حكينا بشكل كتير كبير ولافت بالصور بالفيديو، وكانت هاي التعليقات اللي سمعتوها جزء بسيط من كم هائل وكبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي تحدث عن أهمية هذا الموضوع. وكمان اليوم احنا عمالنا منشوف مواقف الرياضيين الفنانين في كل مكان، فشفنا مواقف كثير من الفنانين على مستوى العالم خلال حديثهم حتى مع قنوات إسرائيلية، مجرد ما يعرفوا أنه هاي قناة إسرائيلية كانوا يرفضوا الحديث معها. متخيلين كم الضغط، وإحنا بنعرف تأثير المشاهير سواء في مجال الرياضة سواء في مجال الفن أو في أي مجال، لما يكون هذا الموقف واضح وصريح هذا يعني أنه العالم بطل يسكت عن الظلم المستمر والجرائم اللي بيمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. عمالنا منشوفهم بأكبر المسارح بحفلاتهم الغنائية بيطلعوا بيحكوا بيدعموا القضية الفلسطينية وبيرفضوا كل أشكال الجرائم اللي بيمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

أيضا مستمعينا الكرام, فيما يتعلق فلسطينيا بكل ما ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي, كان إحياء ذكرى النكبة حاضر بصور الصمود وحق شعبنا الفلسطيني بتقرير مصيره بعودة اللاجئين, وكل القصص اللي تابعناها والفيديوهات والصور أيضا اللي بتأكد بأنه كل شيء عم بصير اليوم بأكد أنه الاحتلال يريد أن يعيد نكبة أبناء شعبنا بكل ما يمارسه من جرائم. فكان أيضا من هذا من أكثر ما تتداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى المستوى العربي وفي المجالات الأخرى اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بسبب رسائل واتساب وتهديد بالرسوب إحالة مدرس ثانوي في مصر للمحاكمة التأديبية. في واقعة لتحرش لفظي وجسدي بحق عدد من الطالبات، وفي ضوء ما انتهت له التحقيقات قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس، واللي أكدت أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وتشديد آليات البلاغ عن مثل هذه الوقائع، مثل مع الحفاظ على الأدلة الرقمية لضمان محاسبة مرتكبيها وفقا للقانون. واليوم عملنا بنشوف هذا الوعي بفضح أيضا كل أشكال المستمعين، سواء التحرش سواء الابتزاز الإلكتروني، وهذا الشيء الموجود بمؤسسات مختلفة من ضمنها المدارس. فلهيك زي ما ذكرنا التوجه دائما لوحدة الجرائم الإلكترونية هو أمر مهم جدا، وما نستهين بالتأثير الكبير ومنع كل من شخص فعلا عم بتسوي له نفسه انه يستغل المكان اللي هو موجود فيه، وهذا الامر وارد انه يصير في اي مكان. الاستمرار في الحديث عنه هذا مهم جدا، وفضح كمان كل هاي الوسائل والاساليب اللي تتبع مهم جدا، ودائما ربنا يحمي ابنائنا وابنائكم، لانه المدرسي اكثر مكان المفروض يكون امن، ولكن بعض النفوس المريضه احضل موجوده. ف مهم جدا انه نوعي أولادنا نوعي بناتنا لانهم يحكوا دايما في حال قدر لا تعرضوا لأي خطر. ومن ضمن ايضا ما تم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، فيديو كان لسائق سوداني يبعد شاحنة مشتعلة وانقذ محطة وقود من كارثة. هذا الحادث أثار حالة من الهلع وسط السكان أثناء عملية تفريغ شحنة من البنزين، وفي لحظة حاسمة أظهر سائق استهريج شجاعة استثنائية بعد ما بادر بقيادة الشاحنة المشتعلة مبتعدا بها عن خزانات الوقود والمرافق الرئيسية للمحطة، في خطوة وصفت بأنها بطولية وأسهمت بصورة مباشرة في احتواء الحريق ومنع امتداده إلى انفجار شامل كان ممكن أنه يحول المنطقة إلى كتلة من اللهب. هون هاي المواقف فعلا بتبين الشجاعة والقرار السريع اللي فعلا بيكون ضروري ليحمي الناس من كارثة كبير، وهذا اللي كان واضح لهذا السائق السوداني.

ومن السودان إلى تركيا. تخيلوا مستمعينا، بعد قتلها وحرق جثتها بولاية تركية، استخدموا حسابها على الانستغرام لخداع عائلتها. والجريمة أعادت إلى الواجهة ملف جرائم قتل النساء في تركيا. وذكرت وسائل إعلام تركية مختلفة، وتم تداول هذا الخبر على منصات التواصل التركية، عن هذه الفتاة البالغة من العمر 30 عام، كانت تقيم في أنطاليا قبل ما تنقطع أخبارها من نهاية شهر نيسان الماضي، ليعثر لاحقا على جزء من جثتها محترق في 6 أيار الجارية. وبعد التحقيقات العديدة، تم كشف ملابسات هذه الحادثة، فتعرضت هذه الفتاة لإطلاق نار قبل دفن جثتها. تم نبشها وإحراقها وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة. أيضا تم ألقت السلطات التركية القبض على مشتبه فيه بتهمة القتل العمد بعد اعتراف بالتورط في هذه الجريمة. وفي تطورات هذه الحادثة اللي أثارت صدمة واسعة في تركيا، قال والد الضحية إنه العائلة اعتقدت في البداية إنه بنتهم لا تزال على قيد الحياة بعد ما لاحظوا نشاط على حسابها في إنستغرام، قبل ما يتبين لاحقا إنه المتهمين هم اللي دخلوا للحساب وقاموا بالإعجاب بمنشورات بحسابات العائلة لتضليلها وإبعاد الشبهات. أنتم يعني متخيلين الحس الإجرامي في الإنسان وين بوصل؟ يعني قتلوا الفتاة بعدين استخدموا حساباتها ليوهموا عائلتها إنها لازالت على قيد الحياة. ومن تركيا بنعود إلى مصر. السحر الكيميائي، هذا المصطلح كان خلال ضبط عصابة أوهمت ضحاياها بملايين الدولارات في مصر، فشخصين بيحملوا جنسيات مختلفة استدرجوا ضحاياهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وأكدت وزارة الداخلية أنه تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة أكدت تورط شخصين مستمعين الكرام في استدراج ضحاياهم عبر التطبيقات الهواتف الذكية، كانوا يوهموهم بامتلاك مبالغ مالية ضخمة من العملات الأجنبية مغطاة بمادة خضراء لإخفاء حقيقتها، مع ادعاء قدرتهما على تحويلها إلى أموال سليمة باستخدام مواد كيميائية خاصة.

وإلى لبنان مستمعينا الكرام، صورة جديدة لجندي إسرائيلي فجرت غضب كثير كبير، ومشهد مستفز استفز العالم، وأنا استفز رواد التواصل الاجتماعي ليشاركوا هذه الصورة. فأثارت صورة جديدة لجندي إسرائيلي بأحد قرى الجنوب موجة غضب واسعة بين العديد من اللبنانيين، دفعت أيضا الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق. طبيعي يعني بعد كل فضيحة لإلهم بيظهروا إنهم ناس يعني بتبعوا هاي الأمور يعني بين قوسين الغير أخلاقية. فظهر جندي إسرائيلي في أحد القرى اللبنانية الجنوبية يدخن سيجارة ووضع سيجارة أخرى في فم تمثال السيدة مريم العربية عذراء في ثالث حادثة من هذا النوع. يعني متخيلين مستمعينا، يعني بتحس هذا الكيان عنده يعني نفسيات مريضة، على حس إجرام كبير، رغبة في القتل، رغبة يعني كل شيء بيظهر من جرائم و أساليب بيستخدموها، فعلا يظهر أنه كل شيء فيهم بعيد كل البعد عن الإنسانية وعن الأخلاق. هذا واحد من الأمثلة. لسه مكملين وإياكم مستمعينا الكرام في فقرة ترند الأسبوع، و يعني كمان من الترندات اللي يعني كانت صادمة نوعا ما، 4 ملايين جنيه ما حصدته بلوجر ادعت مكافحة السرطان لجمع التبرعات في مصر. هاي المؤثرة على السوشيال ميديا يعني قدرت انها تقنع الناس انها مريضة بالسرطان وجمعت التبرعات، والسلطات اكدت على أهمية وخطورة استغلال القصص الإنسانية. ويعني هلا اتضح انه هاي الفتاة كانت مريضة من السرطان ولكنها شفيت، ولكن استمرت في نشر صور وفيديوهات لها اثناء رحلة العلاج على انه المرض مستمر، قدرت تجمع يعني رقم هائل من التبرعات، بس عم بيتم مقاضاتها ومحاكمتها حاليا بسبب كشف انه فعلا هي كانت عم تنصب على العالم. غريب ولكن متوقع، هذا كله بيصير في عالم السوشيال ميديا، في عالم استغلال منصات التواصل الاجتماعي، وكل شيء عم نحكيه دائما من عمليات نصب، استغلال، ابتزاز بيصير على منصات التواصل الاجتماعي. دائما بيخلينا نكون حذرين يا جماعة جدا في تعاملنا مع كل ما بنتابعه وبنسمعه، نكون حريصين وحذرين. وأيضا هذا بيخلينا نرجع ونحكي إنه أولادنا مهم جدا يعني ننتبه لشو عم بيتابعوا، شو عم بيحضروا، مع مين عم يحكوا، هذا كمان جدا جدا مهم. كانت إذن مستمعينا هاي فقرة ترند الأسبوع، الفقرة يعني اللي بتاخد أكثر وقت في البرنامج لكثرة الأخبار والمواضيع اللي بيتم تداولها. أكيد ما حصرنا كل شيء ولكن سلطنا الضوء على الأبرز منها. فاصل ومستمرين وإياكم بسوشال أف أم عبر أثير صوت فلسطين وعلى الهواء مباشرة.

يسعد صباحكم مجددا، كل تحية لكل من انضم لنا بالاستماع عبر أثير صوت فلسطين، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في متابعة فقرات برنامج سوشال أف أم. خلينا هلأ نروح لفقرتنا التالية، فقرة سوشال تحت المجهر.

0: في فقرة سوشيال تحت المجهر بنتسلط عدسات المجهر على واحدة من المواضيع اللي يعني بيتم تداولها على السوشيال ميديا وموضوع مقاطعة بضائع الداعمة للاحتلال، مقاطعة الشركات والمؤسسات اللي بتدعم الاحتلال كمان هي من المواضيع المهمة جدا، واليوم موضوع المقاطعة تأثيره كتير كبير. لهيك دكتور ألاء أبو عودة نشرت ملابس طفلها اللي فقدته قبل الأوان، كانت هاي المبادرة وهاي الفعالية في تركيا أمام أحد المحلات أو المطاعم اللي بتدعم الاحتلال، ودعت لمقاطعة كل الشركات اللي بتدعم الاحتلال. خلينا نتابع، انتشر هذا الفيديو على بشكل كبير على السوشيال ميديا، فنسمع شو حكت عن الموضوع.
1: علقت جهاز طفلي على باب برجر كينج لأنه طفلي مات بينما كانت غزة تقصف. في الشهر الخامس من حملي ومع الخوف والحزن ومشاهد المجازر والعجز الذي ملأ قلبي، توقف قلب جنيني في شهره الخامس بينما كانت غزة تفقد أطفالها يوميا. منذ بداية الحرب لم تكن الأمهات في غزة وحدهن من يتألم، حتى نحن خارجها أرهقتنا الصور وأوجعتنا الأخبار. وأتعبتنا فكرة أننا نشاهد كل هذا ولا نستطيع احتضانهم. كل أم شاهدت غزة خافت على أطفالها أكثر، ضمتهم أكثر وبكت بصمت أكثر. أغلبنا كان يتابع صور أطفال غزة كل يوم، أمهات يركضن بأطفالهن هربا من القصف، وأطفال تحت الركام وصرخات لا تنسى. هذا ليس ديكور اعتصام، هذه آثار حرب وصلت إلى قلوبنا داخل غزة وخارجها. شخص تابع أخبار غزة خسر شيئا من روحه، أم لم تعد تنام، طفل أصبح يخاف الأصوات، قلب امتلأ بالعجز، أو روح تعبت من الحزن المستمر. ولأن الحرب لم تنتهي بعد، ولأن هناك شركات ما زالت تدعم وتمول من يقتلهم، ولذلك إذا كنت تستطيع المقاطعة ولا تفعل، فأنت تختار أن تبقى جزءا من هذا الألم. إذا لم تستطع إنقاذهم فلا تساهم في قتلهم. قاطع.

0: بويكوت.
1: إذن مستمعينا الكرام كانت هاي القصة اللي تابعناها واللي ورجت دي في تأثير للألم والتأثر كمان بكل ما يحدث في غزة ومشاهد الدمار واستشهاد أيضا أهلنا وأبنائنا لا زال مستمر حتى يومنا هذا. فاليوم المقاطعة هي مش خيار يعني مين بده بقاطع ومين لا. اليوم مقاطعة البضائع اللي تدعم بضائع الإسرائيلية أولا، مقاطعة الشركات العالمية كمان اللي ثبت وواضح جدا اليوم أي إنسان بيقدر يفوت على جوجل ويكتب إيش هي الشركات الداعمة للاحتلال بتبين معه. فاليوم الدعوة للمقاطعة جدا جدا جدا مهمة، عملنا منشوفها ومنتبعها في كل دول العالم اللي هي مهمة. اليوم حتى إحنا لما أولادنا يفوتوا على أي سوبر ماركت بدهم يشتروا أي منتج، يعني صار في شيء بخلينا نكون متفائلين أكثر إنهم عمالهم يسألوا هذا المنتج إيش، هذا المنتج إيش. فهذا الوعي دي مهم كمان إنه نركز عليه مع أبنائنا، وتأثير المقاطعة أكيد لا يستهان فيه مستمعينا الكرام، وعلى المدى البعيد تأثيره أكبر. فلهيك نستمر في المقاطعة ونعرف إنه إلنا الدور المهم، وزي ما شفنا هذا الشيء على مستوى العالم وتأثيره كما سمعنا مع الدكتورة ألا أبو عودة.

0: إذن مستمعينا الكرام رح نتواصل وإياكم فيما تبقى لدينا من فقرات مختلفة في برنامج سوشال أف أم على الهواء مباشرة، ولازال معنا العديد من الفقرات والضيوف أيضا، خليكم معنا في ساعتنا الثانية رح نتابع وإياكم. أما في هاي اللحظات ننتقل مباشرة إلى استوديو دائرة الأخبار وموجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميل حسام ياسين. وحسام صباح الخير.
1: صباح الخير لك نهلا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى موجز الأخبار. استشهاد 8 مواطنين بينهم 3 سيدات وطفل وإصابة العشرات في قصف طيران الاحتلال شقة ومركبة مدنية في مدينة غزة. حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ترتفع إلى 72,744 شهيدا والإصابات إلى 172,588 إصابة. وزارة الصحة تعلن استشهاد الشاب نور الدين فياض 34 عاما برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. في اعتداء للمستوطنين في حارة جابر بمدينة الخليل، ومستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية في بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم مواطنا من قرية زواتا غرب مدينة نابلس. الاحتلال يعتقل فجر اليوم الشاب يوسف هشام أو هاشم حوشية ويعتدي عليه بالضرب خلال اقتحام منزله وتحطيم محتوياته. السيد الرئيس محمود عباس يقول إن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. نادي الأسير يؤكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى، دون أن يشمل ذلك آلاف حالات الاعتقال من غزة. وزراء خارجية الدول العربية يدينون بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف تمار بن جفير تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. عضو المؤتمر 8 لحركة فتح ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر دكتور صبري صيدم يؤكد أن أعمال المؤتمر في يومه 3 تسير نحو ختامها مع بدء عملية الاقتراع التي انطلقت عند 10 صباحا بعد تأجيلها من

0: الثامنة لأسباب إجرائية. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني يقول إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبط بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية. جيش الاحتلال ينذر صباح اليوم بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. في حالة الطقس أخيرا أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في معظم المناطق وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة. سيدتي سادتي انتهى هذا الموجز، أما الآن فنعود لك نهلة وسوشال أف أم.
1: شكرا لك حسام. إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في سوشال أف أم، ولازال لدينا العديد من الفقرات، وفيما بعد الفاصل رح نكون بفقرة ليش ترند وتحليل مع أهم ما تم تداوله على السوشال ميديا من رفع علم فلسطين خلال تتويج برشلونة. هذا الحدث يلي لقى تداول كتير كبير من رواد التواصل الاجتماعي على كافة المستويات محليا عربيا وعالميا، ورح تكون معنا مريم شومان بعد الفاصل للحديث عن هذا الموضوع. وضيفة السوشال رح تكون معنا الطفلة الأردنية زمرد طفلة قدرت تستخدم السوشال ميديا لتوعية الأطفال كيف يواجهوا التنمر، رح تكون معنا هي ووالدتها للحديث عن هذا الموضوع أيضا. وهاشتاج فيد واستفيد كيف ممكن نحط حدود للناس اللي حوالينا مع بسمة خضر. هاي الفقرات وأخرى رح تكون معنا بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعينا.

يسعد صباحكم مجددا وكل تحية لكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة وإلى فقرتنا التالية، فقرة ليش ترند؟

0: رفع العلم الفلسطيني خلال تتويج برشلونة من قبل اللاعب لامين يامال. كان هذا الحدث الأبرز اللي تم تداوله محليا عربيا وعالميا. تحليلات آراء مختلفة تابعناها وشاركنا جزء منها معكم على الهواء في فقرة ترند الأسبوع. وبفقرة ليش ترند رح نروح لتحليل أكثر لانتشار هذا الموضوع بشكل كثير كبير, والتحليلات الكثير اللي الناس على السوشيال ميديا طلعت وعلقت عليها. اللي رح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع الكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا الأستاذة مريم شومان اللي انضمت لنا على الهواء مباشرة. مريم صباح الخير.
1: صباح الخير نهلا. صباح الخير لكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة مريم. إذا بداية, تقريبا خلال الأسبوع الماضي بأكمله ما هدأت وسائل التواصل الاجتماعي من الحديث عن رفع العلم الفلسطيني من قبل هذا اللاعب وردود أفعال عديدة. إذا بدنا نتابع هذا الموضوع من زاوية عالم الخوارزميات وانتشار الأخبار وتأثير مثل هيك خبر, خصوصا انه حتى في غزة من ردود الافعال كان في جانب معنوي كبير ورفع للمعنويات لوقوف هيك لاعب معروف في هيك تتويج الى جانب قضيتنا.
1: هو الصراحة رمزية العلم الفلسطيني او رمزية الحدث وقوة الحدث برفع العلم الفلسطيني داخل احتفالات كرة القدم, على اعتبار انه هو
0: نعم
1: اليوم عالم كرة القدم مش مجرد منصة جماهيرية بالعالم, فما بالك لما يتزامن هذا الموضوع مع قوة وتأثير منصات التواصل الاجتماعي. لما يظهر العالم الفلسطيني في هيك حدث داخل هاي المساحة, انتشاره الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي, فهو صار أشبه وكأنه بيتحول من رمز وطني لرسالة عالمية تجاوز حدود الجغرافيا والسياسة التقليدية. هذا الموضوع اللي ساهمت في نشره منصات التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأنه كمان مرة رفع العلم الفلسطيني اليوم هو مش مجرد تعبير عاطفي, ولا هو كان موقف, حتى لو كان بالمناسبة قد يكون يعني موقف خلينا نحكي عفوي لطيف وجميل من اللاعب لامين يامال, لكن هو عنده وقوته كانت في الأبعاد الرمزية والسياسية والإنسانية العميقة خاصة لما جاء التوقيت باللحظة اللي بتابعها ملايين مشاهدين مثل تتويج الدوري الإسباني أو طبعا وغيرها من البطولات الرياضية القارية الدورية الكبيرة. وهذا الحكي إذا بيدل على إيش, هو لا ينظر إلى فقط كرمز للدوري الفلسطيني أو للدوري الفلسطيني, إنما هذا إله دلالة أعمق تتعلق ب رمز للهوية الوطنية, لحق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الحرية والعدالة, لإظهار المعاناة الإنسانية اللي لا زالت مستمرة واللي زالت وتيرتها خلال العامين الماضيين. وبالتالي لما يظهر علم فلسطين في حدث رياضي عالمي, فهون الرسالة تصل للجمهور, بتكون عندها القدرة أكثر على التأثير بالرأي العام العالمي, خاصة الفئات الشباب والفئات حتى الأطفال اللي عم بعتبروا نجوم كرة القدم مثال. وبالمناسبة أنا باعتقادي لأنه نجوم كرة القدم هم الأكثر تأثير. ليش؟ لأنه هم بكل بساطة الفئة الأكثر متابعة على منصات التواصل الاجتماعي, وهون بيكون في البعد الإنساني البعد العاطفي, ويكون امتداد طبعا لبعد البعد
0: جانب آخر كمان تبعنا أستاذ مريم هو آراء الشباب, اللي حتى الناس اللي عندها أرقام كتير كبيرة على السوشيال ميديا من ضمنهم بلال حداد اللي بيتابع أكثر من 6 مليون تحدث عن هذا الموضوع, وهو معروف خلينا نحكي تخصصه الرياضي في عالم السوشيال ميديا. رح نسمع احنا وياكي شو علق على هذا الموضوع وكمان نرجع نعلق عليه. خليك معنا.
2: الله أكبر من منظر جميعا, الله أكبر من منظر برشلونة لعيبة لعيبة يا جماعة, لمين يا مال لعيبة كلها لعيبة كلها, رأس عين على فلسطين لعيبة كلها, غارسيا حارس مرمى كل اللعيبه رافعين على فلسطين بالتتويج بالدوري الاسباني وكاس السوبر. الله اكبر شو مصر جميعا. والله العظيم كشعر بدني اقسم بالله عم شوف مصر حاليا هلا مباشر بس مباشر. والله العظيم فخر. والله انت فخر. لك انت فخر. ولك انت فخر. انت فخر. انت فخر. انت فخر. لك فخر يا مسؤول اقسم بالله فخر. منظر فخر يا جماعه رافينيا مع على فلسطين لعيبه كلهم حاضين على فلسطين. جن جنون هنيك يا جماعه جن جنون. هلا بيصعدوا الخبر جن جنون. برشلونه هلا حاليا اكبر ترند بالعالم اكبر ترند بعلم فلسطين بالحافله ليحتفلوا مع بعض بهيدا العلم. ارفع علي بالعالي يا غالي يا برشلوني فخر وعلق.
0: يعني هذا الانفعال كمان العاطفي اللي أثر كمان في كتير ناس, وزي بلال حداد حدا بيتابعوا كل هالعدد من الملايين. قديش شفتي تأثير حتى هدول المؤثرين على متابعينهم على تشجيع مشاركة هذا الحدث وأهمية تداوله على السوشيال ميديا؟ وهل هذا التداول كمان خلينا بنحكي بروح بجانب إيجابي في مجال دعم قضيتنا الفلسطينية في الفضاء الرقمي؟
1: الفيديو اللي سمعته معاكي أنا كنت شايفته لأنه أنا من الناس اللي بتابع بيها الحداد على سبيل المثال. نفس التأثير اللي أنا صار فيه كيف لما حكى إنه شيء يعني شعر له الأبدان, هذا الحكي بتأثر أو برجع بيكرر نفسه كمان مرة. هذا بيقودنا لنقطة مهمة اللي هي احنا دائما نحكي في عالم السوشيال ميديا قوة الصورة في عصر السوشيال ميديا. فما بالك لما يكون عندك صورة مرافقة لها فيديو بهذا الانفعال بالخلفية في عندك نشيد الوطن الفلسطيني. هاد بيحكي لك شغلة بقودنا لانه الفيديو صورة هاد بيأثر بالمزاج العام. بالتأكيد انه بيأثر بالمزاج العام لانه اليوم الصورة الفيديو العامل البصري صار أقوى من الخطاب السياسي. لأنه مثل هيك لقطة مثل هيك فيديو معناه أنه هذا الكلام رح يصل لملايين الناس خلال العالم. هذا رح يتحول فعليا لترند عالمي. هذا رح يصب القضية الفلسطينية على كل نشرات الأخبار المنصات الرقمية ما بين مؤيد وما بين معارض بالمناسبة, لأن دولة الاحتلال يعني صارت حفيظتها نتيجة تصرف لمين يمال. وهون تكمن القوة الرمزية البصرية نهلا. ليش؟ لأن الجمهور بتفاعل مع الصورة بتفاعل مع الفيديو أكثر ما بيتعامل مع البوست مع الخطاب السياسي كمان مرة أو حتى لو كان كلام عادي. لأنه كمان الجمهور وهذا الحكي حكينا فيه سابقا بيشارك المحتوى العاطفي أكثر من البيانات السياسية, ولأن الجمهور كمان عنده القدرة على أن يربط ما بين المشاهير ما بين القضايا الإنسانية. وهذا بيقودنا لأنه لفكرة مؤكدة على إنه السوشيال ميديا قدرة تكسر احتكار عفوا الرواية الموضوع اللي اشتغل عليه دولة الاحتلال من عقود بتلك المضمون ولغاية الآن, واللي هي قاطع مشوار طويل. ولكن حتى على مبدأ الرواية طالما كانت المؤسسات الإعلام التقليدية منحازة لدولة الاحتلال, ولكن اليوم السوشيال ميديا بتسمح بوصول الرسائل مباشرة بين الناس دون وثيق ودون تحكم وسائل الإعلام اللي كانت تتحكم دائما بالرواية والصورة. لأنه لما يظهر لاعب عالمي ونجم لواحد من أهم وأكبر وأقوى الفرق على مستوى العالم وهو عالم عفوا هو حامل علم فلسطين, معناه هذا الكلام إنه هاي الصورة وهذا الفيديو رح ينتشر عبر إن ما كانش ملايين أكثر من ذلك بالحسابات على مختلف المنصات المناسبة. رح يبدأ الجمهور أصلا حتى يعني تفاعل الجمهور ما بين معارض حتى هاد نفسه أساسا التفاعل حتى لو كان سلبي على هذا الموضوع هو تفاعل وهو نشر رواية.
0: واحدة من التعليقات كانت إنه اللي كل شيء بتعمله الخوارزميات وحجب المضمون الفلسطيني هاي الحركة برفع العلم. إجت زي بتحكي إنه شو ما عملتوا المضمون الفلسطيني والقضية رح تضلها موجودة. سؤال أخير لإلك مريم، اليوم عمالنا منشوف المشاهير في كافة المجالات على مستوى الرياضة، على مستوى الفن، الثقافة، كل المجالات عمالنا منشوف موقف أكثر وضوحا أكثر ثباتا بدعم القضية الفلسطينية ورفض التعامل مع كيان الاحتلال بفنانية برياضية، وشفنا كتير من الفنانين اللي رفضوا يتكلموا مع وسائل إعلام إسرائيلية، في دول رفضت تشارك في مسابقات فقط لوجود لاعبين إسرائيليين فيها. هذا الوضوح والثبات بالموقف، هل عمالنا منشوف نتائج عم نحصدها أكثر عالمية، خصوصا نرجع نحكي لدور هدول المشاهير والتأثير على متابعينهم؟
1: شوفي، واحدة من التحولات اللي كانت فعلا لافتة خلال السنتين الأخيرتين هو تزايد هاي الحالات. يعني كثير احنا نشوف مشاهير عالميين وفنانين رياضيين مؤثرين برفضوا انهم يتواجدوا بمكان التواجد الإسرائيليين فيه او مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها. هاي الظاهرة هي بصراحة ما عادت مواقف فردية. حتى لو ما كان في هناك اتفاق ظاهر وواضح، إلا أنه هدول المؤثرين ونتيجة قسوة المشاهد اللي كانت تيجي من فلسطين، وكمان قوة كمان مرة قوة الصورة وقوة الفيديو والتأثير الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي اللي مهما حاولت أنها تتساوق مع دولة الاحتلال، إلا أنه في قصورة وكمان مأساتها وأنثنتها كان أقوى، وكان حتى لو يعني كان صداها أعلى. فبالتالي هذا بيعكس الواقع، تغيير تدريجي في المزاج الثقافي والإعلامي العالمي تجاه القضايا الفلسطينية. وصارت هاي الظاهرة المضبوط لها أبعاد أخلاقية، لأنه هدول الناس لأنهم بيحملوا رسالة. يعني الفنان المؤثر الرياضي نجم كرة القدم الإعلامي هو مجبر أنه يقدم نفسه على أنه هو رسول أو سفير للنوايا الحسنة أو للأخلاق أو بيمثل قيم العالم. فبالتالي الشمس ما تضغط غربال نهلة. فهدول المؤثرين وهدول النجوم أنا فعليا مقتنعة أنهم هم الموضوع هذا مش فقط تمثيل أمام الكاميرات، ولكن تجاوز الصمت اللي كان يمارسوه سابقا، واللي كان خوف سواء من الماكينة الإعلامية الإسرائيلية أو من شركات الإنتاج على رأسها هوليود على سبيل المثال، لأنه كانوا يخافوا، كانوا يتجنبوا الخوف في هاي القضايا، بيخافوا من الهجوم، بيخافوا من خسارة جمهورهم، بيخافوا من مصالحهم المادية.
0: صح. وكان فوز عمر رمال بفيلمه الأخير غزة في أحد كمان المهرجانات العالمية، هاي رسالة. اليوم حتى الفيلم هند رجب، اليوم عملنا حتى صرنا نشوف مريم المضمون السينمائي، المضمون الفني صار بيحكي عن القضية. في زمان كنا ما منشوف هذا الشيء بشكل واضح، بالعكس كنا عملنا منشوف المحتوى اللي ضد قضيتنا. اليوم الصورة أوضح، هذا في رسالة لأبناء شعبنا أنه كل شيء عم بصير على الأرض من تضييق على حياتنا، من همجية المستوطنين والاحتلال واضح، هو عماله بيكون لأنه لا انتم ما معكم حدا، خافوا اكثر. لا، اليوم من جماعه الرساله اوضح، بدنا نكون اكثر صلابه على الارض لانه العالم كله عماله بيكون معنا. خلينا نشوف هذا الجزء الايجابي من الصوره المعتمه اللي عمالنا منعيشها داخل الوطن. انا كثير سعيده بوجودك معنا استاذه مريم شومان، الكاتبه والباحثة في الاعلام الرقمي والسوشيال ميديا، على وجودك وتحليلك وكل ما قدمتيه في هذه الفقره. شكرا لك.

إذن مستمعينا لازلنا متواصلين وإياكم على هواء صوت فلسطين وبرنامج سوشال أف أم، ولا زال معنا العديد من الفقرات بعد الفاصل نستكملها مستمعينا، خليكم معنا بعد الفاصل.

0: صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره في برنامج سوشيال اف ام. ولي هلا انضم لنا بالاستماع، انتم بتسمعوا برنامج سوشيال اف ام يلي بنتحدث فيه عن مواضيع عديده تدور على منصات التواصل الاجتماعي وبنناقشها على الهواء مباشره. وهلا وصلنا الى فقره هاشتاج فيد واستفيد. كيف تحط حدود للناس اللي حواليك؟ مع بسمة خضر، خلينا نسمع.
1: ولو لبستي نظارة سودة هتشوفي الدنيا بنظارة سودة. أنا عندي 39 سنة والحاجة اللي هقولها دي كنت أتمنى أن يعرفها وأنا عندي 20 سنة، فعرفيها أنت. تعلمي تحطي حدود للي حواليكي، يتدخلوا في إيه وما يتدخلوش في إيه، يكلموا في إيه وما يكلموش في إيه. عرفي الفاليوز بتاعتك، عرفي قيمك اللي أنت بمحتاجاها في الحياة، عرفي أنت بتحبي إيه وبتكرهي إيه، عرفي أنت هدفك إيه في الدنيا، هدفك إيه في الآخرة، هدفك إيه عامة. عرفي قيمة نفسك، قد إيه أنت كويسة، إيه مميزاتك، إيه عيوبك، إيه نقط ضعفك. لما تعرفي كل ده هتعرفي تحطي حدود للي حواليكي إن هما ما يتدخلوش في اللي مالهمش فيه. اراء الناس غيرنا، اراء اهلك غيرك، اراء اصحابك غيرك، حد بيقول رايه على حسب النظاره اللي لابسها. لو لابسه نظاره حمراء هتشوف الدنيا بنظاره حمراء، لابسه نظاره خضراء هتشوف الدنيا بنظاره خضراء، ولابسه نظاره صفراء هتشوف الدنيا بنظاره صفراء، ولو لبستي نظاره سودا هتشوف الدنيا بنظاره سودا. كل واحد فينا متوزع عليه نظاره غير التاني حسب ظروفه والحاجات اللي حصلت له زمان وتربيته وارائه، فما ينفعش تاخدي نظاره حد تاني وتمشي بيها حياتك. حد يقول لك ان ده ينفعك او لا، يناسبك او لا، لا وقف هنا. انا الوحيده اللي اقدر اقول اللي يناسبني ولا ممكن يبقى فيه شوره، لكن مش انت اللي هتمشي رايك عليا ولا انت اللي كلامك هيفرق في حياتي. قرار في ايدك لوحدك، لان ببساطه انت الوحيده اللي هتشيلي طين بتاع القرار او حلاوه القرار، محدش في الدنيا بيشيل معاكي. بر اللي حواليكي واحترامهم وتقديرهم وتفهمهم ملوش اي علاقه بانك تاخدي قرارات بناء على رايهم هم في حياتك. وفي الاخر كلها تجارب وكلها موجوده في الجورني بتاعت حياتنا علشان تعلينا وتطورنا وتزكي نفسنا. لو احنا مركزين مع كل حاجة حصلت لنا ضرتنا او حصلت لنا نفعتنا، في الاخر كل امره خير.
0: إذن كانت هاي بسمة خضر وتحدثت عن موضوع وضع الحدود مع الناس اللي حوالينا، القراب قبل الابعاد بحياتنا لنعيش مرتاحين، وكمان لأنه زي ما سمعنا من بسمة هي وصلت لهذا الخيار أو النتيجة بعمر 39، ولكن إحنا بنقدر بعمر صغير فعلا إن حتى نربي أولادنا على أهمية وضع الحدود بالمدرسة بالبيت بالشارع مع الأصحاب، وإنه يكون لنا شخصية ونكون مرتاحين أكيد مع احترام حدود الآخرين وفرض حدودنا أيضا. أما هلأ خلينا ننتقل معكم لفقرتنا التالية وفقرة سمعتها لأول مرة. بفقرة سمعتها لأول مرة بنختار من عالم السوشيال ميديا مواضيع قد تكونوا سمعتوها لأول مرة مستمعينا الكرام. دايما بنلاحظ شغلة هي إنه الإنسان لما يفرح بيرقص. كنت بتشجع فريق بتحبه يعني بتعبر بحركات معينة، بتنوط، كنت مبسوط لخبر حلو سمعته. فشو اللي بصير بجسم الإنسان وليش فعلا

0: في العالم اختارت لنفسها رقصة تعبر عن هويتها الخاصة. لو رحت البرازيل هتلاقي السامبا اللي بتعكس جنون الشوارع وحرارة الشمس وطاقة الناس اللي ما بتخلص. وفي أسبانيا هتلاقوا السالسا والفلامينكو اللي فيهم مزيج غريب بين القوة والكبرياء والرومانسية. وفي بلاد الشام هتلاقوا الدبكة
1: على عهدي على ديني
0: اللي كلها قوة وهيبة. الناس بتمسك إيد بعض وبتدب في الأرض كأنهم بيأكدوا على صمودهم وارتباطهم بتراب بلدهم. حتى عندنا في مصر الرأس البلدي بتاعنا في دلع وشجن وذكاء في استخدام تفاصيل الجسم، انما الرأس اللي بنشوفه عندنا في الافراح ده لسه محدش عارف يفسر ده معناه ايه. الرأس هو القصه اللي الشعوب بتحكيها من غير كلام. لما بنرقص رقصه بلدنا احنا مش بس بنهز جسمنا، احنا بنستدعي تاريخ اجدادنا والطريقه اللي كانوا بيحتفلوا بيها. الرقصه هي اللي بتعرفنا احنا مين. هل احنا شعب هادي ورزين في حركته، ولا شعب جبار بيدب في الارض، ولا شعب رايق بيكسر الدنيا مع كل خبطه طبله. في الاخر احنا بنحرك جسمنا لان الروح محتاجه تتكلم، واللسان احيانا بيكون تقيل. الرأس هو وسيله جسمنا عشان يقول انه حي وانه قادر ينسجم مع الكون ويطلع الطاقه اللي جواه في شكل جمالي. الرأس مش محتاج تكون محترف، هو بس محتاج انك تسيب نفسك للايقاع وتهز. شكرا.
2: يعني هذا توضيح ليش فعلا الانسان بيرقص اول ما يشعر بالفرح. ففعليا تحليل عميق، يعني بيورجينا فعلا للجسم الإنسان ما بيتحمل الثبات لما بيسمع خبر حلو، وبعكس لما يكون في خبر محزن كيف بينكمش على نفسه، بتقل حركته وبيدخل أكتر في عدم حركة. سبحان الله، هذا الجسم بأجهزته المختلفة بما فيها العصبية كله بيتأثر بالأشياء اللي بيتعرض لها. ولكن إحنا دايما بدنا نتمنى أنه تسمعوا كل الأخبار الحلوة يا رب، ودائما حياتكم كلها فرح وسعادة وبعيدا عن كل شيء بنغص حياتنا. يعني هذه الحياة فيها اليوم الحلو فيها اليوم المر، فيا رب كل أيامكم حلوة. أما هلأ معكم على الهواء مباشرة بسوشال أف أم، وإلى فقرتنا التالية، فقرة ريلاكس سوشال.

0: بفقرة ريلاكس سوشال هيك بنتمنى انه ناخذ نفس ونهدي اعصابنا شوي في ظل يعني زحمة كل الأخبار السلبية اللي بنتابعها على السوشيال ميديا. مفهوم التوكل على الله اللي بنعيشه في حياتنا من تجاربنا من مواقفنا بخلينا دائما نشوف مفهوم التوكل من عيوننا إحنا. والمرة رح نسمع تجربة شاب جورج خوري. جورج يلي عاش مفهوم التوكل على الله بموقف صار معه. فشو هذا الموقف؟ خلينا نتابع.
1: قبل كم جمعة طلعت أنا والشباب على أساس يوصلوني على محطة ترين ومن الترين أخذ ترين للمطار وأسافر على ألمانيا. حاليا أنا بألمانيا عم بتعلم بس حاب أشارك شغلي صارت معاي أول ما جيت لهون. وأنا عم محطة ترين عم بستنى الترين اللي جاي الترين بيقطعني حرفيا. أنا عم بركض لعند الترين والترين قدامي وأنا ما دا أجي ألحقه ولا الترين صار ماشي. فعرفت أسأل حالي إنه ولاي لو إنه أجيت تاني واحدة قبل ولا لو جيت شوي كان لحقت الترين ولا لو نيت صغير كان لحقت الترين. عتقول إنه بينه وبين حال إنه ليش يا رب يعني مرات هيك بصير معانا هيك أشياء. بعدين ذكرت إنه كل إشي بصير معانا في حياتنا كل إشي أنت بتمرق فيه من تجربة من أمور حتى لو هيك شغلات صغيرة زي هاي إذا بتخدها أنت بطريقة إيجابية بتقول يا رب أنا بستقبل شو إجا عقبالي شو جاي عقبالي من حتى من يعني أصغر الأشياء تقول له يا رب شكرا يا رب لك على هذا النهار شكرا يا رب لك على كل شيء يا رب حتى لو يعني اضطريت أستنى أخرى ثلاثة أرباع الساعة بس يا رب أنا بعرف أنه كل شيء بيصير للخير. تمام لما أنا قلت هذا الإشي بيني وبين نفسي ما فيش ثلاث دقايق بتطلع على الشنتات اللي معاي بكتشف أنه أهم شنتة معاي بدي أخذها معاي على الطيارة مش موجودة طلعت نسيها مع الشباب. شو هالشنطة كان فيها؟ هالشنطة كان فيها الكتاب المقدس كان فيها الصليب. وأنا حرفيا يعني لو طلعت على المطار ومعيش هدول الاثنين بمسك حالة بروح يعني. رجعت اتصلت الشباب قلت لهم بسرعة تعالوا بدي أخذ الأغراض عشان نسيتهم وهيك. فرجعوا الشباب وجابوا لي الأغراض وراح علي كمان ترين. فصرت أقول ولا يا رب شكرا يا رب إلك على إنك

0: انت خليتني اضيع هذا الترين، حتى لو انا كنت بدي اياه وهي رغبتي انه انا بدي اياه وبأسرع وقت وهيك، بس شكرا يا رب انك ما خليتنيش اطلع هذا الترين عشان ارجع اخذ شنطتي وارجع يعني اقدر اقرب كلمتك اليوم. صرت اقول له يا رب ما اعظمك، حتى يا رب من اصغر الاشياء اللي بتصير معنا بحياتنا في منها درس كبير، انه اي شيء انت بصير بحياتك، اي شيء انت بتمرق فيه، مجد الله وشكره على اي شيء بيعطيك اياه او بصير معك، حتى لو سيء، حتى لو انت شايف انه مش هو اللي انت بدك اياه، حتى لو انت شايف انه مش هذا هو المزبوط او مش عارف في اي كتاب مقدس بتقول انت لا تعرف ما انا اعمل الان ولكن لاحقا ستفهم. هون ربنا كان عم بغسل ارجل التلاميذ وقال له وقال لبطرس انت بتعرفش انا ايش عم بساوي بس بعدين رح تفهم. حتى لو كان عم بيحكي وقتها هذاك الوقت انه هو كان عم بعبر انه جاي يخدم مش يخدم، بس كمان بشوف انه هاي لاي مطبقه بحياتنا بكل يوم. في كتير اشياء احنا منعرفش ليه عم تصير معانا، ليش هيك موجوده، ليش هيك صار، مفكر انه هي عاطله، بس بقول لك الرب انت ثق فيي.
1: اذا مستمعينا الكرام كانت هاي تجربه الشاب جورج خوري تجربته مع مفهوم التوكل على الله. وأكيد كلنا اليوم بمر علينا مواقف صعبة وظروف صعبة ونسأل حالنا ليش هيك عم بصير معي، ولكن دائما تأكدوا أنه كل شيء في خير، ولا تكرهوا شيئا عسى أن يكون خير لكم، ولا تحبوا شيئا عسى أن يكون شر لكم. فدائما نعرف أنه كل شيء بصير معنا في خير لإلنا، حتى لو كان في ظاهره ما بيناسبنا ما بيعجبنا، تأكدوا أنه الخير دائما فيه. هذا الشعور بالتوكل على الله بعمق بصدق بحقيقة بخلينا والله نكمل هالحياة وإحنا مرتاحين أكتر، لأنه الحياة فيها الظروف اللي كتير صعبة والمواقف المؤلمة واللحظات اللي يمكن عقلنا ما بتحملها، ولكن بمجرد إيماننا العميق برب العالمين ونعم يختارنا الإشي الأفضل لقصتنا ولتجربتنا، صدقوني حنكون مرتاحين أكتر، حاسين بسلام أكتر وبأمان أكتر. كانت هاي فقرة ريلاكس سوشال من سوشال أف أم عبر أثير صوت فلسطين. بعد الفاصل رح نكون بفقرة ضيف السوشال زمرد من الأردن، طفلة يعني عندها صفحتها على السوشال ميديا وعندها متابعينها أيضا، ولكن اختارت أنه تحافظ على طفولتها، تشارك بموضوع مهم وهو التنمر وكيف نرد على المتنمرين. رح تكون معنا زمرد ووالدتها بعد الفاصل، فخليكم معنا.

0: تتحقق أحلامي في صحوي ومنامي بتخيل قدامي.
1: موضوع التنمر من المواضيع المهمة جدا اللي أثرت على حياة كتير ناس، ولليوم ما بننسى قصة الطفلة اللي أنهت حياتها بسبب تنمر زميلاتها عليها بالمدرسة. اليوم يمكن صعب إحنا نحط حد للمتنمرين أو نمنع التنمر بكل مكان، بالمدرسة، بالشارع، بين الأصحاب، بس اليوم إحنا عندنا قدرة إنه نربي أولادنا على إنه يواجهوا التنمر بوعي وبثقة، وكمان بقدرة على انهم يكونوا فاهمين انه هذا الكلام اللي بيطلع من الشخص اللي بيتنمر عليهم هو ما بيعبر عن شخصيتهم، انما عن شخصية الشخص المقابل لإلهم. ليش عم نحكي عن هذا الموضوع؟ لانه بفقرة ضيف السوشال راح تكون معنا من الاردن الشقيق زمرد شويتر، طفلة اردنية تبلغ من العمر 7 سنين بس قدرت تتأثر على السوشال ميديا بهذا الموضوع. زمرد اليوم معنا على الهواء مباشرة، هي ووالدتها ايضا. خلينا بداية نرحب بزمرد شويتر. زمرد صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: إحنا أول شيء مبسوطين إنه أنت معنا على الهواء مباشرة. إيه،
2: وأنا كثير مبسوطة.
1: طيب يا زمرد، قبل ما ندردش إحنا وياكي بدنا نروح نسمع الفيديو اللي أنت نشرتيه وكيف نرد على المتنمرين، بعدين نرجع ندردش، تمام؟
2: أوكي،
1: يلا.
3: زمرد، شعرك مو حلو؟
4: الحمد لله، الله عطاني اياها وكتير بحبها.
3: لبسك كتير غريب،
4: انا اخترتها وانا كتير مبسوطه فيها.
3: انتي مو شاطره؟
4: كل يوم عم بتعلم وكل يوم عم بحاول اصير اشطر، وهذا هو الشطر.
3: ما بدنا يلعب معاكي.
4: عادي، هلا في ناس بيستنوني العب معاهم.
3: اخر واحده، انتي غبيه.
4: اولا هذا كلام مو حلو، ثانيا برجع بعيد، كل يوم عم بتعلم، كل يوم عم بحاول أصير أشطر، هذا مو غبي.
5: بحبك لأنك بحالك فخورة، بحب الجريء الجوي الجسورة.
1: طيب يا زمرد، كان هذا الفيديو اللي نشرتيه على حسابك على السوشيال ميديا واللي رديتي فيه على الناس اللي بتنمروا عليك، صح؟ طيب زمرد، انت طفلة عمرك 7 سنين، لسه صغيرة بالحياة، واكيد تتعرضي للتنمر، وكتير اطفال للأسف لليوم بتعرضوا للتنمر. كيف بتشوفي ده مهم نكون واثقين بحالنا وما نسمح لحد يأثر علينا بالكلام اللي هو بيحكي عنا؟
2: هلا انا كطفلة مو دايما بتعرض للبولينج.
1: اها، مش مشكله، تمام. بس في صحباتك او اصدقائك ممكن يتعرضوا له، صح؟
2: ايه صح. ايه هلا ايه بدي احكي لك عشان اخلي الموضوع سهل، قصه عشان يتعلموا الاطفال التنمر. يعني تخيلي احنا كلنا عايشين على جزيره، وقدام جزيرتنا في بحر، وإحنا نسبح مع بعض. بس إذا باجي أنا بجمع حجار، بصير أرمي حجار على جزيرة أصحابي، هذا إنه تنمر. يعني هيك ما بقدر أسبح، لأنه هي رح تتضايق أكيد، وانا ما عم وانا هيك ما مو لطيفه معاها.
1: حلو.
2: بس اذا بروح عندها اسبح بطريقه هاديه، اتحدث معها بطريقه حلوه، بهيك بكون اموري تمام وبقدر اسبح عندها وهيك.
1: واو، حبيت كيف انت شبهتي انه بدل ما يعني نقضي صحابنا، احنا بنقدر نكون معهم، ننبسط مع بعض ونعيش حياة حلوة باختصار. بس للأسف مش كل الأطفال بيفكروا بطريقة خلينا نحكي حلوة زي ما انت بتفكري. لهيك اكيد الفيديو اللي نشرتي كتير مهم، لانه الكلمات اللي انحكت لك يعني ممكن اي حدا طفل تاني يسمعها يزعل. اجي احكي لبنت معي من المدرسة انت شعراتك مش حلوين، ممكن هيك تتضايق وتزعل، بس لما أجي أحكي لها أنا بحب شعري زي ما هو والله خلق كل واحد فينا مختلف، هذا الإشي بيخليها تحكي أوف ليه ما تأثرت، ويمكن يخليها تفكر بعدين مع حالها إنه ما تحكي هذا الإشي. صح؟
2: صح. وبرضه بدي أحكي لك إشي كتير مهم.
1: تفضلي.
2: إذا حدا بيعمل لك تنمر، في نقطة كتير مهمة إنه دايما تردي، يعني ما تردي عليه، يعني تردي عليه بس ما تردي عليه، إنه عشان أخلي الموضوع سهل عليكي. هلا يعني مرة حدا حكالي، هذا حقيقي، مرة حدا حكالي ليه بتصرخي؟ قلت له هذا صوتي وتعود عليها، يعني أنا رديت لصوتي وأنا رديت عليه. يعني عشان أنا حكيت له كيف صوتي وأنا حكيت لحالي أنا كيف صوتي، يعني رديت على حاله وعلى حاله نفس الجواب يعني.
1: بس مرات بيكون مثلا صوتنا عالي لانه احنا طبيعه حكينا هيك بتشوي تكون نبره عاليه، ومرات ممكن نكون نصرخ وبنقلل ادب، فاحنا ما بنحكي انه نصرخ بحدا اكبر منا او بنقلل ادب
2: معه. يعني انا ما صرخت فيه يعني. بس عملت صوتي العادي، يعني انا شوي صوت عاليه بس برضه هذا مصرخ.
1: أنا زيك يا زمرد، مرات بحكي بانفعال شوي، أنا ما بكون بصرخ أو معصبة، فبفكروني إنه ليه معصبة، بحكي لهم لا أنا هيك صوتي. فمرات إنه نوضح إنه هيك إحنا شخصيتنا، على الأقل بيفهم الشخص اللي بنحكي معه إن إحنا ما منسيء له، بس هذا هو شخصيتنا وهي هي طريقتنا. صح؟ طب زمرد، إذا بدك توجهي رسالة للأطفال اللي بيزعلوا كتير من التنمر، وبعدين رح نشوف دعم والدتك لإلك، شو بتحكي للأطفال اللي كتير بتأثروا، ممكن بطلوا يحبوا يطلعوا من البيت، بطلوا يحبوا يشوفوا أصدقائهم، شو بتحكي لهم؟
2: إنهم دائما يحبوا حالهم، عشان مو طبيعي حدا يحكي لهم انت كتير غبية ويقولوا انا كتير غبية، انت ما تصدقيهم لانه انت اول طلعي على حالك انا غبية، لا انا مش غبية. قولي لهم زي الفيديو اللي انا حطيته، ما تحكي هذا كلام وحلو، يعني ممكن برضو ما يهتموا هيك خلص. انه وبرضو في اشي انه لازم تحكي دائما جمل قصيرة عشان هم دائما انه المشكلة ما تتكبر.
1: يعني تختصر الكلام بأقل إشي.
2: ومرة تعلمت هاي حصة الدين. المشكلة، تخيلي المشكلة بتكون سنوبول كبيرة. وبعدين كل ما المشكلة تصير إنه تخفي بتدوب، يعني بتدوب المشكلة. وبعدين كل ما تدوب ودابت كله راحت المشكلة خلاص.
1: صح صح، اسم الله عليكي يا زمرد، اسم الله عليكي. طب كمان شوي رح نحكي مع ماما، بس قبل ما احكي لك شكرا عن جد على الكلام الكتير حلو وعلى هالترباية الحلوة كمان. ماما كيف تدعمك على خلال وجودك على السوشيال ميديا وبتحميك من التنمر الالكتروني؟ احنا بنعرف سوشيال ميديا مين من كان بيقدر يعلق او يبعت، فقديش ماما لها دور كتير مهم بوجودك على السوشيال ميديا؟
2: هلا يعني مو كثير ناس بيبعتوا كومنت مو حلو، يعني دائما يعني ماما ما بتخليني دائما اشوفهم. بس انا بعرف هيك بيبعتوا I love your videos وايموجيز وهيك، بس بيصير معي اوقات بالالعاب، يعني بي اونلاين جيمز وهدول الاشياء، هي اسمها بالانجليزي سايبر بولينج، يعني بولينج اونلاين.
1: صح، لانه تنمر الالكتروني.
2: مره صارت معي هيك، بعثت لي حدا صاحبتي بعثت لي يو هاف نو فريندز وبعثت لي شوت اب وهيك، وبعدين رميت الايباد، سكرت الخط، رحت عند ماما حكيت لها كل القصه، هيك هديت شوي رجعت مسكت الايباد ورجعت رنيت عليها قلت لها ولا عمري تحكي لي هيك.
1: حلو حطيت حدود. جميل جميل. زمرد انت كتير بتجنني واسم الله عليك لو وقت البرنامج بيسمح حكينا اكتر. بس هلا بدي انتقل لوالدتك. الله يحميكي وتضلك بهذا الوعي. واكيد اكيد ما حدا بيستجري او بيسترجي يحكي معك طالما انت بهذا الوعي. صح؟
2: صح.
1: طيب نحكي مع الوالدة.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير ست ديما برقاوي والدة زمرد شويتر. يعني اسم الله اسم الله على بنتك الله يحميها. وهذا الكلام جنن. أنا لضيق الوقت بدي أخذ هيك من وقتك سريعا. يعني زمرد كتير صغيرة وعالم السوشيال ميديا مش سهل مفتوح. كيف عم بالك بتكوني حذرة بوجود زمرد؟ وهل أنت فعليا ماسك الأكاونت اللي إلها وبتشرفي عليه بشكل شخصي؟
6: أول شيء
1: تمام. بس خليكي في مكان اكثر يكون الصوت اوضح. تفضلي.
6: هيك تمام.
1: ممتاز تفضلي.
6: اوكي مزبوط. انا عم بشوف على الاكونت زاوية يعني هو مو سهل صراحة انها برضو طفلة بعمرها طفلة صغيرة وبنفس الوقت برضو بهذا العمر اصلا الانسان بطبيعته بتأثر بسهولة.
1: صح.
6: يعني بغض النظر هو كان محمي او لا أو بغض النظر هل هو في إشراف من الكبار أو لا ولكنه بتأثر بسهولة. فكتير هون مهم كان عندي إنها زمرد ضلها تصبح حالها وتضلها بحالها وتضلها هي شخصيتها عم تنمو بشكل حقيقي بعيدا عن سرعة وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة اللي عم بتكون موجودة فيها. وصراحة الموضوع مو سهل وعم بياخد كتير مجهود لأنه برضو حتى عصرها كله العصر تاعها والحياة تاعتهم اللي عم بيعيشوها ما بتشبهنا أبدا. فهيك عم بحاول يعني ولا زلت عم بحاول إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية. زمرد أكيد لها متابعين بالأردن وبالوطن العربي وعمالنا بنشوف حتى بالأماكن العامة عم بتصوروا معها. كيف عم تشوفي دور زمرد لا يكون لها تأثير إيجابي؟ لأنه عالم السوشيال ميديا بجر الواحد لشهرة أو للمضمون السريع للترند السريع. قديش عمالك بتشوفي أنه مهم زمرد تنشر محتوى إيجابي تأثر على الأطفال اللي بجيلها بطريقة حلوة؟
6: لا هو للحقيقة يعني هذا السؤال برضو مرتبط بالجواب اللي قبليه انه ضروري زمرد ده تصبح حالها. فعم بيكون تركيزي الاول والاخير عليها هي على شخصيتها وعلى طريقة النمو تاعتها. طول ما شخصيتها ايجابية طول ما هي فاهمة الفكرة صح وفاهمة الفكرة بالجذور بطريقة صحيحة عم بحب انشر لها هذا الاشي لانها برضو الطفل بتأثر لما بيشوف إنه هو عم بيقدر يأثر بحياة غيره. وهي حبيبتي كتير عم بتحب هذا التأثير يعني عم بتحب إنها عم بتساعد أطفال عم بتحب مثلا أوقات لما عم بيوقفوا يتصوروا معاها برضو عم بيحكولها إنه شفت الفيديو تاعك فأنتي قويتيني شفتك مثلا لما طلعتي أخذتي ميدالية فأنتي حمستيني إني أنا أروح أسجل وأتعب عشان أوصل أخذ ميدالية. هي برضو عم بتحب هذا الدور وعم بتنمي حالها بزيادة بهاي الطريقة الإيجابية.
1: جميل. زمرد نشيطة في مجال السباحة والرياضات المختلفة وانت عم تدعميها بهذا المجال لنوصل رسالة انه حتى لو ابني قدر يكون مؤثر او يعني مشهور على السوشيال ميديا هذا لا يعني انه كل حياته هي تكون بس سوشيال ميديا. لا انا لازم اكون ابني طبيعي في مجالات مختلفة. ده هذا كمان مهم بالنسبة لك كأم.
6: جدا مهم لأنه للحقيقة وعلى الرغم من أهمية السوشيال ميديا وعلى الرغم من أنه هي حاليا غازية كل حياتنا وهي مسيطرة على كل حياتنا ولكن في مبادئ فيها

0: يعني عمدان للبنيان مثل ما بيقولوا. فالرياضة عمود جدا أساسي ومهم مثل الدراسة مثل القراءة مثل الحب الوطن. يعني في كتير أعمدة مهمة. فهاي صراحة هي الإشي اللي عم بتنبنى عليه دمجة. السوشيال ميديا هي بس مجرد يعني الكفر. فما كان بدي ولا زال ما بدي يكون بس هذا هو هدفها. هو أكيد. مجرد إشي بيعكس حياتها أكيد. ولكن مش هو الهدف.
1: أكيد. وأنا بشجع أنه تستمر بفيديوهات اللي بتوعي أكيد. الأطفال كيف يردوا على الأطفال التانيين المتنمرين أحيح. لأنه صراحة خسرنا طفلة بس لأنه زميلاتها تنمروا عليها. هذا الموضوع جدا مهم وعن جد صح. إحنا عمالنا بنحكي عن كيف نواجه المتنمرين بس كمان أعتقد في رسالة مهمة للأهل يربوا صح يحترموا صح. الاختلاف يحترموا صح. كل شيء. فهذا كمان دور مهم وأنا يعني سعيدة بهالتربية اللي بتجنن لزمر جرينك. واضح انه ام واعيه جدا. بشكرك وجد رساله حلوه وان شاء الله بنشوف فيديوهات تانية لزمرد وبنشوفها باحلى الاماكن.
0: شكرا كثير لكم على الاستضافه. شكرا كثير لك.
1: ديما برقاوي والده زمرد شويتر نورتونا من الاردن وسلامنا للاردن شكرا. ولاهلها
0: واحنا كمان برضه سلامنا لفلسطين واهلها.
1: شكرا لك. إذن بهاي الفقرة بنكون أنهينا حلقتنا لليوم من سوشال أف أم. كل الشكر لكم مستمعينا لضيوفنا ولفريق العمل هدي الحنفي من المكتب الموسيقي وسام حمد من الهندسة الإذاعية. وكمان نشكر دائما جندي الخفي في الإعلام الإلكتروني كرمل أبو حميد دائما. وكنت معكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة أنا نهلة شحاد. انتظرونا السبت المقبل مواضيع جديدة ضيوف جداد وسوشال أف أم. إلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طبا صباحكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بجروحه و57 إصابة. وأفادت المصادر ذاتها بوفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30 حالة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة شهداء العدوان إلى 72,557 والإصابات إلى 172,645 إصابة. في المحافظات الشمالية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نور الدين فياض 34 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. وفي الخليل أصيب مواطنان في اعتداء للمستوطنين عليهما في حارة جابر بالمدينة. في رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمسعية شمال شرق المدينة. في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب يوسف هاشم حوشية واعتدت عليه بالضرب المبرح، وذلك عقب دهم منزله وتحطيم محتوياته. قال السيد الرئيس محمود عباس إن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. وأكد سيادته في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور خلال إحياء لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف، الذكرى 78 للنكبة في مقر المنظمة بنيويورك. أكد أن من حق شعبنا أن يعيش حرا كريما في وطنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، ومن حقه على دول العالم في هذه المنظومة الدولية أن تساعده على تحقيق حريته واستقلاله، وأن يعيش في أمن وسلام أسوة بباقية شعوب العالم. في ملف الأسرى، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. أدان وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال إيتمار بن غفير تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وجدد وزراء الخارجية إدانتهم لهذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة لفرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس المحتلة وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. قال عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر صبري صيدم إن أعمال المؤتمر في يومه الثالث تسير نحو ختامها بعد أن بدأت عملية الاقتراع عند الساعة 10 صباحا بعد تأجيلها من 8 لأسباب إجرائية. وأشار صيدم إلى أن نتائج المؤتمر سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الفرز، يعقبها لقاء ختامي رسمي يعلن من خلاله انتهاء أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي يهدف إلى تجديد البنية القيادية للحركة. قال عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبط بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تعمل كذراع ميداني لجيش الاحتلال في ظل تصاعد العنف وتزامنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل. في لبنان، أنذر جيش الاحتلال صباح اليوم بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب البلاد تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. في حالة الطقس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.
1: خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.

واحنا على خطاك نسير. حلمك يا ابو عمار, حلمك يا ابو عمار شايفه لابد يصير. يا يا يا يا با انت اللي زرعت, انت اللي زرعت فينا الثورة, انت اللي زرعت فينا الثورة بمنظمة

0: بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي.
1: لا تسقط غصن الأخضر من يدي.
0: فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. لا تسقط الغصن الأخضر من يدي.

0: هنا صوت فلسطين. سيدتي سادتي، منتصف النهار، هذه نشرة مفصلة لأهم الأخبار. إصابة عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية على جبلية البلد شمال قطاع غزة. استشهاد شاب من وادي برقين في جنين. المؤتمر الثامن لحركة فتح يختتم اليوم، والتصويت لعضوية الثوري والمركزية يستمر حتى الرابعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على جبلية البلد شمال قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بجروحه و57 إصابة. وأفادت المصادر ذاتها بوفاة مواطن جراء انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30 حالة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 72,757 شهيدا، والإصابات إلى 172,654. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22,000 مريض ينتظرون السفر للعلاج خارج غزة، فيما تقتصر التحويلات على أعداد محدودة من الحالات المجدولة، بينما تبقى الحالات الطارئة عالقة منذ أشهر مع تسجيل نحو 10 حالات جديدة يوميا.
1: هي ما يخرج من قطاع غزة بشكل يومي هي أعداد محدودة حتى الآن، وهي حالات مجدولة. حالات الطارئة لا تمتلك حظ بالخروج عندما تكون هي في أمس الحاجة لهذا الخروج، عليها أن تنتظر عدة أشهر. وكل شخص في قطاع غزة يسجل اسمه على التحويلات هو تقريبا من حد ما يسجل، وهو عمليا يائس، لأنه يتحدثون له أنك عليك أن تنتظر 6 أشهر، أحيانا سنة كاملة، أحيانا لا تخرج هذه التحويلة. بعض التحويلات يتم رفضها، والمواطن لا ينكشف على ما يحدث في ملف التحويلات بكل صراحة. الأعداد المسجلة وصلت إلى 22,000 حالة مسجلة، عندما يخرج 50 أو 70 في اليوم أو 30 في اليوم، معناته نحن بحاجة إلى 4 أو 5 سنوات حتى يتم إخراج منهم بحاجة.
0: وأضاف زقوت أن الحياة داخل الخيام أصبحت شديدة الصعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب مصادر الطاقة، إلى جانب انتشار الحشرات وفقدان الخصوصية، لافتا إلى أن العديد من النقاط الطبية تعمل أيضا داخل خيام، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الصحية. حذر مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع من كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة تهدد المواطنين في القطاع في ظل استمرار نقص البضائع والمساعدات وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 300% و10,000%، بالتزامن مع انعدام الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 80%، فيما يعتمد 95% من سكان غزة على المساعدات.

0: سعادات الإنسانية. وأضاف الطباع أن 7 أشهر مرت على انتهاء الحرب في غزة إعلاميا، إلا أن الواقع الميداني ما يزال يشهد استهدافات يومية متواصلة، مؤكدا أن دولة الاحتلال لم تلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار أو إدخال البضائع والمساعدات.
1: أشياء بسيطة جدا وتدخل بأسعار مرتفعة جدا، ما يدخل هو المواد الأساسية، ملابس، أحذية، مواد تنظيف، وباقي الأصناف أسعار خيالية خيالية. لتر زيت السيارات كان يباع 15 شيكل، اليوم عشان تحصل لتر زيت بتحتاج 1600 شيكل. هذا إشي من أشياء كثير. اليوم إحنا مقبلين على كارثة إذا لم يتم تدخل بإدخال احتياجات قطاع غزة الفعلية، سوف تقف الحركة كاملة في قطاع غزة.
0: في المحافظات الشمالية استشهد معلم فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نور الدين فياض 34 عاما من وادي برقين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم. هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب عند مدخل مخيم جنين كان يعاني من توقف في التنفس والنبض عقب إصابته برصاص في الفخذ. ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الشهيد نور الدين فياض وهو مدرس في مدرسة ذكور جنين الأساسية التابعة لتربية جنين. في الخليل أصيب مواطنان في اعتداء للمستوطنين عليهما في حارة جابر بالمدينة، وفي رام الله أصيب مواطن بردود إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل شمال شرق المدينة. كما أحرق مستوطنون فجر اليوم غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمسعية شمال شرق المدينة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من قرية زواتة غرب المدينة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب يوسف هاشم حوشية واعتدت عليه بالضرب المبرح، وذلك عقب دهم منزله وتحطيم محتوياته. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد نجدلاني إن تصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبط بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تعمل كذراع ميداني لجيش الاحتلال في ظل تصاعد العنف وتزامنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل.
2: واضح تماما أن هذا التصعيد مرتبط إلى حد كبير أيضا بما بالانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات هي عادة من يدفع ثمنها هو الشعب الفلسطيني. حكومة الاستيطان والمستوطنين التي يرأسها نتنياهو بن غفير سموتريتش تعتقد أن التصعيد الاستيطاني وأن تصعيد الحروب سواء في قطاع غزة والمنطقة في لبنان والمنطقة عموما هو أيضا واحد من البرامج والعناوين التي من شأنها أن تستقطب أصوات الناخبين الإسرائيليين.
0: وفي شأن آخر قال مجدلاني إن ما يثار حول إدارة أموال الضرائب الفلسطينية أو تخصيصها لجهات دولية مرتبط بتسريبات غير جديدة، مؤكدا أن أموال الشعب الفلسطيني يجب أن تدار وفق الأولويات وبمسؤولية وطنية ودولية واضحة، محذرا من أي محاولات للالتفاف على هذا الحق، ومشددا على أن القضية الفلسطينية ما تزال حاضرة دوليا لكنها تواجه تراجعا في الأولويات بسبب انشغال العالم بالصراعات والمصالح الكبرى. كشف الباحث في مجال الاستيطان والبيئة رائد موقدي عن تصاعد سيطرة المستوطنين على الموارد الطبيعية والزراعية في الأغوار الشمالية من خلال الاستيلاء على أكثر من 7 ينابيع مائية وتسييج ما يزيد عن 23,000 قطعة أرض زراعية، ما يهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ويعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم. وأوضح موقدي أن الاحتلال يتعمد تقنين المياه والسيطرة على مصادر الري في الأغوار الشمالية لإضعاف القطاع الزراعي، خاصة مع بدء موسم التحضير للزراعات الصيفية في وقت يواجه فيه المزارعون صعوبات كبيرة نتيجة تسييج الأراضي ومنع الوصول إليها. أكد المتحدث باسم مؤسسة بيت سلم الحقوقية كريم جبران أن اعتداءات المستوطنين وقيود الحركة في الضفة

0: تعيق عمل الطواقم الميدانية وتمنع وصولها إلى مناطق واسعة في واقع يجعل جميع الفلسطينيين عرضة لهذه الانتهاكات دون استثناء. وأوضح جبران أن المؤسسة قطعت علاقاتها مع حكومة الاحتلال منذ سنوات وترفض التعامل مع أي جهة رسمية، معتبرا أن تقديم الشكاوى إليها يمنح شرعية ويسهم في تجميل صورة الاحتلال أمام العالم. وأضاف جبران أن المعطيات على الأرض تؤكد أن هذه السياسات تستخدم لتعزيز السيطرة على الأراضي، مشيرا إلى وجود أكثر من 160 بؤرة استيطانية رعوية في الضفة تهدف لتفريغ المناطق من سكانها وتقليص وجودهم. أدان وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال إيتمار بن غفير تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، معتبرين ذلك يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة لفرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس المحتلة وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. في ملف الأسرى أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. قال عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر دكتور صبري الصيدم إن أعمال المؤتمر في يومه الثالث تسير نحو ختامها مع بدء عملية الاقتراع التي انطلقت عند 10 صباحا بعد أن تم تأجيلها من 8 لأسباب إجرائية. وأضاف صيدم لإذاعتنا أن عملية الفرز ستجري لاحقا بشكل متزامن بين انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمواقع التنظيمية الأخرى، مؤكدا الحرص على الشفافية والدقة في جميع مراحل العملية. وأشار صيدم إلى أن نتائج المؤتمر سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء عملية الفرز.
1: يكون هناك دائما احتكام لصندوق الاقتراع، أن يكون هناك تركيز على أن تكون هذه الحركة ضابطة لإيقاع عملها إن صح التعبير عبر الاحتكام للديمقراطية، عبر إسناد عملها نحو التجديد وفكر قائم على تطوير هذا العمل والنهوض به باتجاه خدمة قضيتنا الفلسطينية لتكون قادرة على مواجهة التحديات الأكبر التي نواجهها هذه الأيام وفي المستقبل.
0: في لبنان أنذر جيش الاحتلال صباح اليوم بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب البلاد تمهيدا لشن غارات على عدد منها. في حالة الطقس أخيرا يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إصابة عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية على جباليا البلد شمال قطاع غزة. استشهاد شاب من وادي برقين في جنين. المؤتمر الثامن لحركة فتح يختتم اليوم والتصويت لعضوية الثوري والمركزية يستمر حتى 4. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شدائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، هذا موجز لأهم الأخبار. إصابة عدد من المواطنين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على جبالي البلد شمال قطاع غزة. مصادر طبية تعلن أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بإصابته، و57 إصابة. حصيلة ضحايا العدوان ترتفع إلى 72,757 شهيدا و172,645 إصابة. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت يحذر من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، ويشير إلى أن أكثر من 22,000 مريض ينتظرون السفر للعلاج خارج غزة. مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع يحذر من كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة في ظل استمرار نقص البضائع والمساعدات وارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 310%. استشهاد معلم فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. إصابة مواطنين باعتداء للمستوطنين في حارة جابر بمدينة الخليل، ومواطن آخر بردود أثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، فيما أحرق مستوطنون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في ترمسعية شمال شرق المدينة. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم مواطنا من قرية زواتا غرب نابلس. الاحتلال يعتقل الشاب يوسف هاشم حوشية، ويعتدي عليه بالضرب المبرح عقب دهم منزله وتحطيم محتوياته. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني يعتبر تصعيد اعتداءات المستوطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبطا بالاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل. الباحث في مجال الاستيطان والبيئة رائد موقدي يكشف عن تصاعد سيطرة المستوطنين على الموارد الطبيعية والزراعية في الأغوار والاستيلاء على أكثر من 70 ينابيع مائية وتسييج ما يزيد عن 23,000 قطعة أرض زراعية، ما يهدد القطاع الزراعي. المتحدث باسم مؤسسة بيت سالم الحقوقية كريم جبران يؤكد أن اعتداءات المستوطنين وقيود الحركة في الضفة تعيق عمل الطواقم الميدانية وتمنع وصولها إلى مناطق واسعة. نادي الأسير يؤكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ 7 أكتوبر ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، بينما لا يشمل هذا المعطى 1000 حالات الاعتقال من غزة. السيد الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله. عضو المؤتمر الثامن لحركة فتح ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الصبري صيدم يؤكد أن أعمال المؤتمر تسير نحو ختامها مع بدء عملية الاقتراع التي انطلقت عند 10 صباحا، وذلك بعد تأجيلها من 8 لأسباب إجرائية. جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. وفي حالة الطقس أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في معظم المناطق، وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. اعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعلي.
1: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وحياكم الله في هذا البرنامج والذي من خلاله نسلط الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة والحالة الصعبة التي وصل إليها بسبب الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل على القطاع والتي طالت كافة مناحي الحياة وتحديدا القطاعين الطبي والصحي معا. يشهد القطاع الصحي في قطاع غزة انهيارا غير مسبوق بفعل الحرب المتواصلة والحصار الشديد اللذين تسببا في دمار واسع طال المستشفيات والمراكز الطبية والبنية التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العديد من المشافي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا نتيجة الاستهداف المباشر أو نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية، فيما تواصل المرافق الصحية المتبقية عملها بإمكانات محدودة لا تتناسب مطلقا مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى الذين تتدفق حالاتهم يوميا. تواجه المستشفيات ضغطا هائلا يفوق قدرتها الاستيعابية في ظل اضطرار الطواقم الطبية إلى العمل لساعات طويلة ضمن ظروف بالغة القسوة وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية وأجهزة التشخيص والعلاج وأكياس الدم وأدوية التخدير والمضادات الحيوية، كما يهدد انقطاع التيار الكهربائي المستمر وشح الوقود عمل الأقسام الحيوية كغرف العمليات ووحدات العناية المكثفة وحضانات الأطفال الخدج وأقسام غسيل الكلى، الأمر الذي يجعل حياة آلاف المرضى عرضة للخطر في كل لحظة. تقتصر تداعيات الأزمة على الجرحى والمصابين بل تمتد لتشمل المرضى المزمنين الذين يعانون من السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي والسكري، إذ بات كثير منهم عاجزين عن تلقي العلاج المنتظم أو السفر لاستكمال الرعاية الطبية خارج القطاع المنكوب. وفي الوقت ذاته أسهم النزوح الجماعي والاقتباض الشديد في مراكز الإيواء إلى جانب نقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي في انتشار الأمراض المعدية والجلدية والتنفسية، بينما يواجه الأطفال ونساء الحوامل وكبار السن أوضاعا صحية وإنسانية بالغة الصعوبة. ورغم هذه الظروف الكارثية تواصل الطواقم الطبية أداء واجبها الإنساني بما توفر لديها من إمكانات محدودة في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، غير أن استمرار هذا الواقع ينذر بمزيد من التدهور والانهيار ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المستشفيات والطواقم الطبية وتأمين إدخال الأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المرضى والجرحى بما يكفل لسكان قطاع غزة حقهم الأساسي في العلاج والحياة الكريمة. ولمتابعة هذه الأوضاع يسرنا أن نستضيف معنا المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى دكتور خليل الدقران. دكتور خليل أهلا بك معنا ومرحبا.
2: حياكم الله أختي الكريمة، تحية لك ولجميع الأخوة المتابعين في كل مكان.
1: أهلا بك دكتور خليل. يعني بعد الحرب الضروس التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف

0: بعد أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يلتزم الاحتلال بإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية سوى نسبة قليلة جدا، وحتى هذه اللحظة لم يقم بإدخال أي جهاز صحي للمنظومة الصحية، ولذلك الأزمة تتفاقم في قطاع غزة لدى المنظومة الصحية. وأن الاحتلال خلال فترة العدوان قد دمر العديد من الأقسام والمختبرات وأقسام الأشعة في قطاع غزة، ولا تزال أزمة نقص قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري تتفاقم ضمن معدلاتها الصفرية، حيث حوالي 47% من الأدوية الأساسية أصبح رصيدها صفر، و 59% من المستهلكات الطبية رصيدها صفر، وكذلك 87% من مواد الفحص المخبري أصبح رصيدها صفر. يعني الأوضاع ما زالت صعبة جدا، وحتى أدوية خدمات السرطان وأمراض الدم والرعاية الأولية وخدمات الكلى والغسيل الدموي والأدوية النفسية من أكثر الخدمات تضررا جراء الأزمة في قطاع غزة. كذلك المستهلكات الطبية اللازمة لجراحة العيون والقصر القلبية وغسيل الكلى من الأصناف التي تتفاقم بها الأرصدة الصفرية، لذلك الوضع ما زال مأساوي جدا، والاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولذلك الوضع ما زال في قطاع غزة وضع مأساوي جدا، وخاصة بعد أن الاحتلال يوميا يقوم بخروقات واستهداف للمواطنين، وتصل أعداد كبيرة بشكل يومي من الإصابات إلى القطاع الصحي، حيث منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار الاحتلال قد قتل أكثر من 850 شهيد وأكثر من 2450 إصابة جلهم الأطفال والنساء والشيوخ، وهذه أعداد كبيرة تتردد في ظل الوضع المتردي لدى المنظومة الصحية. كذلك في مع الأزمة الإنسانية مع منع الاحتلال إدخال ما يلزم المواطنين، أصبحت المعيشة لدى المواطنين تعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض، وخاصة بعد انتشار الحشرات والجرذان وانتشار مياه الصرف الصحي بشكل كبير جدا بين خيام النازحين.
1: نعم دكتور خليل، عندما تتحدث عن أرقام صادمة ومهولة عن 47% من نقص أدوية و 59% نقص للمستهلكات الطبية و 87% لنقص المواد الفحص المخبري، يعني في ضوء هذه الأرقام المرعبة حقيقة، هل ما زال المشفى لديكم قادرا على تقديم الخدمات الطبية الأساسية، أم أن الضغط المتواصل يفوق قدراته الاستيعابية؟
0: أختي الكريمة، كما أسلفتك بأن النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، أصبحت معظم مشافي قطاع غزة لا تستطيع أن تقوم بتقديم الخدمات الصحية بشكل كافي للمواطنين، وكما أسلفت بعد انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، خاصة أن البيئة يعني أصبحت خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير جدا، وإن يعني استمرار المؤشرات الصفرية للأزمة يزيد من تقويض جهود الكوادر الطبية ويزيد من معاناة المرضى ومراكمة المضاعفات الطبية. يعني المؤسسات في قطاع غزة الصحية ظروفها سيئة جدا، وما زال العالم يتفرج على ما يحدث في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال للمولدات الكهربائية والأجهزة الطبية لم يقم بالتزامه بإدخال الزيوت للمولدات الكهربائية ولا حتى قطع الغيار ولا حتى المولدات، وهي تعتبر الشريان الرئيسي لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة، وربما هناك بعض المستشفيات مهددة بالتوقف لعدم وجود مولدات كهربائية كافية وعدم وجود قطع غيار، وهذا نخشى على حياة المرضى والمصابين، وخاصة في أقسام الحيوية مثل أقسام العناية المكثفة والقلب والكلية والحضانة وغرف العمليات.
1: دكتور، يعني إذا حجم النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية جدا كبير، وهناك أصناف بالفعل يعني هي الأكثر احتياجا مفقودة في هذه المرحلة. إذا دكتور خليل، هناك مرضى وجرحى يتعذر علاجهم بسبب نقص الإمكانيات أو تعطل حتى الأجهزة الطبية حتى.
0: نعم أختي كريمة، هناك عدد كبير من المرضى والمصابين هم بحاجة للعلاج وبحاجة لإجراء

0: عمليات معقدة. وللأسف الشديد في قطاع غزة لدينا أكثر من 20,000 مريض ومصاب هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، والاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى والمصابين، وخاصة هؤلاء بحاجة يعني إلى علاجات، بحاجة إلى عمليات معقدة، ونحن في قطاع غزة لا يوجد لدينا لمثل هذه الحالات أن نقدم لهم خدمات صحية، ولذلك هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة. وللأسف الشديد الاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى والمصابين، ويعني يستخدم سياسة خروج أعداد قليلة من بين هؤلاء المرضى، ولدينا للأسف الشديد أكثر من 20,000 مريض مصاب منهم خلال الانتظار لفترة عامين، أكثر من 1500 شهيد جراء الانتظار، وربما تزداد أعداد الوفيات إذا ما استمر الاحتلال في عدم إجلاء جميع المرضى والمصابين بشكل فوري وسريع إلى خارج قطاع غزة.
1: نعم دكتور خليل، هل تلقيتم إصابات نتيجة للقوارض والحشرات التي تنتشر كالنار بالهشيم في قطاع غزة جراء الوضع الصحي والبيئي المتردد في آن معا في القطاع؟
0: نعم أختي بالتأكيد، لأن الآن نحن على اعتاب فصل الصيف، وبذلك يعني الحشرات تنتشر بشكل كبير جدا، والقوارض في كل مكان في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال بعد أن حول قطاع غزة إلى كومة من ركام، في كل مكان في قطاع غزة يوجد جرذان ويوجد حشرات بشكل كبير جدا. وأيضا الآن مع انتشار البعوض وانتشار كثير من الحشرات في ظل الظروف الصعبة، وفي ظل انتشار مياه الصرف الصحي بين الشوارع وبين الأزقة وبين خيام النازحين بسبب عدم تشغيل محطات الصرف الصحي، لعدم وجود قطع غيار وعدم وجود مولدات كهربائية، ولذلك يعني نخشى على حدوث كارثة صحية إذا ما استمر الاحتلال في محاصرة قطاع غزة وإغلاق المعابر ومنع دخول المبيدات الحشرية وكذلك المبيدات لقتل الفئران في قطاع غزة. ولدينا أزمة حقيقية في هذا الجانب، ناهيك عن عدم وجود منظفات كافية للمواطنين في قطاع غزة.
1: والمزيد من الأمراض الجلدية أيضا دكتور خليل.
0: بالتأكيد الأمراض الجلدية منتشرة بشكل واسع في قطاع غزة نتيجة عدم وجود منظفات وعدم وجود بيئة صحية يعني لكي يستطيع أو البيئة الآدمية يعني غير متوفرة في قطاع غزة.
1: نعم، وهناك أمراض أيضا ناتجة عن سوء التغذية في ذات الوقت.
0: بالتأكيد الاحتلال منذ بداية هذا العدوان ومنذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يلتزم بإرسال الكميات الكافية من المواد الغذائية بشكل كافي للقطاع في بين المواطنين، وعدم إدخال أيضا بما يخص المواطنين من كرفانات وخيام. وما زال يعني الوضع يستخدم الاحتلال سياسة التقدير في إدخال المواد الغذائية وخاصة للأطفال الرضع.
1: نعم دكتور خليل، يعني في ظل كافة هذه المعطيات، يعني ماذا عن الطواقم الطبية من حيث القدرة على الاستمرار في العمل في ظل الإرهاق ونقص الكوادر وصعوبة التنقل، وكيف الهمة بين قوسين لإلهم؟
0: بالنسبة للطواقم الطبية في قطاع غزة، حقيقة الطواقم الطبية ترفع لها القبعات التي كانت تعمل وما زالت تعمل خلال حرب الإبادة، وقدمت الغالي والنفيس، وقدمت أكثر من 1800 من الشهداء في القطاع الصحي، وما زال لدى الاحتلال الآن 88 معتقل ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، والاحتلال لم يقم بالإفراج عنهم، ولذلك لا بد من تدخل الوسطاء في إجلاء وإخراج هؤلاء المعتقلين بشكل فوري وسريع، لأن اعتقالهم هو سوى تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة. وحقيقة بهذه المناسبة اليوم يصادف اليوم العالمي للتمريض والقبالة من 12 من مايو، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الممرضين في قطاع غزة، وخاصة الذين قدموا الغالي والنفيس خلال حرب الإبادة وكان لهم دور بارع. هؤلاء يجب على العالم أن يقف معهم، خاصة أنهم يعملون في داخل قطاع غزة دون تلقي للرواتب، لم يتلقوا من الرواتب سوى حوالي 7-8% من رواتبهم، وهم ما زالوا في أماكن عملهم يقدمون الخدمات الصحية ليل نهار للمواطنين في قطاع غزة وللمرضى في ظل الظروف الصعبة والظروف القاهرة. ومع ذلك نتقدم لهم بالتحية ونقول لهم في يوم التمريض العالمي كل التحية لكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: إذن دكتور يعني بالفعل ترفع لكم القبعات احتراما وإجلالا على كافة هذه الجهود التي تقدمونها في ظل كافة هذه الظروف الصعبة. أخيرا دكتور خليل، الرسالة التي توجهونها إلى المؤسسات الدولية والإنسانية بشأن الوضع داخل مشافي قطاع غزة، بشأن ما يخص الوضع الصحي والطبي بشكل عام هناك، لربما هي أيضا رسالة للعالم أجمع حول الواقع الذي يعيشه المرضى والجرحى والطاقم الطبي كذلك في القطاع المنكوب.
0: حقيقة رسالتنا إلى العالم وإلى المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية وكذلك إلى النقابات الصحية في كل أنحاء العالم، يجب عليهم الضغط على الاحتلال وفتح المعابر وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومنتجات طبية وإدخال طواقم طبية داعمة إلى القطاع الصحي في قطاع غزة، ونخص بالذكر يعني الأطباء والممرضين وخاصة في ظل هذا اليوم يوم العالم للتمريض والقبالة، يعني نخص الممرضين في العالم أن يقوموا بالتوجه إلى قطاع غزة لمساندة الطواقم الطبية وتقديم الخدمات الصحية لأننا بحاجة إليهم، وكذلك لابد من الضغط على الاحتلال لإدخال الطواقم الطبية إلى قطاع غزة مع فتح مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال بعد أن قام بتدمير أجزاء كبيرة من المستشفيات وهناك أيضا قام بتدمير عدد من المستشفيات بشكل كامل، ما زلنا بحاجة إلى دعمكم أيها الإخوة والزملاء في هذا العالم، ولا بد من تدخل أيضا الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من كل شيء وإدخال ما يلزم المواطنين من جوانب إنسانية وإعادة ترميم جميع المشافي والمرافق الصحية في قطاع غزة.
1: المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى دكتور خليل الدقران، شكرا جزيلا لك على كافة هذه الإيضاحات، إلى اللقاء. إذن مستمعينا الكرام، يعاني قطاع غزة الأمرين جراء تلك السياسات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يخص القطاعين الطبي والصحي المنكوبين حقيقة في قطاع غزة. على وعسى أن تحمل الأيام المقبلة المزيد من الانفراجة والإيجابية لأهلنا هناك والمزيد أيضا من الأخبار الطيبة بإذنه تعالى. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة.

0: Cocina. في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: أحداث اليوم من صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم. أحداث اليوم: بانوراما إخبارية يومية بأهم وأبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية العربية والدولية، نحن معكم فيها حتى الثالثة. معي من طاقم العمل في الإعداد والتنفيذ أسماء عويس، من الهندسة الإذاعية محمد أحمد، ومن الإخراج حسن زبن، ومعكم على الهواء مباشرة مع عواد. في أحداث هذا اليوم: انتشار الأمراض في القطاع لا زال مستمرا وتزايد الأوضاع صعوبة. وشهيد في جنين نور الدين فياض 34 عاما. وحكومة الاحتلال تصعد غدا على طرد المواطنين من حي باب السلسلة ومصادرة بيوتهم ومحالهم التجارية. وهناك أيضا أوامر تسمى بالعسكرية تنتشر على البؤر الاستعمارية وتسرع التوسع الاستعماري وتهجير الفلسطينيين. انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح أيضا في هذه البانوراما الإخبارية سيداتي وسادتي، إضافة إلى التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال. إذن هذه المواضيع سنأتي إليها بالتفصيل سيداتي وسادتي، ولكن بعد الاستماع إلى أهم الأخبار من غرفة التحرير والتي حملها لنا الزميل حسام ياسين. إليك حسام، مساء الخير.
2: مساء الخير لك مها ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها مسيرة للاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بجروحه، و57 إصابة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 72,757 شهيدا و 172,645 جريحا. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22,000 مريض ينتظرون السفر للعلاج في الخارج مع تسجيل نحو 10 حالات جديدة يوميا. في الضفة استشهد الشاب نور الدين فياض 34 عاما من وادي برقين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف هاشم حوشية واعتدت عليه بالضرب المبرح، وذلك عقب دهم منزله وتحطيم محتوياته. في رام الله أصيب مواطن بردود إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب المبرح في بلدة سنجل شمال شرق المدينة، كما أحرق مستوطنون اليوم غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمس عية شمال شرق المدينة. أدلى رئيس حركة فتح المنتخب الرئيس محمود عباس صباح اليوم بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وتفقد سيادته قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية مستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول آليات التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدا أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية. وكان أعضاء المؤتمر الثامن لحركة فتح قد بدأوا صباح اليوم عملية التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك عند الساعة 10 صباحا، على أن تستمر هذه العملية حتى 4 بعد الظهر، تليها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج وصولا إلى إصدار البيان الختامي للمؤتمر. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني إن تصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبط بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه العصابات تعمل كذراع ميداني لجيش الاحتلال في ظل تصاعد العنف وتزامنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل. كشف الباحث في مجال الاستيطان والبيئة رائد موقدي عن تصاعد سيطرة المستوطنين على الموارد الزراعية والطبيعية في الأغوار الشمالية من خلال الاستيلاء على أكثر من 7 ينابيع مائية وتسييج ما يزيد عن 23,000 قطعة أرض زراعية، ما يهدد القطاع الزراعية والثروة الحيوانية ويعيق وصول المزارعين إلى أرضهم. في ملف الأسرى أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الاختفاء القسري ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. في لبنان أنذر جيش الاحتلال صباح اليوم بإخلاء 9 قرى وبلدات في الجنوب تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. في حالة الطقس أخيرا يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، أما الآن فنعود لك مها وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
1: شكرا لك حسام. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين، ونبدأ كالمعتاد من غزة. هذا الجرح الغائر سمير خليفة مرسلنا هناك. الأوضاع الميدانية، إذن يبدو أن الزملاء يبلغوني بأن سمير خليفة يبدو أن الاتصال معه انقطع. نقدر الظروف في غزة ونحاول الاتصال به لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الأوضاع الميدانية، لا سيما أن هذا الصباح سجل 7 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. الأوضاع الإنسانية في غزة في غاية في الصعوبة. الجرذان تتشارك مع المواطنين خيمة البؤس وخيبة البؤس في غزة، هذه الخيمة التي لا تقي لا برد الشتاء ولا حر الصيف. سنكون مع سمير خليفة إذن سيداتي وسادتي بعد لحظات لمعرفة تفاصيل الأوضاع الميدانية وهل من جديد. وإلى أن نتمكن من الحديث مع مراسلنا سمير، أتوقف مع الدكتور رامي حمد مدير مشفى المواصي التابع للهلال الأحمر. مساء الخير لك دكتور.
3: مساء الخير لكم وللسادة المستمعين.
1: لا زالت الأمراض منتشرة في القطاع، تقييمك للأوضاع الصحية في هذه الأيام؟
3: بداية الوضع الصحي في منطقة مواصي خان يونس، كما تعلمون منطقة مكتظة بالسكان يسكن ما يقارب 700,000 نازح، ومع دخول فصل الصيف نلاحظ ازدياد في الأمراض التنفسية والنزلات المعوية، بالإضافة إلى ذلك ازدياد في نسبة الأمراض الجلدية مثل الجدر المائي، الحسية الجلدية الناتجة عن قرص الحشرات الجرب، ويرجع ذلك إلى الاكتظاظ السكاني، نقص في مواد النظافة والمياه الصحية للغسيل والشرب، انتشار القوارض بين الخيام وتحت أنقاض البيوت المهدمة، وفضل ذلك يوجد نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: نعم. الآن يعني أنت أشرت إلى انتشار الحشرات وأيضا القوارض هي متواجدة بكثرة بين الخيام عند انتشار، هل لاحظتم بأن نتيجة هذه الأوضاع الإنسانية البيئية السيئة للغاية، هل هناك حشرات ربما ظهرت في جديدة في غزة نتيجة البيئة الملوثة هناك؟
3: صحيح، بسبب بالصر

0: نعم أنا معك يا دكتور، أنا معك. تفضل.
1: يوجد أمراض جديدة في الجلدية، أمراض بكتيرية هذه ناتجة بالأغلب عن قرص حشرات. يعني كما تعودنا في السابق في السنوات الماضية قرص البعوض لا يؤثر، لا يعطي نفس النتيجة التي نشاهدها الآن.
0: نعم.
1: بكتيريا منتشرة، أمراض فيروسية بشكل عام، وهذا يرجع إلى عدم وجود مواد نظافة أو تواجدها في الأسواق بأسعار مرتفعة جدا.
0: نعم. ما مدى خطورة وجود القوارض في الخيام؟ يعني هي خطيرة على الإنسان، لكن لابد أن هناك أطفال أو مواليد جدد، ما خطورة تواجد هذه القوارض أو مشاركة هذه القوارض المواطنين هذه الخيام المهترئة؟
1: القوارض بغض النظر عن القرص أو العض ممكن تنقل العدوى بين الخيام وبين المواطنين. كما تعلمين القوارض يعني يوجد بها أمراض معدية، أمراض منتشرة مثل لا سمح الله أمراض الطاعون، أمراض الجلدية الأغلب تنتشر عن طريق القوارض.
0: نعم. هل هناك خطورة على الأطفال أكثر من البالغين أم هي بذات المستوى؟
1: الأطفال أكثر، نسبة إصابة الأطفال أكثر من البالغين.
0: نعم. يعني هل يصل الحد في القوارض أن تعض البني آدم؟ يعني لا يوجد حل لقتله أو غير ذلك؟ يعني أود أن نعرف الصورة كاملة دكتور رامي.
1: لاحظنا في الفترة الأخيرة، أنا شخصيا في مستشفى المواصل لم يتردد أين مرضى أو مصابين بهذه الحالات، لكن شاهدنا عبر وسائل الإعلام أو عبر الحديث أنه يوجد عض ويوجد
0: نعم. وهناك أخ نعم دكتور رامي، يعني أنت مدير مشفى المواصل تابع للهلال الأحمر، بوسط هذا الانتشار الأمراض وانتشار القوارض، وأنت قلت أن هناك أمراض بكتيرية نتيجة قرص بعض الحشرات، ماذا نحتاج على بشكل سريع؟ لو خيرنا بأن هناك مواد ستدخل طبية أو معدات طبية ستدخل إلى غزة، ما هي الحاجة السريعة والملحة أمام هذه الصورة التي ذكرتها؟
1: أكثر من شيء، أولا المبالغ الحشري للقوارض، ثانيا مواد النظافة والأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض الجلدية.
0: نعم دكتور رامي حمد مدير مشفى المواصية التابع للهلال الأحمر، شكرا جزيلا لك. نأتي إلى مراسلنا سمير خليفة. مساء الخير لك سمير.
2: مساء الخير مها، مساء الخير لجميع المستمعين.
0: يعني في غزة 7 شهداء والعديد من الجرحى، هل من جديد فيما يتعلق بالوضع الميداني وهؤلاء الشهداء؟ هل من جديد في يعني ربما تم دفنهم، تم تشييعهم، ما الذي يحدث في غزة ذات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية المدمرة للغاية؟
2: نعم، ارتفع عدد الشهداء الذين استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس في قصف بناية سكنية وأيضا سيارة ومركبة في وسط مدينة غزة، ارتفع إلى 8 شهداء هذا اليوم بعد استشهاد أحد المواطنين الذين أصيبوا يوم أمس جراء هذا القصف الإسرائيلي. هذا اليوم كانت جنازة، انطلقت جنازات ومواكب جنازية للشهداء من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مثواهم الأخير، وبالتالي هناك كما ذكرنا 8 شهداء، يعني بعضهم من الأطفال والنساء الذين كانوا داخل البناية التي تم استهدافها في وسط مدينة غزة ب3 صواريخ وأيضا مسيرات إسرائيلية. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها استخدمت خلال عمليات الاغتيال والقصف 13 قنبلة، يعني 3 منهم صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ويعني من الباقي من مسيرات كانت تحلق في فوق أجواء مدينة غزة. إذا نتحدث عن استمرار عمليات القتل سواء بالقصف الصواريخ والقصف الإسرائيلي بإطلاق النار والمسيرات ومسيرات إسرائيلية تقوم أيضا بعمليات قصف، واستمرار اطلاق النار من البوارج الحربيه الاسرائيليه في على شواطئ مدينه غزه ومسجد مدينه دير البلح.
0: نعم.
2: ايضا اطلاق النار في المناطق الشماليه لقطاع غزه، اطلاق نار وايضا مسيره اسرائيليه.

0: الأمريكية أطلقت قنبلة اتجاه مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا شمالية قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة للتلقي العلاج. أيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة استمرار عمليات نفس لمنازل ما تبقى من منازل المواطنين، حيث أن هذه المناطق تشهد منذ يعني عدة أشهر عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين، خاصة منطقة شرق حي الشجاعية، شرق حي التفاح، شرق حي الزيتون، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات نسف لبعض منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. هذا على صعيد الوضع الميداني. مع الوضع الإنساني تفاقمت معاناة المئات الآلاف من المواطنين هنا يعني جراء يعني تقنين قوات الاحتلال الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، ويعني أيضا تقليص المطبخ العالمي وأسد المطبخ العالمي للوجبات التي يعني تقوم على يعني توزيع الوجبات للمواطنين أو للنازحين، مئات الآلاف من النازحين، حيث قلص المطبخ العالمي من هذه الوجبات التي توزع على يعني أكثر من مليون مواطن هنا في قطاع غزة يحتاجون أو فقدوا كل مقومات الحياة، وأيضا يعني أنهى خدمات حوالي 480 موظفا وعاملا كانوا يعمل في المطبخ العالمي، وهذا ناتج عن يعني تقنين قوات الاحتلال الإسرائيلية لدخول المساعدات الذي انعكس بشكل كبير على عمل المطبخ العالمي، وأيضا كمية الإنتاج اليومي الوجبات التي يحتاجها الفلسطينيون النازحون هنا في قطاع غزة. أيضا على الصعيد الوضع الإنساني تتفاقم معاناة المواطنين هنا أيضا بالنسبة لمياه الشرب التي يحتاجها المواطنون وارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة، وبالتالي أصبحت الحصول على مياه الشرب في الفصل بعد بداية فصل الصيف يعني كمن يبحث عن الإبرة في كومة من القش، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على كل مصادر المياه في المناطق الشرقية لقطاع غزة وتقوم بتدمير هذه الآبار، وأيضا بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وأيضا حتى الحصول على بعض لترات من المياه يحتاج إلى السير لمسافات طويلة والاستفاضة الطوابير حتى يمكن الحصول على بضع لترات من هذه المياه، وهذا ينعكس أيضا على يعني حالة النازحين الذين يعيشون داخل هذه الخيام بحيث يحتاجون إلى هذه المياه بشكل كبير جدا. أيضا تتفاقم أوضاع النازحين هنا في داخل الخيام، هذه الخيام المصنوعة من الجلد، ومع ارتفاع درجات الحرارة تتحول هذه الخيام إلى يعني أفران تشوي أجساد الذين يسكنون تحت هذه الخيام الجلدية، مع استمرار معاناتهم في كل مناحي الحياة، سواء على الصعيد تقديم الخدمات العلاجية وعدم وجود الأدوية، المستشفيات التي ربما يعني خرجت العديد منها من الخدمة وعدم وجود خدمات علاجية كما السابق.
1: نعم سمير، يعني أود أن أسألك، وهذا هو المحور الأخير، يعني في غزة وبكل ما تحدثت عنه من أجواء وصعوبات وكوارث حقيقية في غزة نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، هل من متابعة لليوم الثالث لمؤتمر فتح الثامن؟
0: يعني نعم، مها يعني هذا اليوم الثالث وهو اليوم الأخير للمؤتمر الثامن لحركة فتح، بدأت منذ حوالي ساعة وبضع دقائق بدأت عملية الانتخاب أو فرض يعني أو عملية الاختراع في هذا المكان في مدينة غزة في جامعة الأزهر، وهو المكان الذي يعقد فيه هذا المؤتمر. بدأت عملية الاختراع بشكل منظم وبشكل كبير جدا، وإقبال كبير جدا من قبل الموجودين في هذا المؤتمر على عملية الاختراع. عملية الاختراع تسير بشكل منتظم وهادئ جدا، و هناك الجميع هناك يعملون في انتخاب قيادة جديدة وضخ دماء جديدة إلى حركة فتح، وبالتالي الأمور تسير على ما يرام. من المتوقع أن تعلن النتائج وبعد فرز الأصوات يعني مساء هذا اليوم أو حتى في صباح يوم غد.
1: نعم إن شاء الله. سمير خليفة مراسلنا في غزة، شكرا جزيلا لك. ومن غزة إلى جنين سيداتي وسادتي، حيث ارتقى نور الدين فياض 34 عاما شهيدا وهو من مخيم جنين، ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي. نزار سمودي مراسلنا في جنين، مساء الخير.
2: مساء الخير لك يا
1: محاولة. آخر المستجدات الميدانية نزار في جنين.
2: نعم، هشيع جماهير شعبنا في محافظة جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض تركمان 34 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بجنين. وكان الشهيد فياض تركمان ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم في محيط مخيم جنين خلال نيته أو القيام بقراءة الفاتحة على روح أحد أقاربه في مقبرة الشهداء في محيط مخيم جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي بادرت إلى إطلاق النار باتجاه الشاب نور الدين فياض، وهو أحد أساتذة مدرسة جنين الأساسية للبنين، مما أدى إلى إصابته بالرصاص في منطقة الفخذ والشريان الرئيسي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. أعلن عن استشهاده وارتقائه شهيدا بعد وقت قصير من إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. حالة من الحزن والغضب الشديدين سادت مسيرة تشييع جثمان الشهيد فياض جراء حزنا على روح الشهيد وغضبا على جريمة الاحتلال التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي منفك الاحتلال تنفيذها بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين وكافة محافظات الوطن. إطار استمرار العدوان العسكري.
1: قبل أن تنتقل إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين، أتوقف معك عند حال الشهيد نزار. ماذا عن عائلته؟ هل له أبناء؟ يعني حبذا لو تعطينا بعض التفاصيل عن عائلة الشهيد فياض.
2: نعم المحسن، مها أن الشهيد لديه عدد من الأطفال. أيضا حسب ما وردت أوردت أو قالت والدة الشهيد نور الدين فياض، فقد كان قبل لحظات من ارتقائه يقبل يدي والديه ويقول لهم أني سأذهب بكم إلى الجنة، وكأن شيئا ما حدث أو شيئا ما كان في مخيلة هذا الشهيد الذي ارتقى شهيدا برصاص وجيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أسلفت يعني مدرسة جنين الأساسية التي كان الشهيد ينتمي إليها نعت الشهيد وعددت منافذه وأخلاقه وخلقه الحسن وتعامله مع طلابه في المدرسة. هذه كلها مها عكست حالة من الحزن الشديد على ارتقاء الشاب نور الدين فياض تركمان.
1: إذن هو كان بارا بوالديه، لذلك هو كان بار بوالديه، ليس كذلك نزار؟
2: نعم مها، يعني حسب ما يعني كل من عرف الشهيد نور الدين فياض عدد مناقبه وتحدث عن حسن خلقه سواء بتعامله مع المواطنين أو طلبة المدرسة التي كان ينتمي إليها الشهيد نور الدين فياض تركمان.
1: نزار سمودي. وقبل أن أنتقل إلى زياد الحموري مدير مركز القدس، إذن شكرا لك يا نزار. أستاذ زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن المقدسيون في باب السلسلة في حي باب السلسلة مستهدفون هذه المرة بالتهجير، هل نحن أمام حالة باب المغاربة مرة أخرى أستاذ زياد؟
3: صحيح، يعني الاستهداف هو لكل مقدسي موجود بالقدس ولكل محل في القدس هو مستهدف طبعا، وهذا مخطط يعني معلن وعم بيشتغلوا عليه من بعد الاحتلال مباشرة يعني.
1: نعم،
3: يعني بدوا بحي المغاربة، صحيح تم هدم حي المغاربة، تم إبعاد كل أهلنا اللي كانوا موجودين بحارة اليهود يعني بالقوة وإلى آخره. اليوم هذا الشارع بالتحديد شارع السلسلة هذا طبعا في جزء من المحلات التجارية اللي موجودة هناك مغلقة صار لها فترة نتيجة الركود الاقتصادي. وللإضافة يعني عندنا يعني تقريبا ثلثين المحلات في داخل البلدة القديمة بشوارع مختلفة مغلقة بشكل شبه دائم. والصحيح هاي المحلات كمان يعني فرصة أن نحكي عنها قبل ما نتطرق لموضوع باب السنسلة. هاي المحلات جزء كبير منها عليه ضرائب عالية وعليه ديون عالية اللي ممكن كمان تنوضع اليد. عشان هيك معظم الوقت كان بنحكى انه يجب ايجاد حلول لهاي المحلات ومساعدتها على البقاء.
1: اذا اين الكلام الذي او الحديث عن الصناديق الداعمة للقدس استاذ زياد؟ يعني انت صحيح. تقول عن محال تجارية كبيرة مغلقة منذ فترة كبيرة صحيح. نتيجة اولا تراكم الضرائب وايضا يعني الحالة الاقتصادية نعم الحالة الاقتصادية سيئة. وفي صحيح. ذات الوقت يعني هذه هناك حديث عن دعم مدينة القدس عن صناديق عن أموال تأتي إلى القدس. ما يدمر في القدس يعاد بناؤه هكذا يقولون عبر وسائل الإعلام وحتى هنا عبر صوت فلسطين كان هذا الحديث يعني تم تناوله.
3: للأسف شديد غير صحيح. يعني الإنسان المقدسي عم بيعتمد على ذاته عيشته وصموده بالقدس
1: نعم.
3: هو بقوات ذاتية
1: نعم.
3: حتى المبالغ اللي قيل انه فيها مساعدات وإلى آخره هي مبالغ يعني لا ترقى فعلا. يعني انا بديش اقارن بس يعني القدس بيجيها يمكن 10 او 12 مليون من كل الجهات بالسنة. احنا عم بنشوف حراسة للمستوطنين بتكلف أكثر من 20 مليون.
1: 10 مليون حتى يفهم المستمع الكريم ربما هذه فقط ضريبة محل أو محلين في القدس المحتلة إذا ما تم تسديده. يعني
3: صحيح في بعض المحلات عليها ملايين الشواكل. صحيح في بعض المؤسسات عليها 30 مليون شيكل مثلا. بعض المؤسسات اللي موجودة بالقدس واللي هي يعني معروفة هاي القضايا معروفة. لكن يعني ما في خطة ما في استراتيجية ما في إشي اللي يساعد المقدسيين على البقاء. وهذا خطر طبعا. هذا يعني
1: من يتحمل ذلك أستاذ زياد؟ من يتحمل ذلك؟ هل يتحمل ذلك من يقول بأنه سيذهب لكي يجلب الدعم للمقدسيين؟ يعني أكبر دليل أنه لا يصل إلى القدس أي دعم مالي إغلاق هذه المحال التجارية وتهجير المواطنين من حي باب السلسلة. يعني وضع مؤلمة. يعني الصورة التي كانت لبن كبير في داخل ساحة المسجد الأقصى المبارك غاية في الوجع يعني لنا جميعا.
3: صحيح يعني الوضع في القدس انا يعني باستمرار بقول انه عملية التهوير في القدس هي تقريبا تمت بشكل كامل. يعني اليوم يمكن احنا بقية التهوير هو 4-5% يعني هذا اللي باقي. وهذا جزء منه احنا عم بنشوف يعني كيف التحرك اللي موجود. يعني مثلا قرار السيطرة على باب السنسلة محلاتها وسكنها وإلى آخره هذا من أخطر ما يمكن. وهذا ممكن كمان إنه هذا ممكن يعني خلال الفترة القادمة إنه يكون مقدمة للاستيلاء على محلات أخرى وعلى صحيح. سكن يعني شقق أخرى. طبعا الهجمة كمان مش بس على باب السنسلة كمان هجمة كبيرة جدا على سلوان.
1: نعم.
3: يعني احنا عم نشوف يعني بالعشرات عم بيهجموا على سلوان بعشرات البيوت بمعنى إخلاءهم والسيطرة عليهم. لكن فعلا باب السنسلة إذا فعلا تم السيطرة عليه زي ما أعلنوا بشكل رسمي يعني هناك قرار حكومي هذا رح يكون فارق كبير فيما بعده. وعندنا السوق القطنين كمان عم بنشوف انه عم بيحاولوا انه فعلا كمان يسيطروا عليه بصورة أو بأخرى يضغطوا على القطاع يعني التجاري اللي موجود.
1: سوق القطنين كان مغلقا لفترة بفترة ربما في أوائل أو أواخر أو بداية 91-92 كان مغلق, ومن ثم تم افتتاحه من قبل بإعادة تأهيل المحل التجاري. ماذا لو

0: حدث للمحل في باب السلسلة ذات الأمر وتم دعمها وإعادة فتحها؟ يعني هل من الممكن زياد أن يتم ذلك إذا ما توفرت الإرادة والرغبة؟
1: يعني يمكن الوقت صار متأخر لأنه يعني واضح أن القرار
0: غدا سيأتي غدا
1: قيد التنفيذ يعني ما فبالتالي يمكن هذا بخلينا ننتبه للمحلات الأخرى اللي مغلقة ويعني يصير في حراك بمعنى مساعدة أصحاب المحلات اللي جزء منهم عم بيضطروا يشتغلوا كعمال وإلى آخره مشان يحافظوا على هاي المحلات.
0: نعم.
1: ومع ذلك يعني هناك تراكم زي ما قلنا تراكم ضرائبي وتراكم يعني مشاكل كثيرة على هاي المحلات وبالتالي يعني مطلوب اليوم إنه فعلا يصير صحوة ومساعدة أهل البلدة القديمة بالتحديد يعني لأنه أهل البلدة القديمة يعني اليوم إحنا عم نحكي على كثافة سكانية عالية جدا موجودة في البلدة القديمة الظروف قاسية جدا الظروف الاقتصادية صعبة فعلا بحاجة لتثبيت هاي الناس.
0: إلى أين مدى تفتقد مدينة القدس إلى فيصل الحسيني أستاذ زياد الحموري؟ واليوم هو اليوم الثالث لانعقاد مؤتمر حركة فتح واليوم هو يوم الاقتراع. الرسالة إلى من يترشح من أبناء مدينة القدس، الرسالة لهم في هذا اليوم بالتحديد وسط ما كل ما يعني تباحثنا معه أنا وياه أنا وأنت في هذا الحوار؟
1: صحيح هناك تقصير كبير جدا بحق القدس، هناك يعني فجوة كبيرة بين ما يتم مساعدة القدس وميزانيات للقدس وبين مناطق أخرى أو يعني كل ما يتعلق بالقدس هناك فعلا تقصير بكل ما للكلمة من معنى من كل الجهات من كل الصناديق مما فيها السلطة. طبعا اليوم السلطة الدور اللي عم تلعبه بالقدس هو ضعيف جدا نسبيا يعني ما يعني بالتعليم كان هناك تقصير اللي ما قدرتش السلطة إنها تدخل أو تعمل ميزانيات خاصة للتعليم وتساعد في التعليم. هناك مساعدات الناس يعني حتى المساعدات اللي بنحكى عليها في قضية الهدم وإلى آخره هي كمان ضئيلة جدا يعني حدا بنهدم بيته ب يعني 100,000 $200,000 بنعطى $5,000 أو $10,000 يعني يعني
0: ولربما أيضا المؤسسات الدولية لا تستطيع أن تعمل في القدس ما في ظل هذه الحكومة.
1: صحيح كل يعني بالتالي يعني كل المساعدات اللي يقال إنها توصل للقدس مش بالمستوى المطلوب إطلاقا ولا مستوى التحدي اللي إحنا فيه وبالتالي يعني إحنا نخسر القدس.
0: نعم.
1: نتيجة عدم الاهتمام في القدس.
0: ربما يكون العمل الميداني من قبل يعني الأشخاص الوطنيين في القدس يعني نقول الدعوة إلى يعني لا أريد أن أستخدم كلمة خلق إنما خلق بالفعل فيصل الحسيني آخر في مدينة القدس. القدس تحتاج إلى فيصل الحسيني. أستاذ زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شكرا جزيلا لك. ومن القدس سيدتي وسادتي وهناك محاولة لتهجير المواطنين من حي باب السلسلة وكما ذكر أستاذ زياد الحموري الوقت داهمنا فيما يتعلق بإنقاذ محال المواطنين ومحالهم التجارية. أيضا الدكتور حسن برجية مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قبل أن أتحدث معك عن الأوامر العسكرية التي حول البؤر الاستعمارية أتوقف عما يجري في القدس المحتلة. دكتور حسن برجية يعني دكتور زياد الحموري تحدث أن غدا ستصادق حكومة الاحتلال على تهجير المواطنين من حي باب السلسلة في صورة أخرى لما حدث لباب المغاربة حي المغاربة عفوا والمحال التجارية سيستولي عليها المستوطنون ويحولونها إلى محال لهم. الآن الوضع القانوني ماذا سنفعل دكتور حسن؟
2: بدءاً ببدء مساء الخير لكل الشباب المستمعين. القاعدة الأولى لبناء

0: هذه المناطق هي يعني أحكام قانون الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بمعنى أنها أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. منذ عام 67 عمدت إسرائيل على العمل على أنه جميع هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها وليست أراضي فلسطينية، ولكن جاءت الفتوى محكمة العدل الدولية عام 2004 بتثبيت بأن القدس الشرقية هي أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. كذلك جاء قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 تثبيت أنه هذه مناطق فلسطينية بما فيها القدس الشرقية. كذلك أخيرا كان الفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 شهر 6 والتي دعت إسرائيل إلى إنهاء حالة الاحتلال طويل الأمد، وأيضا إيقاف الاستيطان، وأيضا الاعتراف بأنه هذه كلها مناطق فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
0: وحتى اعترافات الدول الأوروبية العشرة الأخيرة جاءت تكريس يعني على أرض الواقع ما تغير علينا شيء، ولكن ما جرى أو الذي جعل إسرائيل تشتاد غضبا هو أنه هذه القرارات أعطت يعني ترسيخ للمفهوم السياسي أنه هذه أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم. ولكن لا توجد دكتور حسن، لا توجد يد رادعة لهذا الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنهم يستبقون موضوع الانتخابات حتى يضعوا أيديهم على كل ما يتعلق داخل البلدة القديمة، وبالتالي ليس فقط عملية تهويد إنما عملية إحلال كاملة متكاملة بكل ما فيها.
0: صحيح. شوفي في شغلة لازم إحنا ننتبه إلها.
1: نعم.
0: يعني الإسرائيليين بيضموا في الأرض بشكل يومي وبيختالوا وبيصفوا أو بعدموا إعدامات ميدانية بشكل يومي، وكل الممارسات اللي بيمارسوها على الأرض بيمارسوها بشكل يومي، ولكن في نفس الوقت هم يسعون بشكل متكرر إلى إصدار يعني التصويت على الإعدام. طب ما أنت بتعدم، ليش أنت تلجأ إلى قانون؟
1: يريد أن يقونن، يريد أن يشرع ما يقوم به.
0: بالضبط، هذا ما أريد الوصول إليه. انت كل يوم بتصادر اراضي وبتضم بالضفه الغربيه بشكل يعني جزئي، طب ليش لماذا تبحث عن قانون؟ كل الممارسات اللي انت بتمارسها ليش بتبحث عن قوانين؟ لانهم يعلمون ويعون جيدا انه القانون الدولي يسمو على القانون الوطني والقانون الداخلي، فبيسعوا الى انه يختفي يعني يتخبوا وراء قوانين يصدروها من الكنيست او من مجلس الوزراء المصغر او من الحكومه الاسرائيليه.
1: هل هذا يعني بان القانون الدولي امام القوانين الاسرائيليه سيقف عاجزا لانها اصدرت قانون لتبرير ما تقوم به من جرائم؟
0: القانون الدولي يسمو على القوانين الوطنيه، هم الان لا يحترمون القانون الدولي، ولكن سياتي وقت القانون الدولي سيكون نافذ. الان نتنياهو مطلوب للعداله الدوليه، يمكن متخبي وراء ترامب أو ما شابه ذلك، ولكن يوما ما يعني سيجي جيل أنه سيتم إنفاذ القانون الدولي. إذا إحنا الآن عاجزين كفلسطينيين في هذا الوضع كإجداء كحصار كاجتياحات كقتل إعلان الحرب، ولكن سيأتي يوما ما جيل التحرير سيكون يعني الأساس تبعه هو الأساس الذي ينطلق منه، هو الأساس القانوني الذي نتحدث عنه الآن.
1: نعم. والبؤر الاستعمارية والتسريع والتهجير وغير ذلك، هل هذه أيضا تأتي في ذات السياق؟
0: أكيد أكيد. ويمكن يعني دور المجتمع الدولي بدأ يتململ من الـ الـ الـ الـ يعني التجاوز الإسرائيلي على ذلك، وموقف أسبانيا يعني واضح وكنا شفنا أنه في تطور فيه. موقف بريطانيا اللي كانت اللي هي أساس نكبتنا أصلا، يعني موقفها القانوني الآن مع القانون الدولي أو على أساس القانون الدولي. جميع حتى في أمريكا نفسها بحد ذاتها أصبح الجمهوريون يتململون من سياسة ترامب، فبالتالي الموقف القانوني يجب أن نعززه ويجب أن نسلط الضوء عليه ويجب أن نضاعف المجهود الدبلوماسي والسياسي والدبلوماسية الشعبية.

0: جميع هذه الأمور إنه نثبتها على الأقل نمسكها الآن، والأجيال القادمة أكيد ستنطلق منها إلى يعني معركة التحرير سياسيا وميدانيا
1: إن شاء الله. دكتور حسن البرجية مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك. ومن جرائم المستوطنين الإرهابيين هؤلاء القتلة المأجورين سيداتي وسادتي الذين تدفع لهم الحكومة الإسرائيلية الأموال والسلاح والعتاد من أجل إعدام أبناء شعبنا وسرقة مواشيهم وثرواتهم الحيوانية وأيضا مصادرة أراضيهم. مظفر ذقان مدير نادي الأسير في نابلس، مساء الخير.
2: أسعد الله مسائك أختي العزيزة ولجميع أبناء شعبنا.
1: الحركة الأسيرة ليست بالبعيد عن هذه الإجراءات، بل ربما تكون في قلبها، أليس كذلك؟
2: طبيعي جدا، يعني لا زالت الحركة الأسيرة تتعرض للانتقام الممنهج على يد منظومة الاحتلال الإسرائيلي كجرائم مركبة يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة إدارة مصلحة سجونه منذ إنشاء السجون منذ عام 67، ولكن تفاقمت أوضاع الأسرى منذ 7 أكتوبر 2023 بقرار من حكومة اليمين المتطرف، ولا زالت أوضاع الأسرى صعبة للغاية، نتاج سياسات التأكيل المستمرة بحق أسرانا وأشبالنا وأسيراتنا أيضا في سجن الدامون.
1: نعم. الآن هل من جديد فيما يتعلق بهذه الانتهاكات؟ هل وردتكم أي أخبار جديدة أستاذ مظفر؟
2: يعني آخر يعني جريمة مركبة هي إقرار الكنيسة الصهيوني والذي يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة وفرض عقوبة الإعدام حسب التوصيف الإسرائيلي بأنهم قوات النخبة، لذلك هذا يعني يضاف إلى القانون إعدام الأسرى الذي تم إقراره من قبل الكنيسة الصهيوني في 31 مارس الماضي، وهذا القانون أيضا يضاف بما يخص أسرى قطاع غزة والذي يعتبرهم الاحتلال الإسرائيلي بأن أيديهم ملطخة بدم الإسرائيليين في 7 أكتوبر، ولكن هذا يعني خطوة يعني تستهدف أسرى الشعب الفلسطيني وتكرس جريمة الإبادة المتواصلة بحق شعبنا وبحق أسرانا، لذلك هذا القانون يعد انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وماضي الاحتلال بسن قوانين عنصرية تستهدف أبناء شعبنا إن كان أسرى أو تحديدا أسرى قطاع غزة الذين هم بالتحديد يتعرضون لسياسة الإخفاء القسري، ولا زالت يعني هناك يعني المئات منهم مصيره مجهول نتاج هذه السياسة التي تخفي،
1: وربما تم إعدام البعض منهم لكن لا نعرف ما يعني ما الذي يجري لديهم، أليس كذلك؟
2: نعم صحيح، يعني أعتقد أن هناك المئات تم إعدامه، ولكن الاحتلال يخفي هذه المعلومات ويخفي عن منظمات حقوق الإنسان، ومنذ يعني بين الحين والآخر يعلن عن ارتقاء أسير خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يكون تاريخ ارتقاء هذا الشهيد منذ عامين تقريبا أو عام.
1: نعم.
2: ولكن الاحتلال الإسرائيلي رويدا رويدا يعلن عن بعض الأسماء، ولكن هناك المئات مصيرهم مجهول.
1: هل من الممكن أن تكون هناك تحركات من أجل وقف هذه المحاكمة أم لا؟
2: الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته في السجون تؤتمر من وزير صهيوني فاشي ويتمتع بحصانة يدعمها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى لا يعني يفقد يعني الائتلاف الحكومي وعلى حساب أبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك يعني هم يمارسوا الإعدام خلف يعني خارج إطار القانون، ولكن نحن يعني في ظل هذا الصمت مؤسسات حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي يعني بما معناه ماضي نتاج الصمت، وهذا الصمت يشجع الاحتلال الإسرائيلي أن يمضي قدما في يعني بما معناه تعزيز سطوته على الأسرى، ولا نرى يعني أي مؤسسة دولية يعني تلجم الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقف عن هذه الجريمة المركبة في مقدمتهم قانون إعدام الأسرى.
1: أستاذ مظفر ذقان مدير نادي الأسير في نابلس، شكرا جزيلا لك. وإلى لبنان سيداتي وسادتي ومراسلتنا هناك هلا سلامي، والحديث عن انتخابات المؤتمر الثامن في اليوم الثالث، هلا مساء الخير. إذن ليست هلا معنا. بلال الحجازي مساء الخير.
3: مساء النور يا أحمد.
1: نحن الآن سنتحدث عن انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح. كيف تسير الأوضاع لديكم؟
3: بطبيعة الحال الانتخابات التي كان من المفترض أن تبدأ في الساعة 8 صباحا من هذا اليوم وتم تأجيلها إلى الساعة 10 بدأت هنا في بيروت تزامنا مع انطلاقها في باقي القاعات الثلاثة الأخرى في القاعة المركزية في رام الله في قطاع غزة والقاهرة. هنا في بيروت تجري العملية الانتخابية حتى اللحظة بثلاثة حتى هذه الساعة لم تنتهي بعد العملية الانتخابية لا تزال مستمرة. هذه العملية الانتخابية سوف يعني ينتج عنها انتخاب وإعطاء الثقة للهيئة القيادية للمجلس الثوري لحركة فتح واللجنة المركزية للحركة التي يعني وبطبيعة الحال ستستمر أعمال المؤتمر حتى مساء هذا اليوم إلى أن تعلن النتائج مع انتهاء عمليات الفرز النتائج النهائية التي ستعلن يوم غد.
1: نعم، إذن الأجواء طيبة لديكم فيما يتعلق بسير هذه الانتخابات.
3: نعم، لم تسجل حتى اللحظة أي يعني مشاكل سواء تقنية أو خلاف من المعيقات لهذه الانتخابات. الانتخابات تجري بثلاثة، نتيجة أن يعني في القاعات الأربعة يتم فيها العملية الانتخابية في نفس التوقيت وفي نفس الآلية الجديدة المتبعة والتي تم يعني من خلال اللجنة الإعلامية للمؤتمر العام نشر آليتها وتفاصيلها وإضافة لكل المؤتمرين وأيضا لكل المتابعين، وهي يعني عملية جديدة نوعا ما ولكنها أكثر ثلاثة وأكثر سهولة، وهذا ما يعني أدى إلى أن تكون العملية الانتخابية أسلس وأسهل. نعم. وأسرع بطبيعة الحال، وهذا ما ينعكس ونراه في القاعة هنا في بيروت.
1: نعم، مراسلنا من لبنان بلال حجازي، شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي، ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الثامن لحركة فتح دكتور صبري صيدم تحدث أيضا عن هذا اليوم الثالث وهو يوم النتائج للمؤتمر.
4: الأمور الآن تسير نحو اختتام المؤتمر من خلال عملية الاقتراع التي ستبدأ على الساعة 10 من صبيحة هذا اليوم، يتلوها متابعة تفاصيل العملية الانتخابية، الطعون، من ثم الإعلان عن النتائج النهائي، مما سيعني انتهاء أعمال المؤتمر حال الإعلان عن هذه النتائج وتنظيم اللقاء الاختتامي الذي فيه تنهى أعمال هذا المؤتمر بالفعل.
1: هل تأكد بأن عملية الاقتراع تأجلت من الرابعة من العاشرة إلى الرابعة؟
4: لا لا، على الإطلاق هي تأجلت من الثامنة صباحا.
1: من الثامنة صباحا. نعم
4: نعم نعم، من صبيحة هذا اليوم الساعة 8 إلى الساعة 10 بسبب قضايا إجرائية، تنتهي إن شاء الله على الرابعة من عصر اليوم. من ثم تبدأ عملية الفرز باتجاهين، الفرز الأول الفرز اللجنة المركزية أو اقتراع اللجنة المركزية، من ثم صناديق اقتراع المجلس الثوري.
1: نعم، والمواقع الأربعة بالتزامن وعلى إيقاع واحد دكتور صبري صيدم.
4: نعم، طبيعة الحال هذا ما سيجري كما تعرفون، هذه العملية يجب أن تجري بالشفافية المطلوبة. الجميع حريص على أن تكون هذه العملية عملية متقنة، وبالتالي يجب أن تجري بالتزامن في الأربع ساحات، لا يمكن أن تجري في ساحة بمنأى عن بقية الساحة.
1: نعم، وبصفتك رئيسا للجنة الإعلامية للمؤتمر أود أن أتوقف معك عند هذا السؤال، والصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود أحد قادة حماس في قاعة المؤتمر في غزة، هل تحقق هذا الأمر وإن كان لماذا؟
4: بصراحة هذا الموضوع يعني جرى تداوله في وسائل الإعلام الاجتماعي، جرى فبرك بعض الأمور المرتبطة فيه، ولكن أستطيع أن أقول بأنه هذا الأمر هو بطرف إخوتنا في قطاع غزة، ومن الممكن التحقق منهم بصورة مباشرة حول هذا الأمر. إحنا جرت العادة في كل المناسبات أن يتم دعوة الفصائل لمناسباتنا الوطنية كما ندعى لمناسبات الغير، ولكن هذا الأمر حقيقة ليس لدي معلومات دقيقة حوله، وأدعوكم للتواصل مع إخوتنا في قطاع غزة للتحقق من هذا الموضوع.
1: وهذا ما سنفعله. إذن دكتور صبري صيدم، نحن في انتظار هذا اليوم الحاسم للنتائج للخروج بأعضاء لجنة مركزية وأعضاء مجلس ثوري لحركة فتح المتجددة، وهذا هو شعارها في هذا المؤتمر.
4: بحول الله، هذا هو المطلوب، أن يكون هناك دائما احتكام لصندوق الاقتراع، أن يكون هناك تركيز على أن تكون هذه الحركة ضابطة لإيقاع عملها إن صح التعبير، عبر الاحتكام للديمقراطية، عبر إسناد عملها نحو التجديد، وفكر قائم على تطوير هذا العمل والنهوض به باتجاه خدمة قضيتنا الفلسطينية، لتكون قادرة على مواجهة التحديات الأكبر التي نواجهها هذه الأيام وفي المستقبل.
1: هل نتوقع بأن فور انتهاء هذا المؤتمر أن تكون هناك بالفعل حركة لحركة فتح بعناصرها المتجددين فيما يتعلق بالوضع السياسي، الوضع الميداني، الوضع الاقتصادي؟ وهل بالفعل ستكون هناك مفوضية اقتصادية تضاف لهذا المؤتمر دكتور صبري؟ هل في حديث عن هذا الأمر؟
4: لا، دعيني أقول بأنه هناك العديد من المفوضيات التابعة للجنة المركزية لحركة فتح. إحدى هذه المفوضيات تسمى بالمفوضية الاقتصادية والمالية، لكن وبالتالي هي موجودة. الأهم الآن هو تطوير العمل وضبط إيقاعه وفق برنامجين: البرنامج السياسي الذي سيرشح من المؤتمر بعض تفاصيله من خلال البيان الختامي، وأيضا برنامج البناء الوطني الذي يضم مجموعة من التدخلات القطاعية التي تؤثر في حياة الناس. ولكن الأهم هو توضيح الرؤية السياسية أو تطوير الرؤية السياسية بما يتواءم مع الحالة السياسية الصعبة التي نعيش. وعلى كل جميع أن يعي بأنه القضية ليست قضية تشريف وإنما قضية تكليف، في متابعة التحديات القائمة والتحديات المستقبلية. لذلك مطلوب منا بالفعل أن نكون قادرين على ضبط إيقاع العمل الوطني، أن نطوره، أن يكون هناك قيادة متجددة قادرة على حمل المسؤولية وأن تتعامل مع المستجدات المحلية والإقليمية وما يخص شأن الفلسطيني بصورة مرتبطة بعالم متطور من العمل السياسي، بعالم يشهد إدخال قيادات جديدة إلى الموقع ويضمن أن يكون هناك حقيقة المشهد السياسي الفلسطيني الذي نرتئيه القادر على مواجهة مرحلة كما قلت عنها هي الأصعب في حياتنا الوطنية.
1: كان هذا الحوار قد أجريناه مع دكتور صبري صيدم في صباح هذا اليوم ضمن برنامج نهار جديد. وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم. أشكر طاقم العمل أسماء عويس كانت معي في الإعداد والتنفيذ، حسنة زبن من الإخراج، ومحمد أحمد من الهندسة الإذاعية. صاحبتكم مع عواد إلى اللقاء.

لا خوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: من الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البير أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، دوار روابي سالك، الجلزون سالك، عنسينيا سالكة، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، سلواد يبرود سالك، النبي صالح سالك، ودوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة للداخل، قلنديا أزمة للخارج، وجبع سالك، الزعيم سالك، حزمة أزمة خانقة باتجاه الجنوب، العزرية أزمة باتجاه الشمال، وعناتة أزمة للداخل، الطيبة سالكة، المعرجات سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، كرمة سالك، دوار القوع سالك، العبيدية أزمة، المنشية سالكة، النشاش سالك، ترقمي المصانع سالكة، زيف سالكة، الفحص سالكة، دورة مغلقة، فرش الهواء أزمة للداخل، للخارج سالك، النشاش سالك، رأس الجورة مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، سعير تفتيش للخارج، والعروب العجوري مغلق. نختم بمحافظة الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعترة سالكة، قراوة سالكة، حوارة سالكة، دورة الطنيب سالك، تحت جسر أودلة سالك، ومفترق جيت سالك، ما يسمى إتصهار سالك، قلقيلية أزمة للداخل، وعنبت أزمة للخارج سالك للداخل، سيلة الظهر سالك، والمربع سالك، عورت أزمة، صر سالك، دير شرف سالك، وعين شبلي أزمة للخارج. دائما نتمنى لكم السلامة، وتابعوا أحوال الطرق لأنها في تغير دائم.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سرقت أرضي، سرقت أرضي.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

الشهيد نور الدين كمال فياض 34 عاما الذي ارتقى فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 72,757 شهيدا و 172,645 جريحا. إصابة عدد من المواطنين في غارة شنتها مسيرة للاحتلال على جباليا البلد في محافظة شمال غزة ووفاة مواطن جراء انهيار مبنى كان آيلا للسقوط جراء قصف سابق ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30. قوات الاحتلال تجبر المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر بالقدس المحتلة. إصابة رئيس مجلس قروي راس كركر مروان نوفل مساء اليوم خلال اعتداء نفذه مستوطنان بضربه على وجهه ورأسه بأعقاب المنادق ومواطن آخر بردود أثر اعتداء مستوطن عليه بالضرب في بلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيرة. رئيس حركة فتح المنتخب فخامة الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله. السيد الرئيس يؤكد أن انعقاد هذه الانتخابات التزام راسخ بتعزيز المسار الديمقراطي. نادي الأسير يؤكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري ورفضه الكشف عن مصير أسرى غزة أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية. بدء تفويج حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. في حالة الطقس أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في معظم المناطق وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير. هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا

0: في وقت يفترض أن يكون فيه العلاج حقا مكفولا للجميع، نجد أن المنظومة الصحية تتهالك وتتراجع قدرتها على إنقاذ الأرواح. نشاهد شحا في الأدوية ونعايش نقصا في المعدات، حتى أصبح المريض يناضل ليس فقط ضد المرض بل ضد واقع قاس يحرمه من أبسط حقوقه، وكأن ذلك لا يكفي. إنها صورة مؤلمة تستوجب منا الوقوف والتفكير ورفع الصوت من أجل حق أساسي لا يجوز التفريط فيه، فالصحة ليست رفاهية بل حق لكل إنسان.
1: يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة، ابني أحمد ذهب للمساعدات اللي هي كذبة المساعدات الأمريكية، أصيب بعيار ناري أسفل الظهر مدخل ومخرج من دبابة إسرائيلية. أول يوم دخلوا عملية حطوا له 9 وحدات دم، الحين الآن الفترة هذه شغل من الشاغل عملية توصيل الحالم. حال علاج ابني بغزة واقف لا تقدم بالمرة فيه. غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا.
0: في خضم الحرب التي انتهت على قطاع غزة، هناك ما يعرف بنقاط المساعدات في أثناء فترة التجويع، حصار ضرب من قبل الاحتلال على قطاع غزة بأكمله، لم تدخل المواد الغذائية ولا الكهرباء ولا الماء أيضا، ما اضطر المواطن الفلسطيني في قطاع غزة إلى أن يذهب إلى نقاط توزيع ما يعرف بالمساعدات الأمريكية. الاحتلال كان يطلق النار هناك بشكل عشوائي، عشرات الشهداء كانوا يرتقوا في تلك المناطق، عشرات الإصابات أيضا في مناطق حرجة في الرؤوس وفي الظهر وفي البطن. حديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا زميلنا في تلفزيون فلسطين الأستاذ مصطفى عقل. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أحمد ابن الأستاذ مصطفى واحد من هؤلاء الناس الذين ذهبوا لكي يحصلوا على كسرة خبز لكي يسدوا رمق الأهل. أصيب أحمد، تم استئصال الأمعاء وجزء من الطحال، تم تركيب له محفظة جانبية لكي يقضي حاجته. وضع أحمد مؤلم للغاية. أستاذ مصطفى، حدثنا كيف تمت إصابة أحمد، فصل لنا كيف تمت الإصابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة. أنا أسرتي مكونة من حوالي 11 شخص، وفي وقت كان لا يوجد في قطاع غزة أي شيء يتناوله الناس بالنسبة للطعام أو الشراب. حالي حال الجميع، يعني كنا ما نلاقيش نأكل. ابني أحمد

0: استئصال من الأمعاء وقطع في الحالب الأيمن وسقوط في القدم، وكان وضعه صعب جدا وظل ينزف ما يقارب النصف ساعة. تمكن أحد أصدقائه اللي معاه كانوا من إسعافه من حمل الأكتاف إلى حمل إلى في توك توك إلى سيارة على سيارة أجرة على الخط. يعني هذا الوقت هذا الإسعاف أخذ معاهم تقريبا ما يقارب 35 دقيقة. لما وصل الهيئة الطبية الدولية غرب دير البلح كان ينزف نزيف شديد جدا، على حكي وكلام الأطباء اللي أسعفوه الجراحين قالوا لي أول يوم العمليات متعرض للعمليات كذا يوم، يعني أول يوم دخلوا عملية حطوا له 9 وحدات دم وظلوا من حوالي الساعة 4 العصر للساعة 10 بالليل هو بالعمليات، لما طلعوه وما كملوش عشان يكملوا فيه ثاني يوم. طبعا هذا طلعوه كان عطيله حقائب جانبية أكرمكم الله البراز والبول، وكان عنده قطع في الحالب وكان طبعا سقوط في القدم. المهم ظلوا في المستشفى حوالي ما يقارب الشهر، ولغاية الآن من دكتور لدكتور لمستشفى لمستشفى. مش لما وصلنا في النهاية إنه أطباء المسالك البولية جزاهم الله خير ما قصروا معانا، ولكن كانوا صارحين معانا جدا. الآخر قالوا لي بصراحة يعني عملية ابنك معقدة اللي هي تركيب شو اسمه توصيل الحالب، وبننصحك تعملها برا لأنه فيش إمكانيات أنها تغذى، أنت شايف الوضع بنفسك. قلت والله إنكم بارك الله فيكم، اللي بقول ما فيش إمكانية أحسن اللي بقول في إمكانية وما بيقدر. وطبعا يا جماعة الخير عملوا لنا تحويلة زينا زي غيرنا، عملوا لنا تحويلة، والتحويلة هذه تمامنا آلاف من الجرحى والمصابين. يعني نستنى على دورنا لما يجي، وكل كم من يوم بتلقوا لهم كم من دفر. وضعنا صعب، والولد صار له بالعشرين تاريخ الإصابة كان 20/7/2025، يعني قرب على العام كامل. والبربيش أكرمكم الله على الكلية مباشرة، جهاز اسمه النفروسكمي، وفي حقيبة أكرمكم الله البراز مثل ما كولوستومي، بالإضافة على سقوط القدم. والولد كل يوم والثاني والبربيش فالت بنوديه على المستشفى وبحط برجعوا لي تاني بدون مخدر نظرا لشح المخدر اللي عندهم هذا البنج بسمه.
1: طيب أستاذ مصطفى، يعني الآن كيف وضعه الصحي؟ هل يتلقى علاج كافي؟ هل تذهب به لمراكز طبية متخصصة؟ ما أبرز التحديات التي تواجهكم في متابعة علاجه
0: الآن الفترة هذه؟ شغلنا الشاغل عملية توصيل الحالب، يعني احنا مش قادرين نعالجه لسقوط القدم لانه في شيء اولى، مش قادرين نعالجه للكولوستومي لانه بيقولوا لنا حرام نشقه مرتين، نشقه لالغاء الحقيبه المراد للكولوستومي في نفس الوقت كمان بعد فتره نعمل له عمليه لتوصيل حالب. لازم احنا نعمل له عمليه مشتركه ما بين الجراحه العامه وجراحه المسالك اللي تكون توصيل الحالب وتفكير اغلاق فتحة الكولوستومي. طب يعني يعملوها يا اطبائنا قالوا ما بنقدرش لانه هذا وضع صعب وعملية معقدة، وحتى كان في يعني دكاترة اطباء من خارج غزة كانوا موجودين وكانوا يعني على راس الحديث برا، يعني الموضوع نعالجه برا. طب يعملوا لنا مستعجل امامنا حوالي 15,000 بالقليل مصابين وجرحى، لما يجينا الدور بكل ولد صار له سنة وصار له إشي لكليت وصار له إشي لوضعه كل يوم. والله الصفح يشكيله بقول له يا رب الله اللي بيجاني مش قادر أتحرك جوا داخل يعني الكلية والأمور هذه. طب أنا إيش أعمل؟ عاجز. لما بروح عليهم بيعطونا مسكنات بيعطونا تغلات، طبعا مش قادرين يعملون أي شيء، حال واقف، حال علاج ابني واقف، لا تقدم بالمرة فيه.
1: طب هل تتلقون أستاذ مصطفى دعم من مؤسسات خيرية، من أفراد، من جماعات في هذا الشأن؟
0: ولا شيء، صدقا يعني معك واضح وصريح.

0: ما فيش أي حدا مقدم لنا شيء إلا غير إنه في مؤسسة هنا أطلعوا له كرسي، كرسي أكرمكم الله اسمه كرسي حمام عشان يرفع على الحمام، هذا هو. ومرة كسوت أوراق بس على أمور يعني عادية زي باقي الشعب.
1: طب
0: أما بالنسبة للعلاج ما في أي شيء.
1: ما الذي يجب أن يعرفه العالم عن معاناة العائلات في مثل هذه الظروف أستاذ مصطفى؟ كيف يمكن للناس خارج هذه المعاناة أن يساعدوا من وجهة نظرك؟
0: غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا. يعني هناك نقص فيما ذكرته حوالي ما لا يقل عن 100%. يعني ابني صار له سنة وفتحت الهاي اللي عنده الأمور مش عارفين يعملوها، أو مش عارفين مش قادرين يعملوها. يعني بدنا يفتحوا لنا المعبر أو يطلعوا المرضى المحتاجين علاج بشكل سريع بشكل طارئ. بدنا المؤسسات الدولية، بدنا نشد أبونا وأخونا أبو حبيبنا والدنا السيد الرئيس أبو مازن، بدنا نشده إنه يطلع الولد وينقذ حياته. وبارك الله فيه، وبالناشد الصحة العالمية كذلك الأمر، وبالناشد المؤسسات الخيرية في الخارج وفي الداخل يشوفوا قصة أحمد وغير أحمد. يعني إحنا أنا حالي حال كتير زي أحمد، ناس إنه ما يحلوا موضوع أحمد يعني يطلعوا على أي دولة فيه هناك عند الإمكانية لتوصيل الحالب، لأنه حكول الأطباء إنه ممكن أثناء العملية لا قدر الله يخسر الكيرتين مشكلة. يعني الوضع مش بسيط جدا، عنده ما فيش الامكانيات.
1: طيب استاذ مصطفى، كيف دعم العائله دعم الاصدقاء لاحمد، كيف يؤثر ذلك كله على نفسيه احمد؟ كيف هي الان النفسيه؟
0: انا بدي احكي لك عن اثناء الاصابه لما كان مع اصدقائه. يعني صدقا انا ما لو ناس غير الاصدقاء هذول الاشخاص اللي كانوا معاه في هذيك اللحظه كان سابوه ينزفوا ما وكان احمد راح. ولكن يعني في منهم صديق له اصر، حتى صاروا بعض اقارب له تعال تروح ايش مصيبك منه ودشروا، يعني ما بتقدرش قال والله لو بدي اموت جنبه من ساعه
1: نظرا الموقف انذاك.
0: كان وضع خطير جدا، ولا ومن كثر حب لأحمد. بالمناسبة يعني أحمد ابني مش عشان ابني، يعني محبوب كثير كثير. أنا أكمل لك القصة. يعني عرض نفسه للهلاك وراح حمل أحمد على ظهره صار يجري فيه لما أنقذه. طبعا هو سبب كان، وبارك الله فيه وجزاه الله خير، وأنا له يعني معروف في رقبتي ما بنساه. وهذا مش هو اللي حكى، الناس اللي موجودين اللي شايف الموقف هم اللي وصلوا لي. طيب بارك الله فيه، احد اصدقائه الثانيين هذا قصته مسكين الله يرحمه، لما عرف انه بده وحدات دم بدون راح على المستشفى الهيئة الطبية الأمريكية الأمريكا الهيئة الطبية الدولية على دير البلح وتبرع الدم له، لأنه كان محتاج 9 وحدات وطلب منه وحدات دم. بعد أقل من أسبوع أو أسبوعين مسكين التاني طبعا حاله حال الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، راع المساعدات أطلق عليه النار واستشهد رحمة الله عليه. يعني أحمد محبوب كتير، ولما أصيب المستشفى يعني كل اللي في مركز الإيواء، إحنا بالمناسبة يعني نازحين من مخيم جباليا لدير البلح في مخيم إيواء في خيمة، أغلب شباب المخيم والشباب والناس اللي بيعرفوا أحمد كبارا وصغارا ونساء حتى ذهبوا للمستشفى بس عشان يطمئنوا على أحمد. والحمد لله ببركة الله عز وجل وفضل الله وبدعائهم وبدعاء الأصدقاء والإخوة، يعني طول الليل وإحنا نبكي ونشكي وندعي الله عز وجل لما ربنا استجاب وبقي على قيد الحياة. ونسأل الله أن ربنا يحفظه ويتم علاجه على خير وبله يعني على قيد الحياة. آمين يا رب.
1: نتمنى ذلك، ونتمنى السلامة التامة، ونتمنى لكل من يسمعك أستاذ مصطفى أن يهتم بهذه القضية وكل قضايا المصابين والجرحى، أكثر من 172 جريح ومصاب خلال هذه الحرب، منهم البتر ومنهم الشلل التام ومنهم من لا يستطيع الخروج من هذا المعبر الذي نتمنى

0: أتمنى من الجميع أن يدعم في اتجاه فتح هذا المعبر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى.
1: أشكرك أخي أبو فراس، شكرا كثير لكم.
0: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول للزميل وائل جبريل من الهندسة الإذاعية، وأيضا شكر كبير للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: فيبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة الرابعة المفصلة، والبداية بالعناوين. أبناء شعبنا في جنين يشيعون جثمان الشهيد فياض إلى مثواه الأخير. الرئيس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. المؤتمر الثامن لحركة فتح يختتم أعماله اليوم. الاحتلال ينذر بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها مسيرة للاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بجروحه و57 إصابة. وأفادت المصادر ذاتها بوفاة مواطن جراء انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 72,757 شهيدا و 172,645 جريحا. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت، حذر من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف مريض ينتظرون السفر للعلاج في الخارج، مع تسجيل نحو 10 حالات جديدة يوميا.
1: ما يخرج من قطاع غزة بشكل يومي هي أعداد محدودة حتى الآن، وهي حالات مجدولة. حالات الطارئة لا تمتلك حظ بالخروج عندما تكون هي في أمس الحاجة لهذا الخروج، عليها أن تنتظر عدة أشهر. وكل شخص في قطاع غزة يسجل اسمه على التحويلات هو تقريبا من حد ما يسجل، وهو عمليا يائس، لأنه يتحدثون له أنك عليك أن تنتظر 6 أشهر، أحيانا سنة كاملة، أحيانا لا تخرج هذه التحويلة. بعض التحويلات يتم رفضها، والمواطن لا ينكشف على ما يحدث في ملف التحويلات بكل صراحة. الأعداد المسجلة وصلت إلى 22 ألف حالة مسجلة، عندما يخرج 50 أو 70 في اليوم أو 30 في اليوم، معناته نحن بحاجة إلى 4 أو 5 سنوات حتى يتم إخراج منهم بحاجة.
0: حذر مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع من كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة تهدد المواطنين في القطاع في ظل استمرار نقص البضائع والمساعدات وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 310% بالتزامن مع انعدام الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 80%، فيما يعتمد 95% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية. وأضاف الطباع أن 7 أشهر مرت على انتهاء الحرب في غزة إعلاميا، إلا أن الواقع الميداني ما يزال يشهد استهدافات يومية متواصلة، مؤكدا أن الاحتلال لم يلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار أو إدخال البضائع والمساعدات، رغم الاتفاق على إدخال 100 شاحنة يوميا، بينما ما يدخل فعليا ما يزال محدودا وبأسعار باهظة.
2: أشياء بسيطة جدا وتدخل بأسعار مرتفعة جدا، ما يدخل هو المواد الأساسية، ملابس، أحذية، مواد تنظيف، وباقي الأصناف أسعار خيالية خيالية. لتر زيت السيارات كان يباع 15 شيكل، اليوم عشان تحصل لتر زيت بتحتاج 1600 شيكل. هذا إشي من أشياء كثير. اليوم احنا مقبلين على كارثة اذا لم يتم تدخل بادخال احتياجات قطاع غزة الفعلية، سوف تقف الحركة كاملة في قطاع غزة.
0: في الضفة شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض 34 عاما الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الشهيد نور الدين فياض، وهو مدرس في مدرسة ذكور جنين الأساسية التابعة لتربية جنين. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قبل قليل منزل عائلة الشهيد فياض في حي الهدف قرب مخيم جنين وعرقلت عمل الصحفيين. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. هذا واعتقل أحد عصابات المستوطنين مواطنا واعتدى على آخرين أثناء عملهم في أراضي قرية بيتكسا. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب يوسف هاشم حوشية واعتدت عليه بالضرب المبرح، وذلك عقب دهم منزله وتحطيم محتوياته. في رام الله أصيب رئيس مجلس قروي راس كركر مروان نوفل مساء اليوم خلال اعتداء نفذه مستوطنان بأعقاب البنادق على رأسه ووجهه، فيما أصيب مواطن آخر بردود إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل شمال شرق المدينة. هذا وأحرق مستوطنون فجر اليوم غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمسعية شمال شرق المدينة. في الخليل أصيب مواطن

0: لبنان في اعتداء للمستوطنين عليهما في حارة جابر بالمدينة. إلى ذلك اعتدى مستوطنون على المزارعين في أراضيهم بوادي الرخيم بمسافر يطا جنوبا. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من قرية زواتا غرب نابلس. أدلى رئيس حركة فتح المنتخب الرئيس محمود عباس صباح اليوم بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وتفقد سيادته قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية مستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول آلية التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدا أهمية إنجاح العملية الديمقراطية.
1: يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشعب.
0: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني إن تصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبط بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه العصابات تعمل كذراع ميداني لجيش الاحتلال في ظل تصاعد العنف وتزامنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل. وبالعودة إلى المؤتمر الثامن لحركة فتح، حيث ينضم إلينا مراسلنا من رام الله أسيد صباح. أهلا ومرحبا بك أسيد.
2: تحية لك حسام ولكل السيدات.
0: أهلا بك. هل انتهت عملية التصويت الآن في قاعة أحمد الشقيري لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ضمن المؤتمر الثامن للحركة؟
2: وذلك بسبب تأخر فتح صناديق الاقتراع، لم تنتهي العملية بل مددت حتى الساعة 5:30 من مساء هذا اليوم على أن يتم الانتهاء في كافة الساحات بالتزامن مع بعضها البعض. وهنا نتحدث ما بين رام الله ومصر ولبنان وقطاع غزة، حيث يتلو ذلك بدء عملية الفرد بصورة متزامنة ما بين الساحات الأربعة. هنالك تقدم كبير بعملية التصويت، ولكن ما جرى هي عملية تمديد لعملية الاقتراع حتى يتسنى لكافة الأعضاء المشاركين في المؤتمر التصويت والمشاركة في هذه العملية الانتخابية باختيار ممثليهم في اللجنة المركزية لحركة فتح واختيار المجلس الثوري للحركة، حيث أن العملية الانتخابية ما زالت متواصلة منذ ساعات صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة بصورة متزامنة ما بين كافة الساحات التي يعقد بها المؤتمر العام الثامن لحركة فتح.
0: شكرا لك أسيد صباح مراسلنا من رام الله على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن عملية التصويت مددت حتى 5:30، حيث تغلق صناديق الاقتراع في انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح لضمان وحدة إغلاق الصناديق في كل الساحات التي تجرى فيها هذه الانتخابات. نتواصل إذن معكم سيدتي سادتي في هذه النشرة من صوت فلسطين. كشف الباحث في مجال الاستيطان والبيئة رائد موقدي عن تصاعد سيطرة المستوطنين على الموارد الطبيعية والزراعية في الأغوار الشمالية من خلال الاستيلاء على أكثر من 70 نابعة مائية وتسييج ما يزيد عن 23,000 قطعة أرض زراعية، ما يهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ويعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم. وأوضح موقدي أن الاحتلال يتعمد تقنين المياه والسيطرة على مصادر الري في الأغوار الشمالية لإضعاف القطاع الزراعي، خاصة مع بدء موسم التحضير للزراعات الصيفية في وقت يواجه فيه المزارعون صعوبات كبيرة نتيجة تسييج الأراضي ومنع الوصول إليها. في ملف الأسرى، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الاختفاء القسري ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. وأضاف نادي الأسير أن التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات

الاعتقال فحسب، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج، في محاولة لضرب البعد الإنساني والوطني للأسرى وكسر إرادتهم الجماعية والفردية. في لبنان شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدات بريقع والمنصور وينوح والشهابية ودير قانون وراس العين جنوبي البلاد. إلى ذلك أنذر جيش الاحتلال صباح اليوم بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. غدا يكون الجو حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل. سيدتي سادتي، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. أبناء شعبنا في جنين يشيعون جثمان الشهيد فياض إلى مثواه الأخير. الرئيس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. المؤتمر 8 لحركة فتح يختتم أعماله اليوم. الاحتلال ينذر بإخلاء 9 قرى وبلدات جنوب لبنان. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
1: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
0: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني.
2: صوتي عبد الحال هذا يرقوم، عيوني عذاب ترى وقلبي معكم.
0: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
3: لن تكسروا أعناقنا، لن تهدموا أسواقنا، نحن الفضاء المقدم.
4: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع غزة آية عبد العال. أهلا بك آية معنا.
5: أهلا بك حبيبتي.
4: نبدأ معك الحكاية منذ البداية ونسترجع معك الأوقات الصعبة التي عايشتيها منذ بداية العدوان على أهلنا في قطاع غزة وحتى الآن على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني.
5: حبيبتي، بدأ أول شيء إنه كانت أصعب لحظة علينا لما إحنا فردنا من بيوتنا تحت وسط الأحزمة النارية. فردنا من بيوتنا بس بملابسنا اللي علينا، يعني أول إشي كصحفية تركت ورايا كل إشي بي، يعني في الشغل بخصني. أكثر صدمة إلي كانت اللي هي كاميرتي ولابتوبي ومعداتي وأجهزتي وجوالي، كله كان ضلوا في البيت. فردنا يومها على مدرسة، وبعديها من المدرسة طلعنا، يعني ما قدرنا نضل أصلا. كانت الأحزمة شديدة جدا، يعني الأرض تتهزز من تحتينا. اضطرينا ننزح على الجنوب في نفس الوقت.
4: أنت كنت تعيشين في أي منطقة؟
5: نزحت من منطقة الصفاوي، لأنه في بعدها بيومين صار دخول بري، وكان صعب إنه نرجع بيوتنا حتى ناخد أهم أشيائنا يعني.
4: نعم.
5: فتركنا كل إشي ورانا. أول صدمة كانت بعدها بأسبوع وإحنا ناسحين، إجتنا اتصال اللي هي حبيبتي وأختي استشهدت هي وولادها، يعني هدموا البيت على رؤوسهم وكل عائلتها راحت. فكان هاي أول خبر يعني يهزمني كصحفية، يعني إنه كيف أنا أتعرض لأفقد أحد من أحبائي. يعني
4: رحم الله هي وعائلتها، ورحم الله جميع شهدائنا يا رب،
5: ربنا يرحمهم جميعا.
4: نعم. وهي كانت في أي منطقة أيضا يعني قريبة منكم أو في؟
5: لا، إحنا نزحنا للجنوب، كنا نزحين للجنوب، هي ظلت يعني بالشمال في بيتها، يعني ما نزحت.
4: نعم.
5: بعد هيك بعدها بفترة يعني صار إنه شوية بعد دخول البري جاني خبر إنه بيتي اللي بنيته بكل تعب وجهدي ويعني تعب سنين إنه البيت نزل. فكان يعني كثير إشي صعب على واحد يعني أعطى عمره يأسس بيته ويأسس شغله. كان أحكي، كنت أحكي بس يا الله بدي اللابتوب تاعي، بدي يعني النمري قبل ما فيها إنه ذكرياتي وصوري، صور عيلتي أولادي أشياء، اللي كل هذا راح. يعني أنا لحتى الآن نفسي أشوف صورة إبني من قبل حرب أكتوبر، يعني إنه صورة إبني هو صغير مثلا، بنتي كنت صوراهم إلنا أجواءنا وأشيائنا، كل هذا أنا عم استخدمها لحد الآن.
4: نعم، كل الممتلكات والذكريات بالتأكيد اختفت مع اختفاء المنزل للأسف. ربنا يعوضكم خير إن شاء الله.
5: إن شاء الله يا
4: رب. لديك عائلة وأطفال، وبالتأكيد كانت هذه الفترة فترة صعبة جدا عليك وأطفالك وأسرتك. من مكان إلى آخر وعشتي أكيد في خيام ومراكز إيواء، كم مرة نزحتي ومن أي منطقة إلى أي منطقة، وكيف كانت الظروف المعيشية لك ولعائلتك أثناء النزوح؟
5: ظروفي المعيشية كانت صعبة جدا. من أول نزوحي من بيتي تركت بيتي وعشت في خيام زي أغلب الناس. كانت تجربة الأولى صعبة جدا، مريرة يعني فوق ما أحد يتصورها. ما بعتقد حدا قد ما أنه أوصف له أنه يعني يفكر فيها زي ما أنه يكون عاشها فعليا. اللي صار أنه أنا عندي أولادي الصغار، عندي ابني الكبير 16 سنة، بنتي الآن يعني أعمارهم هذه الآن، البنت 9 سنوات، الولد الصغير كان 7 سنوات. طبعا قبل الحرب كانوا يعني الولد الصغير 5 سنين، يعني جميعهم في المرحلة الأساسية. كان أول صدمة لي إنه ابني يعني كان بالروضة بمرحلة التأسيس.

0: وكلهم يعني كانوا بمرحلة تأسيس بصعوبة التنقل، طبعا أعاقت عمليتهم الدراسية، كنت أخاف عليهم. إحنا من خيمة لخيمة ومن مكان لمكان، نزحت أول إشي من الشمال لمنطقة الزواعدة، بعديها لرفح، بعديها رجعنا على الدير، بعد الدير رجعنا على الشمال بعد الهدنة الأولى، بعد الشمال لما رجعوا اليهود كمان مرة خربت اتفاق الهدنة، رجعنا نزحنا على الصراط، بعد الصراط رجعنا على الصفاوي مكاننا كنا، بعدها من الصفاوي رجعت على الصراط، ولحتى الآن ضايلة أنا بالصراط ونازحة يعني في منطقتي.
1: نعم، لازلتي تعيشين في خيمة أيضا؟
0: للآن أعيش في خيمة صحيح. لأكثر شيء برضو كان صادم إلي إنه أنا بدت يعني تتوالى إنه أخبار الزملاء الصحفيين استشهاد الزميل الصحفي استشهاد الزميل، وأولادي طبعا يعني بيكونوا جنبي مشاركين وبيسمعوا الإشي لما بأحكيه، فكان في اعتراض على إني أطلع أغطي في الحرب يعني. كانوا يترنجوني أمانة يا ماما إحنا خايفين ما تطلع يعني خديكي عنا، وزوجي كان طبعا اعترض على طلعتي إنه أنا أطلع أغطي زي الزملاء. فكنت فترة طويلة بالذات إني كمان أنا اتخذت معداتي وقمتي وولادي اللي وأشيائي ولابسي اللي أنا ممكن أتعملها كصحفية فقدتهم، فكان هنا تحدي إنه أنا لو حتى إنه أنا بدي في يعني إنه الشغف موجود وإنه المسؤولية إني أغطي وأبين شغلي يعني إنه أنقل الصورة من واقع مجتمعي من حس المسؤولية المجتمعية، كان هذا صعب وعائق لي اللي هي عدم وجود إمكانياتي، كان الغلاء كثير موجود يعني دفعت أسعار الجوالات واللابتوبات، ولا حتى الآن أنا بعاني إني مش قادرة أجيب الأشياء هاد، بس عند الزملاء لما بدي مثلا جوال كاميرا لابتوب لحتى الآن الوضع صعب جدا.
1: كيف تخطيتي
0: يعني
1: هذا الأمر واستطعتي أن تعودي للعمل بدون الأجهزة المعتادة؟
0: فعليا إنه يعني لا أخفي عليكي، أنا من الحالة اللي صارت إنه أنا بالخيمة وكل شيء راح يعني جسمي زي انتكاسة، بديت أفوت مرحلة اكتئاب إنه أنا مش هيك، أنا طبيعتي بحب أطلع بحب يعني أشتغل، ما تعودت إني أقعد أركن حالي كانت عمود الخيمة. اللي صار إنه بدأ زوجي يلاحظ علي هاي الأعراض إنه أنا خلاص اعتزلت وما حبيت مش حابة أطلع، وكنت حتى يعني نفسيا أخاف من مناظر الدم لو مريت، أخاف من القصف، فصار هيك زي إنه صحوا عنده أنت أي مش هيك، أنا خلاص بديش أكون سبب إنه يعني أكون أتصور مرحلة النفسية تتعب هيك. إذا حابة هذا كله طبعا بعد ما توقفت الحرب بديت الأوضاع شوية يعني في الهدنة، حكالي إذا حابة ترجع للميدان أنا حكون معك وسند لك، يعني أنا بحب أشكره يعني هو أكيد حيسمعني لأنه هو كان داعم حقيقي إلي يعني
1: كل الاحترام
0: بعد فترة الاكتئاب اللي مريت فيها. يعني أنا أجتني لحظة إنه أنا خلص يعني تعودت إني خلص أرفض إنه الشغل، إجاني عروض شغل إنه يعني تعالي يرجع أشتغلي وموجود، رفضتها كدرت الحرب يعني بحكم اللي صار معي إنه مش موجود عندي إمكانياتي وهيك، بس حكالي يعني إنه خلص توكلي على الله وإيش بلزمك أنا راح أكون يعني سند إليك واشتري يعني جوال، بس أنا فعليا رافضة أشتري بسعر زي هيك يعني سعر جنوني. فالإشي صار إنه أنا يعني رجعت للميدان محيطي بخيمة الصحفيين، طبعا لقيتهم عاملين بلسة إنه مكان إلهم، ورجعت شفت الزملاء يعني فحسولي وين إنه خلاص إرجعي وتشتغلي وهيك، والحمد لله بدت الأمور تمشي يعني بديت نزلت على الميدان وبديت تغطية صحف إنسانية وتقارير اشتغلتها ميدانيا، ولحتى الآن إن شاء الله ربنا يهدي البال وترجع الأمور زي ما كانت يعني.
1: آمين يا رب العالمين.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوتي فلسطين، ومعنا الصحفية المستقلة من قطاع غزة آية عبد العال. ما هي أبرز الحكايات التي كتبتي عنها ومواضيعك والحكايات التي أوجعتك وأظهرتي فيها معاناة الناس؟
1: كتبت عن قصة كفيفين، تحدوا ظروف الإعاقة وظروف النزوح والواقع الأليم اللي بيعيشه. اتزوجوا داخل خيمة رغم صعوبة الحياة، وإنه يعني كفيفين إعاقة بصرية كاملة يحتاجوا مساعدة. كانت هاي أكثر بداية إلي كأنه يكون زي رسالة أمل وتحدي، إنه يعني إذا هيك ناس بهالنفسيات، إنه إحنا عنا بغزة نفسياتنا عالية، وإنه إحنا بننتصر على الألم وبننتصر على الإعاقة، فليش أنا يعني أوقف مثلا مكاني؟ فهي كانت أول زي خطوة دفعة أمل إنه أنا أكمل. فاشتغلت هاي القصة وكانت يعني هي حافز إلي إني أكمل. بعد هيك غطيت فرح الجماعة اللي عملوا فارس السهم، كانت في قصص كتير جميلة. مثلا كان في العريس فايز النمر مكسور القدمين، تعرض للإصابة في الحرب، لكنه أصر إنه يكمل يفرح زي باقي غيره. فهي القصص كانت كلها بتعطي أمل، بتعطي حافز إنه نكمل، إنه إحنا ما نوقف وإنه إحنا نستمر.
0: بخلاف فقدان المعدات والكاميرا وجهاز الكمبيوتر لديك وكل ما يهم الصحفي للعمل به، ما هي المواقف والصعوبات التي واجهتك خلال عملك آية؟
1: المواقف والصعوبات كل غزة لا يخفى عليها. أول إشي شحن الهاتف، شحن اللابتوبات، شحن يعني أول فترة في الحرب صار انقطاع للإنترنت، يعني هاي شكل كبير عائق للصحفيين. بعد هيك اللي هي مشكلة الكهرباء، إنه إحنا وين نشحن الجوال؟ نضطر نروح مسافات، يعني إحنا ناجحين ونزحنا في مناطق بالأصل هي كانت مواصي، مثلا مناطق صحاري ما فيها اللي هي الإمكانيات. فبدأ الناس شوية شوية يتأقلموا على الواحد طاقة، يفتحوا نقاط للشحن. فتتخيل مثلا انك تحطي جوالك الصبح يعني على اساس انك تشحنيه، تكوني ضامنه انه شحن مثلا وعندك شغل، مثلا تتفاجئي انه مثلا رحتي تجيبيه على اساس انه شحن، يحكي لك مثلا مش شاحن. اول اشي قديش يعني انه احنا اذا انا مرتبطه بشغلي، يعني انه انا موعد مثلا مقابله لقاء تصوير راح يخرب يومي هذا الاشي. فكانت هاي اكثر اشي يعني انه عامله لي تحدي، انه انا كان مثلا شحن الجوال بيغلبني، فكيف بدي انا اجيب؟ فالامور كانت صعبه جدا من ناحيه شحن الجوالات، من ناحيه انه كمان كثير ناس بالفعل يعني سرقت جوالات واشياء زي هيك، كان عشوائيات الحرب يعني والفوضى اللي كانت صايرة عندنا. يعني
0: أيضا تحدثت عن مشاهد الأليمة والمجازر والإبادة الجماعية ومناظر الدم، كم أثرت بك

انه مثلا هي كانت مقطعة على جزئين يعني اشياء بسيطة موجودة منها. طب ماما نجري جنا طب حطوها معاها بالقبر يعني اشياء يعني انت ما تقدر تذوق عليها لانه فظيعة جدا لطفل عمر 5 سنوات انه تسرحيله اياها. فكان مناظري يعني انه لما يشوفوا اشياء زي هيك او صوت القصف تعرضنا كثير لما قصف قريب منا سقوط قضايا علينا ونجينا من كثير مواضح موقف محسن يعني انا صارت في جنبي بالضبط اللي هو قصف لبيت والشظايا دخلت عنا على الخيمة كلها تمزعت الخيمة يعني انه صاروا الاولاد يدوروا على الشظايا وين واقعة كانت جنب روسهم مطرح ما بيناموا انه لو لا سمح الله صارت بالليل كان ممكن احنا هاي الشظية نزلت بروسنا يعني ممكن صار فينا اشي يعني اشياء يعني صعب جد ما احكي لك انه الواحد يوقفها يعني هاي ما بدها مثلا انه مقطع احكي لك اياها هاي 3 سنين من العذاب والألم والمشاهد الفظيعة اللي تعرضنا لها وتعرض لها أطفالنا لكن الحمد لله ما زلنا بنفس الهمة والقوة والاستمرار إنه إحنا نضل يعني إحنا ثابتين إن شاء الله ورح نضل بصمودنا ونضل قادرين إنه إحنا نكمل وما نوقف.

0: تستمعون أيها الأعزاء إلى برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وتروي لنا الأحداث خلال العدوان على أهلنا في قطاع غزة من القطاع الصحفية المستقلة الزميلة آية عبد العال. فقدان زملاء المهنة كم هو صعب عليك؟
1: صعب جدا يا أختي. الآن إنه تكوني عايشة ذكرياتك مع زميلة وكل مثلا تغطياتك وشغلك معها وتفاصيلك اليومية، في لحظة هيك يأتي خبر استشهادها، صدمة يعني. لكن الحمد لله كل يوم، يعني كل يوم نكتشف صحفي جديد واعد بصورة أفضل. يعني إن شاء الله ربنا يكمل معانا هيك، وانه يكون قد هالمسؤولية، وانه كل يوم منا شباب بيطلعوا وصبايا بيطلعوا بيكونوا يعني يقدروا يتحدوا الاحتلال ويقدروا يتحدوا جرائمه وينشروها.
0: نعم، هل كان الاستهداف المتعمد للاحتلال الاسرائيلي للصحفيين يشكل خوفا وتهديدا لك؟
1: صحيح، هذا كان اكثر تهديد لي. من ناحية أنا ذكرت لك إنه أنا كل يوم كنا نشوف فقدان للزملاء وللصحفيين، فكان التحدي إنه أنا أولادي أول إشي، إنه ما بدهم يعيشوا نفس التجربة. يعني لما كانوا يسمعوا إنه يشوفوا فيديو إذن لصحفي وهو مثلاً بيودع أبوه، فيتأثروا الأولاد جداً، يحكوا لي ماما لا إحنا ما بدنا إياك تطلع زي هيك، يعني تخليكي عندنا بيكون أحسن. يعني فأنا يعني وجدت عند رغبتهم في بداية الحرب لصعوبة الوضع الأمني بجد.

0: جدا كان خطير والقصف عشوائي. لا هيك انا اضطريت يعني اوقف عند رغبتهم والبي لهم اياها لحد ما الامور يعني الحمد لله هديت شوي وصار اتفاق وقت اطلاق النار، صار الواحد قادر انه يطلع ويغطي ويامن عليهم حتى لو طلع يعني.
1: وانتم تعيشون في الخيمه حتى الان، كيف تصفين لنا يومك في الخيمه ويوم عائلتك، وخاصه ان الخيمه لا تقي من اي برد ولا اي حر، والان تنتشر القوارض والبعوض، اجواء الخيمه بالتاكيد هي اجواء يعني ليست بصحيه على الاطلاق.
0: العيش في خيمة صعب جدا، خصوصا انه احنا ابناء رباهية وابناء عيد لم نتعود على مثل هذه الاشياء. وجود حياتنا داخل خيمة انا واطفالي اول اشي تسبب لي انعدام خصوصية كامل، لانه هي خيمة واحدة، مكان واحد، هو مكان للنوم، مكان للاكل للطبخ، بعد ما كانت حياتنا مقسمة انه كل طفل له غرفته، وانه في غرفه معيشه وغرف للاكل، فصار كل البيت مختصه في خيمه واحده.
1: نعم.
0: فكان الامر مزعج. اول شيء شفنا حفرات، يعني احنا كنا في منطقه اول شيء هي نزوح خلا باعتبارها يعني زي صحراء، شفنا الحفرات بشكل كبير، انتشار العرس والثيران، الجبان يعني بعوض بشكل مش طبيعي، كان صعب انك تكافحي قد ما انك تحاولي، لانه المكان مفتوح، ما فيكي مثلا تقولي انه انا زي البيت سكرت شبابيكي ونظفت بيتي وقعدت واموري تمام، لا. الاشي كان صعب، خصوصا كمان اول اشي لما انه انتقد الغاز عنا، صار نظام التوزيع على الحطب، وهي كانت أكبر مصيبة إلنا، إنه إحنا يومك كان محروم بسبب إنه أنت تعملي أكل لأولادك، خصوصاً المجاعة اللي عشناها.
1: نعم.
0: كان في كل يوم تحدي إنه أنت تقدر تعملي أكل لأولادك في الجوع، وكان شح الأخشاب، شح البيت، كل إشي كان إحنا تعرضنا لظروف قاسية جداً، قاسية على أطفالنا، قاسية على نفسياتنا.
1: نعم.
0: لكن الحمد لله احنا زي ما بيقولوا العنقاء بنقوم من تحت الركاب، ما نستسلم ابدا. يعني حاولوا شباب غزه يصنعوا كثير اشياء انه تسهل علينا توليع النار، جربنا كذا شغله انه نولع على شيء مروحه له علاقه بالسائل انه يسرع توليع النار، البابور، الاشياء هاي. فكانت الحياة صعبة للغاية. بأحكي لك برجع بأحكي كمان مرة إنه صعب جد ما أحكي إنه نرجع نختصرها في مقابلة مثلا ساعة أو ساعة. هاي 3 سنوات من المعاناة، 3 سنوات من العذاب. فيعني جد ما أحكي بتضل في تفاصيل إنه ممكن أنا ما أكون ذكرتها صعبة.

لا زال الحديث مستمرا مع الزميلة الصحفية المستقلة من قطاع غزة آية عبد العال ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، فكونوا معنا. يعني عشتم سنوات قاسية من نقص الغذاء والدواء ومقومات الحياة والكهرباء وكل شيء، يعني هذه المعاناة

0: أكيد ليست بالهينة ولا بالسهلة على أي إنسان. ما هي أوضاع الناس الآن والمشهد الآن بقطاع غزة آية؟
1: أوضاع الناس يعني الناس بتحاول إنها ترجع تعيد وتبني حالها من جديد. يعني إحنا بنشوف الآن مسؤولات بتفتح، مطاعم بتفتح، مدارس بتفتح، نقاط تعليمية زادت عن قبل. يعني الناس بتحاول إنها قد ما تقدر إنها تعوض اللي راح. صح إنه راح للناس كل إشي، لكن أنا بشايفة إنه الناس مش موقفة، مش موقفة، فهي بتكمل قاعدة. اللي بتحاول إنها المدارس إنه نعوض الفاقد اللي تعرض إله أطفالنا. كل يوم في افتتاح لنقاط جديدة تعليمية. أهم إشي إنه إحنا يرجع أولادنا، يعني يرجعوا يتعلموا. رح التجربة هاي طبعا إحنا أكيد هي صعبة عليهم، لكن خلتهم قويين، زادتهم قوة. يعني إحنا بنحكي صح صعب الإشي عليهم، لكن الأولاد تعودوا إنهم يتحملوا مسؤولية. صار الطفل إنه خلص لما يسمع إنه طيارة المي إجت لحاله، ماما إجت طيارة المي بدي أروح أعبي. يعني ماما مثلا إنه بدي أروح، إجاني صاحبي يعني إنه نلعب هنا، ما بدي أروح على المدرسة، بدي أروح. صار إنه خلص يعرف مسؤوليات إنه عليه. مثلا اليوم إذا المية الحلوة بدنا نعبي، يروح لحاله الطفل ياخذ دوره. صح إنهم تعرضوا، يعني كان الإشي ضغط عليهم ومش صح إنهم يعيشوا هذا الإشي، لكن أنا بشوف إنه هذا الإشي زادهم قوة وزادهم مسؤولية وتحمل. إن شاء الله يكون يا ربي في ميزان حسناتنا جميعا كل هذا الصمود وكل هذا العذاب، مش تسبوا عند الله إن شاء الله.
0: يعني كبر الأطفال بشكل لا يصدق في هذا العدوان وفي هذه الحرب. يعني ربما لم يعودوا أطفالا، ولكن نأمل أن ما هو قادم سيكون خير عليهم. يعني للأسف قطاع غزة عاد إلى الوراء لعشرات الأعوام، وإعادة الإعمار ستكون مرحلة صعبة وشاقة.
1: صحيح.
0: يعني كيف برأيك تتطلعين لما هو قادم، وما الذي تعولين عليه آية؟
1: نعول أول شيء على إنه الإدارة اللجنة الوطنية تستلم الحكم في غزة، وتبدأ إن شاء الله يعني أمور الإعمار، يبدأ التعليم من جديد بشكل أقوى، نتخلص من التعليم الإلكتروني، نبدأ تعليم وجاهي. أطفالنا بيعانوا جدا من التعليم الإلكتروني بسبب إنه عدم وجود متوفر الكهرباء وأجهزة الجوالات لدى جميع العائلات. هذا تحدي لكثير من الناس. يعني في أطفال إنهم نفسهم يروحوا مدارس، بس صعب التواصل إنه نظام التعليم الإلكتروني، إنه المعلمة والأستاذ يرسل الواجبات أو المادة على الجوال، والأم السابع من داخل الخيمة مثلا. هذا تحدي. نسمح إن شاء الله يرجع الإعمار لقطاع غزة وترجع. يعني هي إحنا ما رح نحكي ترجع الحياة زي ما كانت، صعب جدا ترجع زي ما كانت، لكن إنه نضل فينا نفس إن إحنا نضلنا مكملين. يسهلوا أمور فتح المعابر والطلاب العالقين للفرحة للزوجات ولزوج العالقين في غزة، وإن شاء الله أمور كثيرة يعني يحتاج قطاع غزة للنهوض والوقوف على قدميه. لكن إن شاء الله نحن على أمل، يعني إن شاء الله ربنا يهدي بالنا زي ما بيحكوا ويصلح الحال إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. آية عبد العال الصحفية المستقلة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وكل التحية، ودائما نتمنى لأهلنا في قطاع غزة الحياة الكريمة والنهوض من جديد من تحت الرماد بإذن الله تعالى قريبا. شكرا جزيلا لك آية، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا واستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا الصحفية المستقلة من قطاع غزة آية عبد العال. كل التحية لكم مستمعينا الكرام، ودائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

الساعة الآن 5:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، أهلا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. أبناء شعبنا في جنين يشيعون جثمان الشهيد نور الدين كمال فياض 34 عاما الذي ارتقى فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ. حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة ترتفع منذ 7 من أكتوبر إلى 72,757 شهيدا و 172,645 جريحا. قوات الاحتلال تجبر المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر بالقدس المحتلة. إصابة رئيس مجلس قروي راس كركر مروان نوفل مساء اليوم خلال اعتداء نفذه مستوطنا بضربة على وجهه ورأسه بأعقاب البنادق، ومواطن آخر بالردود إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيرة. إصابة طفل جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في بلدة بلعة شرق طولكرم. رئيس حركة فتح المنتخب فخامة الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر

الرئاسة في رام الله. السيد الرئيس يؤكد أن انعقاد هذه الانتخابات هو التزام راسخ بتعزيز المسار الديمقراطي. نادي الأسير يؤكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. ارتفاع حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2969 والجرحى إلى 9112 منذ 2 مارس الماضي. جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. في حالة الطقس يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين. أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. في الخيمة حيث لا سقف يرد الخوف ولا أرض تثبت تحت القدم، تحول الوطن إلى ذكرى والبيت إلى حنين، وصارت الحياة كلها معلقة بين الريح والخوف. في هذا الفضاء المكسور حيث تحاول المرأة الفلسطينية أن تصنع من الخيش جدارا ومن التعب صبرا ومن لا شيء كل شيء، في هذا الفضاء بالذات ظهر عدو جديد لم يأتي بالدبابات ولا بالقنابل، بل زحف في الظلام وتسلل إلى ما تبقى من كرامة الحياة اليومية. القوارض ليست مجرد كائنات مزعجة أو ضيوف اثقال الظل، بل باتت كابوسا يرعب الأطفال في نومهم ويفسد ما تجمع بعسر من غذاء ويهدد ما بقي من صحة وطمأنينة. اليوم نفتح هذا الملف بصوت المرأة التي تعيش هذا الواقع وتحمله على كتفيها مع كل ما تحمل.
1: أول حاجة الفيران مشكلة كبيرة بالنسبة لي، صارت معي الطحين ما خلوش إلي طحين، يعني ولا كيس طحين إلا حتى لو أني جبته جديد بنمزع وبنزل طحين كومة هالقد وبتوسخ بالرمل، لأنه بفحر الفار من تحت من الرمل وبطلع على إيش، على الفراش نفسه اللي أنا فرشاه للهذا أو حطاه على الطحين. وشغلة تانية، أنا في العرس يعني أكصعب وأكبر من الفيران، أكلوا أواعي أولادي بجد، وصارت ريحة الخيمة نفسها كريهة جدا جدا. بالنسبة لأنك أنت تستخدمي لبس على طول تلبسيه، هذا صعب جدا لأنه بس بحس أنه الريحة موجودة فيه. وبعدين تعالي شوفي بالاطراف بتلاقي مية، هذه المية تبول الفيران والعرس، وفي عرس موجودة وشفناها بعيوننا وأكلت الملابس، والأكل تبعنا كله خرب تقريبا، يعني ولا كرتونة بتحطيها اليوم تاني يوم الصبح بتفتش عليها إنك تزبطي ومتحركي عشان ما تجيش إلا إنك بتلاقيها موكولة وخربانة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بيعطيكم العافية. أول إشي أنا كل ما أقبض كابونة وأخبيها لوقت الزنكة باجي بلاقوا القوارض مكلات منها، متبولات عليها أشياء، حتى الريحة ما بنقدر نتعامل مع، حتى أولادي وهم نايمين بلاقيهم جريوا من جانبهم القوارض، بخافوا برتعبوا في الليل. نفس يعني معاناة جدا، منعاني من القوارض ومن البراغيث الليل كله، وإحنا منحك وحب ومنروح ناخد علاج وعلى الفاضي، حتى منجيب إلهم رشاشات بنعمل يعني خلطات وأشياء عسبت إنها تقضى عليهم، منقدرش. حتى كمان المصيدة بتأثرش على الفار، يعني الفار صار يعرفها ما بيقرب عليها ولا بيقرب على السم، حتى اللي احنا بنعمله هنا عندنا ما فيش بيقتلش الفيران على الفاضي. كمان اشي تاني عندنا العتمة، لا في طاقة لا في ضوء لا في، ما فيش حتى الشمعة مش موجودة، يعني مش قادرين لو في مصدر إضاءة إن نشوف الفار لما يجي على ابننا ولا على إشي، يعني طول الليل مرعوبين من القوارض ومن البراغيث ومن العتمة. وعندي كمان القوارض الفراش قرضوا الفراش وبهدلوا أواعينا، يعني احنا نخبي الأواعي الصيفية ولا الأواعي الشتوية منيجي منلاقيها مقرودة ومش قادرين نستخدمها، وإحنا ما مش قادرين نشتري كمان بديل بالمرة، يعني الوضع كارثي جدا. بعدين كمان الحمامات والخيم، ما فيش الخيمة انهارت من الشمس، الحمام في قلب الخيمة، الريحة طالع علينا مدايخين مش قادرين، الصرف الصحي بالمرة يعني بالمرة الروائح، وإحنا عنا أمراض، عنا أطفال مرضين، عنا إحنا مرضين، عنا كبار سن، عنا أطفال بيبي، يعني الريحة لا تطاق من قرب الخيمة للحمام، شادر ما بلقى بالروايح عنا، حتى انه معطر جو، انه كل شيء غالي، كل شيء مقطوع، ما فيش اشي يساعد. وبنتمنى منكم كنت تساعدونا، وشكرا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
3: السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا أسيل أنور شلوف من سكان رفح نازحة في مواسي خان يونس بير 19. الفترة الأخيرة صرنا بنعاني بشكل فظيع من القوارض والفئران ومن البراغيث كمان، لدرجة إنها ما بتخلينا ننام بالليل. ممكن أحيانا تسبب خوف للأطفال لأنها بتجي عليهم وهم نايمين وتفزعهم من نومهم، وغير هيك إنها بتدمر عندي الأكل والشرب لدرجة حتى الملابس خربتها. ممكن تلاقيها قاضة يعني تقريبا يوميا أو شبه يومي لازم نعزل الخيمة عشان نتأكد إنه ما فيش. غير هيك إنه أعزكم الله الفضلات تبعوتها عندنا ريحتها لا تطاق، وصحيا غير هيك تجلب لنا أمراض. مزعج مزعج مزعج لدرجة كبيرة، وقد يعني ممكن استخدمنا لها أكثر من وسيلة للقضاء عليها. ممكن نقول إنها ما قضت عليها نهائيا ولكن خففت من وجودها بالخيمة.
2: بسم الله الله يعطيك

0: لان هي كمان اللي تنشر البراغيث بسبب الامراض بسبب مرض الطاعون الفئران. يعني سبحان الله، يعني الانسان يعني اذا هو عالج الفئران احنا عالجناها، بدنا نحتاج يعني مساعده اكثر بدنا يعني حل هذه، لان يعني سبحان الله حتى الاطفال بيعانوا منه، يعني بتلاقيها على الحرام بتلاقيها على راسه بتلاقيها على رجله، فالولد بيضل يصرخ في الليل. يعني والله مرات ولادنا ما بيناموا يعني مشكله الفئران، فاحنا يعني نحتاج يعني الى هذا يعني المشروع يقوموا فيه ويقدموا لنا الخدمات الصحيه لهذه المشكله.
1: السلام عليكم، أنا سيدة فريال أبو قوش نازحة في مواصي خان يونس. بعد ما كنا عايشين في بيت وبنظافة وترتيب، جينا عشنا في خيام على الرمل وأراضي زراعية ما بتخلى من القوارض ومن الحشرات، وأكيد أكيد سبب القوارض سبب الحشرات اللي منتشر عنا كله من القوارض، وهذا الإشي أكتر إشي بخاف وبقلقنا نفسيا وبقلقنا من نومنا. وهذا إنه لما يكون في أطفال في الخيمة بالذات، لأنه الحين صرنا نشوف إنه القوارض صارت تتهاجم الأطفال اللي تأكلوا من تمه اللي تأكلوا من أنفه يعني حاجات صارت بتخوف كتير. الرضعة تبعته صارت مش آمنة، سطل الحليب يتجرأ الفأر أو العرس أو أي شيء إنه يجرم باكيت الحليب تبعه أكله الخاص، فهالحاجات هذه كلها صارت مخيف كتير. وكسرنا بشكل يومي لازم نجدد ولازم نغسل ولازم نغلي الرضعة قد ما بننظف في المكان. للأسف الشديد الإشي منتشر بشكل فظيع وكتير كتير سبب إن البراغيث حكة في الجسم طبع في الجسم، جسم الواحد صار عن جد متبهدل وعشتنا متبهدل للأسف الشديد.
2: ضيفتنا اليوم لم تقرأ هذا الواقع في تقرير ولم تحلله من خلف مكتب، بل اقتربت منه حتى كادت تلمسه في خيمة بعد خيمة وامرأة بعد امرأة. هي مدربة ميدانية في جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، تحمل في يد أدوات العمل وفي الأخرى تقل ما رأت. المدربة دعاء جمعة.
3: سيدي دعاء، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا بحضرتك.
4: أهلا وسهلا بك حبيبتي.
3: في البداية، من واقع عملك الميداني مع النازحات، كيف تصفين حجم ظاهرة انتشار القوارض في مخيمات النزوح، وهل تتصاعد هذه الظاهرة مع مرور الوقت؟
4: تمام، يسعد مساكي أولا أستاذ مارتين ومساء كل المستمعين. طبعا إحنا اليوم بنحكي عن خيمة، الخيمة هذه ما فيها جرد أو صار عابر، إحنا بنحكي عن غزو قوارض صارت بتشاركنا وبتشارك الناس البسيطة النازحين، بتشاركنا بيوتنا البسيطة اللي هي عبارة عن نيلون وخشب وقماش. الوضع بالمخيمات صار مرعب مرعب جدا جدا، القوارض بتسرح وبتمرح بين الغطاء وبين الأكل، وكل يوم هذه الظاهرة عم تكبر وتتوحش أكتر وأكتر. الموضوع مش موضوع قلة نظافة، يعني زي ما بتعرف سيدات غزة سيدات قويات مثابرات عاشوا ظروف قاهرة. موضوع النظافة مش موضوع شخصي، هو موضوع خارج عن سيطرتهم. انتشار مكبات النفايات اللي منتشرة بكل أماكن، لأنه إحنا أساسا موجودين في مكان غير مخصص للحياة. زي ما بتعرفي قد ما بده الست هذا الإشي تنظف وترتب، الموضوع خارج عن سيطرتها، لأنه الإشي مجتمعي أكتر من إشي فردي. طبعا بما انه بنحكي عن ظاهره الفئران او الجرذان، ضاعت الخصوصيه والامان اللي كان يفترض تكون هذه الخيمه ملاذ لاي كنازحه، اصبحت مخترقه من هذه القوارض. موضوع انه احنا نشوف الجرذان في وضح النهار هذا مؤشر على وصول مرحله الفئران للانفجار العددي، يعني مش انه فار بيطلع وبتخبى، انت بتحكي عن اعداد كبيره. طبعا انتشار هذه الظاهرة معروفة، النفايات، غياب منظومة الصرف الصحي. احنا حاليا كان موجودين في البيئة الطبيعية لهذه الحيوانات او لهذه الكائنات لو بنحكي عنها. طبيعة الخيام، قماش، نايلون لا تقف حاجز او عائق امام اللي هو اسنانها او انها تخترقها بكل سهولة. المعاناة فظيعة جدا، يعني أنا كنازحة زي حالي أو حال كل السيدات في قطاع غزة بعاني منها بشكل شخصي، الموضوع كتير كبير.
3: ما أبرز المخاطر الصحية والنفسية التي رصدتها على المرأة والطفل جراء هذا الانتشار، ولا سيما في ظل شح الرعاية الطبية؟
4: تمام أختي، الخطر مش بس إنه عضة أو جرح صغير يسببه هذا الكائن، الخطر هو الأمراض

0: الأمراض الحقيقية تنقلها هذه القوارض. إحنا أصلا ما عنا دواء ولا عنا رعاية طبية تسندنا. أنت اليوم لو صار معك إنفلونزا يعني إشي فيروس بسيط بتفتقدي لأقل الرعاية الصحية هنا. إيش النفسية؟ نتكلم عن النفسية أول حاجة، نحكي عن صحتنا اللي قاعدة تتدهور نتيجة الأمراض اللي بتسببها هذه الكائنات، مخاطر الصحية العظيمة. طبعا حالات واقعية صارت موجودة في مستشفيات قطاع غزة نتجت عن عضات هذه الكائنات والبول الفيران أكرمكم الله، أنه سببت أمراض تيفوئيد وأمراض يعني سيئة جدا. طبعا يعني كيف تتطلعوا زي ما بيحكوا، بتتطلع بعيون الأطفال، الطفل صار ينام وهو مرعوب، الست بتضلها طول الليل قلقانة وبتراقب الأطفال، لأنه هذا الرعب اليومي بدمر نفسية جيل كامل، بطل يحس بالأمان وهو جوا حضن أمه. يعني أنا أم عندي طفلة عمرها 5 سنين، أنا نعم. طول الليل بضلني ماسكة جوالي ومشغل الكشاف أضلني أطلع على طفلتي، لأني بخاف هذا الكائن الصغير أنه يفترسها أو أنه يعضها. يعني مش عارف إيش أحكي أكثر من هيك. النساء جدا بيجوا عنا على الجلسات بيعانوا طول الوقت، البراغيث الفئران، الموضوع صار خارج عن سيطرتنا. يعني
1: تعد المرأة الحارسة الأولى للخيمة والأسرة، كيف تتعامل النازحة مع هذا الواقع يوميا، وما الذي يكلفها على الصعيدين الجسدي والنفسي؟
0: تمام. وقت اليوم المرأة النازحة يعني يقدر نحكي انه هي العين اللي ما بتنام، هي الحارس اللي بتضلها طول الليل صاحية وطول الليل ماسكة هالعصاية او اكرمك الله ماسكة الشبشب او ماسكة هالضو وبتراقب زوايا الخيمة. هذا الاشي طبعا بيسبب لها اجهاد نفسي واجهاد تعبي، بيهد حيلها زي ما بنحكي بالعربي. وضغط من هذا المحيط مخليها يعني اعصابها تلفانة، لانها حاسه بعجز، حاسه انها عاجزه انها تحمي اطفالها او عاجزه انها تحمي يعني اغلى ما تملك.
1: ختاما، ما رسالتك للجهات المعنيه محليه كانت او دوليه من اجل التحرك الجاد والعاجل لحمايه النازحات واطفالهن من هذا الخطر المتصاعد؟
0: طبعا رسالتي لكل حدا عنده ضمير، لكل حدا بشاركنا الإنسانية وبشاركنا يعني انتماء هذا المجتمع، ينظر إلنا بعين الشفقة والرحمة والإنسانية أولا، لكل المؤسسات، لكل الجهات المحلية كانت أم دولية. التحرك لازم يكون الحين، الآن لازم يكون، لأنه المشكلة قاعدة بتسبب مشاكل صحية فظيعة للنازحين. مش بكرة، اليوم لازم يكون يتم هذا التدخل، يعني يساعدونا عشان نحمي هالمخيمات، نوفر مواد بسيطة زي السم، الصيادات فعلا مقطوعة، وإذا وجدت أسعارها جنونية تثقل كاهل هذا النازح. وفرنا مواد مكافحة ونظفوا البيئة اللي حوالينا. النازحات وأطفالهم مش مجرد أرقام، هدول أرواح، نحن أرواح تستحق الحياة، تستحق العيش بأمان، تستحق العيش بدون خوف، بدون قارب ينهش أجساد أطفالنا في الليل. بكفي خذلان عن جد. يعني يا ريت كل المجتمعات الدولية وكل الناس اللي عندها ضمير تتحرك قبل ما هالكارثة تعقد دوليا زي ما بيحكوا. وشكرا كثير لك.
1: العفو، كنت سعيدة باستضافتك، يعطيكم ألف عافية. كل شكر لحضرتك سيد دعاء، ويسعد مساكي
0: حبيبتي، يسعد كل أوقاتك.
1: القوارض تغادر حين تجد من يطردها، أما النزوح فلا يغادر إلا حين يعود الإنسان إلى أرضه. ما سمعناه اليوم ليس شكوى ولا بكاء على الأطلال، بل هو شهادة حية على أن المرأة الفلسطينية في خضم كل هذا الثقل لا تزال تقاوم التفاصيل كما تقاوم المصير، بيدين متعبتين وقلب لا يعرف الاستسلام. وحين نتحدث عن القوارض في الخيام، فنحن في الحقيقة نتحدث عن شيء أعمق، عن حق الإنسان في أن ينام آمنا وأن يأكل بكرامة. إلى كل امرأة تحرس خيمتها في الليل وتطرد بيدها ما لا ينبغي أن يكون، نقول لك صوتك يسمع، وقضيتك لن تنسى، وعودتك إلى بيتك الحقيقي حق لا تصادره سنوات التشريد. هذه كانت تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. تشيع جثمان الشهيد نور الدين فياض في جنين. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير سكانها لصالح التوسع الاستيطاني. انتهاء التصويت لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها مسيرة للاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بجروحه و57 إصابة. وأفادت المصادر ذاتها بوفاة مواطن جراء انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,757 شهيدا و 172,645 جريحا. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف مريض ينتظرون السفر للعلاج في الخارج، مع تسجيل نحو 10 حالات جديدة يوميا.
1: الإغاثة الطبية ما يخرج

0: قطاع غزة بشكل يومي هي أعداد محدودة حتى الآن، وهي حالات مجدولة. حالات الطارئة لا تمتلك حظ بالخروج عندما تكون هي في أمس الحاجة لهذا الخروج، عليها أن تنتظر عدة أشهر. وكل شخص في قطاع غزة يسجل اسمه على التحويلات هو تقريبا من حد ما يسجل، وهو عمليا يائس، لأنه يتحدثون له أنك عليك أن تنتظر 6 أشهر، أحيانا سنة كاملة، أحيانا لا تخرج هذه التحويلة، بعض التحويلات يتم رفضها، والمواطن لا ينكشف على ما يحدث في ملف التحويلات بكل صراحة. الأعداد المسجلة وصلت إلى 22,000 حالة مسجلة، عندما يخرج 50 أو 70 في اليوم أو 30 في اليوم، معناته نحن بحاجة إلى 4 أو 5 سنوات حتى يتم إخراج منهم بحاجة.
1: وأضاف زقوت أن الحياة داخل الخيام أصبحت شديدة الصعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب مصادر الطاقة، إلى جانب انتشار الحشرات وفقدان الخصوصية. هذا وحذر مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع من كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة تهدد المواطنين في القطاع في ظل استمرار نقص البضائع والمساعدات وارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 300% و10,000% بالتزامن مع انعدام الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 80%، فيما يعتمد 95% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية. في الضفة شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض 34 عاما الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الشهيد نور الدين فياض، وهو مدرس في مدرسة ذكور جنين الأساسية التابعة لتربية جنين. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فياض في حي الهدف قرب مخيم جنين وعرقلت عمل الصحفيين. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. هذا واعتقل أحد عصابات المستوطنين مواطنا واعتدى على آخرين في أراضي قرية بيتكسا. بالخليل أصيب شاب باعتداء جنود الاحتلال عليه في حارة جابر، فيما أصيبت فتاة باعتداء عصابات المستوطنين عليها في بلدة سعير. وفي وقت سابق اليوم أصيب مواطنان في اعتداء للمستوطنين في حارة جابر. في رام الله أصيب رئيس مجلس قروي راس كركر مروان نوفل مساء اليوم خلال اعتداء نفذه مستوطنان بأعقاب البنادق على رأسه ووجهه، كما أصيب مواطن بردود في اعتداء للمستوطنين بالضرب في بلدة سنجل شمال رام الله. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات في محافظة الخليل ينضم إلينا مراسلنا عزمي بنات. أهلا ومرحبا بك عزمي.
2: مساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين.
1: طعنا في ملخص الأوضاع في محافظة الخليل هذا اليوم.
2: نعم، يعني حقيقة الميدان أصبح للمستوطنين الذين ينفذون سلسلة من الهجمات العنصرية والاستفزازية على المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاض في تواجد الفلسطيني نتيجة الإغلاق المحكم التي فرضته وما زالت حكومة الاحتلال على كل أرجاء محافظة الخليل. لعل المناطق المغلقة والخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة هي التي تصدرت المشهد، وأقصد هنا حارة جابر والسلينة والجعبري التي تشهد منذ مساء أمس حتى هذه اللحظات منع تجول قوي وهجوم من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، حيث قاموا بالهجوم على منزل المواطن عاطف جابر والتعرض وأفراد عائلته بالضرب، وأيضا قاموا أيضا على احتجاز بعض من النساء في منطقة حارة جابر. المنطقة المتقاربة، وهنا أقصد منطقة شارع الشهداء، جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزل الناشط مفيد الشرباتي وقاموا أيضا على احتجازه وأفراد عائلته، ومن ثم تحويل بعض من غرف المنزل إلى سكن عسكرية قبل أن ينسحبوا من المكان. وبالتالي هذه المناطق التي تشهد حقيقة جملة من الاعتداءات الإسرائيلية التي على مدار الوقت على المواطنين العزل في تلك المناطق، وأيضا اعتداءات المستوطنين المتكررة على التجمعات السكانية في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل. قوات الاحتلال الذين أمنوا الطريق لمنطقة واد الرخيم في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وقاموا على بالاعتداء على مواطنين من عائلة شناران. وبالتالي هذه المناطق التي حقيقة يعني تشهد بشكل يومي وعلى مدار الوقت استفزازات واعتداءات من قبل مجموعة كبيرة من المستوطنين خاصة المستوطنات المقامة عنها على مناطق جبال الخليل، وبالتالي كل هذه التجمعات التي تعاني الأمرين نتيجة هذه الاعتداءات المتمثلة بالضرب أو محاولة حرق المنازل وسرقة الأغنام، بالإضافة إلى منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في حين يسمح للمستوطنين بممارسة الاستيطان الرعوي، وكل ذلك وجل هذه الأحداث هي من مثابة يعني تأسيس بؤر استيطانية جديدة على هذه الأراضي لربط المستوطنات ببعضها البعض. وهذه الخطة واضحة من قبل حكومة الاحتلال التي تغنت بها على مدار سنوات عديدة للوصول إلى هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق عسكرية بالكامل. أيضا على صعيد اعتداءات المستوطنين الذين نفذوا اليوم أيضا هجوما على المواطنين في منطقة واد سعير ومنطقة حمر روش ومنطقة المنيا، هذه المناطق التي تتعرض حقيقة إلى عنف من قبل مستوطنون ما تعرف مستوطنة أصفر المقامة عنها على أراضيهم، وبالتالي تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وأيضا تقوم بالاعتداء المباشر على المواطنين. وعند وصول الناس والمواطنين هذه المنطقة يقوم جيش الاحتلال بإرجاع المواطنين، وهذا إن دل يدل على أن الاحتلال أعطى ضوء الأخضر لهؤلاء المستوطنين المتطرفين بممارسة مزيد من الانتهاكات العنصرية بحق المواطنين العزل في هذه المناطق، خاصة المناطق القريبة من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، مراسلنا من الخليل عزمي بنات. ومباشرة إلى بيت لحم ينضم إلينا مراسلنا ثائر الشريف. أهلا ومرحبا بك ثائر.
3: مساء الخير حسام لك وللأخوة المستمعين.
1: طعنا في صورة آخر التطورات.
3: التحامات لا تتوقف حسام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه ضد المواطنين في عموم أنحاء المحافظة، مثالا وليس حصرا اقتحام لبلدة زعترة كان في ساعات الصباح المتأخر من هذا اليوم، إضافة إلى اقتحامات أخرى كانت لمدينة بيت لحم لمخيم دهيش جنوب المحافظة، وأيضا عدد من المناطق الأخرى التي اقتحمها الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن العلامة الفارقة التي كانت نهار هذا اليوم هو سرقة العصابات المستعمرين لحصان في بلدة الخضر جنوب المحافظة، وقد أفادت المصادر بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواجدت في المنطقة اقتحموا منطقة وادي الغويط جنوب البلدة وهاجموا المواطن مراد حسين عيسى أثناء حراسته لأرضه، وحاولوا إجباره على مغادرة المكان إلا أنه رفض المغادرة من الأرض. وذات العصابة قامت أو خرجت وذهبت من المكان، ثم عادت مترجلة مرة أخرى مسلحة بسكاكين وبأدوات حادة، وبعد عملية ترهيب للمواطن عيسى قاموا بسرقة حصان المواطن مراد عيسى تحت التهديد بالأسلحة البيضاء التي كانوا يحملونها، وقاموا بإشهارها اتجاه هذا المواطن. الأرض والمنطقة منطقة وادي الغويط التي نتحدث عنها حسام تقع في قلب التجمع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية، وهو التجمع الاستيطاني غوش عطسيون، تحديدا بين مستوطنتي فرات وأيضا مستوطنة نيفي دانيال المقامتان على أراضي البلدة، وأيضا جزء منها مقام على أراضي بلدة الرطاف أيضا جنوب المحافظة. يتعالى ويتصاعد عدوان عصابات المستعمرين يوما تلو الآخر، إضافة أيضا لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديدا على المزارعين الذين يؤمنون الخط الدفاع الأول عن محافظة بيت لحم، وتحديدا أخص بالذكر أطراف المحافظة في أريافها الثلاث الشرقي الغربي والجنوبي. حسام
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا ثائر الشريف من بيت لحم على كل هذه التفاصيل و الإيضاحات. حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة سلطات الاحتلال يوم غد على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما، وذلك تحت ذرائع تتعلق بما يسمى تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. واعتبرت المحافظة في بيان مساء اليوم أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة.

0: في القدس المحتلة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية. أدلى الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح المنتخب اليوم بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وتفقد سيادته قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية، مؤكدا أهمية إنجاحها بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية.
1: يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشعب.
0: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبط بقرار سياسي من حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه العصابات تعمل كذراع ميداني لجيش الاحتلال في ظل تصاعد العنف وتزامنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل. كشف الباحث في مجال الاستيطان والبيئة رائد مقدي عن تصاعد سيطرة المستوطنين على الموارد الطبيعية والزراعية في الأغوار الشمالية من خلال الاستيلاء على أكثر من 7 ينابيع مائية وتسييج ما يزيد عن 23,000 قطعة أرض زراعية، ما يهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ويعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم. أكد المتحدث باسم مؤسسة بيت سلم الحقوقية كريم جبران أن اعتداءات المستوطنين وقيود الحركة في الضفة تعيق عمل الطواقم الميدانية وتمنع وصولها إلى مناطق واسعة في واقع يجعل جميع الفلسطينيين عرضة لهذه الانتهاكات دون استثناء. وأوضح جبران أن المؤسسة قطعت علاقاتها مع حكومة الاحتلال منذ سنوات وترفض التعامل مع أي جهة رسمية، معتبرا أن تقديم الشكاوى إليها يمنح شرعية ويسهم في تجميل صورة الاحتلال أمام العالم. وأضاف جبران أن المعطيات على الأرض تؤكد أن هذه السياسات تستخدم لتعزيز السيطرة على الأراضي، مشيرا إلى أن إلى وجود أكثر من 160 بؤرة استيطانية رعوية في الضفة لتفريغ المناطق من سكانها وتقليص وجودهم. في ملف الأسرى أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الاختفاء القسري ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. في لبنان أصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال لبلدة حناوية جنوبية البلاد، إلى ذلك شن طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدات بريقع والمنصوري وينوح والشهبية ودير قانون وراس العين وزوطر الشرقية ومجدل سلم ويحمر الشقيف جنوب لبنان. في السياق أنذر جيش الاحتلال بإخلاء 9 قرى وبلدات تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. أخيرا في حالة الطقس، سيداتي سادتي، في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. غدا يكون الجو حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل. سيدتي سادتي، انتهت هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. تشيع جثمان الشهيد نور الدين فياض في جنين. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير سكانها لصالح التوسع الاستيطاني. انتهاء التصويت لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. نهاية النشرة، تحية وإلى اللقاء.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. أبناء شعبنا في جنين يشيعون جثمان الشهيد نور الدين كمال فياض 34 عاما ارتقى فجرا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال. ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,757 شهيدا. قوات الاحتلال تجبر المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر من القدس المحتلة. إصابة طفل جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في بلدة بلعة شرق طول كرم. إصابة رئيس مجلس قروي رأس كركر مروان نوفل خلال اعتداء نفذه مستوطنون بضربه على وجهه ورأسه بأعقاب البنادق، ومواطن آخر بردود إثر اعتداء المستوطنين بالضرب في بلدة سنجل برام الله. مستوطنون يعتدون على مركبات بالحجارة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ويقتحمون بيتا وبورين جنوب نابلس وتجمع أبو فزاع الكعابنة شرق رام الله. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير أصحابها لصالح الاستيطان. نادي الأسير يؤكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون. استشهاد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات على نقطة إسعاف في بلدة دبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. ارتفاع حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2,969 شهيدا. جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 9 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع. وفي حالة طقس في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعلي.
2: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وحياكم الله في هذا البرنامج والذي من خلاله نسلط الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة والحالة الصعبة التي وصل إليها بسبب الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل على القطاع والتي طالت كافة مناحي الحياة وتحديدا القطاعين الطبي والصحي معا. يشهد القطاع الصحي في قطاع غزة انهيارا غير مسبوق بفعل الحرب المتواصلة والحصار الشديد اللذين تسببا في دمار واسع طال المستشفيات والمراكز الطبية والبنية التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العديد من المشافي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا نتيجة الاستهداف المباشر أو نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية، فيما تواصل المرافق الصحية المتبقية عملها بإمكانات محدودة لا تتناسب مطلقا مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى الذين تتدفق حالاتهم يوميا. تواجه المستشفيات ضغطا هائلا يفوق قدرتها الاستيعابية في ظل اضطرار الطواقم الطبية إلى العمل لساعات طويلة ضمن ظروف بالغة القسوة وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية وأجهزة التشخيص والعلاج وأكياس الدم وأدوية التخدير والمضادات الحيوية، كما يهدد انقطاع التيار الكهربائي المستمر وشح الوقود عمل الأقسام الحيوية كغرف العمليات ووحدات العناية المكثفة وحضانات الأطفال الخدج وأقسام غسيل الكلى، الأمر الذي يجعل حياة آلاف المرضى عرضة للخطر في كل لحظة. تقتصر تداعيات الأزمة على الجرحى والمصابين بل تمتد لتشمل المرضى المزمنين الذين يعانون من السرطان

0: أمراض القلب والفشل الكلوي والسكري، إذ بات كثير منهم عاجزين عن تلقي العلاج المنتظم أو السفر لاستكمال الرعاية الطبية خارج القطاع المنكوب. وفي الوقت ذاته أسهم النزوح الجماعي والاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء إلى جانب نقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي في انتشار الأمراض المعدية والجلدية والتنفسية، بينما يواجه الأطفال ونساء الحوامل وكبار السن أوضاعا صحية وإنسانية بالغة الصعوبة. ورغم هذه الظروف الكارثية تواصل الطواقم الطبية أداء واجبها الإنساني بما توفر لديها من إمكانات محدودة في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، غير أن استمرار هذا الواقع ينذر بمزيد من التدهور والانهيار ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المستشفيات والطواقم الطبية وتأمين إدخال الأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المرضى والجرحى بما يكفل لسكان قطاع غزة حقهم الأساسي في العلاج والحياة الكريمة. ولمتابعة هذه الأوضاع يسرنا أن نستضيف معنا المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى دكتور خليل الدقران. دكتور خليل، أهلا بك معنا ومرحبا.
1: حياكم الله أختي الكريمة، تحية لك ولجميع الأخوة المتابعين في كل مكان.
0: أهلا بك دكتور خليل. يعني بعد الحرب الضروس التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الشكلي للفعلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كيف يمكن وصف أو توصيف الواقع الطبي والصحي في القطاع بعد يعني ما مر به من مآسي حقيقية تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم أختي الكريمة، حقيقة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة وهو يستهدف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، حيث حتى هذه اللحظة وحتى بعد أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يلتزم الاحتلال بإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية سوى نسبة قليلة جدا، وحتى هذه اللحظة لم يقم بإدخال أي جهاز صحي للمنظومة الصحية، ولذلك الأزمة تتفاقم في قطاع غزة لدى المنظومة الصحية. وأن الاحتلال خلال فترة العدوان قد دمر العديد من الأقسام والمختبرات وأقسام الأشعة في قطاع غزة، ولا تزال أزمة نقص قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري تتفاقم ضمن معدلاتها الصفرية، حيث حوالي 47% من الأدوية الأساسية أصبح رصيدة صفر و 59% من المستهلكات الطبية رصيدة صفر، وكذلك 87% من مواد الفحص المخبري أصبح رصيدة صفر، يعني الأوضاع ما زالت صعبة جدا. وحتى أدوية خدمات السرطان وأمراض الدم والرعاية الأولية وخدمات الكلى والغسيل الدموي والأدوية النفسية من أكثر الخدمات تضررا جراء الأزمة في قطاع غزة، كذلك المستهلكات الطبية اللازمة لجراحة العيون والقصر القلبية وغسيل الكلى من الأصناف التي تتفاقم بها الأرصدة الصفرية، لذلك الوضع ما زال مأساوي جدا، والاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولذلك الوضع ما زال في قطاع غزة وضع مأساوي جدا، وخاصة بعد أن الاحتلال يوميا يقوم بخروقات واستهداف للمواطنين وتصل أعداد كبيرة بشكل يومي من الإصابات إلى القطاع الصحي، حيث منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار الاحتلال قد قتل أكثر من 850 شهيد وأكثر من 2450 إصابة جلهم الأطفال والنساء والشيوخ، وهذه أعداد كبيرة تتردد في ظل الوضع المتردي لدى المنظومة الصحية. كذلك في مع الأزمة الإنسانية مع منع الاحتلال إدخال ما يلزم المواطنين أصبحت المعيشة لدى المواطنين تعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض، وخاصة بعد انتشار الحشرات والجرذان وانتشار مياه الصرف الصحي بشكل كبير جدا بين خيام النازحين.
0: نعم دكتور خليل، عندما تتحدث عن أرقام صادمة ومهولة عن 47% من نقص أدوية و59%

0: بالمئة نقص للمستهلكات الطبية و87% لنقص المواد الفحص المخبري. يعني في ضوء هذه الأرقام المرعبة حقيقة، هل ما زال المشفى لديكم قادرا على تقديم الخدمات الطبية الأساسية، أم أن الضغط المتواصل يفوق قدراته الاستيعابية؟
1: أختي الكريمة، كما أسلفتك بأن النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، أصبحت معظم مشافي قطاع غزة لا تستطيع أن تقوم بتقديم الخدمات الصحية بشكل كافي للمواطنين. وكما أسلفت، بعد انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، خاصة أن البيئة يعني أصبحت خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير جدا، وإن يعني استمرار المؤشرات الصفرية للأزمة يزيد من تقويض جهود الكوادر الطبية ويزيد من معاناة المرضى ومراكمة المضاعفات الطبية. يعني المؤسسات في قطاع غزة الصحية ظروفها سيئة جدا، وما زال العالم يتفرج على ما يحدث في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال للمولدات الكهربائية والأجهزة الطبية لم يقم بالتزامه بإدخال الزيوت للمولدات الكهربائية، ولا حتى قطع الغيار، ولا حتى المولدات وهي تعتبر الشريان الرئيسي لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة. وربما هناك بعض المستشفيات مهددة بالتوقف لعدم وجود مولدات كهربائية كافية وعدم وجود قطع غيار، وهذا نخشى على حياة المرضى والمصابين، وخاصة في أقسام الحيوية مثل أقسام العناية المكثفة والقلب والكلية والحضانة وغرف العمليات.
0: دكتور، يعني إذا حجم النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية جدا كبير، وهناك أصناف بالفعل يعني هي الأكثر احتياجا مفقودة في هذه المرحلة. إذا دكتور خليل، هناك مرضى وجرحى يتعذر علاجهم بسبب نقص الإمكانيات أو تعطل حتى الأجهزة الطبية حتى.
1: نعم أختي الكريمة، هناك عدد كبير من المرضى والمصابين هم بحاجة للعلاج وبحاجة لإجراء عمليات معقدة، وللأسف الشديد في قطاع غزة لدينا أكثر من 20,000 مريض ومصاب هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، والاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى والمصابين، وخاصة هؤلاء بحاجة يعني إلى علاجات، بحاجة إلى عمليات معقدة، ونحن في قطاع غزة لا يوجد لدينا لمثل هذه الحالات أن نقدم لهم خدمات صحية، ولكن بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، وللأسف الشديد الاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى والمصابين، ويعني يستخدم سياسة خروج أعداد قليلة من بين هؤلاء المرضى، ولدينا للأسف الشديد أكثر من 20,000 مريض مصاب منهم خلال الانتظار لفترة عامين، أكثر من 1,500 شهيد جراء الانتظار، وربما تزداد أعداد الوفيات إذا ما استمر الاحتلال في عدم إجلاء جميع المرضى والمصابين بشكل فوري وسريع إلى خارج قطاع غزة.
0: نعم دكتور خليل، هل تلقيتم إصابات نتيجة للقوارض والحشرات التي تنتشر كالنار بالهشيم في قطاع غزة جراء الوضع الصحي والبيئي المتردد في آن معا في القطاع؟
1: نعم أختي بالتأكيد، لأن الآن نحن على أعتاب فصل الصيف، وبذلك يعني الحشرات تنتشر بشكل كبير جدا، والقوارض في كل مكان في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال بعد أن حول قطاع غزة إلى كومة من ركام، في كل مكان في قطاع غزة يوجد جرذان ويوجد حشرات بشكل كبير جدا، وأيضا الآن مع انتشار البعوض وانتشار كثير من الحشرات في ظل الظروف الصعبة وفي ظل انتشار مياه الصرف الصحي بين الشوارع وبين الأزقة وبين خيام النازحين بسبب عدم تشغيل محطات الصرف الصحي، لعدم وجود قطع غيار وعدم وجود مولدات كهربائية، ولذلك يعني نخشى على حدوث كارثة صحية إذا ما استمر الاحتلال في محاصرة قطاع غزة وإغلاق المعابر ومنع دخول المبيدات الحشرية وكذلك المبيدات لقتل الفئران في قطاع غزة، ولدينا أزمة حقيقية في هذا الجانب، ناهيك عن عدم وجود منظفات كافية للمواطنين في قطاع غزة.
0: والمزيد من الأمراض الجلدية أيضا دكتور خليل.
1: بالتأكيد الأمراض الجلدية منتشرة بشكل واسع في قطاع غزة نتيجة عدم وجود منظفات وعدم وجود بيئة صحية يعني لكي يستطيع أو البيئة الآدمية يعني غير متوفرة في قطاع غزة.
0: نعم وهناك أمراض أيضا ناتجة عن سوء التغذية في ذات الوقت.
1: بالتأكيد الاحتلال منذ بداية هذا العدوان ومنذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يلتزم بإدخال الكميات الكافية من المواد الغذائية بشكل كافي للقطاع في بين المواطنين وعدم إدخال أيضا بما يخص المواطنين من كرفانات وخيام وما زال يعني الوضع يستخدم الاحتلال سياسة التقدير في إدخال المواد الغذائية وخاصة للأطفال الرضع.
0: نعم دكتور خليل يعني في ظل كافة هذه المعطيات يعني ماذا عن الطواقم الطبية من حيث القدرة على الاستمرار في العمل في ظل الإرهاق ونقص الكوادر وصعوبة التنقل وكيف الهمة بين قوسين لهم؟
1: بالنسبة للطواقم الطبية في قطاع غزة حقيقة الطواقم الطبية ترفع لها القبعات التي كانت تعمل وما زالت تعمل خلال حرب الإبادة وقدمت الغالي والنفيس وقدمت أكثر من 1800 من الشهداء في القطاع الصحي وما زال لدى الاحتلال الآن 88 معتقل ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال والاحتلال لم يقم بالإفراج عنهم ولذلك لا بد من تدخل الوسطاء في إجلاء وإخراج هؤلاء المعتقلين بشكل فوري وسريع لأن اعتقالهم هو سوى تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة. وحقيقة بهذه المناسبة اليوم يصادف اليوم العالمي للتمريض والقبالة من 12 من مايو نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الممرضين في قطاع غزة وخاصة الذين قدموا الغالي والنفيس خلال حرب الإبادة وكان لهم دور بارع هؤلاء يجب على العالم أن يقف معهم خاصة أنهم يعملون في داخل قطاع غزة دون تلقي للرواتب لم يتقدموا يتلقوا من الرواتب سوى حوالي 7-8% من رواتبهم وهم ما زالوا في أماكن عملهم يقدمون الخدمات الصحية ليل نهار للمواطنين في قطاع غزة وللمرضى في ظل الظروف الصعبة والظروف القاهرة ومع ذلك نتقدم لهم بالتحية ونقول لهم في يوم التمريض العالمي كل التحية لكم وكل عام وأنتم بألف خير.
0: إذن دكتور يعني بالفعل ترفع عليكم القبعات احتراما وإجلالا على كافة هذه الجهود التي تقدمونها في ظل كافة هذه الظروف الصعبة. أخيرا دكتور خليل الرسالة التي توجهونها إلى المؤسسات الدولية والإنسانية بشأن الوضع داخل مشافي قطاع غزة بشأن ما يخص الوضع الصحي والطبي بشكل عام هناك لربما هي أيضا رسالة للعالم أجمع حول الواقع الذي يعيشه المرضى والجرحى والطاقم الطبية كذلك في القطاع المنكوب.
1: حقيقة رسالتنا إلى العالم وإلى المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية وكذلك إلى النقابات الصحية في كل أنحاء العالم يجب عليهم الضغط على الاحتلال وفتح المعابر وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية وإدخال طواقم طبية داعمة إلى القطاع الصحي في قطاع غزة ونخص بالذكر يعني الأطباء والممرضين وخاصة في ظل هذا اليوم يوم العالم للتمريض والقبالة يعني نخص الممرضين في العالم أن يقوموا بالتوجه إلى قطاع غزة لمساندة الطواقم الطبية وتقديم الخدمات الصحية لأننا بحاجة إليهم وكذلك لابد من الضغط على الاحتلال لإدخال الطواقم الطبية إلى قطاع غزة مع فتح مستشفيات ميدانية في قطاع غزة وخاصة أن الاحتلال بعد أن قام بتدمير أجزاء كبيرة من المستشفيات وهناك أيضا قام بتدمير عدد من المستشفيات بشكل كامل ما زلنا بحاجة إلى دعمكم أيها الإخوة والزملاء في هذا العالم ولا بد من تدخل أيضا الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من كل شيء وإدخال ما يلزم المواطنين من جوانب إنسانية وإعادة ترميم جميع المشافي في والمرافق الصحية في قطاع غزة.
0: المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى دكتور خليل الدقران، شكرا جزيلا لك على كافة هذه الإيضاحات، إلى اللقاء. إذن مستمعينا الكرام، يعاني قطاع غزة الأمرين جراء تلك السياسات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يخص القطاعين الطبي والصحي المنكوبين حقيقة في قطاع غزة. على وعسى أن تحمل الأيام المقبلة المزيد من الانفراجة والإيجابية لأهلنا هناك، والمزيد أيضا من الأخبار الطيبة بإذنه تعالى. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، هذه تحية وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

تمام 8:00 وهذا موجز بأهم الأنباء. أبناء شعبنا في جنين يشيعون جثمان الشهيد نور الدين فياض 34 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان في غزة إلى 72,757 شهيدا. المؤتمر 8 لحركة فتح يختتم أعماله مساء اليوم بعد جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة. السيد الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري ويؤكد أهمية إنجاح العملية الديمقراطية. قوات الاحتلال تجبر المواطن عمر هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر من القدس. إصابة طفل جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في بلدة بلعة. إصابة رئيس مجلس قراوير أسكركر مروان نوفل خلال اعتداء نفذه مستوطنون بضربه على رأسه بأعقاب البنادق ومواطن آخر إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. مستوطنون يعتدون على مركبات بالحجارة بين قريتي المغير وأبو فلاح ويقتحمون بيتا وبورين وتجمع أبو فزاع الكعبنا. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير أصحابها لصالح التوسع الاستيطاني. نادي الأسير يؤكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن. استشهاد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات للاحتلال على نقطة إسعاف في بلدة دبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. وارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 2,969. جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير في مدينة الخيام جنوب لبنان. وفي حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية في الخيمة، حيث لا سقف يرد الخوف ولا أرض تثبت تحت القدم. تحول الوطن إلى ذكرى والبيت إلى حنين، وصارت الحياة كلها معلقة بين الريح والخوف. في هذا الفضاء المكسور، حيث تحاول المرأة الفلسطينية أن تصنع من الخيش جدارا، ومن التعب صبرا، ومن لا شيء كل شيء، في هذا الفضاء بالذات ظهر عدو جديد لم يأتي بالدبابات ولا بالقنابل، بل زحف في الظلام وتسلل إلى ما تبقى من كرامة الحياة اليومية. القوارض ليست مجرد كائنات مزعجة أو ضيوف ثقال الظل، بل باتت كابوسا يرعب الأطفال في نومهم، ويفسد ما تجمع بعسر من غذاء، ويهدد ما بقي من صحة وطمأنينة. اليوم نفتح هذا الملف بصوت المرأة التي تعيش هذا الواقع وتحمله على كتفيها مع كل ما تحمل.
1: أول حاجة الفيران مشكلة كبيرة بالنسبة لي، صارت معي الطحين ما خلوش إلي طحين، يعني ولا كيس طحين إلا حتى لو أني جبت جديد بنمزع وبنزل طحين كومة هالقد وبتوسخ بالرمل، لأنه بفحر الفار من تحت من الرمل وبطلع على إيش، على الفراش نفسه اللي أنا فرشاه للهذا أو حطاه على الطحين. وشغلة تانية، أنا في العرس يعني أصعب وأكبر من الفيران، أكلوا أواعي أولادي بجد، وصارت ريحة الخيمة نفسها كريهة جدا جدا. بالنسبة لأنك أنت تستخدمي لبس على طول تلبسيه، هذا صعب جدا، لأنه بس بحس أنه الريحة موجودة فيه. وبعدين تعالي شوفي بالاطراف بتلاقي مية، هذه المية تبول الفيران والعرس، وفي عرس موجودة وشفناها بعيوننا وأكلت الملابس، والأكل تبعنا كله خرب تقريبا، يعني ولا كرتونة بتحطيها اليوم تاني يوم الصبح بتفتش عليها إنك تزبطي ومتحركي عشان ما تجيش إلا إنك بتلاقيها موكولة وخربانة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بيعطيكوا العافية. أول إشي أنا كل ما أقبض كابونة وأخبيها لوقت الزنكة باجي بلاقوا القوارض مكلات منها، متبولات عليها أشياء، حتى الريحة ما بنقدر نتعامل مع، حتى أولادي وهم نايمين بلاقيهم جريوا من جانبهم القوارض، بخافوا برتعبوا في الليل. نفس يعني معاناة جدا منعاني من القوارض ومن البراغيث الليل كله، وإحنا منحك وحب ونروح ناخد علاج وعلى الفاضي، حتى منجيب إلهم رشاشات منعمل يعني خلطات وأشياء عسبت إنها تقضي عليهم، منقدرش حتى كمان المصيدة بتأثرش على الفار، يعني الفار صار يعرفها ما بيقرب عليها ولا بيقرب على السم، حتى اللي إحنا بنعمله هانا عنا ما فيش بكتلش الفيران على الفاضي. كمان إشي تاني عنا العتمة، لا في طاقة لا في ضوء لا في، ما فيش حتى الشمعة مش موجودة، يعني مش قادرين لو في مصدر إضاءة إن نشوف الفار لما يجي على ابننا ولا على إشي، يعني طول الليل مرعوبين من القوارض ومن البراغيث ومن العتمة. وعندي كمان الفراش، القوارض الفراش قرضوا الفراش وبهدلوا أواعينا، يعني احنا بنخبي الأواعي الصفية ولا الأواعي الشتوية منيجي منلاقيها مقرودة ومش قادرين نستخدمها، واحنا ما مش قادرين نشتري كمان بديل بالمرة، يعني الوضع كارثي جدا. بعدين كمان الحمامات والخيم، ما فيش الخيمة انهارت من الشمس، الحمام في قلب الخيمة، الريحة طالع علينا مدايخين مش قادرين، الصرف الصحي بالمرة يعني بالمرة الروائح، وإحنا عنا أمراض، عنا أطفال مرضين، عنا إحنا مرضين، عنا كبار سن، عنا أطفال بيبي، يعني الريحة لا تطاق من قرب الخيمة للحمام شادر، ما بلقى بالروايح عنا، حتى انه معطر جو، انه كل شيء غالي، كل شيء مقطوع، ما فيش اشي يساعد. وبنتمنى منكم انكم تساعدونا، وشكرا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
3: السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا أسيل أنور شلوف من سكان رفح نازحة في مواطي خان يونس بير 19. الفترة الأخيرة صرنا بنعاني بشكل فظيع من القوارض والفئران ومن البراغيث كمان، لدرجة إنها ما بتخلينا ننام بالليل. ممكن أحيانا تسبب خوف للأطفال لأنها بتجي عليهم وهم نايمين وتفزعهم من نومهم، وغير هيك إنها بتدمر عندي الأكل والشرب، لدرجة حتى الملابس خربتها. ممكن تلاقيها قاضة يعني تقريبا يوميا أو شبه يومي لازم تعزيل، لازم نعزل الخيمة عشان نتأكد إنه ما فيش. غير هيك إنه أعزكم الله الفضلات تبعوتها عندنا ريحتها لا تطاق، وصحيا غير هيك تجلب لنا أمراض. مزعج مزعج مزعج لدرجة كبيرة، وقد يعني ممكن استخدمنا لها أكثر من وسيلة للقضاء عليها. ممكن نقول إنها ما قضت عليها نهائيا ولكن خففت من وجودها بالخيمة.
4: بسم الله، الله يعطيك العافية. أنا معكم مريم. أنا بعاني كتير كتير من مشكلة الفيران هذه. مشكلة الفيران هذه يعني من تجينا، يعني إحنا لو حربناها الجيران ما بيحربوش. يعني سبحان الله إحنا بنصرف علاج كثير على الفيران، لكن على الفاضي نتعرض نلاقي الفيران في الأكل في الشرب في السكر، يعني كتير لدرجة إنهم بيأكلوا محارم المعطر. يعني اتفاجأت والله العظيم الصابون يتأكلوا لنا الشنك نلاقيه معلقة أواعينا حرماتنا. فإحنا يعني بنحتاج يعني علاج لهذه المبادات، لأن هي كمان اللي تنشر البراغيث وبسبب الأمراض، سبب مرض الطاعون الفئران. يعني سبحان الله، يعني الإنسان يعني إذا هو عالج الفئران إحنا عالجناها، بدنا نحتاج يعني مساعدة أكثر بدنا يعني حل هذه، لأنها يعني سبحان الله حتى الأطفال بيعانوا منه. يعني بتلاقيها على حرام، بتلاقيها على راسه، بتلاقيها على رجله، فالولد بيضل يصرخ في الليل. يعني والله مرات أولادنا ما بيناموا يعني مشكلة الفئران. فإحنا يعني نحتاج يعني إلى هذا يعني المشروع يقوموا فيه ويقدموا لنا الخدمات الصحية لهذه المشكلة.
5: السلام عليكم، أنا سيدة فريال أبقوش نازحة في مواصي خان يونس. بعد ما كنا عايشين في بيت وبنظافة وترتيب، جينا عشنا في خيام على الرمل وأراضي زراعية ما بتخلى من القوارض ومن الحشرات. وأكيد أكيد سبب القوارض، سبب الحشرات اللي منتشر عنا كله من القوارض. وهذا الإشي أكتر إشي بخاف وبقلقنا نفسيا وبقلقنا من نومنا. وهذا إنه لما يكون في أطفال في الخيمة بالذات، لأنه الحين صرنا نشوف إنه القوارض صارت

0: ضيفتنا اليوم لم تقرأ هذا الواقع في تقرير ولم تحلله من خلف مكتب، بل اقتربت منه حتى كادت تلمسه في خيمة بعد خيمة وامرأة بعد امرأة. هي مدربة ميدانية في جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، تحمل في يد أدوات العمل وفي الأخرى ثقل ما رأت. المدربة دعاء جمعة. سيدة دعاء، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بك حبيبتي.
0: في البداية، من واقع عملك الميداني مع النازحات، كيف تصفين حجم ظاهرة انتشار القوارض في مخيمات النزوح، وهل تتصاعد هذه الظاهرة مع مرور الوقت؟
1: تمام، يسعد مساكي أولا أستاذة مارتين ومساء كل المستمعين. طبعا إحنا اليوم بنحكي عن خيمة، الخيمة هذه ما فيها جرد أو صار عابر، إحنا بنحكي عن غزو قوارض صارت بتشاركنا وبتشارك الناس البسيطة النازحين، بتشاركنا بيوتنا البسيطة اللي هي عبارة عن نيلون وخشب وقماش. الوضع بالمخيمات صار مرعب، مرعب جدا جدا. القوارض بتسرح وبتمرح بين الغطاء وبين الأكل، وكل يوم هذه الظاهرة عم تكبر وتتوحش أكتر وأكتر. الموضوع مش موضوع قلة نظافة، يعني زي ما بتعرفي سيدات غزة سيدات قويات مثابرات عاشوا ظروف قاهرة. موضوع نظافة مش موضوع شخصي، هو موضوع خارج عن سيطرتهم. انتشار مكبات النفايات اللي منتشرة بكل أماكن، إنه إحنا أساسا موجودين في مكان غير مخصص للحياة. زي ما بتعرفي قد ما بده الست هذا الإشي تنظف وترتب، الموضوع خارج عن سيطرتها، لأنه الإشي مجتمعي أكتر من إشي فردي. طبعا بما انه بنحكي عن ظاهره الفئران او الجرذان، ضاعت الخصوصيه والامان اللي كان يفترض تكون هذه الخيمه ملاذ لاي كنازحه، اصبحت مخترقه من هذه القوارض. موضوع انه احنا نشوف الجرذان في وضح النهار، هذا مؤشر على وصول مرحله الفئران للانفجار العددي، يعني مش انه فار بيطلع وبتخبى، انت بتحكي عن اعداد كبيره. طبعا انتشار هذه الظاهرة معروفة، النفايات، غياب منظومة الصرف الصحي. احنا حاليا كان موجودين في البيئة الطبيعية لهذه الحيوانات او لهذه الكائنات لو بنحكي عنها. طبيعة الخيام، قماش، نايلون لا تقط حاجز او عائق امام اللي هو اسنانها او انها تخترقها بكل سهولة. المعاناة فظيعة جدا، يعني أنا كنازحة زي حالي أو حال كل السيدات في قطاع غزة بعاني منها بشكل شخصي، الموضوع كتير كبير.
0: ما أبرز المخاطر الصحية والنفسية التي رصدتها على المرأة والطفل جراء هذا الانتشار، ولا سيما في ظل شح الرعاية الطبية؟
1: تمام أختي، الخطر مش بس إنه عضة أو جرح صغير يسببه هذا الكائن، الخطر هو الأمراض الحقيقية تنقلها هذه القوارض. احنا اصلا ما عندنا دواء ولا عندنا رعايه طبيه تساندنا. انت اليوم لو صار معك انفلونزا، يعني شيء فيروس بسيط، بتفتقدي لاقل الرعايه الصحيه هنا. ايش النفسيه؟ نتكلم عن النفسيه، اول حاجه نحكي عن صحتنا اللي قاعده تتدهور نتيجه الامراض اللي بتسببها هذه الكائنات. مخاطر الصحيه العظيمه، طبعا حالات واقعية صارت موجودة في مستشفيات قطاع غزة نتجت عن عضات هذه الكائنات والفيران أكرمكم الله، أنه سببت أمراض تيفوئيد وأمراض يعني سيئة جدا. طبعا يعني كيف تطلعوا زي ما بيحكوا، بتطلع بعيون الأطفال، الطفل صار ينام وهو مرعوب، الست بتضلها طول الليل قلقانة وبتراقب الأطفال، لأنه هذا الرعب اليومي بدمر نفسية جيل كامل، بطل يحس بالأمان وهو جوا حضن أمه. يعني أنا أم عندي طفلة عمرها 5 سنين، أنا نعم. طول الليل بضلني ماسكة جوالي مشغل الكشاف أضلني أطلع على طفلتي، لأني بخاف هذا الكائن الصغير إنه يفترسها أو إنه يعضها. يعني مش عارف إيش أحكي أكثر من هيك. النساء جدا بيجوا عنا على الجلسات بيعانوا طول الوقت، البراغيث، الفئران، الموضوع صار خارج عن سيطرتنا. يعني
0: تعد المرأة الحارسة الأولى للخيمة والأسرة، كيف تتعامل النازحة مع هذا الواقع يوميا، وما الذي يكلفها على الصعيدين الجسدي والنفسي؟
1: تمام وقت اليوم المرأة النازحة، يعني يقدر نحكي انه هي العين اللي ما بتنام، هي الحارس اللي بتضلها طول الليل صاحية وطول الليل ماسكة هالعصاية او اكرمك الله ماسكة الشبشب او ماسكة هالضو وبتراقب زوايا الخيمة. هذا الاشي طبعا بسبب لها اجهاد نفسي واجهاد تعبي، بهد حيلها زي ما بنحكي بالعربي. وضغط من هذا المحيط مخليها

0: يعني أعصابها تلفانة لأنها حاسة بعجز، حاسة إنها عايزة إنها تحمي أطفالها أو عايزة إنها تحمي يعني أغلى ما تملك.
1: ختاما، ما رسالتك للجهات المعنية محلية كانت أو دولية من أجل التحرك الجاد والعاجل لحماية النازحات وأطفالهن من هذا الخطر المتصاعد؟
0: طبعا رسالتي لكل حدا عنده ضمير، لكل حدا بشاركنا الإنسانية وبشاركنا يعني انتماء هذا المجتمع، ينظر إلنا بعين الشفقة والرحمة والإنسانية أولاً لكل المؤسسات، لكل الجهات المحلية كانت أم دولية. التحرك لازم يكون الحين، الآن لازم يكون، لأنه المشكلة قاعدة بتسبب مشاكل صحية فظيعة للنازحين. مش بكرة، اليوم لازم يكون يتم هذا التدخل، يعني يساعدونا عشان نحمي هالمخيمات، نوفر مواد بسيطة زي السم، الصيادات فعلا مقطوعة، وإذا وجدت أسعارها جنونية تسقل كاهل هذا النازح. وفرنا مواد مكافحة، نضفها البيئة اللي حوالينا، النازحات وأطفالهم مش مجرد أرقام، هدول أرواح، نحن أرواح تستحق الحياة، تستحق العيش بأمان، نستحق العيش بدون خوف، بدون قارب ينهش أجساد أطفالنا في الليل. بكفي خذلان عن جد، يعني يا ريت كل المجتمعات الدولية وكل الناس اللي عندها ضمير تتحرك قبل ما هالكارثة تعقد دولية زي ما بحكوا. وشكرا كثير لك.
1: العفو، كنت سعيدة باستضافتك، يعطيكم ألف عافية، كل شكر لحضرتك سيد دعاء، ويسعد مساك
0: حبيبتي، يسعد كل أوقاتك.
1: القوارض تغادر حين تجد من يطردها، أما النزوح فلا يغادر إلا حين يعود الإنسان إلى أرضه. ما سمعناه اليوم ليس شكوى ولا بكاء على الأطلال، بل هو شهادة حية على أن المرأة الفلسطينية في خضم كل هذا الثقل لا تزال تقاوم التفاصيل كما تقاوم المصير، بيدين متعبتين وقلب لا يعرف الاستسلام. وحين نتحدث عن القوارض في الخيام، فنحن في الحقيقة نتحدث عن شيء أعمق، عن حق الإنسان في أن ينام آمنا وأن يأكل بكرامة. إلى كل امرأة تحرس خيمتها في الليل وتطرد بيدها ما لا ينبغي أن يكون، نقول لك صوتك يسمع، وقضيتك لن تنسى، وعودتك إلى بيتك الحقيقي حق لا تصادره سنوات التشريد. هذه كانت تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين زغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إشارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الزبادي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.
1: يا وطني يا واحة الوئام صليت كي تنتصر القضية كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: بكم، هذا عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال على غزة. عصابات المستوطنين تواصل اعتداءاتها على المواطنين في الضفة. المؤتمر الثامن لحركة فتح يختتم أعماله الليلة. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير أصحابها لصالح التوسع الاستيطاني. استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون قبل قليل بقصف طيران الاحتلال مركبة قرب برج الوحدة غرب مدينة غزة. إلى ذلك أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال بمحيط دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,757 شهيدا و 172,645 جريحا. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22,000 مريض ينتظرون السفر للعلاج في الخارج مع تسجيل نحو 10 حالات جديدة يوميا.
1: ما يخرج من قطاع غزة بشكل يومي هي أعداد محدودة حتى الآن، وهي حالات مجدولة. حالات الطارئة لا تمتلك حظ بالخروج عندما تكون هي في أمس الحاجة لهذا الخروج، عليها أن تنتظر عدة أشهر. وكل شخص في قطاع غزة يسجل اسمه على التحويلات هو تقريبا من حد ما يسجل، وهو عمليا يائس لأنه يتحدثون له أنك عليك أن تنتظر 6 أشهر، أحيانا سنة كاملة، أحيانا لا تخرج هذه التحويلة. بعض التحويلات يتم رفضها والمواطن لا ينكشف على ما يحدث في ملف التحويلات بكل صراحة. الأعداد المسجلة وصلت إلى 22,000 حالة مسجلة، عندما يخرج 50 أو 70 في اليوم أو 30 في اليوم معناته نحن بحاجة إلى 4 أو 5 سنوات حتى يتم إخراج منهم بحاجة.
0: إذن نبقى في متابعة لهذا العرض الإخباري المفصل بأهم الأنباء، ونتوقف عند ما يتعلق بالمؤتمر الثامن لحركة فتح الذي يختتم أعماله هذه الليلة. نتحدث في هذا الشأن مع زميل أسيد صبيح. أهلا بك أسيد، لو تضعنا في الأجواء في هذه الأثناء خاصة مع استمرار عملية الفرز.
2: أستاذ المستمعين، قبل قليل انطلقت عملية الفرز للانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري، حيث بدأ ذلك بالتزامن ما بين الساحات الأربعة والقاعات الأربعة التي يعقد بها المؤتمر ما بين لبنان ومصر وقطاع غزة، وهنا من مقر الرئاسة في مدينة رام الله حيث قاعة الشهيد أحمد الشقيري انطلقت عملية الفرز، حيث من المتوقع أن تستمر لعدة ساعات ويأتي

0: ذلك بعد 3 أيام من العمل المتواصل وانطلاق أعمال المؤتمر الثامن للحركة. هذه العملية ستستمر لعدة ساعات ولما بعد منتصف الليل. ووفقا للمدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح كان قد أعلن بأن نتائج الانتخابات ستعلن بشكل رسمي ونهائي في مؤتمر صحفي يوم غد سيعقد في قاعة الشهيد أحمد الشقيري، ولكن من الممكن أن ترشح بعض النسب وبعض النتائج خلال الساعات المقبلة إذ ما اكتملت عملية الفرز، وقد يكون ذلك بشكل نسبي حيث أن هنالك تفاوت في الأعداد ما بين القاعات. هنالك القاعات التي في مصر والقاهرة، في مصر ولبنان وغزة، هنا عدد المشاركين والمتواجدين بها هو أعداد قليلة مقارنة بالعدد الذي انعقد هنا في مدينة رام الله، حيث أن هنالك نحو 1728 من أعضاء المؤتمر كانوا يتواجدون هنا في مدينة رام الله وفي قاعة الشهيد أحمد الشقيري، في حين أن في غزة هناك نحو 300 مشارك كان في المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك في لبنان بلغ عدد المشاركين على الساحة اللبنانية في المؤتمر نحو 164 عضو، في حين أن عدد المشاركين في قاعة القاهرة 365 عضو. هذه قد تخلق تفاوت في عملية في سرعة عملية الفرز بحكم عدد المقترعين وأعضاء المؤتمر المتواجدين في هذه القاعة.
1: شكرا جزيلا لك أسيد سباح، حدثتنا من مقر الرئاسة برام الله على كل هذه التفاصيل. ننوه لحضراتكم مستمعين الكرام بأنه يرفع على مسامعكم أذان العشاء أو رفع بالأحرى قبل قليل. نتابع في هذا العرض الإخباري وأيضا متابعة لأجواء المؤتمر مع استمرار عملية فرز الأصوات. ينضم إلينا شادي الباز من قطاع غزة، أهلا وسهلا بك شادي، كيف تنقل لنا الصورة حيث أنت؟
2: اهلا بك ضحى وبالسادة المستمعين. بداية دعينا ضحى نتحدث عن الاوضاع الميدانية التي يعني تزداد خطورة خاصة مع ما يقوم به هذا الاحتلال من استهدافات لمناطق متعددة في قطاع غزة. قبل قليل كان هناك غارة من قبل الطيران الاستطلاع على مركبة مدنية في شارع الشفاء في مدينة غزة، اوقعت شهيدين وخمسة اصابات في هذا الاستهداف، وهي منطقة حيوية ومنطقة مكتظة بالسكان وشارع حيوي يربط ما بين مناطق قطاع غزة، وهذا الاستهداف يعني جاء بصورة مباشرة من قبل الطيران كما تحدثنا طيران الاستطلاع. وتأكيد دائما ضحى عندما كنا نتحدث يعني عن الأوضاع التي يعني في قطاع غزة وتصاعد هذه الأوضاع وحدة الأوضاع، ندرك أننا أمام مشهد يعيد إلى الأذهان ما حدث مع انهيار الهدنة الأولى في العام الماضي، وبالتالي ربما الاحتلال يخطط لمثل هذه الأمور ولتصعيد هذه الأمور بشكل عام. والطيران المسير ما زال بالمناسبة يعني يحلق على ارتفاعات منخفضة وبأشكال يعني متنوعة من هذا الطيران الذي يتواجد في قطاع غزة. طبعا ما يتعلق بانتخابات حركة فتح والمؤتمر الثامن في جامعة الأزهر في غزة، اليوم طبعا تم الانتهاء من عملية التصويت بانتظار فرز الأصوات التي سوف تعلن مع صباح يوم غد الأحد، والتي يعني من خلالها يعلن تشكيل مجلسي المجلس المركزي لحركة فتح والمجلس الثوري، وانتظار هذا المشهد الديمقراطي الذي يعني ربما يعيد الحياة مرة أخرى للكثير من مفاصل الحياة الفلسطينية. وهناك تطلعات كثيرة من أبناء شعبنا مع انعقاد هذا المؤتمر، وتطلعات بأن يكون هذا المؤتمر تأسيس للوضع القادم في كل فلسطين وليس في قطاع غزة. المواطن هنا يعني عاش ويلات هذا العدوان وعاش ويلات 17 عاما من الانقلاب، بالتالي هو يتطلع إلى المزيد من العمل من أجل إخراجه من عنق الزجاجة وإخراجه من هذا الوضع المأساوي. وهناك أمال كبيرة في أن الوضع يتحسن في القادم القريب، وبالتالي تبقى الأمور هنا يعني معلقة بأمال كثيرة من هذا الشعب الذي عانى ويلات هذا العدوان الذي يستمر حتى هذه اللحظة. بالمناسبة ضحى في قطاع غزة وفرحت يعني أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح بالتحديد بهذه الانتخابات التي أمها يعني الآلاف من المناصرين والمؤيدين وأيضا أعضاء هذا المؤتمر الذين يعني بادروا في كل الساحات لإنجاح هذا المؤتمر، وبالتالي تبقى يعني كما تحدث الأمال معقودة والعيون تتطلع إلى ما سوف يفرز يوم غد، ويعني ماذا سوف يكون يعني القادم بالنسبة لفلسطين بشكل كامل وليس فقط كما تحدث قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل مراسلنا شادي الباز من غزة. حذر مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع من كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة تهدد المواطنين في قطاع غزة مع استمرار نقص البضائع والمساعدات وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 300% و10,000%، تزامنا مع انعدام الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 80%، فيما يعتمد 95% من أهالي غزة على المساعدات.
3: أشياء بسيطة جدا وتدخل بأسعار مرتفعة جدا، ما يدخل هو المواد الأساسية، ملابس، أحذية، مواد تنظيف وباقي الأصناف أسعار خيالية خيالية. لتر زيت السيارات كان يباع ب15 شيكل، اليوم عشان تحصل لتر زيت بتحتاج 1600 شيكل. هذا إشي من أشياء كتير. اليوم إحنا مقبلين على كارثة إذا لم يتم تدخل بإدخال احتياجات قطاع غزة الفعلية سوف تقف الحركة كاملة في قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض 34 عاما والذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الشهيد فياض وهو مدرس في مدرسة ذكور جنين الأساسية التابعة لتربية جنين. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد في حي الهدف قرب المخيم وعرقلت عمل الصحفيين. إلى القدس المحتلة حيث أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. هذا واعتدى مستوطنون مساء اليوم على المحال التجارية في البلدة القديمة من القدس. في الخليل أصيب شاب باعتداء جنود الاحتلال عليه في حارة جابر، فيما أصيبت فتاة باعتداء عصابات المستوطنين عليها في بلدة سعير. وفي وقت سابق أصيب مواطنان في اعتداء للمستوطنين عليهما في حارة جابر، فيما أصيبت سيدة بردود في اعتداء المستوطنين ببلدة سعير. في رام الله أصيب رئيس مجلس قروي رأس كركر مروان نوفل خلال اعتداء نفذه مستوطنون بعقاب البنادق على رأسه، فيما أصيب مواطن بردود إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. هذا واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وبلدة ترمس عية عقب قيام المستوطنين بالاعتداء على المركبات على طريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح دون أن يبلغ عن إصابات. هذا وأحرق مستوطنون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمس عية. واعتقلت قوات الاحتلال بعد اعتراض مركبتهما وتنكيل بهما مواطنين على مدخل قرية دير الجرير. في بيت لحم استولى مستوطنون على حصان في بلدة الخضر بعد اقتحام منطقة واد الغويط والاعتداء على المواطن مراد حسين عيسى أثناء حراسته لأرضه وتهديده بالآلات الحادة. في طول كرم أصيب مواطن في اعتداء المستوطنين عليه في بلدة قفين. يختتم المؤتمر الثامن لحركة فتح أعماله الليلة بعد جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة في محطة تنظيمية ووطنية أكدت التمسك بالنهج الديمقراطي وتعزيز وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية. وانعقد المؤتمر بشكل متزامن في الضفة وغزة ومصر ولبنان بمشاركة واسعة من كوادر الحركة في مشهد عكس حرص الحركة على ضمان مشاركة أعضائها في مختلف أماكن تواجدهم رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. وأدلى السيد الرئيس محمود عباس بصوته في انتخابات

0: للجنة المركزية والمجلس الثوري، مؤكدا أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية، مشددا على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي داخل الحركة.
1: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشهر.
0: وكان أعضاء المؤتمر بدأوا صباح اليوم عملية التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، استمرت حتى الساعة 5:30 مساء قبل انطلاق عمليات الفرز تمهيدا لإعلان النتائج النهائية. ويختتم المؤتمر بإصدار بيانه الختامي وإعلان نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري بعد يومين من انعقاده بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر الحركة، في تأكيد تجديد على حيوية الأطر التنظيمية لفتح ومواصلة مسيرة البناء والتطوير التنظيمي والسياسي. وقال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر ستعلن يوم غد الأحد في مؤتمر صحفي. قال عضو لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس وبقية المحافظات مرتبط بقرار سياسي من حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه العصابات تعمل كذراع ميداني لجيش الاحتلال في ظل تصاعد العنف وتزامنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل.
2: واضح تماما أن هذا التصعيد مرتبط إلى حد كبير أيضا بما بالانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات هي عادة من يدفع ثمنها هو الشعب الفلسطيني. حكومة الاستيطان والمستوطنين التي يرأسها نتنياهو بن جفير سموتريتش أعتقد أن التصعيد الاستيطاني وأن تصعيد الحروب سواء في قطاع غزة والمنطقة في لبنان والمنطقة عموما هو أيضا واحد من البرامج والعناوين التي من شأنها أن تستقطب أصوات الناخبين الإسرائيليين.
0: وفي شأن آخر، قال مجدلاني إن ما يثار حول إدارة أموال الضرائب الفلسطينية أو تخصيصها لجهات دولية مرتبط بتسريبات غير جديدة، مؤكدا أن أموال شعبنا يجب أن تدار وفق الأولويات ومسؤولية وطنية ودولية واضحة، محذرا من أي محاولات للإفلات من هذا الحق. حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة سلطات الاحتلال يوم غد الأحد على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحلهم التجارية في حيبة بالسلسلة المناسق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما تحت ذرائع تتعلق بما يسمى تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. واعتبرت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية. في ملف الأسرى، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23 ألف مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية. وأضاف نادي الأسير أن التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال فحسب، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج، في محاولة لضرب البعد الإنساني والوطني للأسرى وكسر إرادتهم الجماعية والفردية. في لبنان استشهد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات للاحتلال على نقطة إسعاف في بلدة دبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. إلى ذلك شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدات في جنوب لبنان، وكان جيش الاحتلال أنذر صباحا بإخلاء 9 قرى وبلدات تمهيدا لشن غارات في مواقع فيها. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. غدا الأحد يكون الجو حارا جافا مغبرا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل. وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال على مدينة غزة. عصابات المستوطنين تواصل اعتداءاتها على المواطنين في الضفة. المؤتمر 8 لحركة فتح يختتم أعماله الليلة. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير أصحابها لصالح الاستيطان. انتهى هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال مركبة غرب مدينة غزة. أبناء شعبنا في جنين يشيعون جثمان شهيد نور الدين فياض الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال. قوات الاحتلال تجبر المواطن عمر هلسي على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر بالقدس. إصابة طفل جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في بلدة بلعاء. إصابة رئيس مجلس قروي رأس كركر مروان نوفل خلال اعتداء للمستوطنين بأعقاب البنادق، وإصابة مواطن آخر بردود إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. المستوطنون يعتدون على مركبات بالحجارة بين قريتي المغير وأبو فلاح ويقتحمون بيتا وبورين وتجمع أبو فزاع الكعبن. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير أصحابها لصالح الاستيطان. المؤتمر 8 لحركة فتح يختتم عمله الليلة، وغدا الأحد تعلن نتائج الانتخابات بمؤتمر صحفي. استشهاد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي. ارتفاع حصيلة الشهداء على لبنان إلى 2969. وجيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير في مدينة الخيام جنوب لبنان. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في العدوان على الجنوب اللبناني. سي بي سي نيوز تنقل عن مصدر طبي تأكيد حالة إصابة بفيروس هانتا في كندا. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في وقت يفترض أن يكون فيه العلاج حقا مكفولا للجميع، نجد أن المنظومة الصحية تتهالك وتتراجع قدرتها على إنقاذ الأرواح. نشاهد شحا في الأدوية ونعايش نقصا في المعدات، حتى أصبح المريض يناضل ليس فقط ضد المرض بل ضد واقع قاس يحرمه من أبسط حقوقه، وكأن ذلك لا يكفي. إنها صورة مؤلمة تستوجب منا الوقوف والتفكير ورفع الصوت من أجل حق أساسي لا يجوز التفريط فيه، فالصحة ليست رفاهية بل حق لكل إنسان.
2: يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة، ابني أحمد ذهب للمساعدات اللي هي كبة المساعدات الأمريكية، أصيب بعيار ناري أسفل الظهر مدخل ومخرج من دبابة إسرائيلية. أول يوم دخلوا عملية حطوله 9 وحدات دم، الحين الآن الفترة هذه شغلنا الشاغل عملية توصيل الحالم. حال علاج ابني بالبوادف لا تقدم بالمرة فيه. غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا.
1: في خضم الحرب التي انتهت على قطاع غزة، هناك ما يعرف بنقاط المساعدات في أثناء فترة التجويع، حصار ضرب من قبل الاحتلال على قطاع غزة بأكمله، لم تدخل المواد الغذائية ولا الكهرباء ولا الماء أيضا، ما اضطر المواطن الفلسطيني في قطاع غزة إلى أن يذهب إلى نقاط توزيع ما يعرف بالمساعدات الأمريكية. الاحتلال كان يطلق النار هناك بشكل عشوائي، عشرات الشهداء كانوا يرتقوا في تلك المناطق، عشرات الإصابات أيضا في مناطق حرجة في الرؤوس وفي الظهر وفي البطن. حديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا زميلنا في تلفزيون فلسطين الأستاذ مصطفى عقل. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: أحمد ابن الأستاذ مصطفى واحد من هؤلاء الناس الذين ذهبوا لكي يحصلوا على كسرة خبز لكي يسدوا رمق الأهل. أصيب أحمد، تم استئصال الأمعاء وجزء من الطحال، تم تركيب له محفظة جانبية لكي يقضي حاجته. وضع أحمد مؤلم للغاية، أستاذ مصطفى، حدثنا كيف تمت إصابة أحمد، فصل لنا كيف تمت الإصابة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا حالي كحال الآلاف في قطاع غزة. أنا أسرتي مكونة من حوالي 11 شخص، وفي وقت كان لا يوجد في قطاع غزة أي شيء يتناوله الناس بالنسبة للطعام أو الشراب. حالي حال الجميع، يعني كله ما لقيش ناكل. ابني أحمد الله يشفيه، شيخ شفاه الله وعافاه، أثر نفسه على باقي العيلة، وراح ذهب للمساعدات اللي هي كذبة المساعدات الأمريكية، واللي راح لحيتها 3000 شهيد تقريبا ما يقارب، ومصيب بعيار ناري أسفل الظهر، مدخل ومخرج من دبابة إسرائيلية. وهذا العيار الناري تسبب أو أدى إلى استئصال من الأمعاء وقطع في الحالب الأيمن وسقوط في القدم، وكان وضعه صعب جدا، وظل ينزف ما يقارب النصف ساعة. تمكن أحد أصدقائه اللي معاه كانوا من إسعافه من حمل الأكتاف إلى حمل إلى في توك توك إلى سيارة على سيارة أجرة على الخط. يعني هذا الوقت هذا الإسعاف أخذ معاهم تقريبا ما يقارب 35 دقيقة. لما وصل الهيئة الطبية الدولية غرب دير البلح، كان ينزف نزيف شديد جدا على حكي وكلام الأطباء اللي أسعفوه والجراحين. قالوا لي أول يوم العمليات متعرض للعمليات كذا يوم، يعني أول يوم دخلوا عملية حطوا له 9 وحدات دم، وظلوا من حوالي الساعة 4 للساعة 10 بالليل هو بالعمليات. لما طلعوه وما كملوش عشان يكملوا فيه ثاني يوم. طبعا هذا طلعوه كان عطيله حقائب جانبية، أكرمكم الله البراز والبول، وكان عنده قطع في الحالب، وكان طبعا سقوط في القدم. المهم ظلوا في المستشفى حوالي ما يقارب الشهر، ولغاية الآن من دكتور لدكتور لمستشفى لمستشفى. مش لما وصلنا في النهاية إنه أطباء المسالك الدولية جزاهم الله خير ما قصروا معنا، ولكن كانوا صريحين معنا جدا. الآخر قالوا لي بصراحة، يعني عملية ابنك معقدة اللي هي تركيب شو اسمه توصيل الحالب، وبننصحك تعملها.

0: الأسرة، وبعد ما صار والولد صار له الأشياء. تاريخ الإصابة كان نسيت أحكي لكم، يعني من 20/7/2025، يعني قرب على العام كامل. والبربيش أكرمكم الله على الكلية مباشرة، جهاز اسمه النفروستمي، وفي حقيبة أكرمكم الله للبراز مثل ما كولوستومي، بالإضافة إلى سقوط القدم. والولد كل يوم بالثاني، والبربيش فالت بنوديه على المستشفى وبحط برجعوا لي إياه تاني بدون مخدر، نظرا لشح المخدر اللي عندهم هذا البنج بسمه.
1: طيب أستاذ مصطفى، يعني الآن كيف وضعه الصحي؟ هل يتلقى علاج كافي؟ هل تذهب به لمراكز طبية متخصصة؟ ما أبرز التحديات التي تواجهكم في متابعة علاجه؟
0: الآن الفترة هذه شغلنا الشاغل عملية توصيل الحالم، يعني إحنا مش قادرين نعالجه لسقوط القدم لأنه في شيء أولى، مش قادرين نعالجه للكولوستومي لأنه بيقولولنا حرام نشقه مرتين، نشقه لإلغاء حقيبة المراد الكولوستومي، في نفس الوقت كمان بعد فترة نعمل له عملية لتوصيل حالب. لازم إحنا نعمل له عملية، في نعمل له عملية مشتركة ما بين الجراحة العامة وجراحة المسالك اللي تكون توصيل الحالب وتسكير إغلاق فتحة الكولوستومي. طب عم يعملوها يا أطبائنا، قالوا ما بنقدرش لأنه هذا وضع صعب وعملية معقدة، وحتى كان في يعني دكاترة أطباء من خارج غزة كانوا موجودين وكانوا يعني على رأس الحديث برا، يعني الموضوع نعالج برا. طب عملوا لنا مستعجل أمامنا حوالي 15,000 بالقليل مصابين وجرحى، لما يجينا الدور بكل ولد صار له سنة وصار له إشي لكليت وصار له إشي لوضعه كل يوم. والله الشخص يصبح يشكي لي بقول لي يا رب الله غريب وجاني مش قادر أتحرك جوا داخل يعني الكلية والأمور هذه. طب أنا إيش أعمل؟ عاجز. لما بروح عليهم بيعطونا مسكنات بيعطونا شغلات، طبعا مش قادرين يعملون أي شيء، حال واقف، حال علاج ابني إذا واقف لا تقدم بالمرة فيه.
1: طب هل تتلقون أستاذ مصطفى دعم من مؤسسات خيرية، من أفراد، من جماعات في هذا الشأن؟
0: ولا شيء صدقاً، يعني معك واضح صريح، ما فيش أي حدا مقدم لنا شيء إلا غير أنه في مؤسسة هنا أطلعوا له كرسي أكرمكم الله اسمه كرسي حمام عشان يروح فيه على الحمام، هذا هو. ومرة كسرت أوراق بس على أمور يعني عادية زي باقي الشعب.
1: طب
0: أما بالنسبة للعلاج ما في أي شيء.
1: ما الذي يجب أن يعرفه العالم عن معاناة العائلات في مثل هذه الظروف أستاذ مصطفى؟ كيف يمكن للناس خارج هذه المعاناة أن يساعدوا من وجهة نظرك؟
0: غزة محتاجة لكوادر طبية أو معدات طبية أو أدوية بشكل يعني كبير جدا، يعني هناك نقص في ما ذكرته حوالي ما لا يقل عن 100%. يعني ابني صار له سنة وفتحة الهاي اللي عنده الأمور مش عارفين يعملوها، أو مش عارفين، مش قادرين يعملوها. يعني بدنا يفتحونا المعبر أو يطلعوا المرضى المحتاجين علاج بشكل سريع بشكل طارئ. بدنا المؤسسات الدولية، بدنا أشد أبونا وأخونا أبو حبيبنا والدنا السيد الرئيس أبو مازن بنناشده انه يطلح الولد وينقذ حياته، وبارك الله فيه، وبنناشد الصحه العالميه كذلك الامر، وبنناشد المؤسسات الخيريه في الخارج وفي الداخل يشوفوا قصه احمد وغير احمد. يعني احنا انا حالي حال كثير زي احمد، ناس انه ما يحلوا موضوع احمد يعني يطلعوا على اي دوله في هناك عندها الامكانيه لتوصيل الحالب، لانه حكوا الاطباء انه ممكن أثناء العملية لا قدر الله يخسر الكليتين، مشكلة يعني الوضع مش بسيط جدا، عنده ما فيش الإمكانيات.
1: طيب أستاذ مصطفى، كيف دعم العائلة، دعم الأصدقاء لأحمد، كيف يؤثر ذلك كله على نفسية أحمد؟ كيف هي الآن النفسية؟
0: أنا بدي أحكي لك عن أثناء الإصابة لما كان مع أصدقائه، يعني صدقا انا ما لو ناس غير الاصدقاء وهدول الاشخاص اللي كانوا معاه في هذيك اللحظه كان سابوه ينزفوا ما

0: كان أحمد راح، ولكن يعني في من صديق له أصر حتى صاروا بعض أقرب له، تعال تروح إيش مصيبك منه دشرم يعني ما تقدرش، قال والله لو بدي أموت جنبه من سعي
1: نظرا الموقف آنذاك.
0: كان وضع خطير جدا، ولا ومن كثر حبه لأحمد، بالمناسبة يعني أحمد ابني مش عشان ابني يعني محبوب كثير كثير، أنا أكمل لك القصة. يعني عرض نفسه للهلاك وراح حمل أحمد على ظهره صار يجري فيه لما أنقذوا، طبعا هو سبب كان وبارك الله فيه وجزاه الله خير، وأنا له يعني معروف رقبتي ما بنساه، وهذا مش هو اللي حكاه، الناس اللي موجودين اللي شايف الموقف هم اللي وصلوا لي. طيب بارك الله فيه. أحد أصدقائه الثانيين هذا قصته مسكين الله يرحمه، لما عرف أنه بده وحدات دم بدون راح على المستشفى الهيئة الطبية الأمريكية الأمريكا الهيئة الطبية الدولية على دير البلح وتبرع الدم إله، لأنه كان محتاج 9 وحدات وطلبوا منه وحدات دم. بعد أقل من أسبوع أو أسبوعين مسكين التاني طبعا حاله حال الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، راع المساعدات أطلق عليه النار واستشهد رحمة الله عليه. يعني أحمد محبوب كتير، ولما أصيب المستشفى يعني كل اللي في مركز الإيواء، إحنا بالمناسبة يعني نزحين من مخيم جباليا لدير البلح في مخيم إيواء في خيمة، أغلب شباب المخيم والشباب والناس اللي بيعرفوا أحمد كبارا وصغارا ونساء حتى ذهبوا للمستشفى بس عشان يطمئنوا على أحمد، والحمد لله ببركة الله عز وجل وفضل الله وبدعائهم وبدعاء الأصدقاء والإخوة يعني طول الليل، وإحنا نبكي ونشكي وندعي الله عز وجل لما ربنا استجاب وبقي على قيد الحياة، ونسأل الله أن ربنا يحصل ويتم علاجه على خير وبله يعني على قيد الحياة. آمين يا رب.
1: نتمنى ذلك ونتمنى السلامة التامة، ونتمنى لكل من يسمعك أستاذ مصطفى أن يهتم بهذه القضية وكل قضايا المصابين والجرحى، أكثر من 172 جريح ومصاب خلال هذه الحرب، منهم البتر ومنهم الشلل التام ومنهم من لا يستطيع الخروج من هذا المعبر، الذي نتمنى من الجميع أن يدعم في اتجاه فتح هذا المعبر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى.
0: أشكرك أخي أبو فراس، شكرا كثير لكم.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحيات معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول للزميل وائل جبريل من الهندسة الإذاعية، وأيضا شكر كبير للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية لأهم الأنباء. استشهد 4 مواطنين بقصف طيران الاحتلال على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة، فيما أصيب مواطنان بالرصاص الحي في محيط دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس. في الضفة الغربية، شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض 34 عاما، والذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. في القدس المحتلة، أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. في الخليل، أصيب شاب باعتداء جنود الاحتلال في حارة جابر، فيما أصيبت مواطنة باعتداءات عصابات المستوطنين في بلدة سعير. وفي وقت سابق، أصيب مواطنان في اعتداءات للمستوطنين في حارة جابر. في رام الله، أصيب رئيس مجلس قروي رأس كركر مروان نوفل خلال اعتداء نفذه مستوطنون بأعقاب البنادق، كما أصيب مواطن بردود إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد اعتراض مركبتهما والتنكيل بهما على مدخل قرية دير الجرير. في ساعة متأخرة من الليل، اعتدت عصابات المستوطنين بالحجارة على مركبات المواطنين قرب مستوطنة شيلو الجاثمة على الأراضي في الطريق الواصل بين رام الله ونابلس. في بيت لحم، استولى مستوطنون على حصان في بلدة الخضر بعد الاعتداء على صاحبه أثناء حراسته لأرضه وتهديده بآلات حادة. في طول كرم، أصيب مواطن في اعتداء المستوطنين في بلدة قفين. أعلن المؤتمر الثامن لحركة فتح مساء اليوم أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة في الساحات الأربع بلغت 94.64%. وكان المؤتمر افتتح أعماله أمس الأول بمشاركة السيد الرئيس محمود عباس وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر ستعلن يوم غد في مؤتمر صحفي. حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما تحت ذرائع تتعلق بما يسمى تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. في ملف الأسرى، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23,000 مواطن من الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري. في لبنان، استشهد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عيترون جراء غارات للاحتلال في عدة مناطق اليوم. هذا وشنت طائرات الاحتلال غارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في حالة الطقس، غدا الأحد يكون الجو حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: لا تفتحوا مدرستنا. لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

Joe Tenney, la Brenny. Sherry Vegas. نحن ما اعتدينا ولا أذينا حدا ولا

مخيم جباليا في شمال غزة وفي مدينة غزة، فيما أصيب مواطنان بالرصاص الحي في محيط دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف مريض ينتظرون السفر للعلاج في الخارج، مع تسجيل نحو 10 حالات جديدة يوميا. حذر مدير الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع من كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة تهدد المواطنين في ظل استمرار نقص البضائع والمساعدات وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 300% و10,000%، تزامنا مع انعدام الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 80%، فيما يعتمد 95 من أهالي غزة على المساعدات. في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض 34 عاما، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. في طول كرم أصيب فتى برصاص الاحتلال الحي في منطقة المحجر قرب مخيم نور شمس، وكان أصيب مواطن في اعتداء عصابات المستوطنين على بلدة قفين. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر، كما اعتدى مستوطنون على المحال التجارية في البلدة القديمة. في الخليل أصيب شاب باعتداء جنود الاحتلال، فيما أصيبت مواطنة باعتداء عصابات المستوطنين في بلدة سعير. وفي وقت سابق أصيب مواطنان في اعتداءات للمستوطنين في حارة جابر. في رام الله أصيب رئيس مجلس قروي رأس كركر خلال اعتداء نفذه مستوطنون بأعقاب البنادق، فيما أصيب مواطن بردود إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. هذا واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وبلدة ترمس عية عقب قيام المستوطنين بالاعتداء على المركبات على طريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد اعتراض مركبتهما والتنكيل بهما على مدخل قرية دير الجرير. وفي ساعة متأخرة من الليل اعتدت عصابات المستوطنين بالحجارة على المركبات قرب مستوطنة شيلو في بيت لحم السولة، مستوطنون على حصان في بلدة الخضر بعد الاعتداء على المواطن مراد عيسى أثناء حراثته لأرضه. أعلن المؤتمر الثامن لحركة فتحنا نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة في الساحات الأربع رام الله غزة لبنان والقاهرة بلغت 94 فارزة 64%. وكان المؤتمر افتتح يوم أمس أو أول أمس الخميس بمشاركة السيد الرئيس محمود عباس وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. وأسارت جلسات المؤتمر بسلاسة وسط أجواء تنظيمية تؤكد حرص الحركة وكوادرها على إنجاح أعماله وتعزيز المشاركة الديمقراطية. وقال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر ستعلن اليوم الأحد في مؤتمر صحفي. حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة تحت ذرائع تتعلق بما يسمى تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. واعتبرت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف البلدة القديمة في القدس ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري. في ملف الأسرى أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23 ألف مواطن في الضفة، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري.
وأضاف نادي الأسير أن التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال فحسب، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج في محاولة لضرب البعد الإنساني والوطني للأسرى. في لبنان استشهد 4 مواطنين بينهم رئيس بلدية عترون جراء غارات للاحتلال على عدة مناطق وبلدات في الجنوب، وكان جيش الاحتلال أنذر بإخلاء 9 قرى وبلدات تمهيدا لشن غارات على عدة مواقع. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية إلى معتدلة السرعة. في ساعات النهار يكون الجو حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختاما لهذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام ننتقل بكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: تقرير للجان المختصة كانت قد نوقشت عليه.
2: نعم، نجاح المؤتمر كيف انعكس على المؤتمرين والمشاركين أيضا؟
1: دعنا نبدأ من فكرة عقد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية وتطورات الراهنة، حيث شكل انعقاد المؤتمر بصورة رئيسية وبالدرجة الأولى هو نجاح كبير للمؤتمر، بالإضافة إلى ذلك بأنه حقق الأهداف المرجوة وكان قد خلق بيئة من الديمقراطية، وهو ما كان قد أكد عليه السيد الرئيس محمود عباس خلال الفترة الماضية بأن العام 2026 هو عام الديمقراطية، وبدأ ذلك يتجلى بعقد المؤتمر العام لحركة الشبيبة ومن ثم انتخابات المجالس المحلية والبلدية التي عقدت في 25 من نيسان المنصرم، واليوم تختتم أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، وهو المؤتمر الثالث لها الذي يعقد في أرض الوطن. كان المؤتمر السادس في مدينة بيت لحم في العام 2009، ومن ثم المؤتمر السابع هنا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في العام 2016، واليوم المؤتمر الثامن في العام 2026. وسيتلو ذلك الاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني وعقد المجلس الوطني الفلسطيني وانتخابات المجلس المركزي الفلسطيني في نوفمبر من هذا العام. هذا بداية. إضافة إلى ذلك نحن نتحدث بأن من أبرز الملفات والملف الأساسي لدى المؤتمر كان هو التطورات الراهنة التي تعيشها القضية الفلسطينية، وهذا ما نوقش على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث كانت هنالك العديد من اللجان المختصة التي بحثت ملفات وقضايا مختلفة وعديدة. هنالك توصيات وهنالك أوراق عمل كانت قد قدمت لغايات وضع تصورات وآليات للعمل للمرحلة المقبلة من أجل مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها القضية الفلسطينية والخروج بآليات تمكننا وتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة كافة التحديات. بالإضافة إلى ذلك في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر كان قد أكد السيد الرئيس بأن الخلاص من الظروف الراهنة ومواجهة التحديات هي أولى الأولويات لدى القيادة الفلسطينية ولدى حركة فتح، التي شكلت على مدار مسيرة النضال الفلسطيني الشك وكانت العمود الفقري للقضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك قضية رفع المأساة والظلم التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي يعيشها منذ العام 2023 منذ أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا، وإلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والبدء بعملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى وقف الاستيطان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334. بالإضافة إلى ذلك منع كافة المحاولات الرامية إلى إغلاق الأونروا ومحوها، إلا في من التي تسعى هذه المحاولات من أجل محو وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تشكل ركيزة أساسية في الثوابت الفلسطينية، والتي تأخذ حركة فتح على عاتقها مواجهة كافة المحاولات الرامية إلى تدمير وإسقاط الثوابت الوطنية الفلسطينية.
2: نعم، ما هي قراءتك في ظل هذا العدد وهذه النسبة الكبيرة في نسبة تصويت المشاركين؟
1: هذا يعكس الإرادة الفتحوية في انتخابات ديمقراطية نزيهة، وهنا دعنا أن نشير إلى أن العملية الانتخابية كانت تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية. بالإضافة إلى ذلك هنالك نحو 200 معلم حضروا هنا إلى مقر الرئاسة في مدينة رام الله من أجل الإشراف وتنفيذ عملية الفرز لانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري، وهذا في مؤشر على الثقة العالية التي قد منحت من قبل المؤتمرين وأعضاء المؤتمر للجنة المركزية ولدورها النزيه التي كانت قد لعبته في كافة العمليات الانتخابية التي عاشتها القضية الفلسطينية وعاشها الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك يعكس الإرادة الفتحوية في عملية في بناء رؤية جديدة للمرحلة المقبلة بقيادة السيد الرئيس محمود خالد عباس من أجل مواجهة كافة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.
2: نعم، السيد الرئيس شدد على أن هذا العام هو عام الديمقراطية.
1: بالفعل علي، نحن نتحدث عن 3 محطات من أصل 4 محطات للديمقراطية كان قد شهدها هذا العام، أولاها المؤتمر العام لحركة الشبيبة الفتحوية، ومن ثم تلا ذلك انتخابات المجالس المحلية التي عقدت في الضفة الغربية بالإضافة إلى عقدها في قطاع غزة في مدينة دير البلح لأول مرة منذ سنوات طويلة، واليوم المؤتمر الثامن لحركة فتح. هنا دعنا نشير إلى قضية في غاية الأهمية، أن انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح كانت قد انطلقت بصورة متزامنة في الساحات 4 التي يعقد بها المؤتمر هنا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتحديدا في قاعة الشهيد أحمد الشقيري، بالإضافة إلى ذلك في قطاع غزة وجمهورية مصر العربية في القاهرة وفي لبنان، حيث انطلقت هذه العملية الانتخابية في الساحات 4 وأغلقت أبوابها بشكل متزامن، ومن ثم فتحت صناديق الاقتراع لعملية الفرز، وبدأت عملية الفرز بصورة متزامنة ما بين الساحات 3، في حين أن هنالك عملية ربط بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس ما بين الساحات 4 حتى يتسنى لأعضاء المؤتمر وللمترشحين في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لمتابعة عملية الفرز بصورة دقيقة في الساحات 4، بالإضافة إلى ذلك الانتظار بصورة كبيرة لشهر والعيون تترقب جلسة المجلس الوطني الفلسطيني وانعقاد المجلس الوطني في شهر نوفمبر المقبل. هذا يعكس الإرادة السياسية الفلسطينية وتطبيق لقرارات السيد الرئيس محمود عباس، الذي تزامن مع ذلك كان قد أعلن بأن العمل جاري على تحضير قانون مسودة الدستور الفلسطيني، بالإضافة إلى ذلك قانون الأحزاب، وذلك تمهيدا لعقد وإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وهو هذا ما كان قد نادى به السيد الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى الدعوة إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية كأحد الوسائل الرئيسية والأساسية من أجل تعزيز القضية الفلسطينية وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة والمقبلة.
2: نعم، مراسلنا من مدينة رام الله سيد صبيح، نشكرك على كل هذه التفاصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال غزة. ووفق مصادر طبية ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,757 والإصابات إلى 172,645 منذ بدء العدوان في 7 من تشرين أول أكتوبر العام 2000.

0: 23. شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض بعد إعدامه بدم بارد في محيط مخيم جنين.
1: برصاص حاقد وبدم بارد خطف الاحتلال حياة الشاب نور الدين فياض 34 عاما في محيط مخيم جنين، تاركا خلفه طفلين ينتظران عودة والد لن يعود بعد هذا اليوم. لحظات قليلة كانت كفيلة بأن تتحول حياة عائلة كاملة إلى وجع دائم بعد أن استهدفته قوات الاحتلال بشكل مباشر في جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل التصفيات الميدانية المتواصلة بحق أبناء جنين.
2: ما توقعنا أن يكون هذا الإشي موجود في ساعات الفجر، يعني راح يصلي الصبح وراح يزور قبر أخو مرته، كان واعدها أنه يزوره وراح يزوره، صار اللي صار، ما بنعرف كيف صار وشو اللي جرى وشو اللي جرى، يعني ما بنعرف. المهم انه راح يزور قبر اخو مرته محمود وطلع من صلاة الفجر، ما بنعرف، اكيد جريمة اعدام. هو اعزل استاذ مدرسة وانسان مثقف وواعي
1: نور الدين لم يكن مجرد اسم في خبر عاجل، بل كان ابا يحمل تفاصيل حياة كاملة داخل منزله الصغير، يسعى لأجل طفليه ويقاوم قسوة الحياة بابتسامة هادئة، ويعمل مدرسا في مدرسة ذكور جنين الأساسية، حيث خبر استشهاده نزل كالصاعقة على عائلته وأصدقائه الذين ودعوا شابا عرفوه بطيبة القلب وقربه من الناس، بينما بقي طفلاه في مواجهة فقد أكبر منهما.
3: الشهيد الله يرحمه بكون قرابة درجة أولى عمومية احنا وياه وأبوه، الشاب أستاذ محترم يعني قمة بالأخلاق، بحوح دائما مبتسم، علاقاته كثيرة اجتماعية مع الشباب مع قرايبه مع أهل البلد، الكل بيعرفه الكل بيحبه، كل يعني صراحة تفاجأنا باللي صار، صدمة إلنا كلياتنا جميعا، يعني ما حداش كان متوقع الإشي اللي صار.
1: وتتواصل في جنين مشاهد الدم والحزن مع تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وسط واقع إنساني يزداد قسوة يوما بعد يوم في ظل حصار متواصل منذ عامين. وبين أصوات الرصاص ودموع الأمهات تبقى حكاية نور الدين فياض شاهدة على الألم الفلسطيني المستمر، وعلى عائلات تترك كل يوم لتواجه الفقد وحدها بعدما يسرق الاحتلال أبنائها بلا رحمة. جنين المثخنة بالجراح والمتشحة بالسواد والممتلئة بالعزة والكرامة تودع اليوم قمرا جديدا ارتقى فداء لهذا الوطن، وصعدت روحه إلى عنان السماء ملتحقا بقافلة الأبطال من الشهداء. من مقبرة شهداء واد برقين في محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين امتحانات المستوطنين لمدينة القدس المحتلة، وما رفقها من رقصات وأغاني وشعارات عنصرية وتحريضية ضد أبناء شعبنا والأمة العربية بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يستهدف القدس ومقدساتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم. أكدت الوزارة في بيان صدر أمس أن هذه الممارسات الاستفزازية وما رافقها من تحريض أو مشاركة مباشرة من وزراء في حكومة الاحتلال المتطرفة تعد جزءا من مخطط الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالقوة في القدس المحتلة. كما دان وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي تيمار بن غفير تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في بيان له أمس عن رفضه هذا الاقتحام، مشيرا إلى أنه يأتي بالتزامن مع الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرا خارج وطنهم الأصلي، وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن المستوطنين بدعم من جيش

0: الاحتلال ومؤسسات رسمية إسرائيلية تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية.
1: يشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق وسط استخدام الاحتلال للأوامر العسكرية كأداة لتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز مشروع الضم. ففي تقريره الدوري أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن جيش الاحتلال كثف خلال السنوات الأخيرة إصدار أوامر عسكرية لتقليص مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر استيطانية قائمة وتوسيع مستوطنات أخرى بالتوازي مع مواصلة تهجير التجمعات الفلسطينية بحجة إعاقة التدريبات العسكرية. وكشفت صحيفة هارس أن الاحتلال يستخدم مناطق عسكرية كمجال حيوي للنشاط الاستيطاني حيث جرى تعديل حدود تلك المناطق وشق طرق جديدة لربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبرى إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستوطنات مدنية. ووفق المعطيات التي وثقها المكتب الوطني تم إصدار 140 أمرا بمصادرة عسكرية بين عامي 2023-2025 تحت بند الاحتياجات الأمنية، خصص 81% لخدمة التوسع الاستيطاني عبر إنشاء طرق التفافية وربط البؤر المعزولة بالمستوطنات القائمة، ما أدى إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية. وفي شمال الضفة الغربية صعد الاحتلال إجراءاته عبر مصادرة 7 دونمات في حي الجابريات المطل على مخيم جنين لإقامة قاعدة عسكرية جديدة بهدف حماية مستوطنات جنيم وكديم اللتين تسعى الحكومة الإسرائيلية لإعادة بنائهما بعد إخلائهما عام 2005، كما عاد مشروع ما يسمى بنسيج الحياة الاستيطاني إلى الواجهة بعد شروع قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في بلدة العزرية شرق القدس ضمن مخطط إيوان الاستيطاني الذي يسعى لربط مستوطنة معالي أدومين بالقدس، ما يعني عمليا فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني. وفي السياق ذاته كشف التقرير الإسرائيلي عن مخطط لبناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله ضمن خطة لتحويلها إلى مدينة استيطانية متكاملة، في وقت رحب فيه الوزير الإسرائيلي المتطرف بسليل سموتريتش بهذه الخطوة مؤكدا استمرار حكومته في ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية. وعلى صعيد متصل صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإنشاء سلطة أثار إسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية إسرائيلية تمهيدا لفرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة تحت غطاء حماية الأثار والتراث. يأتي ذلك في وقت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 منظمات استيطانية إسرائيلية متهمة بالتحريض على العنف وتهجير الفلسطينيين، من بينها ريجاويم ونحالة إضافة إلى عدد من قادتها بسبب دورها في دعم التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وبحسب مراقبين تؤكد هذه التطورات أن إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة نحو تكريس الضم الزاحف للضفة الغربية عبر توظيف المؤسسة العسكرية والقوانين والإجراءات الإدارية لخدمة المشروع الاستيطاني في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات هذه السياسات على مستقبل القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
0: أصيب مواطن بردود بعد اعتداءات مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن جابر شبانة أثناء قيامه بقطف المرمية من أرضه، ما تسبب بإصابته بردود نقل على إثرها للمستشفى. أحرق مستوطنون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمصية شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين اقتحموا أطراف البلدة وأحرقوا غرفة تعود للمواطن فتحي شلبي وخطوا شعارات عنصرية على جدرانها. في محافظة سلفيت لم تعد الانتداءات على الأراضي الزراعية حوادث متفرقة، بل تحولت إلى مشهد يومي يهدد الأرض والمزارع الفلسطيني معا.
2: في محافظة سلفيت تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي، مستهدفا المزارعين ومصادر رزقهم، خاصة في بلدات كفر الديك ودير بلوط ومنطقة وادي قانة. فخلال الشهور الماضية شهدت هذه المناطق سلسلة من الاعتداءات تنوعت بين إحراق غرف زراعية وتخريب شبكات مياه وقطع خطوط كهرباء، إلى جانب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء على الأشجار والمحاصيل في محاولة لفرض واقع جديد يضيق الخناق على الوجود الفلسطيني في المناطق الزراعية.
3: صعد المستوطنين في الفترة الأخيرة من وتيرة الاعتداءات بحق الأراضي الزراعية خاصة في منطقة سهل بلدة دير بلوط، بالإضافة إلى الكثير من الأراضي الخاصة في الجهة الغربية من بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت، حيث أن الهدف الأساسي من ذلك هو تضييق الخناق على المزارعين ومنعهم من استغلال أراضيهم الزراعية، أيضا يهدف بشكل أساسي إلى الضغط على المزارعين بهدف ترك الأراضي بهدف السيطرة عليها وقت لاحق وتسريعة وتيرة الاستيطان الرعوي، خاصة في ظل وجود عدد من البر الرعوية موجودة في منطقة دير بلوط وكفر الديك، في منطقة خلي السمعان عفوا وفي منطقة كفر الديك، وهي تساهم بشكل كبير في الاستيلاء على الأراضي والزحف الاستيطاني بشكل آخر.
2: ففي وادي قانا تتكرر اقتحامات المستوطنين للمناطق الزراعية والرعوية وسط مخاوف متزايدة من السيطرة على المزيد من الأراضي، خاصة مع تصاعد النشاط الاستيطاني المحيط بالمنطقة. أما في كفر الديك ودير بلوط فالاعتداءات لم تعد تقتصر على التخريب فقط، بل أصبحت تستهدف إرهاب المواطنين ودفعهم لترك أراضيهم عبر التهديد والملاحقة ومنع استصلاح الأراضي.
3: طبعا الزراعة هي في صلب الشريان الأساسي لمحافظة سلفيت، خاصة محافظة سلفيت تشتهر بوفرة أشجار الزيتون بها، كذلك تعتبر من المناطق الزراعية الهامة في فلسطين، حيث أن زيت محافظة سلفيت يعتبر من أجود الزيوت في الضفة بشكل بآخر ويصدر قسم كبير منه للخارج، ويعتبر الزراعة هي تعتبر مصدر أساسي للكثير من المزارعين، مصدر دخل لديهم في ظل عدم شح الإمكانيات، في ظل أيضا نتيجة قلة الفرص العمل بشكل بآخر. بالتالي هناك توجه كبير وملحوظ من قبل المزارعين خاصة لزراعة الزيتون وأيضا استغلال الأراضي الزراعية في منطقة وادي قانا التي تشتهر بزراعة الحمضيات وعدد من أشجار اللوزيات بشكل آخر. ولكن رغم ذلك هناك هجمة شرسة استيطانية ملحوظة على أراضي المحافظة تتمثل في الاستيطان، هناك أكثر من 22 مستوطن إسرائيلية بالإضافة إلى 15 بؤرة استيطانية جاثمة على أراضي المحافظة. هذه البؤر والمستوطنات في مجملها تشكل منظومة كبيرة للسيطرة على الأراضي و تقييد حركة مرور المزارعين وأيضا إغلاق مساحات شاسعة، مما يساهم بشكل آخر من الحد من استغلال الأراضي الزراعية وتحويل قسم منها كبير منها لأراضي غير مستغلة، وهذا طبعا يجد المستوطنين من ذلك وسيلة إلى الانقضاض على هذه الأراضي وتوسعة الاستيطان وتغيير معالم المنطقة بشكل آخر.
2: استمرار هذه الاعتداءات يهدد القطاع الزراعي في محافظة سلفيت التي تعد من أبرز المحافظات الزراعية في الضفة الغربية، حيث إن استهداف الأرض والزراعة يشكل جزءا من سياسة أوسع تهدف إلى تقويض صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت.
0: يواصل الاحتلال توسعة مستوطناته الجاثمة على أرض المواطنين في محافظة قلقية.
4: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنة ألفي منشي المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني، ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق وجين صفوت وإمتين.
5: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دنم تحت الشارع، 218 دنم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دنم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معانا بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، لها أجزاء من أراضيها بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
4: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسيعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
0: نفذت سلطات الاحتلال أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر بالبلدة القديمة.
6: تصاعد جديد في استهداف المعالم التاريخية تشهده البلدة القديمة بمدينة الخليل بعد شروع المستوطنين بأعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر، في خطوة تفرض تغييرات جذرية على أحد أبرز المباني التراثية في المدينة.
7: يعني عملوا بنشوف احنا التسير الاستيطاني وصل مرحله يعني بالفعل يعني انهم يطبوا بالرموز الفلسطينيه، رموز المباني الفلسطينيه اللي هي بلديه الخليل سابقا. هذه المبنى اللي نحن بنعتبر انه هذا من اهم المباني الموجوده في بلده القديمه. امبارح احنا شهدنا حضر عدد من المستوطنين طبعا برفقه الجيش، وقاموا في بناء يعني جسور اوليه فوق الطابق بلديه الخليل. كانت في كميه كبيره من يعني مواد البناء اللي هم الاسمنت والحصمه والحديد اوجدوها على سطح البنايه.
6: يعد هذا المبنى المغلق بأمر عسكري منذ سنوات من المعالم الوطنية والتاريخية المهمة داخل البلدة القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، وأي تغيير أو اعتداء عليه يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والإنساني.
8: المجلس البلدي ومنذ أن علم بهذا الاعتداء على مبنى بلدية الخليل القديم في منطقة البلدة القديمة وبعد ذهابه إلى الموقع وحديثه مع جنود الاحتلال في الموقع ونتيجة عدم الاستجابة بالتوقف عن هذه الأعمال وهذه الاعتداءات، تم توجه فورا إلى شرطة الاحتلال وتقديم شكوى، حيث أفادتنا شرطة الاحتلال ما بعد عدة ساعات بأن من يقوم بالبناء هم المستوطنين وبشكل مخالف للقانون ودون وجه حق.
6: مجلس بلدية الخليل بدوره ناشد المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المبنى التاريخي، مؤكدا رفضه الكامل لهذه الممارسات ومشددا على متابعة القضية عبر المسارات القانونية المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين عنها. حمد وصبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: إلى ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي وحتى السادس عشر من أيار الجاري بلغت 2969 شهيداً و 9112 جريحا. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن غارات إسرائيلية على بلدات أنصار وكثرية والسياد والمنصوري والغسانية والمروانية في جنوب لبنان. ومع استمرار جولة المحادثات ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، توعدت حكومة الاحتلال بالاستمرار باستهداف مناطق الجنوب اللبنانية.
9: يشهد العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفاعا بوتيرة التصعيد مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار ما بين حزب الله وإسرائيل وبدء جولة محادثات ما بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. ففي حين أعلن عن انطلاق الجولة التي تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين مبعوثين من كلا الطرفين، يشهد الميدان احتداما في القتال ينذر بنوايا إسرائيل توسيع عملياتها في لبنان. فرغم التفاوض تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني وأنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار في مناطقه التي شهدت اليوم قصفا عنيفا جاء عقب إخطار سكان 9 بلدات بإخلائها. في المقابل وعلى الجانب الإسرائيلي وصل التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة بتخطي المسيرات المفخخة التي أطلقها حزب الله للحدود الإسرائيلية ووصولها إلى منطقة رأس الناقورة وتحقيقها إصابة مباشرة دون أن تتمكن الدفاعات الجوية من رصدها والتصدي لها. ففي أعقاب هذا الاستهداف أصيب 3 إسرائيليين دون أي إخطار أو إنذار بوصول المسيرة، الأمر الذي اعتبر في إسرائيل تحديا خطيرا يشير إلى انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة تعيد النظر بوجود المستوطنين في المناطق الحدودية. هذه التطورات رفعت من الأصوات المتطرفة الإسرائيلية التي دعت إلى قصف بيروت مباشرة، فيما أكد الموقف الإسرائيلي الرسمي أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب إلا بعد نزع سلاح حزب الله وسيطرة الجيش اللبناني على المنطقة، كما ستعمل على إقناع الولايات المتحدة بذلك، في حين أكدت مصادر إسرائيلية أن واشنطن لن تلزم إسرائيل بالانسحاب من الجنوب أو بعدم قصف مناطقه، وبأن الموقفين الأمريكي والإسرائيلي يجمعان على رؤية مشتركة لمستقبل العمليات العسكرية في لبنان. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، الجليل.
0: أعلنت إيران إعداد آلية جديدة لتنظيم حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، تتضمن تخصيص مسار ملاحي محدد لسفن الدول التي وصفتها بالمتعاونة، مع فرض رسوم مقابل خدمات متخصصة تقدم ضمن النظام الجديد. من جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الحرب على إيران. افتتحت الدورة 10 دوليا والثانية في تونس من مهرجان العودة السينمائي الدولي تزامنا مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والبيت التونسي الفلسطيني.
10: تحت شعار انتظار العودة عودة، احتضنت قاعة الريو بتونس العاصمة فعاليات افتتاح الدورة 10 دوليا والثانية في تونس من مهرجان العودة السينمائي الدولي، وذلك تزامنا مع ذكرى النكبة ودورة الفنان الراحل محمد بكري، وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والبيت التونسي الفلسطيني.
11: نجدد التأكيد على أن الحق، أن العودة حق لا يسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه الشرعية. فمن خلال السينما طبعا ننقل الصورة الحقيقية والواقعية اللي عايشها شعبنا في الداخل الفلسطيني، في فلسطين ككل، الضفة الغربية، في غزة، في جميع المخيمات.
10: افتتح الحفل بالنشيدين التونسي والفلسطيني تلتهما كلمة رسمية عبر من خلالها المتحدثون عن أهمية الثقافة في دعم الحق الفلسطيني، إضافة إلى دور التعاون بين البلدين في هذا المجال وتعزيز الروابط وترسيخ الهوية الفلسطينية.
12: فيلم الافتتاح اللي هو لدينا أبو زيد It's about Palestine. السينما تحكي فلسطين وتحكي كل قضايا الشعوب العربية. فقط إجي نقول لك احنا أهمية المهرجان هو في حق العودة للشعب الفلسطيني، الشعب المهجر، الشعب المشتت المطرود من أراضيه، حق العودة وهو حقه يعني. فنحن بالسينما نقاوم كفنانين.
10: كما تضمن المهرجان عروضا فنية من البلدين وعرض فيلم الافتتاح للمخرجة دينا أبو زيد، وسط تفاعل الحضور الفلسطيني التونسي والذي يعكس روح التضامن الثقافي بين البلدين. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
0: تتواصل فعاليات النشاط الرياضي الداعم لفلسطين أركض من أجل فلسطين لليوم الثاني على التوالي في عدد من المدن الدنماركية. أقيمت فعالية في مدينتي أرهوس وإستبرينغ وبمشاركة مئات العدائين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الفلسطينية وبحضور ملتقى الجالية الفلسطينية، حيث جرى استقبال المشاركين في ساحات البلدية بعد انتهاء السباق. يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في العاصمة السويسرية فيينا في ظل انسحاب 5 دول بسبب مشاركة إسرائيل. وكانت الفترة التي سبقت انطلاق المسابقة قد طغت عليها مقاطعة.

0: متقدما على تحالف نفتالي بنت ويائير لبيد، كما حل نتنياهو أولا كالأنسب لمنصب رئيس الحكومة، بينما يفضل ناخب المعارضة قيادة بنت للمرحلة المقبلة.
1: في ظل تصاعد الحديث عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، تتجه الأنظار إلى الكنيسة بعد أن قدم رئيس الائتلاف الحكومي عن حزب الليكود مشروع قانون لحله على أن يطرح للتصويت خلال الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات متزايدة على استمرار حالة الجمود السياسي. وفي هذا السياق، كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية أن معسكري الائتلاف والمعارضة لا يزالان عاجزين عن حصد 61 مقعدا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشكيل حكومة جديدة. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن أحزاب المعارضة لا تبدو قادرة على تحقيق الأغلبية البرلمانية من دون الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، في حين يرفض جزء واسع من ناخبي هذا المعسكر مشاركة تلك الأحزاب في أي ائتلاف حكومي محتمل. وأظهر الاستطلاع استمرار تفوق حزب الليكود بقيادة نتنياهو الذي يحصد 26 مقعدا، متقدما بمقعدين على التحالف الذي يضم رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنت وزعيم المعارضة يائير لبيد، والذي ينال 24 مقعدا في حال أجريت الانتخابات في الوقت الراهن. كما وأظهرت النتائج حصول حزب يشار على 15 مقعدا، فيما ينال تحالف الديمقراطيون الذي يضم حزبي العمل وميرتس 10 مقاعد، وتحصل أحزاب شاس وعتصم يهودة وإسرائيل بيتنا على 9 مقاعد لكل منها، بينما يحصد حزب يهودة هاتورا 8 مقاعد. أما على مستوى الأحزاب العربية، فيحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد لكل منهما. في المقابل، بينت نتائج الاستطلاع أن أحزاب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وكحول لافان بقيادة بني غانتس، إلى جانب الحزب الذي يقوده يعاز هندل والمدعوم من جنود الاحتياط، لا تتمكن من تجاوز نسبة الحسم. وأشار الاستطلاع كذلك أن تحالفا يجمع حزب بحاد مع حزب يشار بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق جادي آيزنكوت قد يحقق 38 مقعدا. وعلى مستوى الشخصيات الأكثر ملاءمة لتولي رئاسة الحكومة، حافظ بنيامين نتنياهو على صدارته بنسبة تأييد بلغت 40% مقابل 33% لنفتالي بنت، كما وتفوق نتنياهو على آيزنكوت بنسبة 39% مقابل 34%، فيما اعتبر 41% من المشاركين أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 22% فقط لصالح أفيغدور ليبرمان. لتلفزيون فلسطين، دانا أحمد.
0: نظمت حركة فتح والتجمع الشعبي في محافظة نابلس يوما طبيا في البلدة القديمة بنابلس لعلاج مئات الحالات المرضية وتقديم الدواء المجاني لهم.
2: بمشاركة مجموعة من الأطباء المختصين، انطلق اليوم الطبي المجاني في مدينة نابلس، والذي نظمه التجمع الشعبي الفلسطيني وحركة فتح بمناسبة الذكرى 3 لوفاة الدكتور منذر صلاح رئيس جامعة النجاح ووزير التعليم العالي الأسبق.
3: يعني اليوم نحمل 3 رسائل رئيسية في هذا اليوم الطبي. الرسالة الأولى الرسالة الإقليمية، ونحن اليوم نعيش ذكرى النكبة عندما قيل أن الكبار يموتون والصغار ينسون. لا، الصغار الآن موجودون وكبروا وحملوا الراية وهم الآن يساعدون كأبناء حركة فتح في منطقة الفسفوري. الرسالة الثانية أيضا رسالة المؤتمر الثامن، عندما القيادة تخطط أيضا القاعدة الآن موجودون ويساعدون أبناء شعبهم كأحد القائمين حركة فتح على هذا اليوم الطبي.
4: ارتئينا في التجمع كما اعتدنا في السنوات السابقة أن نقوم بهذا النشاط استدراكا للحالة المأساوية التي يعيشها أبناء الفقراء من أبناء شعبنا، خاصة في البلدة القديمة وفي المخيمات. إن شاء الله تعالى سيكون نشاط آخر في المخيمات في المستقبل.
2: مئات المرضى الذين وصلوا إلى حالة القيصرية وسط البلدة القديمة

0: حيث أجرى الأطباء لهم الفحوصات الطبية وقدم لهم العلاج اللازم، هذا إلى جانب صرف الأدوية المجانية للحالات المحتاجة.
1: تنظيم يوم طبي مجاني لمساعدة أهل نابلس وتحديدا البلدة القديمة، تم التركيز واختيار منطقة القيسارية أو ديوان القيسارية لما لها من دلالات. القيسارية معروفة من الانتفاضات الأولى والثانية، فالحمد لله في إقبال كبير، التخصصات موجودة متنوعة، ونأمل بأنه نحقق هدف أنه نخفف على القليل من نواحي صحية على مرضانا، من إجراء مختبرات، إعطاء أدوية، إجراء فحوصات.
2: طبعا إحنا هون من النقابة بنقدم الدعم لأهالينا هون في محافظة نابلس وفي بلد في البلد القديم وخصوصا في حارته، وهذا دور النقابة في دعم النشاطات المجتمعية ودعم الناس وتعزيز صمود الناس.
0: القائمون على الفعالية أكدوا أن اليوم الطبي يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والحملات الإنسانية الهادفة إلى دعم المرضى وتخفيف الأعباء الصحية عن كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة في الأحياء السكنية داخل مدينة نابلس وقرى المحافظة، عبر توفير خدمات طبية مجانية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: ختام النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين.
4: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين.
3: السيد الرئيس يشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الدوري تأكيد على التزامنا الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي. المؤتمر الثامن لحركة فتح يختتم يومه الثالث والأخير، وإعلان نتائج الانتخابات اليوم. المستوطنون وبدعم جيش الاحتلال يغيرون الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية عبر استخدام البنية التحتية العسكرية. إيران تعلن عن آلية لإدارة مضيق هرمز واستعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الحرب. النشرة دمتم في رعاية الله.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى جميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل بامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبصه تجبيص عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش لحد ظروف الحياه.

بخلاقه وبخطوته.

كيف احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفة فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا منحل شردنا باولادنا منحل عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

تمر في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا، وصلت للوحدة وأسر المنبر لحظتي يقول لي أنا هون نازل قانوني مش مستعد، بعد المصلات حكم عسكري.

Absolutely.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الحياة. وموضوعنا اليوم نتحدث عن الصدر وصحة الصدر. نتحدث عن أعراض مهمة جدا ممكن الجميع منا بيعتبرها بسيطة كبحة الصوت أو السعلة الخفيفة وخسارة الوزن. في ناس تنصف على خسارة الوزن وبتعتبرها أعراض بسيطة وبتم تجاهلها، لكن بالفعل هي مش من اللازم فعليا تجاهلها. رح نتحدث عن بعض الأمراض الصدرية المختلفة ومتى يجب زيارة الطبيب وما هي أهم الأعراض التي لازم نحط عندها خطوط حمراء ونراجع الطبيب. كل هاي المحاور طبعا رح نحكي فيها مع دكتوري اللي بيسعدني أرحب فيه الدكتور يوسف أبو عصبة، أخصائي جراحة الصدر والمناظر. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا مدين وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمشاهدات.
0: أهلا وسهلا دكتور. يعني دكتور زي ما ذكرت مسبقا في الكثير من الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بأمراض خطيرة لكن إحنا نتجاهلها، مع أنه من الضروري أنه إحنا ما نتجاهلها ونزور الطبيب. نتحدث عن هذه الأعراض دكتور وارتباطها ببعض الأمراض الخطيرة وخاصة اللي لها علاقة بالصدر دكتور.
1: مرة ثانية شكرا جدا على الاستضافة، وهذه من المواضيع المهمة جدا جدا جدا، لأنه مرات الجسم بيعطينا زي هنت، بيعطينا زي علامات مبكرة، وإحنا بكون واجبنا التقاط هذه العلامات والتعامل معها. بعض الأعراض بتكون بسيطة، مرات بتكون عابرة، وهذا مفهوم وهذا مقبول تماما، ولكن بعض الأعراض واستمرار الأعراض حتى العابرة هاي استمرارها فترة طويلة من الزمن، هذا بيستوجب منا انتباه معين وتقييم طبي صحيح لنقدر نقيم هذه المشاكل ونتعامل معها.
0: دكتور نتحدث عن بعض هذه الأعراض بشكل تفصيلي. نبلش بالأول بالسعلة، يعني بما أننا نحكي عن الصدر نتحدث من أهم عرض ممكن الأغلب يعني منه، خاصة المدخنين والغير مدخنين، حتى الأطفال وخاصة بالشتاء وحتى بالصيف، وأيضا مريضين الحساسية الصدر. هاي عرض أو هذا عرض موجود بشكل دائم، نتحدث عن هذا العرض دكتور.
1: مضبوط. يعني موضوع السعلة أو موضوع السعال أو موضوع الكحة هي من أكثر الأعراض الانتشارا خاصة في مجتمعاتنا، اللي هو للأسف مجتمعنا مدخن بالدرجة الأولى. فإحنا في فئة من الناس بيكون عندهم سعلة فترة مؤقتة، في فئة ممكن يكون عندهم انفلونزا، بيكون عندهم مرشحين، بيكون عندهم سعلة لفترة مؤقتة لفترة عابرة، وهذا مقبول تماما. ولكن اللي احنا بنحكيه انه اذا استمرت السعلة اكثر من اسبوعين لثلاث اسابيع، او اذا كانت السعلة طبيعتها اختلفت، المدخنين عادة السعال عندهم بيكون صباحا وبيكون في بطريقة معينة، اذا شعروا انه اختلاف السعلة عندهم مختلف عن اللي هم متعودين عليه، او اذا كانت مترافقة مع اعراض معينة مثل نزول الوزن، او اذا كانت مترافقة مع ضيق نفس او تعب واجهاد سريع، هذا بيستوجب منا زيارة الطبيب. وبالمناسبة مش كل سعال مستمر أو مش كل سعال مش طبيعي هو لا سمح الله ورم، ممكن يكون السعال
0: صحيح. هون السؤال بأنه احنا ما ليش نخوف الناس، لكن ما نحكي لأنه ضروري ينتبهوا على هذه الأعراض وموضوع سلامة صحة الجهاز التنفسي. زي ما حكينا ممكن حتى الأعراض تكون مش كثير ظاهرة دكتور.
1: طبعا صحيح، مش كل سعال هي ورم، ولكن السعلة المستمرة فترة طويلة عادة بتخفي تحتيها إشي معين، وهذا الإشي لازم إنه إحنا نعالجه ونتعامل معاه قبل ما يتفاقم، لأنه مرات كتير هذه السعال بتكون هي علامات أساساً ارتجاع مريء مثلا، أو علامة حساسية رئة، أو علامة مشاكل بالجهاز الأنف وأذن والحنجرة، أو علامة مثلا التهاب مزمن في القصبات الهوائية. هذولا مرات إهمالهم وعدم علاجهم بشكل خطورة وبيحط المريض فرصة إنه يصير عنده لا سمح الله مضاعفات طويلة الأمد. فإحنا ننصح المريض اللي عنده سعال مستمر أكثر من أسبوعين لثلاث أسابيع أو تغيرت خصائص هذا السعال إنه يلجأ لطبيبه ويتم تقييمه زي ما لازم حسب الأصول ويعالج هذا السبب، لأنه مش لازم أنه يتعايش معه.
0: دكتور إذا نتحدث عن الفئات المختلفة ممكن نحكي مش مرضى، الأشخاص اللي عندهم مشاكل خفيفة بالجهاز التنفسي، الحساسية، يعني إحنا فعليا بأجواء ربيعية صيفية هسا ممكن يكون شوي أكثر قساوة من الشتاء، مع أنه الشتاء ممتاز بنزلات البرد يعني مميز هذا الفصل، ولكن الصيف محمل أكثر بالغبار والأتربة وغيرها ممكن يكون شوي أكثر قساوة على الجهاز التنفسي. هل هناك خصوصية لمرضى الحساسية نبلش فيهم مثلا دكتور؟
1: يعني هي
0: في الأعراض فعليا أو حتى بمواكبة الأدوية أو زيارة الطبيب دكتور؟
1: هي فترة انتقال الفصول هي دائما فترة صعبة على مرضى الحساسية، وفترة انتقال أو فترة الربيع خلينا نحكي اللي هو من الشتاء للصيف، فترة انتقال الربيع هي أصعب من انتقال الصيف للشتاء عادة على هذول المرضى لعدة أسباب. فهذه الفترة بتخلي الأعراض عندهم بتكون أكثر وضوحا، وبتخلي لا سمح الله فرصة المضاعفات الرئوية تكون عندهم أكثر وضوح. فإحنا دائما ننصحهم بالالتزام في أدويتهم، لأن في جزء منهم كتير بيأخذ بخاخات أو مساعدات للقصبات الهوائية أو مضادات للحساسية، إنهم يلتزموا بهذه الأدوية بشكل كتير مهم، إنهم يبتعدوا عن المرضى اللي هم عندهم مشاكل تنفسية، حتى لو مرض خفيف، حتى لو رشح. مرات هذا الإشي لا سمح الله بكون بتفاقم عندهم بشكل أكبر بكتير من غيرهم. وأيضا ننصحهم دائما بشكل دائم إنه هذول المرضى يأخذوا طعم الإنفلونزا كل سنة، لأنه هذا بخفف كتير من حجم الالتهاب لما يصير عندهم.
0: بالحديث مضحكة. دكتور عن اللقاحات، يعني وخاصة بعد لقاح كورونا، والكثير من الأحاديث بأنه كان لقاح فاشل وسبب العديد من الأعراض اللي غير متوقعة، وكثير ارتبطت موضوع حتى ارتفاع نسبة الجلطات بين الشباب، أصبح زي حسن أنه صار فقدان للثقة بين المريض وبين هذه اللقاحات، حتى انعكس هذا الإشي على التلقيح ولقاح الإنفلونزا. دكتور، نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع اللقاحات وأهميتها بدعم الجهاز التنفسي.
1: يمكن أنا شوي صغير بختلف هنا. أنا بتوقع أن اللقاح الكوفيد 19 أو لقاح الكورونا هو كان له دور كبير كتير في وقف هذه الجائحة اللي كانت صايرة. في يعني مشاكل كبيرة صارت على بعض اللقاحات، وهذا يمكن متوقع مع الطبيعة اللي هي تم فيها تطوير هاللقاحات. هاي اللقاحات تم تطويرها بسرعة كبيرة، لم تخضع للتقييمات اللي احنا بنخضعها لأي دواء بمر فيه. ولكن إذا احنا بدنا نحكي على اللقاحات الكوفيد 19 بشكل عام، هي ساهمت بشكل كبير في كسر الجائحة. لقاح الإنفلونزا هو خضع لكل هذه التقييمات، وهو تم تقييمه زي ما لازم، وهو تم المصادق عليه ونعمل له بحث على درجة الأمان بشكل عالي كتير. فأنا بتمنى من الناس أنه ما تخلط بين اللقاحين.
0: دكتور، بالعودة لحديثنا عن موضوع سرطان الصدر أو الرئتين، خلينا نحكي، حكينا بداية عن السعال، وأنه حكينا أنه إذا استمر أكثر من 3 أسابيع بأنه ضروري نتوجه للطبيب ونجري الفحوصات اللازمة. نتحدث عن السعال مع خروج الدم اللي دائما مرتبط بموضوع سرطان الرئتين، هل هناك ارتباط صحيح؟ يعني أي ظهور للدم عند السعال معناته في سرطان دكتور أم لا؟
1: شوفي، إحنا المجتمع عندنا بخاف كتير من هذه الشغلة، إنه لا سمح الله إنه حدا زكاح دم.

0: بنشوفه مرات بيجون على العيادة بيكون إنه هو بس بيستناك تقول له كلمة إنه أنت عندك ورم، إحنا لسه هلا يعني بيكون لساته جاي عنا. هذه معلومة مش صحيحة نهائيا. السعال مع دم في أغلب الأحوال هو مرتبط بالتهابات في القصبات الهوائية أو التهابات رئوية، ولكن السعال مع دم قد يكون مرتبط بالسرطان. والإشي الأكيد إن السعال مع دم هو إشي بيستدعي تقييم طبي، بديش أحكي عاجل ولكن بأسرع وقت ممكن. ما بينفع إنه مريض بيكون عنده أكثر من مرة سعال مع دم وإنه هو بيحكي إنه والله أنا سمعته على التلفزيون بيحكي إنه هذا الشيء إنه ممكن يكون مع التهاب، فأنا بدي أخذ أنتيبيوتيك
1: أو لأني مدخن
0: أو لأني مدخن أو لأني مش عارف شو أنا صوتت مبارح. هذا الشيء مش مقبول نهائيا. سعال مع دم هو يساوي تقييم طبي، دائما في سبب. هذا السبب ممكن يكون إشي بسيط، علاجه حبة دواء مضاد حيوي، هذا الشيء ممكن يكون التهاب بالحلق، ممكن يكون مش عارف شو ارتجاع مريئي، ولكن كمان ممكن يكون سببه ورم. وكمان هذه الأسباب كلها لازمها علاج، لأنه السعال مع الدم غير أنه مزعج للمريض هو نفسه سبب أنه يصير التهابات بالرئة.
1: صحيح. الرئة ما بتحب إنه يجي جروح يعني.
0: طبعًا طبعًا طبعًا تجمع الدم له فكرة إنه المريض بكح، فهو ممكن إنه كأنه بيرجع بيتشردق بالدم هذا، وهذا بروح بيزرع حاله بالرئة، وهذا بيكون موطن مناسب جدًا جدًا للالتهابات وللبكتيريا وللفيروسات.
1: تفضل.
0: فسعال مع دم هو من العلامات اللي تستوجب وتستدعي، خاصة إذا تكرر، إذا صارت مرة واحدة مش مشكلة، ولكن إذا صار أكثر مرة كح مع دم هذا المريض لازم يتوجه للطبيب بسرعة جدا، ولازم يتم في التقييم حسب الاصول.
1: دكتور، بالعوده الى بحث الصوت اللي ممكن الاغلب باعتبارها ايضا من الاعراض الطبيعيه وخاصه بفصل الشتاء او حتى ساعات الصباح لما بصحى او حتى لما ذكرت ممكن يعلي صوته، الكثير من المعلمات خاصه بالمدارس تعتبر بان بحث الصوت عاديه، فهل ممكن نعتبره عرض يمكن تجاهله ولا لا يا دكتور؟
0: طبعا. مره ثانيه، اللي بيفصل معنا في هذا الموضوع هي المده. إذا إشي مؤقت، إذا إشي لأسبوعين، لأسبوع لحد أسبوعين، هذا مقبول تماما. ولكن بحث صوت، بعيد الشر عن المستمعين جميعا، بحث صوت مستمرة أو بتزيد أو بتتفاقم، هنا لازم إنه إحنا نعرف، لأنه مرة ثانية الصوت، بحث الصوت حتى مرتبطة في إشي أثر على الأحبال الصوتية.
1: في ناس كثير بتستبعد موضوع الصدر والأمراض الصدرية وارتباطه بالرئتين، تعتبر أن هي أحبال صوتية ما إلها علاقة.
0: لا بالعكس، لأن الأحبال الصوتية مرة ثانية، الأحبال الصوتية أول شيء ممكن إشي يأثر عليها مباشرة إذا لا سمح الله كان قريب منها، ولكن أيضا الأعصاب اللي هي بتغطي الأحبال الصوتية هي بتمر بالصدر. فمش نادر بالمرة أن يكون إشي مصدر من الصدر أثر على العصب اللي بغذي الحبل الصوتي وبالتالي أدى لبحث الصوت. فاحنا والمشكلة كمان انه خاصة اذا كانت المشكلة بتتفاقم، هي الموضوع بدأ بحث صوت، ممكن تزيد بحث الصوت اكتر واكتر، ممكن يروح الصوت، ممكن لا سمح الله لا سمح الله بعدها يصير في مشاكل في البلع، لانه هو لما ربنا خلق الاحبال الصوتية الاهتزاز الاحبال الصوتية هو عشان انه احنا نطلع الصوت، وكمان عشان انه احنا يمنعنا من انه احنا نتشردق، انه احنا لما نبلع انه يسكر على القصبات الهوائية فما تيجي المي هناك، ولا سمح الله لا سمح الله اذا الحبلين الصوتيين تاخثروا ممكن هذا ياثر ايضا على التنفس. فعده اسباب ممكن انها هي تاثر على الحبال الصوتيه. فمرات تكون شيء مبكر جدا انه انت يصير عند بعيد شر عن اي حدا، يعني انه يصير عنده بحث صوت، ممكن يكون شيء مره ثانيه، ممكن يكون شيء التهاب، يكون شيء بسيط ممكن نحن نتعامل معاه، ما نستنى لا سمح الله الشيء يتفاقم ويصير انه اصعب علاجه.
1: اخر عرض بدنا نحكي فيه دكتور هو نزول الوزن الغير مفسر، ممكن الكل يكون مبسوط عليه، لكن احنا بنحكي لما بنحكي نزول الوزن يعني خلال شهر ما بين 10 كيلو ل 12
0: يعني
1: كيلو،
0: يعني انا اتوقع اكثر من 4 ل 5 كيلو. هو اللي بيفصل في الموضوع اللي هو بيحكوا له ان انتشنال ويت لوس، انه انا عم بخسر وزن وانا مش قاصد اني اخسر وزن.
1: صحيح، مش عامل حميه غذائيه
0: مش عامل حميه ولا عم بعمل تمارين ولا شيء، هذا مش طبيعي. اي ان انتشنال ويت لوس بدون ارقام محدده هو يعني شيء بيستدعي البحث والتقييم، لانه وخاصه اذا كان مستمر. اذا في ناس تنزل على رمضان مثلا بتنزل وزنها شوي صغيره، هذا مقبول. في ناس هي عم تعمل حميه، هذا مقبول. في ناس كانت متوتره عندها امتحانات او شيء مثل هيك، هذا كمان مقبول. ولكن في ناس على مدى اشهر عم تنزل كل شوي شوي كيلو، بتنزل حتى كل شهر كيلو، هذا مرات مش منيح، وهذا مرات بيستدعي الناس مرات تكون مبسوطة.
1: صحيح.
0: على هذا الشيء، هذا الشيء مرات بيستدعي تقييم كامل، تقييم هرموني، تقييم لا سمح الله للأسباب اللي هي ممكن تكون لا سمح الله أورام، تقييم من ناحية التغذية، بيحتاجوا تقييم وفحص من طبيب الأطباء، من طبيب

0: العائلة تبعتهم انه يتأكد انه ما في سبب. وبالمناسبة الموضوع هو مش موضوع كيلو زيادة او كيلو نقص، لانه مرات نزول الوزن هو بالتالي نزول المعادن والفيتامينات
1: والأملاح
0: في الجسم، هذا واحد. ايضا نزول المناعة عند المريض،
1: صحيح.
0: ايضا نزول الجهد تبعه وقدرته على القيام بواجباته. فنزول الوزن الغير مبرر مرات، خاصة الناس الصغار بالعمر بيكونوا مبسوطين على هذا الشيء،
1: صحيح. ولكن
0: هذا شيء لازم تقييم.
1: يعني تحدثنا بأعراض ممكن يعتبرها الجميع أشياء بسيطة، ولكن ممكن تكون هي عرض لمرض خطير اللي هو فعليا دكتور سرطان الرئة. هل صحيح ذلك دكتور؟
0: هو واحد من الأشياء اللي ممكن يكون لا سمح الله سببهم. أورام الرئة، سرطان الرئة بعيد عن الجميع، هي من الأورام اللي عم تشهد تقدم كبير في علاجها في السنوات الأخيرة. فأكثر شيء بيساعدنا في نجاح علاجنا إنه إحنا نشخصها مبكرا. ومرات الجسم بيحكي مع صاحب الجسم إنه أنا في عندي عرض محتاج إنك أنت تنتبه. فهذا اللي عم نحاول نحكي إحنا في لقائنا اليوم، وهذا الشيء اللي أنت عم تعمليه يعني، وشكرا لك طبعا، إنه الإنسان يستمع لجسمه كتير منيح. مرات الـ الإشارات هاي بتخلينا نشخص المرض بشكل مبكر جدا، وبالتالي يزيد فرص النجاح في العلاج إن شاء الله.
1: صحيح. ومن هون إحنا من منبرنا من نبض الحياة طبعا بيحكيلها أنه صحية أعراض بسيطة، ولكن ممكن تحمل معها أو مؤشر بسيط أو مبكر لمرض خطير. دكتور، حابة الآن نحكي عن محور تاني اللي هي بعض المفاهيم الخاطئة والمنتشرة بين الناس. أهم إشي بأنه موضوع، وخاصة إحنا اليوم مركزين بموضوعنا، بموضوع ممكن كبير هو سرطان الرئة، لتوضيح بعض المفاهيم اللي هو فكرة إنه أن الخزعة لما تم أخذها هي فعليا عم ننشر السرطان بالرئة أو بأي مكان في الجسم، سواء سرطان الرئة أو غيرها من الأنواع الأخرى من الأورام. دكتور، هل هذه المفاهيم صحيحة ولا خاطئة؟
0: وأنا كثير بجرب أحكي عن هذا الموضوع، ومرات بحس شوي صغير بساعد، مرات بحس بساعدش كثير. اللي أنا بشوفه إنه إحنا في عنا، وبالمناسبة مش بس مجتمعنا، بكثير مجتمعات حتى مجتمعات غربية، في اعتقاد مسلم به إنه إذا أخذنا عينة من الورم بساعد بنشره.
1: صحيح.
0: وهذا اعتقاد ما له أي أساس علمي مبني عليه. إحنا اليوم كل علمنا هو مبني على الإيفيدنس بيست، العلم مبني على البرهان. ما في أي علامات أو أي دراسات معمولة بشكل دقيق أو بشكل محايد أو بشكل بحثي قوي تثبت إنه أخذ العينة من الورم هي بتساعد على نشره. بالعكس، إحنا ما بنقدر نتعامل مع الأورام بدون ما إحنا نكون عارفين شو نوعها وشو طبيعتها. واليوم إحنا مش بس بدنا نعرف نوع الأورام، اليوم إحنا بدنا نعرف تركيب الجينية للأورام. اليوم في إشي اسمه تارجت ثيرابي، وهو هذا بيحمل أمل كتير. صحيح. كتير للعلاج. فإحنا بنستخدم زي علاج موجه مبني على التركيبة الجزيئية والتركيبة الجينية للأورام هاي. فإحنا بدون عينة، ومرات بدون عينة كبيرة حتى، ما بنقدر نتقدم معاهم في هذا العلاج. فإحنا للأسف بنشوف إنه كتير مرضى بأخروا حالهم بناء على معلومات مش دقيقة.
1: صحيح.
0: إنه هو مش عارف فلان أخذوا منه عينة
1: وانتشر بكل
0: وانتشر
1: جسم.
0: اللي بيصير في هذول المرضى إن شاء الله ربنا بيشافيهم جميعا،
1: آمين.
0: إنه هو الورم بيمشي بسرعة معينة كأنه بكيرف، فهو مرحلة معينة، لأنه هو انقسام، فهو خلية صارت خليتين، خليتين صاروا أربعة، أربع خلايا صاروا 16 صاروا 100 بشكل، وكل ما زاد عدد الخلايا كل ما زاد الانقسام أكثر. فاللي بيصير إنه هو الورم بيكون في البداية بطيء، ومع إهمال علاجه مرات مرحلة معينة بيصير سريع جدا. فالناس بتربط، وهو بيكون أساسا إجا على العينة متأخر، فالناس تربط إنه هو أخذه من عينة فالمرض صار سريع، ولكن هذا مش دقيق علميا. على الأقل أخذ العينات هي أفضل طريقة لعلاج الورم. ما بينفع اليوم، ما في ولا أي مكان بالعالم على قد ما أنا بعرف ممكن إنه يعالج ورم بدون ما يكون عارف شو نوعه وشو تركيبته الجزائية. قبل 20 سنة كان العلاج الأورام ثلاث شغلات، اللي هو علاج كيماوي وإشعاعي وجراحي. اليوم عندنا أكثر من 2000 أو 3000 خيار للعلاج.
1: صحيح.
0: فإحنا بدون ما نكون عارفين تركيبة الورم ما بنعرف إنه
1: دكتور، بعض أيضا المفاهيم اللي بنسمعها ومنتشرة بالناس بأنه العملية الجراحية تنقذ السرطان. كتير بنسمع بأنه خلص ما تعمل العملية الجراحية، اقتصاص هذا الجزء الموجود في الورم أو رح يسبب انتشاره في مكان آخر. نتحدث عن هذا المفهوم إذا كان خاطئ أم صحيح دكتور؟
0: أيضاً.
1: أكيد بما أنك أنت أخصائي جراحة الصدر والمناظير تسمعها كتير دكتور من مرضى.

0: وتخوفهم من العمليات الجراحية.
1: مظبوط، يعني هذا الاعتقاد هو اقل شوي صغير من الاعتقاد الاول بصراحه، ولكن ايضا في ناس بتامن فيه انه احنا اذا عملنا عمليه فاحنا بننشط الورم. اغلب الاورام اللي هو بيتم علاجها جراحيا هذا بشكل افضل طريقه لعلاجهم باغلب الاحوال، لانه انا عندي ورم مرات بقعد استهدفه شهر او شهرين بعلاجات بأدوية، بعلاج كيماوي مثلا أو علاج موجه، ولكن اليوم أنا بعمل عملية 3-4 ساعات وأنا بشيل هذا الورم مرات بشكل كامل. فالجراحة هي أفضل طريقة، وهي عادة المراحل المبكرة في علاج الأورام هي أفضل طريقة للسيطرة على الأورام، وهي آمنة بشكل كبير. اليوم الجراحات تطورت بشكل كبير كثير كثير، اليوم باستخدام المناظير، اليوم حتى باستخدام الروبوت، باستخدام الذكاء الصناعي، صار بإمكاننا إنه إحنا نخطط للعلاج وللعملية بشكل عالي كبير كثير كثير، وبالتالي زيادة فرصة نجاحه.
0: نتحدث الآن عن الأعشاب وحديث الجميع، الأعشاب المنتشرة يعني موجودة حتى في بيتنا مطبخنا الفلسطيني، وخاصة بين حجاتنا، سكر فضة، زعتر، بابونج، كلها هاي أعشاب بنستخدمها، بيحكي لك إنسى من الدواء فعليا وورك الجوافة كمان. فهل صحيح ممكن استبدالها مكان الأدوية، وخاصة في الأمراض الممكن نحكي الخطيرة وحتى الأمراض وبعض الأعراض اللي ذكرناها، بدون العودة للطبيب وتشخيص ما هو الوضع في الصدر دكتور؟
1: شوفي، ثقافتنا الفلسطينية احنا بصراحة الأعشاب، العلاج الشعبي أو العلاج بالأعشاب هو جزء أصيل من ثقافتنا، وأنا مش ضد هذا الشيء نهائيا، بالعكس أنا مش ضد العلاج بالأعشاب، ولكن بشروط. أولا أنه ما يتعارض مع العلاج الطبي الصحيح، يعني مريض أورام بعيد عن الجميع ما بيصير يحكي أنا ما بدي أخذ علاج وأنا بدي أخذ علاج أعشاب، لأن العلاجات اللي بياخدوها مرضى الأورام خضعت لآلاف التقييمات وآلاف الفحوصات وعلى ملايين المرضى، ولكن الأعشاب ما عندنا إحنا أي تقييم إلها بالشكل الصحيح. فهو إذا ما بتعارض العلاج الأساسي للمريض أو ما بتأخره أو ما بتمنعه أو فعاليتها ما بتعاكس العلاج الطبي الصحيح، ما في مشكلة نهائيا. الشرط الثاني أنه يكون طبيب الأورام أو الطبيب المشرف على الحالة على علم بهذه الأعشاب، لأنه في بعض الأدوية، يعني في عفوا بعض الأعشاب، الثوم مثلا، الثوم هو بزيد تميع الدم، فأنا ما بصير أن أنا أعطيه لمريض عنده قابلية أنه هو يكون عنده نزيف وأنا عم بعطيه ثوم وأنا عم بالتالي أنا بزود تبيع الدم عنده. فأنا طالما الأعشاب ما فيها مشكلة، بشرط إنها ما تعارض العلاج الأساسي، وبشرط إنه هي تكون بعلم الطبيب المشرف على الحالة.
0: دكتور، عم نشوف ظاهرة وخاصة بين المراهقين وبين الشباب والصبايا كمان، موضوع التدخين والفيب والأرجيلة، وصاروا حتى يعتبروهم أخف من السيجارة العادية المعتادة. يعني نتحدث عن التدخين الذي يعتبر العدو الأول لصحة الجهاز التنفسي دكتور، وهل صحيح أخف ولا لا؟
1: لا، مش أخف نهائيا. اللي عم بيصير مرة ثانية، بينما الأعداد في كثير مجتمعات أعداد المدخنين بتقل، للأسف الأعداد
0: بتزيد.
1: هذا إشي شوي غريب بصراحة.
0: صحيح،
1: أنا ما بدي أحكي على التدخين لأنه الناس دائما تسمعني بحكي على التدخين، ولكن أنا بدي أحكي اليوم على الأرجيلة. الناس بتفكر إنه هذا الأرجيلة إشي خفيف، الأرجيلة هي مش إشي خفيف نهائيا نهائيا. إذا إحنا بدنا نحكي بالأرقام، تركيز الكربون مونوكسيد اللي هو أول أكسيد الكربون اللي هو موجود في الأرجيلة، إذا أنا بدي أجيب مريض أو حدا إنه يدخن يأرجل ساعة، هي بتعادل 9 أضعاف الكربون مونوكسيد الموجود في التدخين بنفس المدة. هذا واحد. اثنين، تركيز النيكوتين هي تقريبا 1.7 من التدخين. وفي إحصائية جربت بصراحة أن أدور على مصدر موثوق إلها، ولكن هي كتير كتير بتنذكر حتى في مجلات علمية، إنه ساعة تدخين بتعادل 100 سيجارة. عفوا، ساعة أرجيلة بتعادل 100 سيجارة. ما بعرف إذا هذا الرقم فعلا صحيح، ولكن حتى لو قريب منه هو ما زال رقم مرتفع جدا جدا.
0: صحيح،
1: فالأرجيلة بتحتوي على كثير من السموم،
0: حتى لو ريحتها حلوة.
1: حتى لو ريحتها حلوة
0: مسميات مختلفة عم بنشوفها بالأسواق بين الشباب.
1: مظبوط، وحتى لو القعدة حلوة والمكان حلو، هذا هي بتضلها إشي مضر، وهي بتضلها فيها سموم، وهي بتضلها فيها أثر كبير كثير كثير على الرئة. وأنا نصيحتي للجميع إنه ما بدهم إياها،
0: حتى التدخين السلبي اللي بيكون جالس جنب المدخن.
1: 100% طبعا
0: بيكون له نفس الاثر، وكثير اشخاص اصيبت باورام مختلفه بالصدر نتيجه انه كان تدخين سلبي.
1: طبعا
0: صحيح
1: طبعاً.
0: دكتور
1: مظبوط صح، واحنا كثير شفنا من هاي الحالات انهم بيجونا عندهم اورام مرتبطه بالتدخين بس هم ما بيدخنوا، وبكونوا عاده اصيبوا فيها لانه تعرضهم للتدخين السلبي.
0: دكتور، اخيرا نتحدث عن كيف ممكن احنا نحمي انفسنا من هذه المسببات المختلفه او نحمي جسمنا.

0: نعرف أنه المرض شيء مقدر، ولكن أيضا هناك مسببات، وخاصة بموضوع الأورام الصدرية وورم الرئتين، كيف ممكن إحنا نحمي هالرئتين المهمات فعليا دكتور؟
1: يعني أنا إذا بدي أحكي عن موضوع التوقف عن التدخين، أنا حكيت عنه كثير والناس سمعتني فيه كثير، فأنا ما بدي يعني أحكي عنه كثير اليوم. الناس بتعرف أنها لازم توقف تدخين، وأنه مش متأخر بالمرة أنك أنت توقف تدخين، حتى لو دخنت 10 أو 20 أو 30 سنة قبل هيك هذا الوقت المناسب أنه أنت تقرر أنك توقف عن التدخين. أنا بدي أحكي اليوم على موضوع الأنشطة، على موضوع الرياضة، على موضوع التمارين. هذا اللي عن جد احنا محتاجينه بشكل كبير كثير، وهذا بالمناسبة مش معناته ان انا اروح مرة او مرتين بالاسبوع على الجيم، هذا معناته انه انا وين ما بيصح لي ان انا اطلع درج اطلع على درج، وين ما يصح لي ان انا اصف سيارتي بعيد شوي صغير عن المكان انا بدي اروحه واكمل طريقي مشي ان انا اكمل طريقي مشي، وين ما بيصح لي ان انا اعمل اي مجهود امشي مع اخذ اولادي وامشيهم اطلعهم، هذا له اثر كثير كبير كثير كثير كثير على الرئة. وانت ما بتتخيلي بالارقام قديش احنا مرات بنجيب مرضى وبكونوا شوي صغير على الحفة من ناحية وظائف الرئة انهم هم بيقدروا يعملوا عملية او لا، فمن اخرهم اسبوعين او ثلاثة ومنطلب منهم انهم يلتزموا في هذا الاشي، وبنرجع بنعيد الارقام ما بتتخيل قديش تحسن بيصير خلال اسبوعين ثلاثة. فتخيلي لما هذا يكون اسلوب حياة
0: صحيح كل يوم، وين الصيف لو كل يوم ربع ساعة نص ساعة ماشي بالشارع،
1: بس مش اكتر من هيك انه انا بس اصف سيارتي بعيد شوي صغير، انه انا وين ما في درج انا ما اعتمد على المصعد اني اطلع بالدرج، هذا له اثر كثير كبير، اثر ايجابي كثير كبير على الصحه الرئويه تبعتنا. هذا واحد من الاشياء. الاشياء الثانيه هي الاشياء اللي عم نحكيها، انه احنا نلتقط وننتبه لاي علامات واعراض مبكرا جدا جدا جدا، هذا بيساعدنا. اليوم كل علم الاورام عم بيتقدم بشكل كثير بعيد عن الجميع، ولكن الفرص العلاج والشفاء بتكون مرتفعة جدا
0: التشخيص المبكر. صح دكتور يوسف أبو عصبة، أخصائي جراحة الصدر والمناظير، بنشكرك طبعا على كل هاي المعلومات الطبية، ونتأمل من الجميع الالتزام ببعض التعليمات والنصائح اللي قدمتها دكتور. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا يا دكتور. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نبض الحياة اللي تحدثنا فيها عن أهم العلامات والأعراض اللي ممكن تكون بسيطة ولكن ممكن يكون وراءها ممكن مرض كبير وخطير، زي ما حكى لنا الدكتور بأنه إحنا نسمع لجسمنا ونستشير الطبيب بأبسط الأمور. نتمنى للجميع السلامة، وانتظرونا بحلقات جديدة من نبض الحياة. رفقتكم السلامة.

أنا بديت أنا من أنا صغيرة بشتغل أشغال فنية، وبديت بال 2011. مشروعي الأولاني كان رسم على الزجاج، على الخشب، على القماش، وتكنيكات عليهم ديكوباج وكراكلي. بعدين اتجهت للإكسسوارات، بديت بالأول بالإكسسوارات اللي بشتغلهم اللولو بالشغل بالصنارة، بعدين بديت للتطريز الفلاحي، وبعدين رسم الخط العربي وإكسسوارات كمان بالحجار وبالقماش، كمان وردات القماش. من حبي للفن اتجهت لكل لاين، بس بديت بالتدريج، بديت بالأول بالإكسسوارات العادية، بعدين بالتطريز الفلاحي، بعدين بالأحجار وعلى القماش وبالأحجار الكريمة بالإكسسوارات كمان.

هلا يعني ها هو التطريز، مرات بتفرج على الطوب وهو بوحي لي بايش بينفع لايش، ممكن اعمله تصميم ابه، ممكن اعمله سنسال. كمان كل تطريز له خاصيته، في تطريز اللي هم اللي فيهم مناجل ممكن اعمل منهم تشوكر، ممكن اعمل منهم حزامات، هو كيف شو كل تطريز وكل إشي يعني له تصميم خاص. هلأ الدمج بين الحداثة والحضارة اللي إحنا هلأ موجودين فيها، التراث الموجود وأنا عمل التصاميم بطريقة عصرية، هو هاي النقطة الربط بين التراث وبين الحداثة أنا بالنسبة لي من خلال تصاميمي. هلأ التصاميم الأخرى مثلا هذا الأحجار اللي الأحجار الفيروزي، أنا قعدت عملتها على شنطة، عملتها على أبة، عملتها إكسسوار عادي. فأنت كيف بتطوعي المواد اللي موجودة قدامك، سواء أحجار سواء تطريز سواء قماش نفسه، يعني قطع قماش أنا عاملة مثلا إكسسوارات من القماش الشال الورد اللي بيلبسوه الحجات تحت الـ تحت اليانس تبعهم الورد.

كتير في مصممات للإكسسوارات، بس أنا اللي بتفرد فيه إنه أنا بشتغل فوق التطريز كمان مرة بالكريستال وبالخرز وبالليرات المعتقة. فهذا كان والتصاميم الغريبة المختلفة عن اللي موجود بالسوق. الخط العربي برسم على الجلد على القماش، بعمل منهم شنط، إكسسوارات، أبات، حزامات. هذا كان وكان منه الهدف من الخط العربي هو الحفاظ على اللغة العربية تبعتنا من خلال رسم الأحرف بشكل عشوائي. هلأ كان عندي رؤية بكل جانب من جوانب شغلي. بالنسبة للتطريز الفلاحي كان الهدف منه هو إحياء التراث ولكن بطريقة عصرية، يعني استعمال الأثواب القديمة وإعادة تدويرها وعمل منها تصاميم مختلفة. وكان الهدف إنه الطوب الفلاحي دائما محافظ على قيمته وفي المناسبات والستات الكبار حتى الصبايا صاروا يلبسوا بس بشكل يومي. فكان الفكرة إنه عامل إكسسوارات تقدر تلبسيها بشكل يومي وللمناسبات كمان. هو كيف التصميم نفسه.

أول إشي فكرة جديدة الناس مش متعودة عليها. بداية المشروع كيف بدك تثبتي حالك، كيف بدك تفرجي بطريقة جميلة، وكيف فكرك يوصل للناس بطريقة جميلة كمان. طبعا كتير صار إلي من 2011 بديت شغلي هذا. هلأ كتير يعني صرت أنا بصدر لبرا طبعا بطريقة يعني منفردة مش كميات، وكل الناس يعني صار اسمي معروف في البلد إنه شغل تطريز خاص فيه.

هلا بالنسبة لهاي أنا هي بالنسبة لي شنطة عملتها من الأحجار الفيروز مع الكريستال والليرات المعطرة، وعملت معها قبة تلتبس معها فبتكون طائم مع بعض. اكسسوار طبعا لازم يكون اشي سادة لابستيه، وهي عشان يظهر الاكسسوار هو الستيتمنت اللي هو الرئيسي في طلتك انت شو لابسة. فانت بتلبسي قطعة مع اشي سمبل عشان يبينها. هلا بالنسبة لخارطة فلسطين، انا عملت من التطريز الفلاحي شكل الخارطة واشتغلتها على شنطة، وعملت معها اكسسوار عشان يلتبس مع بعض، فهو اكسسوار مع شنطة. هذا بالنسبة للتطريز الفلاحي. هلا المتعارف عن الشالات الفلسطينية هو الشال انه تطرزي على القماش رأسا، بس انا شو عملت، انا استعملت التطريز الفلاحي اللي هو من الثوب، قصقصت الشال، قصقصت التطريز نفسه واشتغلت وقسمته على كل الشال واشتغلت عليه ودايره كله بالكروشيه. هلا هون هذا قماش، وهذا الوردات هي عبارة عن من بنطلون جينز، أنا قصيتها رسمت عليها واشتغلت عليها بالكريستال وحطيتها على الشنطة وعملت منها شنطة. الشغل كله ما في ماكينات، كله بالإيد، الشنط كلها بالإيد. عملت معها اكسسوار برضو بالكروشيه، وردة وردة.

لا هذا القطعة أنا قصيت هاي التطريز وعملت على هذا التصميم وأضفت عليها طبعا اشتغلت عليها بالكريستال والخرز وعملت عليها ليرات كمان وبعدين فنشتها مع الحجار. الخاتم نفس الاشي كله شغل ايد ومن الخلف بعمله بالخرز بخيط مغيط عشان يناسب لكل احجام اليدين.

هلا برا انا ما طلعت برا، بس شغلي طلع برا. انا يعني بعت بشكل شخصي، وكمان عن طريق وزارة الثقافة اخذوا من اشغالنا انا ومصممات اخريات، وعملوا معارض في السفارة من احد السفارات الفلسطينية الخارجية. طبعا الوصول للعالمية اكثر، لانه انا بمثل بلدي من خلال تراثنا الموجود في البلد، فبحب انه يكون للعالمية. طبعا هلا مشاركتي في المعارض المحلية عن طريق منتدى سيدات الأعمال وكمان القنصلية الأمريكية في القدس، كان كتير يجوهم أجانب وكتير يعجبهم التطريز الفلاحي وفكرته، خاصة الشونات وكمان من السناسل، وفي منهم أخذوا منهم وقالوا لي بدنا نعلقهم على الحيط، مش إنهم يلبسوه قد ما هو يعني زي قطعة فنية إنه يقتنوها في بيتهم. هلا الحمد لله إنه معظم الناس اللي موجودين في الخارج صاروا يحبوا التراث الفلسطيني أكثر من أول، وصاروا يتجهوا إلى المصممات الفلسطينيات إنهم يقتنوا منهم تصاميم، وهذا أنا أحب.

هلا بالنسبة للتراث الفلسطيني كان الهدف منا كل المصممات، أنا يعني بحكي عن حالي بس أكيد كل المصممات، إنهم يتوجهوا للتراث الفلسطيني مشان يرجع زي أول كيف الجدود من أول جدات يلبسوا الثوب الفلاحي. حتى هلأ حتى الآن في المناسبات الصبايا والكبار بالعمر بيلبسوا الثواب الفلسطينية، لكن من غلو الأثواب الفلسطينية اتجهنا لهذا الإكسسوارات اللي بتقدر تضيفيها بشكل يومي على لبس، أنا بالنسبة لي لبس سادة وتلبس عليه هاي القطعة، هي بتحيي لبسك وبتعطيك عراقة وثقافة عن بلدك. لما بتلبسي قدام العالم هو بيظهرك كمثل صحيح للمرأة الفلسطينية اللي لابسة من تراثها.

أول شيء يكون لازم يكون عندك موهبة. قبل أول ما بدك تبدي لازم يكون عندك موهبة، لأنه مستحيل توصلي لإشي ممتاز إلا إذا كان عندك الموهبة وتسقليها وتتعلمي وتاخدي دورات. أنا أخذت دورات في مش بالشغل تبعي، أخذت دورات كيف أنت تقدر تديري مشروعك، من تسويق، تسعير، كيف تشرحي عن مشروعك، كيف تصدري لبرا، كيف تكون تشتركي في معارض مشان الانتشار أكتر، حتى الناس تعرفك واسمك ينعرف.

هلا بالنسبة لهذه الطقم هو عبارة عن شنطة من الشال الورد الورد التركي، عم بعمل معه تصميم من الوردات سنسال مع شنطة. بالنسبة لهون تطريز من الطوب، عملت منه شنطة وعملت منه قبة من التطريز الفلاحي. هذا الموجود هذا تطريزي من على الطارة، تطريز لف بيسموه. أنا اخترت الألوان واشتغلتها وأضفت طبعا الأحجار الفيروزي معها. من مناجل الطوب ومن التطريز نفسه، وعملت منه تصميم التباس على الرغب. هذا التصميم هو عبارة عن أبة تلبسها السيدة على فستان أسود أو على عباي، بتصير زي أبة الطوب. لما بتقتنيها تطلع زي أبة الطوب. هذا كان الهدف منه. نفس الاشي للناس اللي ما بتحب كتير تصاميم كبيرة، وهذا التصميم أبسط.

وترشنا للبراغيث وترشنا الدباب وترشنا القوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

اليوم احنا متواجدين في مصنع اصلان اللي بيعتبر من اقدم واخر الصناعات في انتاج البلاط البلدي والملون. راح نتعرف على هذه الصناعه من الف ها لياءها ونشوف كيف الايدي الفلسطينيه حولت الاشياء البسيطه لاشياء رائعه زي انت الجدران والساحات. خليكم معنا بحلقه جديده برنامج بايدنا بنسيه.

احنا اخذناه بالوراثه، يعني انا الجيل الرابع من الشباب، هلا انت بتتفرج عليهم الجيل الخامس. هذه كان اول واحد جابها، كان يشتغل في سوريا، واكيد هيك حنتوقع انه تعلم هناك لانه هو كان هناك من سكان سوريا. اظن انه اول واحد، حتى اول واحد تجوز من سوريا برضو. بعدين فتحوا هون فرع بنابلس، وفتحوا فرع، بنسمع انه في فرع بيافا وفرع بحيفا كان. هلا بسبب الاحداث وبسبب الظروف اللي بتصير، هذا تبع يافا وتبع حيفا سكر. طبعا انا بعرفوش شخص المحل او وين الارض او وين هذا، لانه احنا سكان نابلس الاصل. فكان بحاره الياسمينه بنابلس البدايه في البلد القديمه. بعدين بعد 30 سنه 40 سنه ما بعرفش قديش، انتقل لمنطقه الدوار برضه بجزء البلد القديمه. بالخمسينات انتقل برضه مش بعيد عن البلد القديمه، من عند احنا دقايق بس، حتى مش يعني دقايق، في منطقه شارع فلسطين بوسط نابلس برضه بالخمسينات. ومن يوم بيزن احنا ماشيين واخذنا الشغله بالوراثه ابا عن جد، يعني مش اقل من 112 او 113 سنه، يعني من 1912 او 13 مختفين عليها هذه السنه. فاكثر من 100 سنه لنا بالصناعه هاي. احنا المصنع الوحيد اللي مشى بفلسطين بهذا الشغل، بهذا المجال. الالوان نفس الالوان اللي مشتغل فيها، نفس الطريقه، نفس الشيء، نفس القوالب. في عندنا قوالب عمرها فوق ال 100 سنه اللي مشتغل فيها. هذه قوالب كلياتها نحاس مش حديد. حديد تعرف الا يبلى الحديد، الالمنيوم كل شيء الا يبلى. احسن معدن بهذا الحكي اللي هو النحاس.

شوف أول إشي المواد تبعتنا هي مواد بدائية جدا اللي هي حجر بلادنا حجر جماعين حجر جنوب نابلس بغض النظر جماعين عصير القبلية جراعة مادمة هذا اللي بنود أحسن حجر بالعالم أول إشي لهذا الشغل هو هذا الحجر بالعالم اللي هو حجر جنوب نابلس جماعين وما حواليه جماعين حتى إذا بتلاحظ على المعابر مرات المعابر الأردنية وانت بتطلع المعابر بيكون السيارات شاحنات ضخمة كبيرة بتنقل بهذا الحجر تنقل على البلاد برا بيبيعوه ليش لأنه عارفين إنه أحسن حجر للبناء بالعالم اللي هو هذا الحجر حجر جماعين فهذا المواد تبعته حجر جماعين مطحون المصطلحنا بنقول لك ورز مع اسمنت أبيض مع اللون اللون برضه زي الاسمنت بيجي بنخلط الحجر المطحون بعد ما نطحنه بنسميه كوارس بنخلط مع الاسمنت الابيض بنسبه 1:1 بغض النظر

بالكيلو بالكيلة بيش مكان. النسبة واحدة اسمنت أبيض على واحد إكوارز اللي هو الحجر المطحون على 1% من هذا من الكورس اللون، يعني كل 100 كيلو كوارس خلينا نقول 100 كيلو اسمنت كيلو واحد اللون. اللون عبارة عن اترابة برضو زي الاسمنت، هذه هي الوحيدة المستخرجة من ألمانيا، لكن بقية المواد اللي هي من شغل بلادنا. بنخلط الكوارس واحد كوارس على واحد اسمنت الأبيض على واحد اللون، نخلطهم مع بعض على الناشف ونصير نجبر نتفق قد ما بدنا زي ما هديت نتفرج احنا كيف ندير بالقالب. بكل مكان في له مخصص فيه، مثلا لون الوردة بدنا اياها خضراء، العرق تبعها بدنا اياها على صفار، حسب احنا مش اللي بدنا اياه، حسب شو بده اياه الزبون او شو بده اياه الديكور ايش بده اياه واحنا شو بنشوف مناسب. فشغلة بسيطة مش معقدة شغلتنا. احنا عندنا حوالي مش اقل من 1000 رسمة طبعا، اكيد في شغلات حلوة كتير، مثلا في عندنا السجادة الشامية، في عندنا الهيرهوب، في عندنا باب الجامع، في عندنا البطيخة، في عندنا القدسية، في عندنا البيروتية عليها طلب منيح البيروتية، اكيد في عندنا 20-30 رسمة هذه فيها تكرار كتير. حتى منلاحظ احنا انه بتشتهر هذه الرسمات اكثر شيء اللي هي نابلس ورام الله القدس، هذول الثلاث مناطق بيشتهروا بنفس الرسمات وحتى نفس الالوان الاصفر والاحمر والاخضر والابيض، هذول كانوا منطقه نابلس رام الله القدس، هذول مناطق تانية زي ما تقول حيفا عكا يافا كانت تاخذ اللون البني والتركوتر البرتقالي والاسود والسكر الغامق.

شوف البلاطه هاي او البلاط بشكل عام اللي ملون السجاد له ميزه انه قديش بتقعسه قديش بتستعمله قديش بزيد عز قديش بتستهلكه قديش بيمر عليه الزمن مع الاستعمال بزيد عز. اما لو تركناه للزمن بدون استهلاك الادمي وزي ما تقول ممكن انه يرجع لورا من رد نستهلكه فرد نرجع بعد 50 سنة ردينا استهلكناه استعملناه ورممناه برد برجع زي اول. فهذا البلاط له ميزة يوم عن يوم بزيد عز عكس البلاط المستورد ممكن كثر الاستعمال البلاط المستورد بصير يرجع لورا سنة عن سنة. يعني تعال بلاط مستورد بعد 20 سنة بتلاقيها رجعت لورا، هذه تعال بعد 20 سنة بتلاقيها بالعكس ضحكت اكثر البلاطة. شوف نفس الشيء مش شيء اختلاف، الشيء المختلف الوحيد انه كان زمان نكبس البلاطة على الايد عجك مية زي جك الزيت بس جاك مية يبقوا يكبسوها على الإيد كانت تاخذ زيادة البلاطة فرقية حوالي 2 دقيقة. اليوم الكبسة بتاخذ ثواني على الكبس مش على صب البلاطة. أما صب البلاطة بدها تاخذ من 3 دقائق ل4 دقائق تفش فيها زي أول نفس الطريقة. حتى المواد نفس المواد اللي بنستخدمها نفس القوالب نفس الإشي، اللهم البني آدم اللي اختلف بس الإيد اللي اختلفت.

ما فيش عليه طلب كتير. ليش؟ أول إشي مكلف نوعا ما، بعدين في ناس تعتبره موديل قديم. اليوم مش اللي الجيل الجديد هو اللي عليه الطلب. يعني إذا رجعنا إحنا من للي أعمارهم فوق الخمسين فوق الستين سنة بيعتبروه موديل قديم. نيجي نقول اللي أعمارهم من 30 سنة من 25-30 سنة بيعتبروها حلو، بقول لك حلو كتير. لكن الجيل الجديد هو اللي له الطلب، بيعتبروه تحفة. كيف إحنا نقول دلالة القهوة نحطها اليوم بغرفة الضيوف مع كاسات نحاس نحطهم، نقول تحفة صارت هذه نحطها بغرفة الضيوف. صار اليوم الجيل الجديد هذا بطلبه. ولو نرجع لورا كمان شوي، يعني الجيل القديم اللي أعماره 60-70 سنة و80 سنة، تيجي تسأل عن هذا البلاط بقول لك هذا هو البلاط المزبوط. بعد ما جربنا جديد وجربنا القديم بقول لك هذا هو البلاط اللي بعيش. يعني فوت على بيت قديم عمره فوق 100 سنة بتلاقي البلاطة بتضحك، تعال على بلاطة المبلطة جديد من 2-5 سنين بتلاقيها وين كنا هي المبلطة من 70 سنة. شوف يعني بدك تقول 50% ترميم من شغل و 50% بروح لأفراد وشركات. هلأ الترميم أكثر شيء عندنا مثلا خلينا نقول بفلسطين، هون عندنا مدخل نادس رام الله، ضواحي الأسطوح رام الله، مؤسسة رواق مهتمة في الترميم هذه، بروح كمية منيحة لمؤسسة رواق. حفظ التراث الفلسطيني برضو بطلبه منه، المتحف الفلسطيني صار بحاول إنه يروج هذا الحكي، وقسم كبير منه برضو بروح لمنطقة يافا. هلأ بيافا ممنوع أي بيت قديم عمره فوق 70 سنة إلا يتبلط في الترميم القديم، مش بس بلاط، شباك بدك تبلط نفس الطريقة، فيش ولا نقطة الحام بدك ولا نقطة الحام بالحراسة، إذا خشب فيش ولا مسمار مسامير خشب بدك ترجع مسامير خشب، البلاطة هيك شرط بلدية يافا، البلاطة بدك ترجع تقص عن البلاطة الموجودة بنفس الألوان أو ممنوع الترميم. فهذا الاشي ساعدنا وهذا الاشي اللي ماشيين فيه بيافا. فأكتر اشي بفلسطين الداخل بروح ليافا، وبفلسطين هون عنا بروح لمنطقة رام الله وقرى رام الله لأنهم مشددين على الترميم كتير هناك.

شوف أول إشي المواد الخام صارت صعبة كتير، بالذات الإشي البوية اللي بنجيبها التراب الألمانية، الألوان هذه ألمانية، يعني إشوال الأخضر أنا بقيت أجيبه حقه تقريبا 1500 1600 شيكل، جديد بتفاجأ ديك اليوم لو بيعمل لي التاجر حقه 3600 شيكل. ليش؟ بسبب الأوضاع والحروبات والمينا والبواخر وهذه الشغلات، فهذه كتير حتى مش عارفين نرفع السعر. المعيقات الثانية إنه التراخيص، أنا متغلب شوي من التصدير خارج فلسطين، متغلب يعني حتى شبه ممنوع. هذه معيقة كبيرة بالنسبة إلي، إنه مش راضيين يعطوني شهادة منشأ مشان أصدر، بحجة إنه أعطينا يجب لنا موافقة صاحب المصنع اللي مية عمره أكثر من 100 سنة. هذا شرط تعزيزي بالنسبة إلي، أو جيب لي موافقة 100% من الورثة تبعته، برضو هذا شرط تعزيزي. طب يا عمي لا أقول لي فتوى، قالوا لي اخرج خارج حدود المدينة نعطيك تراخيص. خارج حدود المدينة اليهود رفضت، قالت لي ارجع داخل حدود المدينة مشان نسمح لك، لأنه أنا بدي للتصدير بدي موافقتين على المعابر من الجانب الفلسطيني والجانب الآخر. فالجانب الآخر بقول لي إلك أسم ارجع داخل حدود المدينة. الجانب الفلسطيني بقول له لا، إذا بدك تفتح إشي ممنوع داخل حدود المدينة والسكن، بدك تخرج خارج حدود المدينة، فهذا متغلب الحكاية. زائد أن التكلفة، حتى لو بدي أفتح إشي جديد أنا خارج حدود المدينة ونسمح لي، التكلفة مكلفة جدا. فأنا هون ضيت بين حانا ومانا، التصدير وقف عندي، صفر صار. يعني هذا آخر إرث فلسطيني بهذا المجال بفلسطين، آخر إرث بهذا المجال. يعني إذا أنا وقفت خلاص انتهى البلد، انطلب مني نقله لأطراف ثانية. طلبوا مني نقل الأطراف تاني، بس ببطل يصير اسم إرث فلسطيني، يصير إرث طرف تاني. بيعطوني مقابل إنه صدر وين بدك بأي دول بالعالم. تعال شو مشكلتك؟ ليش أنت مشكلتك التصدير؟ من حين مشكلة التصدير وزع على كل دول العالم، بس المنشأ يكون غير فلسطيني. فهذه الشغلة بالنسبة إلي أنا شخصي مرفوضة، بيكون غير إرث فلسطيني، لأنه إحنا بنتباهى فيها. بآخر العمر نيجي نشتغل صنعة أصلها فلسطينية نقول هذا مش فلسطيني الشغل. لو بدي أطلع عليها من ناحية مادية طبعاً أحسن لي بكتير من ناحية مادية، لكن مش كل إشي المادي. بكيف حياتك جيت أنت عملت معي مقابلة، بقول مقابلة حياتي إرث فلسطيني حلو، شغلة وطنية، بعلم أولادي وأخذتها من حياة أبوي ومن حياة سيدي. يعني لو إشيت مرة تانية بدك تعمل معي مقابلة أقول لك كانت فلسطينية، مش حلوة بحد ولا حق فلسطين كلياتها. لكن عشان هيك أنا مرات أنا بزعل وغير زعل يعني، وإجوا عملوا معي مقابلات كثيرة إنه شو قصتك أنت، ليش بقيت بدك توقف المصنع، أو كيف انطلب منك نقله لطرف آخر المصنع، أو ليش مش راضين يشددوا لك التراخيص، ليش بدايقوا عليك، مش عارف أشاب ليش بدايقوا علي ما أرخص ولا أصدر. شوف الشغلة قبل الاندثار بحاول يعني أعلم أولادي، بتعلموا نوعا ما يعني، لكن ما ضلش حدا يعني جيل جديد اللي يشتغله. فأنا والإشي الثاني المعيقات اللي بتصير عمال، زي ما قلت لك التصدير هلأ في عنا طلب إحنا لبرا، لكن صعب هون ممكن يعتبرونه عنا موديل قديم، إلا إذا مرات ناخدوه للترميم أو واحد باني بيت جديد بده يحطه محرة صغيرة. فهذه الشغلة يعني أنا متمسك فيها، وأبوي الله يرحمه كان متمسك فيها، ووصانا متمسك فيها، وفي من أولادي متمسكين كتير فيها وحابين الشغلة. أي شغلة، أي صنعة، أي مهنة، أي إشي بالدنيا حبيتها بتحبها، إحنا حبيناها صنعتنا حبتنا ماشيين فيها، لكن هذا آخر مصنع، والمعيقات اللي بتصير والتضييق اللي بتصير علينا، هذا صرنا أحيانا في بعض الأحيان إني بعد شوي التفكير نفكر في إشي تاني، في إشي بديل. أنا نفس حياة والدي، بسمع إنه حياة والدي من هو عمره 7 سنين إجى على المصنع هون، جابوا حياة والده. حياة والده كان يقولون لهم الكتاب، كان يروح الكتاب اللي هو كان يروح في مسجد أو بعرفش إيش أو في البيت أو

بعد ما يخلص يجي على شغله نادي حياة سيدي، وحياة أبوي نفس الإشي، يعني من المدرسة ينزل على شغله، وأنا هيك خلص تعودنا، وولادي هيك علمتهم، ولادي خلصوا جامعات وأخذوا شهادات، وأنا بعودهم يا مدرسة يا شغل، ومن المدرسة على الشغل، بوقت الفرصة المدارس برضه في شغل، حتى ولادي ولادي اليوم أنصرت جد وصار لي أحفاد، صار لي 5 أحفاد، في ولدين منهم بروح على الروضة، خلص عارف ينزل من الباص ينزل عندي هون، يلعب خبص خلبش، بس المهم بيعرف إنه له مرجعية، مرجعيته المصنع هون. فكلنا هيك أخذناها بالوراثة من جدي بعد المدرسة، وأنا وأبوي وأنا وولادي وهي ولادي ولادي، فبعلمهم ووصي أنا أنه تمام ماشي إن شاء الله، لأنه شغلة حلوة، شغلة وطنية بعدين.

اليوم في هذه الحلقة تعرفنا على كيفية صناعة البلاط البلدي والبلاط الملون من الألف حتى الياء، وشفنا الأيد النابلسية كيف أبدعت في صناعة هذا المنتج اللي وصل بلدان كثيرة، وهو عنوان العراقة والأصالة الفلسطينية. خليكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بأيادي نابلسية.

خلاص من شد حاجد طلق معتصم في رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد بشهدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

طلعت من الدور ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وعلى الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وداري راحت، وكل مكان بالروط ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معايا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة تربت تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفرق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. أدلى رئيس حركة فتح المنتخب السيد الرئيس محمود عباس بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. تفقد سيادته قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية مستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول آليات التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدا أهمية إنجاح العملية الديمقراطية مما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية. هذا وشدد سيادته على انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، يؤكد التزاما راسخا بتعزيز المسار الديمقراطي، وقال إن هذا العام هو عام الديمقراطية، فقد عقدنا مؤتمرا هاما للشبيبة الفتحوية تبعه إجراء الانتخابات المحلية في إبريل الماضي، واليوم المؤتمر الثامن لحركة فتح، ونعد لانتخابات المجلس الوطني في شهر نوفمبر والانتخابات العامة والرئاسية بدءا بإعداد الدستور وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة. إلى ذلك اختتم المؤتمر الثامن لحركة فتح أعماله، وذلك بعد 3 أيام على انعقاده في مدينة رام الله بالتزامن مع قطاع غزة والقاهرة وبيروت، بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر الحركة. هذا ومن المقرر أن يعقد لقاء ختامي للمؤتمرين اليوم لإعلان النتائج النهائية والرسمية، وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. هذا وأعلن المؤتمر الثامن لحركة فتح أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة في الساحات الأربع رام الله، غزة، لبنان، القاهرة بلغت 94.64%. كان المؤتمر قد افتتح أعماله بمشاركة السيد الرئيس محمود عباس وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. صارت جلسات المؤتمر الثامن لحركة فتح بسلاسة وسط أجواء تنظيمية تؤكد حرص الحركة وكوادرها على إنجاح أعماله وتعزيز المشاركة الديمقراطية في مختلف هيئاتها القيادية. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال غزة. ووفق مصادر طبية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,757 والإصابات إلى 172,645 منذ بدء العدوان في 7 من تشرين أول أكتوبر العام 2023. دان وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في بيان له أمس عن رفضه هذا الاقتحام، مشيرا إلى أنه يأتي بالتزامن مع الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرا خارج وطنهم الأصلي وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة قلنا صاحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج من العواصم التي نناقش خلالها التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة وكل ما يدور في فلك القضية الفلسطينية. كل ذلك وأكثر نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب السياسي والباحث والمؤرخ الأستاذ نواف الزارو. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بكم. شكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا
0: أستاذ نواف. بداية في سؤال عام، كيف تقيمون الأوضاع السياسية والاستراتيجية التي تعيشها القضية الفلسطينية الآن؟
1: يعني هذا السؤال الكبير والمزمن دائما في المشهد الفلسطيني. أنا دائما بحب أثبت المشهد الفلسطيني بالعنوان الكبير في البداية وفي الخاتمة، بأننا نحن كشعب عربي فلسطيني وكأمة عربية في اشتباك وصراع وجودي وجذري واستراتيجي مفتوح مع المشروع الصهيوني، وهذا الصراع عابر للأجيال والأزمان. فلذلك نشهد نحن فلسطينيا على امتداد مساحة فلسطين حالتي المد والجزر. أحيانا نكون في أجواء المد الوطني والقومي والعروبي والإنجازات السياسية والمعنوية، وأحيانا نكون في حال الجزر كما نحن اليوم في ضوء الإبادة الصهيونية المنهجية التي تقترف في غزة على امتداد مساحة غزة وتمتد تدريجيا إلى شمال الضفة الغربية. فبصراحة إذا أردنا أن نتحدث بالعنوان، نحن فلسطينيا اليوم في مأزق كبير في مواجهة هذه الإبادة الصهيونية، والاحتلال يستفرد بنا، يستفرد بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية، ونحن بلا عنق عربي أو دولي على المستوى الرسمي أو أممي، حتى الأمم المتحدة حتى العدل الدولية لا تتدخل في وقف الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. ولكن هذه الحالة، وأنا دائما متفائل، هذه الحالة متغيرة ننتقل من مرحلة إلى أخرى. إذا كنا اليوم في حالة جزر، سنكون غدا في مرحلة مد في العمل الوطني الفلسطيني وفي القضية الفلسطينية.
0: ما رأيك بما يتواتر على لسان العديد من المؤرخين أو الباحثين الجدد كما تحدثنا في حلقات سابقة، إسرائيليين المعادين للصهيونية، ممن يقولون بأن كل ما يحدث الآن هو نذير شؤم للاحتلال وللصهيونية، هو نذير لانهيار هذه المؤسسة التي تعيش منذ ما يزيد عن 100 عام؟
1: يعني أنا لا أعتمد ولا أراهن على الإطلاق على هذه الأقوال النظرية، وهي أقوال نظرية. حتى تراهن على زوال الاحتلال، دائما يجب أن تعتمد على معطيات وحقائق الأمر الواقع. كيف سيزول الاحتلال؟ أليس هناك عوامل وعناصر لزوال الاحتلال؟ هل هي متوفرة؟ هذه قائمة هذه العوامل والعناصر؟ أم أننا نتحدث غيبيا فقط؟ الحديث الغيبي والمراهنة الغيبية والتنبؤات الغيبية لا تفيد في صراعنا الوجودي مع المشروع الصهيوني. كثيرون تحدثوا عن زوال إسرائيل عام 22 وعام 27 وعام 30 وإلى آخره. هذه التنبؤات لا تفيدنا بشيء على الإطلاق في صراعنا الوجودي والمادي مع المشروع الصهيوني.
0: إذن السيرة التاريخية للحضارات التي تبنى وتهدم، وتلك المراحل إن كانت وصلت إلى مرحلة ما من الطغيان أو التفوق، هذا سيكون نذير شؤم عليها. هذه سيرة تاريخية ليس من الشرط أن تحقق في عصرنا الحالي أو تطبق على حضارات أو عصور لاحقة.
1: نذير الشؤم بالنسبة للكيان الصهيوني هو أن تضرب الكيان الصهيوني في العمق وتخلخل مرتكزات هذا الكيان. ما هي مرتكزات هذا الكيان؟ الأمن الشامل، يجب أن تضرب الأمن الشامل من الداخل ومن الخارج، والاستقرار الاقتصادي. هذه مرتكزات استقرار الكيان وبقاء الكيان واستمرار الكيان. فإذا ضربت الأمن الشامل تضرب في الصميم، وإذا ضربت الاقتصاد تضرب في الصميم. فهل تتوفر هذه الضربات سواء فلسطينيا أو عربيا أو إقليميا في هذه الأيام؟ أنا لا أعتقد أنها تتوفر، ولذلك لا نستطيع أن نتحدث نظريا عن نذير شؤم بالنسبة للكيان. نذير الشؤم يأتي ويتحقق حينما تتوفر العوامل والإمكانيات الفلسطينية والعربية والإقليمية لضرب هذا الكيان ومشروعه الصهيوني العنصري في فلسطين.
0: الآن هناك أيضا حديث يدار حول الجيل الإسرائيلي الصاعد، وداخل هذه المستعمرة الصهيونية هناك العديد ممن يقودون هذا الفكر المتطرف ويتحدثون بلسان غسيل أدمغة برين ووش. هم يغسلون وهم يعترفون بأنهم يغسلون أدمغة الإسرائيليين إن كان في داخل فلسطين المحتلة أو حتى اليهود في شتى بقاع الأرض، يغسلون أدمغتهم بأنهم أصحاب هذه الأرض وبأنهم يجب أن يمسحوا هؤلاء العرب من هذه الأرض. يعني الكثير من الأحاديث التي تدار بأن إسرائيلي أو اليهود عندما يقتل عربي هو يرتقي درجة في السماء، يعني هو يتقرب إلى الله أكثر. كيف سيتعامل الفلسطينيين مع هذا المستقبل القاتم باعتقادي؟
1: يعني بمعنى ثاني، نحن نتحدث هنا عن الرواية الصهيونية المتعلقة بفلسطين، وهذه الرواية الصهيونية تبنتها الحركة الصهيونية منذ ما قبل إقامة الكيان، وبل بالعكس منذ المؤتمر الصهيوني الأول. وتستند هذه الرواية الصهيونية المزيفة تاريخيا، تستند إلى العوامل التالية: أن فلسطين هي أرض الميعاد لشعب الله المختار بناء على وعد إلهي. فهل هذه الرواية حقيقية وتاريخية وإلهية فعلا كما يدعون؟ هنا يجب أن نتوقف بحثيا لمناقشة هذه الرواية وضحضها. فأنا أعتقد أن الصراع مع الرواية الصهيونية صراع استراتيجي في غاية الأهمية، لأنهم هم نجحوا منذ مطلع القرن الماضي بترويج روايتهم الصهيونية المتعلقة بفلسطين على الرأي العام الغربي الأمريكي والأوروبي وربما على مساحات أخرى في العالم. نجحوا بهذه الرواية، واليوم نحن فلسطينيا في ذروة الصراع على الرواية. فنحن نحاول أن يعني ننشر روايتنا الفلسطينية على المستوى الدولي، وأعتقد أننا حققنا إنجازات سياسية ودبلوماسية وقانونية وأخلاقية في غاية الأهمية في الآونة الأخيرة في ضوء الإبادة الصهيونية، الجرائم الصهيونية، المجازر الصهيونية على اختلاف أشكالها التي تخترف على مدار الساعة وبالبث الحي والمباشر ضد الشعب الفلسطيني بكامله وضد أمهات وأطفال فلسطين على نحو خاص. وإذا جاز لنا أن نقول أن الاحتلال الصهيوني يشن حربا شاملة إبادية على الكل الفلسطيني في قطاع غزة وفي الأماكن الأخرى، والهدف الكبير هو تصفية القضية الفلسطينية والتخلص من النقيض الفلسطيني الجذري للكيان الصهيوني، هذا ما يجري.
0: أستاذ نواف، ألا تلاحظ بأن هناك حالة من الصلافة والعنجهية التي بدأت تظهر الآن على وسائل الإعلام ليس فقط العربية وإنما أيضا على الساحة الغربية؟ الإسرائيلي الآن يخرج على وسائل الإعلام، على صحف بريطانية، على الجارديان، على غيرها، ويقول بأنه يجب أن يهدم هذا المسجد، مسجد الأقصى، وأن يبنى عليه هيكل سليمان، وأن على الفلسطينيين بأن إن أرادوا أن يعيشوا معنا في هذا الوطن أن يعترفوا بهذه الحقائق وأن يتقبلوا ذلك، ويريدونهم أن يكونوا مواطنين من الدرجة العاشرة.
1: وهذا أيضا في سياق الصراع على الرواية الصهيونية المتعلقة بالمدينة المقدسة وبكامل فلسطين. هم يدعون في إطار روايتهم بأن الهيكل الثالث يجب أن يقوم على أنقاض الأقصى والصخرة، قبة الصخرة يجب، وهم يعملون على ذلك للعلم، هم يعملون ويوفرون أو يعملون على توفير المناخات اللازمة محليا وإقليميا ودوليا من أجل إقامة الهيكل الثالث على أنقاض قبة الصخرة أو الحرم الشريف يعني. ولذلك نحن نستطيع أن نقول على قدر حضورنا ودورنا وفاعليتنا فلسطينيا وعربيا ودوليا على قدر ما نحبط الرواية الصهيونية والمشروع الصهيوني المتعلق بإحداث تغييرات جذرية على المشهد العربي الفلسطيني في الحرم القدسي وفي المدينة المقدسة وفي كامل فلسطين. فالصراع بالأساس صراع على الأرض يستند إلى المعطيات وموازين القوى. إذا امتلكنا موازين القوى والأوراق اللازمة لإحباط المشروع الصهيوني نستطيع أن نحبط المشروع الصهيوني، ويجب أن نعمل على توفير هذه الأوراق، يجب أن نعمل وبلا كلل أو ملل على الإطلاق.
0: العالم الغربي الذي اتهم المسلمين بالإرهاب ويتهكم أحيانا بعض المتطرفين فيه على الطقوس الدينية للمسلمين، يعني يعتبرونها طقوس رجعية أو متخلفة. كيف ينظر باعتقادك أو كيف سيدافع عن الحضارة التي يتحدث عنها نتنياهو وغيره عندما يشاهد قطعان المستوطنين بمظاهرهم العثة بسجودهم الملحمي يرمون بأنفسهم على أبواب المسجد الأقصى على حجارة يدخلون قرابين

0: بين إلى باحات المسجد الأقصى يمارسون طقوسا.
1: نعم نعم نعم.
0: يعني كيف سيدافع نتنياهو والغرب والصهيونيين عن أنفسهم أمام هذه المظاهر؟
1: يعني هم لا يدافعون اليوم عن أنفسهم، هم يحصلون على الغطاء الغربي بالكامل لروايتهم وحروبهم وعنصريتهم ووجودهم في كل شيء. الغرب يدعم الكيان الصهيوني دعما شاملا وكاملا، عسكريا وسياسيا وإعلاميا واقتصاديا وأمميا، على كل الجبهات يدعمون الكيان الصهيوني في إبادته للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولأصلا الوجود العربي في المنطقة وللقوة العربية. لا يريدون الغرب، لا يريد، هذا صراع تاريخي بين الشرق والغرب، بين الأمة العربية والغرب الاستعماري. الغرب الاستعماري ما زال على حاله، الغرب الأمريكي والأوروبي، هذا الغرب الاستعماري الذي صنع واخترع واحتضن ودعم المشروع الصهيوني منذ بداياته، وما زال يدعم هذا المشروع الصهيوني حتى اليوم وفي المستقبل أيضا. لن يتوقف الغرب الاستعماري صانع النكبة الفلسطينية والكيان الصهيوني لن يتوقف عن دعمه لذلك الكيان. ولذلك أعتقد أنا بقناعة كاملة أن نتنياهو وغيره من زعران الحكومة الإسرائيلية لا يحتاجون بصراحة إلى تسويق روايتهم على الغرب، فالغرب جاهز لدعم الرواية الصهيونية. وهناك أكثر من ذلك، أن الغرب بوسائل إعلامه ومنابره الإعلامية والثقافية والفكرية يعمل دائما على شيطنة الفلسطينيين والعرب والإسلام. هناك شيطنة منهجية ومبرمجة وفي إطار خطط استراتيجية لدى الغرب للإسلام وللعرب وللمقاومة الفلسطينية. هنا ما الذي يواجه الشيطنة؟ هو إعطاء البراءة للإجرام الصهيوني. يشيطنون الفلسطيني والعربي والمسلم ويدافعون أو يمنحون البراءة الكاملة للإجرام الصهيوني في هذه المواجهة. ولذلك منذ بدايات الإبادة في غزة تابعنا وشاهدنا كيف هرع الغرب بكامله لحماية الكيان الصهيوني. في مواجهة من؟ في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل إلى حد كبير. هل كان الشعب الفلسطيني في غزة يشكل فعلا تهديدا وجوديا للكيان بترسانته الحربية الهائلة المزودة بكل أسلحة الفتك والتدمير الشامل؟ هل كان الفلسطينيون في غزة حتى في 7 أكتوبر يشكلون فعلا تهديدا وجوديا للكيان؟ أنا برأيي أبدا لم يشكلوا أي تهديدا وجوديا للكيان، ومع ذلك هرع الغرب بكامل قلعته العسكرية وترسانته العسكرية للدفاع عن الكيان في مواجهة الشعب الفلسطيني العزل الذي تخترف منذ نحو 22 شهرا بحقه هذه الإبادة الصهيونية الشاملة. هكذا الوضع، هكذا المعادلة.
0: ولكن هل لنا ننكر بأن الشارع الغربي تعاطف وتضامن مع الفلسطينيين بشكل يفوق حتى التضامن العربي؟ يعني المظاهرات التي خرجت في لندن وفي غيرها من مدن الغرب فاقت التضامن في الدول العربية.
1: واضح تماما أن الشارع الغربي والأمريكي والجامعات الأمريكية على امتداد هذا الشارع، الرأي العام الغربي وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته ومعاناته للإبادة الصهيونية. أي أن التحركات الجماهيرية الغربية هي ضد الإبادة الصهيونية، وهذه مسألة معنوية وأخلاقية يجب أن نستثمرها نحن الفلسطينيين والعرب في مزيد من العمل والتحشيد للرأي العام الغربي ضد استمرار الإبادة الصهيونية. حتى الآن لم يرتفع الكرت الأحمر دوليا في وجه الإبادة الصهيونية ولا المحكمة الدولية. حتى الآن نحن بحاجة فلسطينيا إلى وجود من يرفع الكرت الأحمر في وجه الإبادة الصهيونية المنفلتة. حتى الآن لم يرفع الكرت الأحمر. إذن نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود والإنجازات على مستوى الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية التي ممكن تراكميا مع الزمن أن تشكل كرتا أحمرا في وجه الإبادة الصهيونية.
0: هناك من يعتقد بأن هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو صراع صفري. هناك من يقول بأن الهجمة أو الهجوم أو الإبادة التي ترتكب الآن في قطاع غزة لا يراد منها شيء سوى إدامة هذا

0: هذه القلقلة في المنطقة، إدامة هذا الصراع. يريدون أن تبقى هذه المنطقة على صفيح ساخن كي يبقى الوجود الصهيوني والغرض الأمريكي، والغاية من ذلك شيء مبرر لاستباحة الثروات والقوى العربية.
1: يجب أن ندرك تماما الخلفيات الاستراتيجية الحقيقية لهذه الحرب الإبادة الصهيونية التي تخترف بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفي كامل المساحة الفلسطينية. وهذه الخلفية لها علاقة مباشرة وعضوية بهذا الاشتباك الوجودي والجذري والاستراتيجي ما بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني. ولذلك لا، أنا لا أؤيد هذا القول الذي يروج. أنا مع أن نفهم حقيقة وخلفية الصراع بأنه صراع واشتباك جذري ما بيننا وبين الكيان الصهيوني، ولذلك الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية، تصفية الشعب الفلسطيني، تصفية هذا النقيض الفلسطيني الوجودي للكيان الصهيوني. ولذلك هذا السقف المرتفع جدا من الوحشية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. لا يريدون نقيضا فلسطينيا وجوديا على الأرض، لا في غزة ولا في الضفة الغربية ولا في أي مكان آخر. من هنا تنبع الوحشية الصهيونية الحقيقية. هم يعتبرون بالإجماع، والمؤسسة الأمنية والإعلامية والسياسية الصهيونية يعتبرون بالإجماع أن حربهم مع الشعب الفلسطيني حرب وجودية وجذرية، ولذلك يشنون هذه الحرب بمنتهى الوحشية والشراسة الإبادية التي لم يحصل أو ليس لها مثيل في تاريخ البشرية. هذا ما يجري.
0: يعني السؤال هنا، لو حققت إسرائيل والغرب مصلحته في القضية الفلسطينية وتم إنهاء الوجود الفلسطيني، هل سيستكين الغرب بعد ذلك؟
1: فائدة الغرب أو الغرب يستفيد من دولة الكيان نفسها. إسرائيل بين مزوجين، هي رأس حربة الغرب في منطقتنا، هي رأس الحربة، هي التي تخوض الحروب بالنيابة عن الغرب الاستعماري ضد الشعوب والدول التي تسعى للاستقلال والسيادة في المنطقة. ولذلك هذه الحروب الصهيونية والإسرائيلية هي متنقلة من جبهة إلى جبهة إلى ثالثة إلى رابعة وهكذا. أينما تكون هناك مناهضة ومعارضة للوجود الصهيوني أو للوجود الغربي الاستعماري، تجد أن الكيان الصهيوني يسارع إلى شن الحرب على تلك المنطقة هكذا. يعني ما الذي يدعوهم على سبيل المثال إلى خوض إلى شن هذه الحرب على عدة جبهات؟ على الجبهة الفلسطينية في غزة، الجبهة اللبنانية، الجبهة السورية والعراقية واليمنية والإيرانية. ما الذي يدعوهم لذلك؟ هو هذا الصراع الوجودي الذي يعتبر الغرب نفسه فعلا في حالة صراع وجودي مع القوى المتحررة في المنطقة. لا يريدون مقاومة ضد وجودهم الاستعماري لا في فلسطين ولا في سوريا ولا لبنان ولا العراق ولا إيران ولا أي منطقة. هكذا هي حقيقة المعادلة الصراعية مع المشروع الصهيوني والغرب الاستعماري.
0: الشاهد هنا، لطالما كان هناك احتلال سيبقى السلام غير شيء غير وارد بالمطلق.
1: السلام انتهى، سقط السلام بمعناه الحقيقي ما بين الأمم والشعوب الذي يعتمد أو يستند إلى مرتكزات ندية وسيادية بين قوى متنادية. فهذا انتهى السلام. اليوم هم يتعاملون مع المنطقة العربية على خلفية الهيمنة والتفوق العسكري البلطجي الصهيوني. إسرائيل تمارس الآن العربدة العسكرية في ذروتها ضد أي معارضة عرب فلسطينية أو عربية أو إقليمية. لا يريدون أي معارضة. إسرائيل اليوم هي أزعر الشرق الأوسط. نتنياهو أزعر الشرق الأوسط اليوم. ويعني ما أسهل أن يتخذ نتنياهو قرارا بشن حرب على أي دولة عربية أو إقليمية في المنطقة إذا تناقضت هذه الدولة أو تعارضت مع الهيمنة الصهيونية على المنطقة. ما قرار سهل جدا. العدوان الصهيوني على أي دولة عربية أو إقليمية سهل جدا بفضل العربدة، توفر العربدة الصهيونية

0: محمية من الغرب الاستعماري.
1: الآن لو جئنا إلى الضفة الغربية وما يحدث الآن في الضفة الغربية، وسنعود لاحقا إلى قطاع غزة، كيف تقيمون الآن ما يحدث الآن في الضفة الغربية؟ هدم البيوت، مئات المنازل، عشرات الآلاف.
0: نعم نعم نعم، هي هذه هي حقيقة المشروع الصهيوني. المخطط الصهيوني المتعلق بالضفة الغربية يستند إلى أولا تهجير تدمير المجتمع الحضاري المدني الفلسطيني بكل معالمه الحضارية فوق سطح الأرض. المجتمع الحضاري الفلسطيني ماذا يعني؟ كل هذا العمران القائم فوق سطح الأرض في على امتداد مساحات الضفة الغربية في القدس ونابلس وجنين والخليل وإلى آخره، هذا المجتمع يجب تهديمه بالكامل من وجهة نظرهم، وتهجير أهل الضفة الغربية. وحتى أن سموتريتش وهو من أبرز زعران الكيان الصهيوني، وأنا أصر على كلمة زعران، كلهم زعران، رجال عصابات يعني بكل معنى الكلمة. سموتريتش طرح خطته على الحكومة الإسرائيلية وعلى المنطقة، والآن يعمل على فرضها بالقوة في الضفة الغربية، وأطلق عليها اسم خطة الحسم. حسم ماذا؟ حسم الصراع مع الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. وهذه الخطة، خطة الحسم، تقوم على ثلاثة مرتكزات أو ثلاثة خيارات، ثلاث خيارات للشعب الفلسطيني أمامه. الخيار الأول أن يقبل الشعب الفلسطيني بالاحتلال وشروط وقوانين الاحتلال ويتأقلم معها، وإذا رفض الشعب الفلسطيني ذلك عليه أن يهاجر، أن يغادر الضفة الغربية للخارج. وإن رفض يأتي الخيار الثالث وهو إخضاع الشعب الفلسطيني بالقوة، بمعنى القتل والاعتقال والإبادة والتهجير. ما الذي يجري اليوم في المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية؟ هو الخيار الثالث، هو التدمير والإبادة والتهجير، هذا الذي يجري. وهذا أعتقد الخيار تعتمده اليوم المؤسسة الصهيونية بالكامل، وهم ماضون بتنفيذه على الأرض الفلسطينية، ولكن دون أي معارضة عربية أو إقليمية أو دولية. والشعب الفلسطيني يخوض الآن في الضفة الغربية وخاصة في شمال الضفة الغربية معركة بقاء ووجود، ليس أكثر من ذلك. يريد الشعب الفلسطيني أن يحافظ على بقائه في هذه المواجهة الجذرية والوجودية مع المشروع الصهيوني.
1: برأيك الآن كيف يمكن أن نوقف هذا المخطط الصهيوني الذي يستهدف حقيقته تستهدف الوجود الفلسطيني، ولكنها في نظرة أبعد من ذلك تهدد الأمن العربي والأمن الإقليمي بالمطلق؟
0: بالتأكيد بالتأكيد. الآن إسرائيل بين مزدوجين تعيش في لحظتها التاريخية كما هم يتحدثون. اللحظة التاريخية اليوم مناسبة جدا لدولة إسرائيل كي تستكمل مشروعها ومخططها المتعلق بفلسطين، وهو مشروع الإبادة الكاملة. ومن أجل إحباط هذا المشروع نحتاج فلسطينيا إلى عناصر وعوامل القوة. أولا فلسطينيا يجب أن تحصل الوحدة الوطنية الفلسطينية إن شئنا أم أبينا من أجل إحباط هذا المشروع الصهيوني. يجب أن تتوفر لدينا فلسطينيا خطة استراتيجية متفاهم ومتفق عليها بين كافة القوى الفلسطينية الوطنية الحية. يجب أن يكون لدينا خطة من أجل التصدي لهذا المشروع الاقتلاعي الصهيوني، اقتلاع، عملية اقتلاع شاملة تجري في غزة وفي الضفة الغربية. ويجب أن تكون هناك حماية عربية ودولية للفلسطينيين في هذه المواجهة. هذه الحماية مع الأسف الشديد لا تتوفر اليوم.
1: ما سبب اعتقادك؟
0: هذه الحماية يجب أن تكون هناك دول عربية مركزية قوية فاعلة تمتلك أوراق الضغط على الرأي العام العالمي، سواء على الأمم المتحدة أو على الحكومات الغربية. هذه الدولة أو الدول العربية المركزية ليست في المشهد الصراعي اليوم يعني. فلذلك نتساءل دائما في الآونة الأخيرة، أين العرب في المعادلة الصراعية مع المشروع الصهيوني؟ دائما نتساءل، أنا في كل كتاباتي دائما أتساءل، أين العرب في المعادلة الصراعية الوجودية مع المشروع الصهيوني؟ رغم أن كل الحروب الصهيونية وكل ما يجري في فلسطين بنهاية الأمر يمس الوجود العربي، الأمن القومي العربي، يمس المناعة القومية العربية، ويعمل على تفكيك وتفتيت الوجود العربي. وكلما تفتت وتفكك العالم العربي كلما كان ذلك في صالح الهيمنة الصهيونية. نحن حتى الآن نعاني من غياب الوحدة العربية على الأقل إعلاميا أو استراتيجيا فيما يتعلق بالصراع مع المشروع الصهيوني، ونعاني من عدم وجود أي دولة عربية مركزية تتبنى خط المواجهة مع المشروع الصهيوني. اليوم ليس لدينا دولة عربية مركزية تتبنى هذا الخط، ففلسطين بحاجة إلى العمق العربي، إلى الدور العربي، إلى الكرت الأحمر العربي في وجه الإبادة الصهيونية. أنا لا أتشائم، سأبقى متمسكا بالتفاؤل مع إمكانية حدوث تغييرات جذرية في المشهد العربي إن عاجلا أم آجلا.
1: الآن إذا ذهبنا إلى قطاع غزة وكل ما يحدث بشكل مروع وفظيع، كل يوم يأتي هو أسوأ من الذي قبله، كل مشهد يأتي من قطاع غزة هو أسوأ من المشهد الذي يأتي قبله.
0: نعم نعم.
1: والعالم يعني يتعامل مع قطاع غزة وكأنه جزء من المريخ، مكان ليس موجودا على هذه الأرض، وكأنهم ليسوا بشرا، ويتفاوضون مع الفلسطينيين على أكياس طحين وبعض الدقيق وزيت وغير وماء وكهرباء. إلى أي حال وصل العالم من التردي الإنساني بالتعامل مع مثل هذه الكارثة؟ وكيف لنا أن ننقذ هذا العالم لكي يتعامل وكي يلتزم بأخلاقيات الحروب على الأقل؟
0: العالم وخاصة على مستوى الأمم والمنظمات الأممية تحكمه معادلات القوة. معادلات القوة، من الذي يتمتع بالقوة الفائضة بالقدرة على إخضاع الآخرين؟ هو الذي يتحكم بالرأي العام العالمي، بالأمم المتحدة، بقرارات الأمم المتحدة. ونحن نتابع ذلك من خلال الفيتو الأمريكي، الفيتو الأمريكي الظالم جدا الذي لا يرفع لا يتخذ إلا ضد الشعب الفلسطيني في العالم. شيء غريب وعجيب جدا. ولذلك حتى توقف هذا الفيتو البلطجي الأمريكي ضد القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية، يجب أن ترتفع هناك أصوات أخرى في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أصوات حقيقية وقوية وتستند إلى قوة حقيقية تستطيع أن تردع. حتى اليوم ليست متوفرة هذه الأصوات القوية الحقيقية على مستوى المنابر الأممية، ليست متوفرة. المطلوب أولا قبل الأخطاب الدولية، المطلوب أولا الحضور العربي، الدور العربي، الفعل العربي. هذا الحضور والدور والفعل العربي بصراحة ليس متوفرا. ولكن المراهنة دائما، وهي مراهنة متفائلة أنا بالنسبة لي، المراهنة على أن تتغير الأحوال العربية، البيئة الاستراتيجية العربية مرة أخرى في ضوء تمادي هذا العدو الصهيوني في إبادته وإجرامه للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة ودول المنطقة أيضا. يعني
1: الدول العربية التي تحرك قوات لحفظ السلام في نيجيريا وتشاد ومالي والصومال، هل هي بعيدة إلى هذه الحد يعني من القضية
0: الفلسطينية؟ هي بعيدة، وهذه القوات التي تشارك في حفظ السلام في تلك الدول قوات مأجورة مدفوعة الأجر، يعني ليست يعني متطوعة. هي الأمم المتحدة تدفع أجر هذه القوات. نريد من الدول العربية دورا حقيقيا وفاعلا ومؤثرا في القضية الفلسطينية، في مواجهة الإبادة الصهيونية، في مواجهة العربدة والبلطجة الصهيونية المنفلتة ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة العربية. اليوم نتنياهو يستطيع أن يشن الحرب، أن يتخذ قرارا بمنتهى البساطة بشن حرب على أي دولة عربية دون أي حماية عربية أخرى حولها. هل هذا يتناسب مع المستقبل العربي؟ أبدا.
1: وهل هذا سيناريو مستبعد برأيك؟
0: لا أبدا أبدا لا. بالعكس، اليوم إسرائيل تعتبر نفسها كما ذكرت في البداية في تعيش لحظتها التاريخية في ذروة قوتها وعربدتها وقدرتها على الهيمنة على الشرق الأوسط،
1: وذروة خوفها على وجودها أيضا،
0: وذروة هي لم تعد خائفة على وجودها للعلم. إسرائيل لم تعد خائفة استراتيجيا على وجودها لأنها نجحت في إخضاع المنطقة عسكريا. الذي يخاف على وجوده من من؟ من قوة عربية أو إقليمية حقيقية تهدد الوجود الصهيوني. الآن بعد أن تم تدمير غزة والمحيط العربي، العين الصهيونية تتجه إلى أين؟ بصراحة والأمريكية تتجه إلى الجيش المصري. هم على الرغم من معاهدة وادي عربة ومن التطبيع ما زالوا كامب
1: ديفيد تقصد؟
0: كامب ديفيد نعم
1: قلت وادي عربة.
0: فعلى الرغم من معاهدات السلام والتطبيع القائم على المستوى الرسمي مع النظام المصري، المؤسسة الأمنية الصهيونية وأنا أتابعها يوميا تبث قلقا من تعاظم القدرات العسكرية في الجيش لدى الجيش المصري. ولذلك العين الصهيونية والأمريكية على تفكيك الجيش المصري يعملون بكل الوسائل المتاحة بين أيديهم من أجل تفكيك الجيش المصري أو تجريده من عناصر القوة والقدرات الهجومية على إسرائيل.
1: ولكن المؤسسة العسكرية المصرية أيضا تتحدث وعلى لسان العديد من اللواءات وغيرها من القيادات العسكرية في داخل المؤسسة العسكرية المصرية بأنهم مستعدون للحرب في أي لحظة كانت. العمل السياسي شيء والعمل العسكري شيء آخر، هم يتحدثون عن جهوزية تامة لخوض أي شيء في أي لحظة.
0: نتمنى ذلك.
1: هذا هذا هذا يؤشر أيضا إلى أن المصريين أيضا يتحسسون بأن هناك خطرا ما.
0: يجب أن تتوفر اليقظة لدى القيادات المصرية السياسية والعسكرية من العدو الصهيوني. العدو الصهيوني عدو خبيث، ولديه مشروعه من النيل إلى الفرات، ولديه مشروعه التدجيني والتطبيعي للمنطقة حتى تبقى الهيمنة الصهيونية قائمة ومتعاظمة ومستمرة. ولذلك أنا أعتقد أن نعم الوعي الوطني والعروبي ما زال قائما لدى الجيش المصري وهم حذرون، ولكن الحذر والاستعداد شيء والمعطيات والوقائع شيء آخر.
1: ولا نستطيع أن ننكر أيضا بأن هناك شعوب عربية حية
0: ما تزال حية. نعم نعم الشعوب العربية حية، ولكنها في غفوة مرحلية الآن.
1: نقطة سطر جديد.
0: نعم
1: تحدثنا قبل الحلقة بأن هناك لربما سياسة ينتهجها الإسرائيليون في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين، وهي قاعدة التعذيب بكرسي الكهرباء. عندما تريد أن تعذب شخصا ما تعطيه درجة كهرباء معينة، في أول مرة في الجلسة الأولى الجلسة الثانية يتألم، ولكن بعد ذلك يفقد الإحساس، وبعد ذلك ترفع الفولتية فيعيد للشعور وهكذا. هل هذا الآن ما يحدث مع العرب ومع الفلسطينيين؟ هل يريدون أن يثبطوا إحساسنا بالألم؟
0: في هم في المؤسسة الأمنية الصهيونية يعتمدون استراتيجية التيئيس، هم يسمونها التيئيس، يعملون على تيئيس الفلسطينيين والعرب من إمكانية هزيمة إسرائيل، من إمكانية اجتياز جدار جابوتينسكي لديهم، من إمكانية إخضاع هذا الجيش الصهيوني المدجج بكل الأسلحة الفتاكة حتى السلاح النووي. هم ولذلك يعني هم يواجهون مشكلة كبيرة ليست عسكرية بصراحة، لأنه لم يعد هناك من خطر عسكري عربي يهدد وجود إسرائيل. هم قلقون من قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود، وهم حتى مشيديان بعد حرب 67 اجتمع مع كبار الجنرالات في الجيش الإسرائيلي وتحدثوا عن مواجهة الشعب الفلسطيني، وسئل موشي ديان وسئل عن إمكانية هزيمة الفلسطينيين هزيمة شاملة، فقال لهم لا نستطيع أن نهزم الفلسطينيين ولن نستطيع أن نهزمهم إلا إذا دخل عليهم جنرال اليأس، دخل إلى نفوسهم، فهم يراهنون على اليأس إذن، واليأس مع المراهنة على الزمن هم يراهنون على ذلك. ولكن حتى الآن ورغم ما نتابعه من إبادة صهيونية إجرامية في كل المناطق الفلسطينية، حتى الآن الشعب الفلسطيني يتمتع بسيكولوجيا وطنية قوية وحقيقية ولترفض الخضوع وترفض التدجين الصهيوني. ولذلك اليأس بعيد عن الشعب الفلسطيني، لن نيأس ولن نكل وسنواصل

0: الفلسطيني وللشعب الفلسطيني تاريخيا وحضاريا وثقافيا وفكريا وفي كل معالمه. جذوره التاريخية هي عربية فلسطينية، هذا الإيمان الأول. والإيمان الثاني أن هذا المشروع الصهيوني مشروع مصطنع ومختلق على يد الاستعمار الغربي وباطل، ولا يجوز لهذا المشروع أن يستمر على أنقاض الشعب الفلسطيني. والمرتكز الثالث في الإيمان الفلسطيني لا أننا نمتلك أوراق القوة في مرحلة من المراحل، يجب أن نعمل على توفير أوراق القوة التي ممكن أن تهزم المشروع الصهيوني. ومن هذه الأوراق من أهمها بصراحة العمق العربي، الدور العربي، يجب أن يتوفر الدور العربي في مرحلة معينة.
1: الآن في نظرة إلى مستقبل قريب لأيام ولأشهر قادمة، هل سيكون هناك إنهاء لهذه الحرب، هذه حرب الإبادة عدوان القاتل الإسرائيلي؟
0: أنا أعتقد أن حرب الإبادة الصهيونية مفتوحة ومستمرة ولن تتوقف أبدا، ولن تتوقف طالما هناك يعني على الأرض الشعب الفلسطيني. فوجود الشعب، مجرد الوجود الفلسطيني في فلسطين، هو النقيض الجوهري للمشروع الصهيوني. الحرب الصهيونية مفتوحة ومستمرة على الشعب الفلسطيني بهدف إبادته إبادة شاملة، يعني إبادة القضية، ولن تتوقف هذه الحرب. الهدنة لا تعني انتهاء الحرب، حتى مصطلح الحرب مصطلح باطل وظالم ولا يجوز استخدامه في الإعلام الفلسطيني والعربي. نحن هناك حرب صهيونية عدوانية إبادية، على من؟ على الشعب الفلسطيني المجرد من الأسلحة والقدرات على التصدي. المهم، طيب، حتى الحديث عن وقف إطلاق النار أيضا ظالم. وقف إطلاق النار بين من ومن؟ لا يوجد لدينا جيش فلسطيني في مواجهة الجيش الصهيوني، أو دولة فلسطينية في مواجهة الدولة الصهيونية، أو حتى جانب عربي في مواجهة الحرب الصهيونية. ولذلك أنا دائما أقول يجب إعادة ترتيب أولويات الخطاب الإعلامي الفلسطيني والعربي المتعلقة بالكيان الصهيوني وهذه الحرب الصهيونية في غزة والضفة الغربية وحتى ضد الدول العربية. فنحن إعلاميا لا يجوز أن نستخدم مصطلحات الحرب بين الطرفين، لا يجوز أن نستخدم مصطلح وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، هذا المصطلح ليس فيه أي تكافؤ على الإطلاق. خطابنا الإعلامي فيه خلل، يجب تعديل وتصحيح هذا الخلل الإعلامي في خطابنا.
1: أعود معك إلى ما بدأنا به الحلقة، ماذا تتوقعون بالوقت القريب، يعني ما الذي تتوقعونه لكل السيناريوهات في الساحة الفلسطينية إن كان لقطاع غزة والضفة الغربية؟
0: بمنتهى الوضوح والصراحة واستنادا إلى معطيات المشهد الفلسطيني القائم، أتوقع أن تذهب الأمور إلى الأسوأ، أتوقع أن تستمر الحرب الصهيونية وتزداد شراسة إجرامية ضد الشعب الفلسطيني، لأن الهدف الصهيوني هو إلغاء الوجود الفلسطيني. وأتوقع بصراحة أن تتواصل سياسات التطهير العرقية الصهيونية في غزة وفي الضفة الغربية، وهذا يحتاج من أجل وقفه أو إحباطه إلى وحدة فلسطينية حقيقية، ليست عسكرية، ليس لدينا إحنا جيوش وميليشيات مسلحة، لا، الوحدة الوطنية الشعبية الفلسطينية من أجل البقاء. نحن في معركة بقاء في غزة وفي الضفة الغربية، إذا نجحنا في معركة البقاء نحافظ على القضية الفلسطينية واستمرارها. وننتظر نحن أيضا في حالة انتظار من جهة أخرى، لأن نشاهد تغيرا في الموازين والمعادلات العربية المتعلقة بفلسطين. لا نريد اتفاقيات إبراهيمية تطبيعية، ولا نريد استسلام، نرى استسلاما عربيا كاملا، لا، يجب أن نراهن على إمكانية حدوث العكس، نهضة قومية عربية في مواجهة هذا المد وهذه العربدة الصهيونية. هذه الخلاصة المفيدة، نراهن على إمكانية اليقظة العربية القومية، أن يستفيق العرب على وجودهم وأمنهم القومي العربي، أن يستفيق العرب على حقيقة

0: خطورة المشروع الصهيوني على وجودهم ومستقبلهم.
1: أستاذ نواف، لا أملك الآن إلا أشكرك على حضورك معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم دائما على هذه الاستضافات المستفيضة على يعني لمناقشة هذه الأحوال الفلسطينية والعربية. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدينا شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.

0: بدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روحنا قد حمزه من قلبي يما قلبي حمزه.

طريق الإعلام بتبدأ عنا من باب الأصباط. داخل باب الأصباط في قلعة اسمها قلعة الأنطونيا، قلعة الأنطونيا اللي كان موجود فيها الحاكم الوالي الروماني اللي هو بيلاطس البونتي باللغة العربية بونتيوس بايلوت أو بيلاطس البونتي. سيدنا يسوع المسيح عليه السلام يعني اعتقل في منطقة الجثمانية اللي هي كنيسة كل الأمم أو الجثمانية أو كنيسة النزاع، وأخذ على يد الجنود الرومان والجمهور اليهودي، أخذوه على بيت قياطة اللي هو موجود اليوم في جبل صهيون اللي عنا احنا بنسميها باب النبي داود وباب صهيون. فأخذوه على المنطقة هناك، كان في بيت لرئيس الأحبار الإسرائيلي اليهودي هو بيكون اسمه قيافة. فقيافة وعملوا له محكمة وسجنوه هناك، لكن وجدوا بأنه هو جليلي من الجليل أصلا، الولادة تبعته يعني، أو مش الولادة يعني الإقامة تبعته جليلي، فما بيقدر يعملوا له محكمة. حولوا للوالي بيلاطس البونت اللي هو في مدينة القدس على أساس أنه هو كمان كان مسؤول عن الجليل. فهناك بدأت المحاكمة تبعت سيدنا يسوع المسيح. المراحل اللي احنا بنقول عنها 14 مرحلة بدأت في المرحلة الأولى والثانية. المرحلة الأولى في كنيسة الجلد مقابل قلعة أو حصن أنطونيا اللي هو اليوم اسمه المدرسة العمرية. من هناك نحن عادة بنبدأ طريق الآلام يوم الجمعة العظيمة قبل عيد القيامة بيومين. الإمبراطور أدريانوس غير معالم مدينة القدس سماها إليا كابيتولينا، ومن هناك عمل ساحة بلازا بسموها لدخول مدينة القدس. من هناك بدأت عملية المراحل اللي هي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في الكنيستين هذول اللي هي كنيسة الجلد وكنيسة الإداني اللي هي دومينوس فليفيت وكنيسة الكوندمنيشن. 7 مراحل في شوارع القدس، بصير قديش عنا 9 مراحل، وآخر 5 مراحل تحت قبة كنيسة القيامة اللي هي 10 و11 و12 و13 و14 اللي هي رقم 14 اللي هي دفن يسوع في القبر.

المرحلة الأولى زي ما قلت لكم الجلد. بعد الجلد هو يعني عملية الجلد تمت على أساس أنه الوالي كان مقتنع أنه المسيح بريء ما عندوش ولا شيء، فهو قال يعني ممكن أنه يحنوا عليه أو يشفقوا عليه ويتركوه يسرحوه، فهن صمموا أنه يصلبوا المسيح. فهو بالمرحلة الثانية اللي هي بسميها اليوم إكي هومو أو بيهولد مان، خدوا هذا الرجل اعملوا اللي انتوا عايزينه فيه، قتلوا اصلبوه اجلدوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. فهناك القرار الإداري. المرحلة الثالثة وقوع يسوع تحت الصليب للمرة الأولى. المرحلة الرابعة يسوع يلتقي بأمه الحزينة. المرحلة الخامسة اللي بتيجي على المفرق ما بين النزول على الحرم والمبكى، وعلى اليمين هناك سمعان القيريني يساعد يسوع على حمل الصليب. المرحلة السادسة شابة اسمها فيرونيكا تمسح وجه يسوع لأنه كان عليه كلياته عرق يعني عرقان، فاللي صار أنه مسحت الوجه. المرحلة السابعة اللي هي وقوع يسوع تحت الصليب اللي هي موجودة بالضبط في خان الزيت، في شارع سوق خان الزيت.

المرحلة الثامنة نطلع شوية طلوع أول دخول حرف النصارى. المرحلة الثامنة يسوع يكلم بنات القدس وأورشليم ويقول لهم لا تبكين علي بل ابكين على أولادكن وأنفسكن. المرحلة التاسعة بتيجي نرجع من المرحلة الثامنة وبندخل السوق كمان مرة اللي هو البازار خان الزيت وبنوصل عند درج الأقباط. من هناك المرحلة التاسعة موجود نقدر نشوف نعاين كنيسة القيامة.

المرحلة العاشرة داخل كنيسة القيامة. نوصل كنيسة القيامة بنطلع على على الجلجلة اللي هي شكل جمجمة إنسان. طبعا كانت هناك مكان مقبرة لدفن الموتى خارج أسوار القدس اللي هو القدس السور رقم 3 اللي هو بناه هيرودس. المرحلة 11 فوق في جلجلة اللي أولا يعني تعرية يسوع من ثيابه. المرحلة 12 صلب يسوع. المرحلة 13 تنزيل يسوع عن الصليب ووضعه على مدخل كنيسة القيامة اللي هو الحجر زي القبر حتى يتغسل حسب الشريعة، والحنوط نحط عليه أو الروائح، وبعدين يلتف بحرير أو كتان، وبعدين المرحلة 14 دفن يسوع وقيامة يسوع في داخل كنيسة القيامة اللي هي تعد 5 مراحل.

هذا من ناحية دينية، من ناحية عقائدية، من ناحية دينية. لكن في الكتاب المقدس أنا بحب أنوه كلمة واحدة، إنه في الكتاب المقدس لا يوجد إلا 8 مراحل. الست مراحل انزادوا من خلال وجود الصليبيين في بلادنا مع تقاليد الكنيسة، إنه انزادوا صاروا 14 مرحلة. هذا المسار، مسار درب الصليب أو طريق الألام منذ 2000 سنة، والمسيحيين والحجاج كلهم بيمشوا هذا المسار. ما في أي مسار ثاني يثبت أنه ما كانش هناك طريق الألام أو عملية الصلب. والإثبات على عملية الصلب حسب الكتاب المقدس أنه لما السيد المسيح أسلم الروح صار في زلزال وانشقت الحجر اللي كان الصليب موجود عليه، وما زال الشق موجودا لحد اليوم تحت قبة أو تحت الجلجلة، موجود هناك الشق هذا. وده إثبات أنه المسيح كان في هذه المنطقة لما تم صلبه وقبره ودفنه وقيامته.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مي، اواعينا مي، كل حالنا مي، صرنا يعني من الساعه 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، والبداية مع العناوين.
1: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين.
0: السيد الرئيس يشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري تأكيد على التزامنا الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي. المؤتمر الثامن لحركة فتح يختتم يومه الثالث والأخير، وإعلان نتائج الانتخابات اليوم. المستوطنون وبدعم من جيش الاحتلال يغيرون الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية عبر استخدام البيئة التحتية العسكرية. إيران تعلن عن آلية لإدارة مضيق هرمز واستعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الحرب. أدلى رئيس حركة فتح المنتخب السيد الرئيس محمود عباس بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وتفقد سيادته قاعة الانتخابات وأطلع على سير واطلع على سير العملية الانتخابية، مستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول آليات التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدا أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية. هذا وشدد سيادته على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي، وقال